0: ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات لبحث أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. وتتصدر أعمال الدورة ملفات الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط والملف الإيراني والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب قضايا الأمن الدولي والتنمية المستدامة والتغير المناخي، وسط دعوات لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وتعزيز دورها في التعامل مع الأزمات والصراعات المتصاعدة. المزيد من خلال هذا التقرير.
1: ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات. وتأتي مشاركة دولة الكويت في إطار حضورها في المحافل الدولية ومتابعة أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة. وتنعقد أعمال الدورة الحالية تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تقدم للجميع، في ظل تصاعد الأزمات والصراعات الدولية وتزايد الضغوط على النظام متعدد الأطراف. وتتصدر ملفات قطاع غزة والشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب الأمن الدولي والتنمية المستدامة والتغير المناخي والاستعداد للجوائح وارتفاع مستوى سطح البحر والذكاء الاصطناعي، أبرز القضايا المطروحة أمام قادة العالم خلال الأسبوع رفيع المستوى. واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات القادة محذرا من تراجع قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمات، ومشددا على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز فاعلية الأمم المتحدة. كما حذر غوتيريش من تلاشي حل الدولتين، معتبرا أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوض مسار السلام، فيما وصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى الحاجة لمعالجة جذور النزاع. وفي الملف الفلسطيني تصدرت الحرب في غزة ومخاطر التهجير القسري وتداعيات التصعيد الإقليمي مداخلات عدد من القادة. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن ما جرى في غزة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، مؤكدا استمرار جهود بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى سلام دائم. كما دعا تميم الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بتعهداتها ووقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار، محذرا من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة. من جهته حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تداعيات استمرار الصراعات في المنطقة، وقال إن محاولة محو الوجود الفلسطيني تتم عبر التدمير في غزة والضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. كما انتقد ما وصفه بتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، محذرا من أن استمرار الصراعات من لبنان إلى اليمن والسودان يزيد المعاناة الإنسانية. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، داعيا طهران إلى إبرام صفقة بشأن برنامجها النووي ودورها الإقليمي. وقال الرئيس ترامب إن واشنطن عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنهي الملف بطريقة أو بأخرى. كما دعا الدول إلى المشاركة في فرض ما وصفه بالحصار الاقتصادي على طهران. أما الحرب الروسية الأوكرانية فحضرت بقوة في كلمة الرئيس الأمريكي الذي أكد استمرار المساعي لإنهاء الحرب.

0: الحرب قائلا إن الوقت حان لوقف القتال، بينما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن استمرار الحرب لا يخدم أي طرف. وانتقد أردوغان أداء الأمم المتحدة قائلا إنها أنشئت لصون السلام والأمن لكنها أصبحت عاجزة عن أداء دورها، كما أكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وتطرقت كلمات القادة كذلك إلى تداعيات الأزمات على الأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى التحديات المناخية والتنمية المستدامة. ومن المقرر أن تشهد أعمال الأسبوع رفيع المستوى اجتماعات مخصصة للعمل المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الأوبئة والاستعداد لها، إلى جانب بحث التقدم في أهداف التنمية المستدامة وقضايا نزع السلاح النووي ومكافحة العنصرية. وتعكس مداولات الدورة 81 اتساع رقعة الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية والأمنية، وسط دعوات متكررة لإصلاح مؤسسات المنظمة الدولية وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. بداية، كيف تقرأ مشاركة دولة الكويت في افتتاح أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس سمو ولي العهد في وفد دولة الكويت؟
2: هي كالعادة طبعا مشاركة فاعلة ومتألقة لوفد بعثة دولة الكويت، و على رأسها يعني سمو ولي العهد حفظه الله، ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وهذه يعني طبعا هذه المؤتمرات ودبلوماسية المؤتمرات والقمم هي يعني قمة عالمية كمنبر ومنصة إنسانية عالمية دولية تشارك فيها الوفود للتعبير عن آرائها ومواقفها. ودولة الكويت طبعا من خلال كلمتها يعني دائما ما تكون كلمة متزنة وكلمة مؤثرة وفاعلة وذات رضا عالمي وقبول مجتمعي من المجتمع الدولي، وأيضا تحظى بإعجاب القادة ورؤساء الوفود الأخرى.
1: نعم، وما أبرز الملفات والقضايا التي يمكن أن تركز عليها الكويت خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة؟
2: في ظل هذه التطورات والأحداث المتسارعة والمتعاقبة والأزمات المتداخلة والحروب والنزاعات والتشابك المختلف في كل دول وبقاع الكرة الأرضية، هذه الصراعات الكوكبية حقيقة يعني تلقي بظلالها على مشاركة دولة الكويت والدول الأخرى. ودولة الكويت في كلمتها دائما ما تكون على مسافة واحدة من الجميع، تسعى إلى حل القضايا من منظور إنساني وليس من منظور مصلحي متحيز لطرف ضد آخر. نعم، المصالح المتبادلة هو ديدن العمل في المجتمعات الدولية وهو سيد المواقف العالمية، ولكن الكويت هي عندما يعني تمارس التشاركية أو تؤمن بالتشاركية في المجتمع الدولي في تبادل مصالحها وخبراتها مع الدول الأخرى، هي أيضا تؤكد على حقوق الإنسان والدفاع عن مكتسبات الشعوب وعن مصالحها، وأيضا تناصر الشعوب المنكوبة التي يعني سواء من الحروب أو من الكوارث الطبيعية. دولة الكويت دائما في كلماتها في المنابر الدولية هي كلمة عامة ومصالح عامة، وهي ذات أهداف ومقاصد نبيلة لا تخرج عن إطار الخير العام ولا تخرج عن إطار قواعد المجتمع الدولي والقانون الدولي. وأيضا هي يعني أيضا ليست بأحلام وليست بكلمات مثالية، هي يعني تقدم خطابا سياسيا راقيا ونبيلا، ولكنه أيضا خطاب عملي وخطاب واقعي، ولا يعني يدخل في يعني في إطار الوهم أو الحلم أو توزيع الآمال على الشعوب الأخرى.
1: نعم، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة حذر من تلاشي حل الدولتين، فإلى أي مدى أصبح هذا المسار مهددا في ظل التطورات في غزة والضفة؟
2: هي يعني القضية الفلسطينية هي قضية يعني قضية الأمة العربية والإسلامية، وهي القضية الأولى على رأس أولويات الوفود.

0: النقود العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، وهي أيضا لو تم حلها يعني لا كثير من التوترات الإقليمية والدولية لانخفضت أو قد تكون تلاشت نهائيا. هي للأسف يعني أغلب الأزمات، حتى الحرب الإقليمية عندنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أغلبها يعني دائما ما يكون مرتبط من هنا وهناك بالقضية الفلسطينية. لذلك حل الدولتين هو الحل الأمثل والأفضل والأممي الذي تعارف عليه العالم أجمع، رغم أنه يعني أصلا حتى هو ليس بالحق الكامل للحق الفلسطيني ولا للشعب الفلسطيني، ولكنه يعني هو الحق الذي تم الحين يعني التوافق عليه دوليا، إلا من قبل الكيان الإسرائيلي الذي يرفض هذا التوافق، وبعض العناصر والفصائل الفلسطينية التي لا تخضع للإجماع الدولي والعربي ولا تستمع لآراء الأشقاء والأصدقاء يعني الذين يحبون فلسطين والذين يريدون أن يشهدوا على تحرير الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، فيما يخص الملف أو ملف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تحدث الرئيس الأمريكي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد الانتخابات النصفية، فكيف يمكن قراءة هذا الطرح في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران؟
0: والله الرئيس الأمريكي دائما ما يصرح بخطاب من شقين، شق يختلف عن الشق الآخر بل يناقضه تماما. هو يتكلم عن تدمير إيران، وبنفس الوقت هو يعني يضع أيضا حلولا دبلوماسية أو أملا لإنهاء هذا الصراع، ولكن هذه الطريقة أصبحت طريقة مكشوفة وأصبحت يعني مكررة وأصبحت يعني لا تجد القبول ولا التأثر من قبل الأطراف المتنازع يعني المتقاتلة مثل الكيان الإسرائيلي والجمهورية الإيرانية أو دول الوسطاء. هناك أصبح شك كثير في التصريحات الأمريكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن الرئيس الأمريكي يعني هو يهدد بقوة وبعنف، وأيضا يتفاءل أيضا بصدق وبعنف يعني بأقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وهذا الأمر يعني يثير الربكة والدهشة، وأيضا يعني يفقدنا الكثير من الأمل في أن تحل هذه الأزمة. ولكن طبعا شعوب المنطقة وحكومات المنطقة تأمل بالسلام والاستقرار وعودة على الأقل الهدنة طويلة الأجل.
1: نعم، فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها حضورا قويا في كلمات القادة، كيف تقرأ استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ظل تباعد مواقف الأطراف؟
0: بدأت يعني الحرب الروسية الأوكرانية كأراضي متنازع عليها، ثم لمحاولة روسيا بسط نفوذها وهيمنتها على أوكرانيا، ويعني ولأسباب ودوافع منها أيضا عدم دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، وهكذا يعني كانت المبررات الروسية. أيضا أوكرانيا يعني لا تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات دون تحرير أراضيها، ويعني ترفض التسويات المنطقية، وهذا أثر على العالم، لأن العالم يخشى من مواجهة روسيا مع حلف الناتو. هذا هو الخوف الأكبر والأشمل على العالم والمنطقة، وهذا يعني طبعا يدخل العالم في أزمات اقتصادية متكررة ومتوالية.

0: عقدت مجموعة الدول العربية والإسلامية الثمان التي تضم مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا وباكستان وأندونيسيا اجتماعا تنسيقيا لبحث تطورات القطاع وسبل تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ خطة إنهاء الحرب. المزيد والتفاصيل من خلال هذا التقرير.
1: بينما يفترض أن يهدئ وقف إطلاق النار المشهد في غزة، تؤكد التطورات الميدانية والإنسانية أن القطاع يعيش تهدئة على الورق وحربا على الأرض. ميدانيا سجل أبرز الخروقات لهذا اليوم حين استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من

مواطن قرب مقهى في محيط مدرسة مسقط بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة 3 بينهم طفل، كما أصيب 3 مواطنين في قصف منزل.

0: الإحياء. وعلى الصعيد الإنساني لم يعد نقص زيوت التشغيل يقتصر على قطاع النقل، بل امتد ليطال المستشفيات، إذ توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأهلي المعمداني بعد تشغيله 1200 ساعة بنفس الزيت، ما أدى إلى تعطل خدمتي التصوير المقطعي والأشعة في مستشفى يخدم نحو 1000 شخص يوميا. وفي ملف الإيواء تشير التقديرات إلى أن نحو 1000 مبنى يحتاج إلى إخلاء عاجل كونه آيلا للسقوط، وأكثر من 5000 مبنى متضرر، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور محمد فايز فرحت. بداية، ما أهمية اجتماع الدول العربية والإسلامية 8 في نيويورك في هذا التوقيت؟
2: نعم، يعني طبعا في هذا التوقيت نعلم أن هناك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي يعني هذا يمثل حدث وإطار دولي مهم. وفي هذا السياق يأتي أو أهمية الاجتماع وزراء خارجية الدول الثمانية العربية والإسلامية كجزء من التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية، والتأكيد أيضا على الموقف العربي والإسلامي من ما يجري في الأوضاع في غزة، يعني وممارسات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يعني أعتقد أنه التأكيد فيما صدر عن الاجتماع من رفض قاطع لأي تهجير للأشقاء الفلسطينيين من غزة، من مدينة غزة أو من القطاع، أعتقد أنه مهم في هذا التوقيت، بسبب ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أكد على أو هدد بإمكانية تهجير يعني السكان مدينة قطاع غزة بسبب حديثه عن وجود معلومات باتجاه حركة حماس إلى خطف مواطنين إسرائيليين. فتأكيد وزراء الخارجية على رفض أي محاولات للتهجير هو يعتبر رد على هذه التهديدات الإسرائيلية.
1: نعم، وإلى أي مدى تستطيع هذه المجموعة توحيد المواقف العربية والإسلامية وتحويلها إلى تحرك سياسي مؤثر داخل الأمم المتحدة؟
2: يعني أعتقد يعني إذا افترضنا أن الدول العربية والإسلامية نجحت خلال الفترة الماضية من قطع الطريق على محاولات الجانب الإسرائيلي تهجير الأشقاء الفلسطينيين من القطاع، بالإضافة إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب والتي شكلت أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، يعني إذا أخذنا كل هذا في الاعتبار فهناك فرصة بالتأكيد للدول العربية والإسلامية لبناء أو الحفاظ على الموقف الدولي الرافض للكثير من السياسات الإسرائيلية. فهذا الموقف وهذا الاجتماع أعتقد أنه يعني جاء في توقيت مهم، أولا فيما خاصة فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء مهما أيضا فيما يتعلق بالتهديدات التي صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي امتداد للجهود العربية والإسلامية للحفاظ على موقف دولي رافض للاحتلال أو لسياسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. فضلا عن ذلك، كما نعلم اتفاق وقف إطلاق النار يعني لم يتم تنفيذ مراحله التالية بعد المرحلة الأولى، وبالتالي الحفاظ على هذا الموقف العربي والإسلامي مهم لممارسة الضغوط اللازمة على القوى الدولية لكي تمارس بدورها ضغطا على الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل التالية، خاصة كما نعلم المرحلة التالية تتضمن عناصر مهمة جدا، منها تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالإضافة إلى قوة السلام التي جاءت في مبادرة الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، أخيرا، ما الذي يمكن أن تخرج به التحركات الحالية في نيويورك؟ هل نحن أمام خطوات عملية جديدة أم استمرار للمساعي الدبلوماسية القائمة؟
2: يعني إذا أخذنا في الاعتبار حالة الأمم المتحدة، يعني أعتقد أنه لا يمكن المراهنة على دور فعل للأمم المتحدة في هذه اللحظة في تطور النظام.

0: النظام الدولي، لكن أن يصدر موقف على الأقل واضح من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تأكيد القوى الدولية في كلماتها على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، فضلا عن القضايا الإنسانية وعلى رأسها ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة. كل هذه الأمور يعني تمثل على الأقل جزء من الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الموقف الدولي الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لكن بالتأكيد هذه الجهود أو صدور مثل هذا الموقف عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو التأكيد على هذه النقاط في كلمات القوى الدولية أو العدد الأكبر من القوى الدولية غير كافي.
1: قضايا سياسية. تتزامن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع تحركات دبلوماسية جديدة لبحث مسار الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري والضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يحقق أي سلام، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في السابق أن روسيا تفضل سلاما دائما لا وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا، وأن الهدنة لن تحقق شيئا في جوهرها. وشدد ممثل الكريملين على أن كييف تدرك تماما القرارات اللازمة لإيجاد سبيل إلى سلام مستدام، وأضاف: تدرك كييف تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها والقرارات التي يجب اتخاذها لإيجاد سبيل لا يفضي إلى وقف إطلاق النار فحسب، بل إلى سلام مستدام. وأشار بيسكوف إلى أن الوضع المحيط بإمدادات الحبوب عبر البحر الأسود معقد بشكل كبير، متهما الجانب الأوكراني بأنه المتسبب في ذلك. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاولات إحياء اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود من خلال فرض وقف متبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود تعد غير مقبولة وغير واقعية. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات مكثفة بأسلحة برية وبحرية على منشآت الصناعات المعدنية والكيميائية وقطاع الطاقة والبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا. وأوضحت أن الضربات تركزت على العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات دنيبر بوتروفسك وبولتافا وأوديسا، واستهدفت سفينة في البحر الأسود. قالت موسكو إنها كانت تنقل منتجات عسكرية إلى ميناء أوديسا. كما أفادت الوزارة بأن قواتها عززت مواقعها على كافة المحاور وتواصل توسيع المنطقة الآمنة في شرق وشمال أوكرانيا، وشنت ضربات على المراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 630 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وكان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. بداية، كيف تقرأ توقيت لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني في نيويورك؟ وهل نحن أمام محاولة حقيقية لإعادة تحريك المسار التفاوضي؟
3: نعم، نحن أمام محاولة حقيقية لإعادة تحريك المسار التفاوضي، بدأت منذ إرسال ويتكوف وكوشنير إلى روسيا ومن ثم إلى أوكرانيا. بالطبع الاجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تشمل فقط الجانب الأوكراني، شملت العديد من رؤساء العالم، لكن موضوع حرب أوكرانيا كان من المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، وكان للرئيس ترامب العديد من اللقاءات وأبرزها مع السيد زيلينسكي، وكان من الواضح أنه تكلم معه عن إمكانية الاجتماع القريب مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقال له أن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب بوقف الحرب. المهم أن ينتقل هذا التمني إلى الحقل العملي، وأن يكون هناك خطة عملية من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة.
1: نعم، الحديث يتركز حاليا عن هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة تحديدا. لماذا بات هذا الملف مدخلا أساسيا لأي محاولة لخفض التصعيد بين موسكو وكييف؟
3: هناك صدمة طاقة في أوروبا والعالم نتيجة الحرب في حول إيران المستمرة منذ

0: ستة أشهر وأكثر. هناك إذن هذه الضربات المتبادلة ما بين أوكرانيا وروسيا التي زادت التفاقم، خاصة أنها تصيب مصافي النفط الروسي المهم جدا بالنسبة لإنتاج الديزل. الولايات المتحدة الأمريكية بالذات والرئيس ترامب بالذات قبل الانتخابات النصفية يسعى بكل قوة لمنع إيران من الاستفادة من هذا الوضع ورفع الأسعار كثيرا. يعمل دوما ليكون سعر برميل النفط تحت $100، ولكن هو يفاجأ بأن الضربات الأوكرانية، ضربات أصدقائه الأوكرانيين ضد المصافي الروسية، رفعت من سعر الديزل كثيرا داخل الولايات المتحدة. ومن هنا يتركز الجهاد حاليا على هذه الهدنة التي بالطبع تفيد الطرفين الروسي والأوكراني وتطمئن أيضا الجانب الأمريكي.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراقون، أهلا بكم معنا. من كتاب يقين لمؤلفه وليد حسن قاسم. هناك لحظات لا يكون فيها الإنسان عاجزا عن الوصول بقدر ما يكون عاجزا عن تصديق أنه يستطيع الوصول. قد تكون أمامه الفرصة وتكون لديه القدرة ويعرف الطريق، وربما لا يفصله عن هدفه إلا خطوة واحدة، لكنه يتردد، ينظر إلى نفسه كما لو كانت أقل من المهمة، وإلى حلمه كما لو كان أكبر منه، وإلى العقبات كما لو أنها حكم نهائي لا يمكن تغييره. هنا يولد السؤال الذي يفتح لنا باب هذا الكتاب: ماذا لو كان أول حاجز بين الإنسان وبين ما يريد ليس العالم ولا الناس ولا الظروف، وإنما الصورة التي يحملها عن نفسه؟ من هذه الفكرة يبدأ الكاتب وليد حسن قاسم في كتابه يقين، والذي صدر عام 2021. يضع صاحبه على غلاف عبارة تختصر جانبا كبيرا من رسالته: أن يتحول الفشل من نهاية يهرب منها الإنسان إلى بداية جديدة يمكن أن يصنع منها نجاحه. لكن اليقين الذي يتحدث عنه الكتاب ليس مجرد ثقة عابرة ولا حماس مؤقت تأتي في لحظة ثم تختفي، إنه بتصور المؤلف شيء أعمق: أن يكون لدى الإنسان يقين بنفسه، بقدرته على المحاولة، وبأن سقوطه لا يعني انتهاء الطريق، وبأن ما يراه اليوم مستحيلا قد يصبح مع الإصرار والعمل واقعا مختلفا. يقول المؤلف في مقدمته: إن مفهوم اليقين يرتبط في أذهاننا منذ الصغر بالعقيدة والثوابت الراسخة، لكنه يريد أن ينقل هذا المعنى إلى مساحة أخرى في حياة الإنسان، يقينه بنفسه معتبرا أنه الخطوة الأولى في طريق النجاح. من هنا تبدأ رحلتنا، ليس من النجاح نفسه بل من اللحظة التي تسبقه، من اللحظة التي يقول فيها الإنسان لنفسه: ربما أستطيع. صدق حلمك. تخيل إنسان يمتلك عدد كبير من الأدوات التي يحتاج إليها لكي ينجح: لديه موهبة، لديه عقل، لديه فرصة، لديه حلم يعرف تماما ماذا يعني له، ومع ذلك يبقى في مكانه. لماذا؟ لأن هناك أداة واحدة غائبة، إنه لا يصدق نفسه. هذه أولى المسائل التي يضعها الكاتب أمام قارئه في فصل يحمل عنوانا مباشرا: صدق حلمك. فقد يمتلك الإنسان كما يرى الكاتب صفات كثيرة تؤهله لتحقيق ما يريد، لكن كل ذلك قد يبقى بلا أثر إذ لم يوجد داخله الإيمان بقدرته على التحرك نحو ذلك الهدف. بل إن محدودية الإمكانات نفسها ليست في نظره مبررا كافيا للاستسلام، لأن الإنسان قد يبدأ بإمكانات محدودة ثم يتجاوز ما كان يظنه سقفا لقدراته. هنا تظهر إحدى الأفكار التي ستتكرر بصورة مختلفة طوال الكتاب لمن يقرأ: لا تجعل أعذارك أكبر من طموحك. فالطريق إلى القمة في رؤية المؤلف ليس طريقا مريحا، لا توجد فيه ضمانات بأن كل محاولة ستنجح، ولا وعد بأن كل باب ستطرقه سيفتح لك، ولا قاعدة تقول إن الإنسان الذي يعمل اليوم سيحصل غدا فورا على ما يريد. على العكس، قد يتعب، قد يفشل، قد يعيد المحاولة، قد يكتشف أن الطريق

الطريق الذي اختاره أول مرة لم يكن الطريق الصحيح، لكن المشكلة الحقيقية لا تبدأ عند ظهور الصعوبة، إنها تبدأ عندما يفسر الإنسان الصعوبة بأنها دليل على أنه غير قادر. الفرق بين الأمرين كبير، فالعقبة تقول لك الطريق صعب، أما اليأس فيقول لك أنت لا تستطيع. المؤلف يريد منذ البداية أن يفصل بين الرسالتين لكي يقرب فكرته. يروي تجربة بسيطة عن نملة وقطعة سكر، المشهد صغير جدا لكنه في الكتاب يتحول إلى صورة رمزية. نملة وضعت على حجر وبجوارها قطعة صغيرة من السكر، كانت قطعة السكر قريبة منها، فلم يكن هناك ما يستدعي جهدا استثنائيا، لكن عندما تغير موضع النملة وأصبح الوصول إلى السكر يحتاج إلى صعود ومحاولة، تغير سلوكها، بدأت تتحرك، تحاول، تفشل، ثم تحاول مرة أخرى. ووفق رواية الكتاب انتهت محاولاتها بالوصول إلى أعلى الحجر واستعادة قطعة السكر. ليس المقصود هنا أن نقارن حياة الإنسان بحركة نملة، المقصود هو السؤال الذي يتركه المؤلف خلف القصة: كم مرة كانت العقبة أمامنا قابلة للتجاوز لكننا حكمنا عليها قبل أن نحاول، وكم مرة قلنا لا أستطيع قبل أن نكتشف أصلا حدود استطاعتنا؟ فالكاتب يصل من هذه الحكاية إلى نتيجة واضحة: الصعوبات ليست دائما المشكلة الأساسية، ففي أحيان كثيرة تصبح المشكلة في الإنسان نفسه حين لا يصدق قدراته وإمكاناته، فيضع بينه وبين ما يريد حاجزا إضافيا لم يكن موجودا في الطريق أصلا. هنا يصبح اليقين شيئا عمليا، ليس أن تقف أمام المرآة وتكرر أنا ناجح، بل أن تمنح نفسك حق المحاولة، أن تقول لن أعرف حدود قدرتي قبل أن أختبرها، لن أعرف إن كان الباب مغلقا قبل أن أطرقه، ولن أعتبر السقوط حكما نهائيا قبل أن أحاول الوقوف. من هذه النقطة ينتقل الكتاب إلى مساحة أشد حساسية، لأن الإنسان قد يملك حلما جميلا لكنه ينظر إلى صاحب هذا الحلم، أي إلى نفسه، نظرة سيئة.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

هنا يروي الكتاب حكاية يصرح المؤلف بنفسه بأنها قصة خيالية، لكنه يستخدمها لتجسيد أثر الكلمات المحبطة.

في الحكاية فتاتان تسقطان في بئر، يتجمع الناس حولهما، لكن بدل أن يشجعهما على محاولة النجاة يبدأون بالصراخ بأن الخروج مستحيل، لا تحاول، لن تستطيع، انتهى الأمر. إحدى الفتاتين تسمع الأصوات ومع الوقت تستسلم، أما الآخر فتواصل المحاولة مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة. الناس يصرخون وهي تحاول، هم يعتقدون أنهم يقولون لها توقفي وهي تعتقد أنهم يقولون استمري. في النهاية تتمكن من الخروج، ثم تظهر المفارقة. تقول لهم وفق الحكاية أنها كانت تظن أنهم يهتفون لها ويشجعونها على مواصلة المحاولة. ومن هنا يستخلص الكاتب فكرته، الناس قد يكونون مصدر حماس أو مصدر إحباط، والمطلوب ألا يسمح الإنسان للإحباط أن يتحول إلى قوة توقفه، بل يحاول تحويله إلى دافع للاستمرار. تأمل هذه الصورة قليلا. الأصوات نفسها، لكن تفسيرها مختلف. هذه واحدة من النقاط التي يريد الكتاب الوصول إليها. قد لا تستطيع إسكات كل الأصوات من حولك، لكن تستطيع أن تقرر مقدار السلطة التي تمنحها لها. فليس كل رأي حكما، وليس كل انتقاد حقيقة، وليس كل من قال لك إنك لن تستطيع يعرف قدراتك أكثر منك. في المقابل لا يقول الكتاب إن الإنسان ينبغي أن يعيش معزولا عن النصيحة أو أن يرفض كل نقد. المحور هنا هو شيء آخر، ألا تسلم قيادة حياتك بالكامل إلى الخارج، لأن الآخرين قد يغيرون آراءهم، أما أنت ففي النهاية من سيدفع ثمن القرار. لهذا يصبح عنوان الفصل دقيقا، أنت من يصنع حلمك للناس. لكن إذا كان الإنسان مطالبا بأن لا يجعل إحباط الآخرين يحكم حياته، فما الأداة التي يحتاج إليها لكي يحافظ على توازنه الداخلي؟ وهنا ينتقل بنا المؤلف إلى فكرة أخرى، والحديث عن الإيجابية. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلمة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي.

0: كويس.
1: مساء الخير جولي.
2: مساء الخير، قولوا لي ايش صار معاكم؟
3: لا تخافين، يعني مو عارفه خواتج او شطارتهم.
1: كلمنا عبد الله وهدينا خاطره واظن بعد بيقتنع.
3: بس الحق عليك يا جولي.
2: ليش؟ شو سويت انا؟
3: ليش ما صارحتي بحقيقتك اول ما تعرفتي عليه؟ ليش ما قلتي له انك ينيه؟
2: بصراحه خذاني الحماس واندفعت، وبعدين يعني ظنيت انه هو فهم السالفه من كلامي وتلميحاتي.
1: فهم؟ الله يسامحك، عطيتي اكثر من حقك.
2: اقول بدال ما تضحكون كذي روحوا كملوا مهمتكم. شوف ايش صار مع عمي عماد وعمي ابو عماد.
3: محبوسين في البيت ما راح يطيرون، ولما يحين الوقت بنرافجهم للعرس.
2: نبهتوا عليهم يلبسون ويتزهبون للعرس.
1: بدال المرة ألف.
2: إيه ما يخالف، الأمر ما يمنع يا ريقن من أنكم تروحون وتشيكون عليهم.
3: ها؟ جنت قاعدة تصرفينا.
1: بعدك ما فهمتي يا كوريديليا. جولي تبي تتكلم على انفراد مع خطيبها.
3: قلتي لي وهو كذلك نستأذن احنا.

0: الملاعين اكفلوا علينا البيبان والدرايش كلها اخ القهر اخ.
1: وانا قايل لك مليون مره بس انت ما تسمع الحكي.
0: والحل والحل يا يبا شو نسوي؟ ما ادري ازنط عمري بالعقال من الحره. انا قادر متكتف شلون نطلع من هالبيت؟ نبي نلحق على عبيد هالاثول قبل لا يتزوج جنيه.
1: عماد سمعني، احسن طريقه هي انك تسمع الحكي وتي تلبس معاي الملابس اللي جايبينها لك.
0: مستحيل مستحيل يا يبا، انا البس هالثياب.
1: وليش ما تلبسها؟ ليش؟
0: شنو اللي ليش؟ تنورة، انت شايف جسمي؟ انا البس تناني تنورة، صرت كني هبان يمشي على ريلي.

0: يبا أنا ما ألبس تنانير.
1: هذه مو تنورة يا جاهل، هذه يسمونها كيلت، هذا اللبس التقليدي عندهم، إحنا مو في اسكتلندا.
0: يا زيني يا زيني ويا حلاتي، وأنا كذي ماشي بالشارع لابس التنورة كاشف سيقاني يا يبا.
1: يعني السيقان ذيلا أحسن من سيقانك؟ انت بعد سيقانك مثلهم. اقول عمادو ترى مصخته، الظاهر انا اعطيتك ويه وايد، بتيه تلبس التنوره ولا لا؟
0: ولا شنو يا حجي؟ ولا شنو يعني؟ ايش بتسوي؟ حمرت علي عينك الله يهداك. شوف بتطقني على اخر عمري يعني؟ يا تطقني يا البس التنوره.
2: رجعنا يا حلوين.
3: ليش مو لابس ملابسك يا عماد؟ ها
4: زين، الحين السؤال المهم، بعد ما اتزوج جولي شلون بقدمها حق امي؟ شلون؟ خل اسوي تست بيني وبين نفسي. يمه مساك الله بالخير. يمه هذه مرت ولدك الجنيه جولي. ها ها، لا لا هذا غلط. شنو هذا؟ هذه الجنيه جولي. خل اجرب اشوف القى لي شيء ثاني. يمه حبيبتي شلونك؟ اخبارك؟ شلون امورك؟ يمه هذه جولي العفريته. ها لا هم غلط. شنو جولي العفريته؟ انا ايش قاعد اخربط؟ ايش قاعد اقول؟ خل اجرب بعد محاوله. مساك الله بالخير يا الغاليه، شلونك؟ والله اني مشتاق لك يا يمه يا حبيبتي. يمه هذه جولي من خلق الله مثلنا. ها هم غلط، هم غلط. شلون بقول حق امي؟ يبا يمه يا الغاليه، هذه جولي انا احبها وهي
5: كنتم مع اللي بعده. تاليف اسامه الشطي، اخراج اوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت البحر قبل عملت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد

سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس بنك الائتمان بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضواً في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم، وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. كما تم خلال الاجتماع تأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعى التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. تحتفي المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء باليوم الوطني 96 الذي يوافق 23 من سبتمبر ذكرى توحيد المملكة. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده باشرت المفاوضات مع إيران لوقف برنامجها النووي لكنها رفضت. استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود. ترامب وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. رئيس كوريا الجنوبية يقترح على واشنطن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل تجميد برنامجها النووي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: ببنانه قط أنه سيتبع، لكنه يتبعه بسبب ما يبعثني من الشهوات والشبهات. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من أصالة الأمس إلى طموح اليوم، مسيرة صنعتها قيادة تعرف وجهتها، وشعب جعل الهمة طبعا والإنجاز عنوانا، حتى أصبح الحلم واقعا. نشاركهم فرحة الوطن ونعتز بعزهم ونفخر بما يصنعونه من مجد. 23 سبتمبر، اليوم الوطني السعودي 96.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم صل على محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي ذكرنا فيه سيرة خير الهدى صلى الله عليه وسلم، فنستلهم منها الفوائد والدرر من مشكات خير البشر صلى الله عليه وسلم. وإنما حط رحالنا إخوان الكرام في أحداث في سيرته عليه الصلاة والسلام، في حياته الاجتماعية وحياته العملية، وهو لنا أسوة حسنة كما قال الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نتوقف إخوان الكرام مع مشاهد ومواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاص له دون غيره، لأسباب وحكم وغايات وعلل لا نعرفها. مما يعلم أن المقاصد الظاهرة أن لها مصالح عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الدولة، فبزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلحة كاملة في إسلام قوم. ومعلوم أن كان زواجه عليه الصلاة والسلام لمقصد، ومنها ما كان بزواج زينب بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وهذه المرأة

كانت تسمى أم المساكين. ولهذا نقف مع مشاهد من الطاعات. ترى بعض الناس يعمل عمل ويداوم عليه وبفضل الرحمن جل وعلا يسمى ويعرف بذلك. وهنا وقفته. الوقفة الأولى يا إخواني الكرام، هل يستحب للإنسان أن يظهر عمله أو أن يخفي عمله؟ هذا السؤال طبيعي جدا. بمعنى أنا الآن عندي صدقة، أبي أبني مسجد مثلا، أبي أسوي بير، هل يحطون اسمي ولا ما يحطون؟ هل أنا أنشر هذا ولا ما أنشر؟ هذه التساؤلات لكل إنسان يريد الخير لابد أن يعرف أن الأصل أن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها. قال الله جل وعلا وذكر الله عز وجل في القرآن: إن تخفي الصدقات فنعم ما هي وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن إخفاء الصدقة هو أقرب للإخلاص، أقرب إلى ما عند الله جل وعلا، أقرب إلى معنى دقيق ذكره الله عز وجل: يطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. في هذا المعنى معنى مهم في كل أعمالك. ولذا أصل الثبات على الطاعة إخوان الكرام وسر من أسرار الثبات على الطاعة هو عبادة الخلوات.

حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخواني الكرام، ما سر أن بعض الناس نفسه عالية في الطاعة ونفسه دائما مقبلة على الخير، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما هو السر أن بعض الناس يكون دائما سابق للخيرات ويعمل الطاعات ويترك المنكرات بإذن رب البريات جل وعلا؟ السر إخوان الكرام هو في طاعة الخلوات، بطاعة الخلوات. نعم، يعني نكون لك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الخبيئة ترى قيام الليل ما يدري عنك أحد، تتأمل قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذا الإنسان يجزى بما كان يعمل، لا يجزى بما كان يتأمل أو يتأمن أو يطمع، إن الجزاء بالعمل. ولذا الخلوات هن الرافعات وهن الخافضات. من أعظم أسباب الثبات على الطاعة عبادة الخلوات، وأعظم ما يزيل هذه الطاعة هي المعصية في الخلوات. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الإنسان الذي يعرف ذلك كذلك فليعلم أن صدقة السر أفضل بكثير من الإعلان عنها. ثم أنت يا رعاك الله الذي تريد أن تتصدق وأن تعلن، اسأل نفسك سؤال طبيعي. هذا السؤال اللي ينبري حقيقة ونحن نتفكر، ماذا تريد؟ تريد أن يمدحوك؟ يقول والله فلان اللي يعلن صدقاته وفلان اللي بنى المساجد وفلان اللي دائما يفعل الخير، تريد الذكر هذا؟ إذا كنت تريد هذا الشيء فليس لك من الآخرة من نصيب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث، منهم منفق ما أنفق إلا ليقال جواد،

فلان كريم، فلان معطاء شهم. ثم اسأل نفسك الأمر الآخر، الناس لا يقدموا أو يؤخروا شيء، لن يقدموك ولن ينفعوك بشيء أبدا. إذا رضوا عليك اليوم بكرة يسخطون عليك. ترى الناس أمزجتها تتغير وتتقلب في لحظات، المهم هو رضا الله جل وعلا. واعلم يرعاك الله أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأن رضا الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. أدرك رضا الله جل وعلا الذي لا يترك أصالة. ثم أعلم أن الإخلاص، العبادة المخلصة، سيظهرها الله جل وعلا للناس شئت ما بيت. سيظهر الله جل وعلا من العمل ما أخلصت، ما كان خالصا لله، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه قصة وقعت إخوان الكرام، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. امرأة كانت تعرف في بلدنا الكويت ولله الحمد، كانت تعرف بالصدقات والبذل في الطاعات، من رحمة الله جل وعلا أن أكرمها بحسن خاتمة عظيمة. كانت فقيرة تطرق عليها الباب، كانت من عادة تعطي أي مبلغ موجود معها، فلما فتحت الباب سمعت الفقيرة، دخلت داخل البيت تأخذ المبلغ المالي الفلوس وتمشت إلى الباب. فلما نظرت الفقيرة إليها مدت يديها إلى الفقيرة ولم تأخذ المال الفقيرة، فسقطت في لحظتها فجاءها الموت. لا إله إلا الله، اللهم نسألك حسن الخاتمة. ماتت وهي تنفق في سبيل الله. وتأمل قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحبة والأصدقاء والإخوة الذين يتخذهم المرء لنفسه ليعينوه في دنياه ويصافوه ويكونوا عونا له على هذا الزمان وعلى أهله. الصحبة أنواع، منها ما يكون كمالا، ومنها ما يكون جمالا، ومنها ما يكون كلا على صاحبه ثقيلا، أعان الله ذلك الذي ابتلي به. من هذا الباب اختلف الناس في الصحبة، وهنه هل الأولى الإكثار أم أن الأولى الإقلال؟ فأيهما أولى، استكثار من الأصحاب أو تقليل منهم؟ كل له وجهته، وكل له وجهة نظره، وكل له فعلا كلام معتبر له حق، فأنت اختر ما يلائمك وما يلائم طبعك، فإن ما يوافق طبع فلان ليس مثل الذي يوافق طبع فلان. فعندما نقول أن الاستكثار أولى على رأي من قال ذلك، لماذا؟ قال لأن الصحبة جمال، والجمال يستكثر منه، وأن الزيادة من الخير خير، فما الداعي في الإقلال مع أن زيادة الخير خير، وأنت لا تدري أولئك يكونون ممن صفى لك أم لا يكونون كذلك، حيث قال الحكيم إن عدوا واحدا كثير وإن ألف صديق قليل. فقيل له لماذا؟ قال لأن العدو صادق بعداوته، والصديق لا تدري أهو صادق بصداقته أم لا، فتنصدم بعد ذلك أن أصحابك قلة. فهنا

وجه من قال بالاستكثار. الوجه الآخر الذي قال بالإقلال قال أن الصحبة ليست كلمة تقال، وأن الصحبة ليست أماني يقولها الصغير وغيره أن هذا صاحبي وأن أولئك أصحابي أو غيره، لا، يقول لك إن الصحبة هي حقوق يقام بها وواجبات ينهض بها، فليست الصحبة كلمة يمزح بها أو يتلاعب بها. فإذا ما دام هنالك حقوق وهنالك واجبات، فكلما استكثرت من الأصدقاء استكثرت من الواجبات التي عليك، فانظر لنفسك أي الطريقين تختار. فإن كنت تستطيع النهوض بهذه الواجبات فقم، لا سيما أن أصحابك إن كثروا سيختلفون فيما بينهم، هذا سيغضب من هذا، وهذا سيزارع هذا، وهذا سيحصل بينه وبين هذا شيء، فيصبح شغلك الشاغل لاحقا إطفاء هذا عن هذا وإهتهدئة هذا عن هذا، ثم جمع كلمة تجتمع أو لا، ولا تدري بعد ذلك أيحفظون عهدك وودك أم يهجرونك لأجل مصادقتك فلان ومصادقتك فلان. فهذا وجهة نظر من رأى الإقلال، واختر ما يلائم طبعك، فإنه ليس طبع أولى من طبع في هذا. الأصحاب بعد ذلك أربعة أنواع، منهم من يعين ويستعين، ومنهم من يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين. أول الأنواع تكلمنا عنه وهو الذي يعين ويستعين، هذا الذي قام بحق الصحبة وطلب حقه، قام بالذي عليه من واجب وطلب حقه في ذلك، فإن احتجته وجدته وإن احتاجك وجدك، فطلب منك ذلك حتى تقوم الصحبة على أصولها. وهذا هو الذي يعبر عنه بأنه أحمد الخصال وأنصفها، قام بالذي له وطلب بالذي له وقام بالذي عليه. فصاحب يرجى خيره ويستكفى من شره خير صاحب قام لك في ذلك. النوع الثاني من الأصحاب الذي هو صورة صاحب، لا يعين ولا يستعين، إن وجدته إن احتجته لم يعنك، وإن احتاجك لم يكلفك، فإن جئت تلومه قال لك قد كففنا عنك شرنا، فعلام أنت غاضب منا، وإن طلبت منه شيء يقول كما كففنا عنك الشر لا نعطي لا نبذل لك الخير. هذا هو صاحب أو في صورة صاحب. الأصل أن هذه الصحبة غريبة، وأنها ليست بصحبة على الحقيقة، ولكن الزمان إذا كثر شره، وإذا عم أنه ما من صاحب تصاحبه إلا ويأتيك منه شر، فهذا الذي كف عنك شره لا شك أنه في صورة خير، ومن كفاك شره فهو من أهل الخير. أقل القليل أن يقال أنه حسب على حسب زمانك فهو خير. النوع الثالث الذي يستعين ولا يعين، وهذا هو ألأمها. كيف ذلك؟ فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. الثالث الذي يستعين ولا يعين، بمعنى إن احتاجك طلبك وأخذ منك وأعنته وأنزله بك حاجته، وإن احتجته لم تجده. ونحن لا نتكلم عمن لا يعينك لعذر، لأن من الناس لا يعينك لعذر، كأن يكون فقير، كأن يكون معدما، فهذا لا يستطيع أن يعينك بماله. نعم لا يستطيع أن يعين بماله، لكنه يستطيع أن يعين ببدنه، يستطيع أن يعين بفعله، أن يعين بنفسه. فهو ليس صاحب مال نعم، لكن قد يكون صاحب قوة، قد يكون صاحب علاقة وغير ذلك. فهذا الثالث الذي كن منه على حذر، لأنه هو الذي يعبرون عنه بألأم الأصحاب، ليس من ورائه خير وشره نازل بك، فلم تجد من ورائه نفعا وأنزل بك شره كله. طيب هذا النوع الثالث. النوع الرابع هو الذي يعين ولا يستعين، فهذا كريم الطبع الذي قدم لك الخير، مشكور الصنع، حاز فضيلتي الإسداء والاكتفاء، أسدى لك المعروف واكتفى عنك بنفسه، بمعنى أنه لم يكلفك ما فوق طاقتك، فهو اكتفى بنفسه، فلن تراه ثقيلا في نائبة ولا يقعد عن نهضة في معونة، فإنه إن نزل بك ما تحتاج فيه إلى معونة نهض، فهو أشرف الإخوان نفسا وأكرمهم طبعا. فينبغي لمن وجد مثله في زمانه

أن يحرص عليه وأن يصونه وأن يحفظه وأن يعض عليه بنواجذه كما يقال، لأنه صاحب قل أن يوجد، وهذا من النعيم المعجل، فهو الخير الذي عم وهو الفضل الذي ظهر، فمثل ذلك إنما هو خير ليس من ورائه شر، فهذا إن فقدته لن تجد له بديلا، كما يقول الشاعر: يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا، والمال بعد ذهاب المال يكتسب. ويقول الآخر: لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوض. ثم مثل هذا الصاحب إن وجدت فيه هذا الكمال فلا يزهدنك فيه خطأ أو خطأين، خلق أو خلقين، أو شيء مما يعيبه أو شيء مما ينقصه، فإنه ليس هنالك كمال، وقل أن تجد في زمانك الكمال، وأنت في نفسك لا تجد في نفسك الكمال، ونفسك لا تطاوعك على ما تدعوها له من فضائل ومن خير ومن فضائل ومما وراء ذلك من كمالات، لأن النفس التي هي ألصق بك لا تطيعك، فكيف تجد وتطلب مثل ذلك من صاحبك؟ مثل ذلك: لا تكلف أهلك كمالا، لا تكلف ولدك كمالا، لا تكلف إخوتك كمالا، فإن الأمر بحمد الله ما دام المعدن صافيا. صاحبك ليس في قلبه غش لك، صاحبك ليس في قلبه عداوة لك، صاحبك ليس في قلبه إضمار شيء يداجيك به وينوي لك الشر، فاحمد الله فهذا خير، فإن الخير قد ظهر. الخلق والخلقين هكذا الناس، قد يكون أحدهم حارا والآخر باردا، يحصل بينهما شيء، ليس معنى ذلك أن هذا شر ولا أن ذلك شر، لا، إنما هو اختلاف طباع، ستختلف مع طبع صاحبك، ستختلف مع طبع أخيك، ستختلف مع طبع صديقك، ستختلف مع طبع ابنك، لكن لا تجعل اختلاف الطبع قادحا، لا تجعل اختلاف تصرفاتكم قادحا. الذي يقدح في الناس هو مبادئها، الذي يقدح في الناس هو عناصرها، هذا صاحب فضل، قد يكون بطيئا لكنه صاحب فضل، وهذا أيضا صاحبك لا تغضب منه إن كان سريعا شديدا، صاحب فضل، قد يكون حاد الطبع لكنه صاحب فضل، يكون سريع الفعل سريع الانفعال لكنه شريف الأصل. فهنا لا بد أن نعرف أين مكان الخلل، فإن الأمور لا تطلب إلا من بابها. أما أن تجد صاحب الفضيلة الوسيط والمتوسط في كل شيء، هذا قل أن يجود بمثله الزمان، ومن يطلب ذلك إنما يطلب ما لا يوجد، فلا تلم الزمان ولا تلم من في وضع لك هذه الأمور في هذا الزمان، فإنك تطلب ما لا يوجد، فإنك إن طلبت ما يوجد نلته، وإن طلبت ما لا يوجد أنت المعنى الذي لن ينال إلا الخير، لن ينال إلا الخيبة. أعاذنا الله وإياكم من الخيبة، إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الأسرة هي خط الدفاع الأول في حماية الأبناء. في الحوار المستمر والاستماع للأبناء ومتابعة ما يتعرضون له من محتوى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تساعد على اكتشاف أي سلوكيات سلبية في وقت مبكر، ليكن مع أبنائكم مساحة آمنة للنقاش والحوار السليم نرسخ فيها قيم الاعتدال والتسامح والانتماء للوطن، لأن الوقاية تبدأ من الأسرة. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي، وإحنا وياكم طوال العام في حملة وقاية وأمان.

0: خير زي حديقة تالي الليل؟ ليش ساكت؟
1: أنا كنت مع عمر وإحنا قعدنا شوي.
0: عمر في شيء؟ ما أنا أدري كنت وشوي، كنت أنا متبل اللحم.
1: عمر قال لي شلون ماتوا أهله.
0: زين؟
1: أنا ما كنت أدري قبل.
0: ما تدري عن شنو؟ سولف.
1: أنا اللي تعبت أهله.
0: ها؟
1: والله ما كنت أدري. ما كنت أدري.
0: يعني أنت اللي ذبحت أهله؟
1: أنا كانت نيتي زينة وكنت في وحدة كانت متهاوشة ورحت أنا أساعدها وصار اللي صار. أنا أصلاً حزتها ما كنت أعرف عمر، لقيت سيارة شغالة خليتها.

0: لميت عنكم.
1: لحظة لحظة عمر يدري؟
0: لا لا لا لا ما يدري. لا ما قلت له.
1: ليش ما قلت له؟
0: أنا أصلاً أكبر من 5 سنين ما عندي غيره.
1: رفيج عمرك على الأقل خلى ينام وهو يعرف من المسؤول عن موتة أهله. شلون ساكت؟
0: ما علي. أنا كنت بفضفض عشان شريت لك ولا أنا ما أعرف أحد هني.
1: ليش ما تقول له؟ إيش بيسوي؟ بيعصب؟ خليه يعصب. ما النتيجة واحدة.
0: أقول له إن شاء الله. أقول له بس بطريقتي وبالوقت اللي أقدر إني أقول له فيه.

0: الو، هلا كارما، انا لازم اروح حق عمر.
1: لولوه،
0: انا عرفت من اللي ذبح اهلك.

0: وعمار خير
1: ايش عندك؟
2: اشتقت لك جيش عليك.
0: شوف فلوس ما عندي، اللي فيني مكفيني.
3: ايه وانا شو خصني؟
0: قلت لك فلوس ما عندي، اللي كانوا يعطوني فلوس جورج وشربل مقابل تعاوني معاهم، وهذيل الحين راحوا بالسجن، ما كفاك اللي خذيته؟
3: معك مهلة يومين، أو بدك ياني خبر الشرطة. أدرك إني فت وراك دغري على المحل وشفت الزلمة ملقوح بالأرض وأنقذته.
4: صحي؟
3: صحي.
0: ابلغ. والله عاد تبي تبلغ روح بلغ، أنا عقب اللي عرفته ما عاد يهمني.
3: شو عرفت؟
0: مو شغلك.
3: إيه؟ أراحتك. شو؟ بدك تعمل دفع؟
0: فلوس ما عندي، وبعدين بتروح حق الشرطة شنو بتقول لهم؟ بتقول لهم إنك كنت ساكت طول هالمدة مقابل إني قاعد أعطيك فلوس؟
3: خوفك علي شو بدهن لهم؟ يومين يا ناصير.

0: وبعدين
1: أجل الظروف ما كانت تسمح، بس لا تتعب نفسك، ما صار لك الخير.
0: أي خير؟ أنا من مات وأنا ما شفت الخير. الله لا يذوقك وقت عزيزة.
1: هو ما كان يدري.
0: أنا مو مصدق. أنا راضي الغانون ياخذ مجراه. هو ليش ما سلم نفسه؟ ليش انحاش؟
1: هو انحاش بمجرد حادث، ما كان يدري في أحد داخل السيارة.
0: ماشي. أنت شو عرفتي؟
1: هو أمس ياني واعترف بعد ما كنتوا طالعين مع بعض.
0: يعني كان قاعد معاي؟ ما قال لي. وينه؟
1: ما أعرف.
0: ناصر وينه؟
1: اهدى الله
0: يخليك. لا تجيني.
1: خلص ما راح يجي.
0: وين ناصر؟
1: اهدى عمر، أنا خايفة عليك، أنا ما أبيك تروح السجن، أنا ما أبيك تروح حق المشاكل.
0: ناصر.

0: ذبح اهلي، قولي لي وينه؟
1: علي القانون ياخذ مجراه.
0: اقول لك قولي لي وينه؟
1: عمر اهدى، طالعني طالعني عمر، عشاني عمر طالعني، انا ما اقدر استغنى عنك.

0: هلا لولو.
1: ناصر بسرعة انحاش.
2: ايش صاير؟
1: عمر عمر درى ان انت اللي دعمت هلا، والله جاي لك الحين بسرعة الحين تنحاش.

0: ليش لحقتني؟ ليش جاي؟ ايش تبيني؟
1: اهدى، يعني كل الكلام اللي قلت لك اياه فوق ما اثر فيك؟
0: اذني ما تسمع شيء، ابى اشوف ناصر وبس. 5 سنين انا معاه قاعدين بعنبر واحد، كلنا وشربنا. قلت له اسراري، قلت له مشاعري، قلت له ايش كثر انا مشتاق حق زوجتي وولدي، واخر شيء هو اللي ذبحهم. تدري ايش كنت مضروسي؟ المنافق والكذاب واللي يلف ويدور. ناصر سواهم كلهم. وين ناصر؟
1: ما كان يدري ان اهلك.
0: ما يهمني، لا تفين عنه. انا ابي ناصر، ابي اشوف سؤاله بس.

0: رفيج عمرك على الأقل خلي ينام وهو يعرف من المسؤول عن موتة أهله. شو ساكت؟ ليش موت كله؟ شو بيسوي؟ بيعصب؟ خلي يعصب، ما النتيجة واحدة. مثل ما وصلتك، أوكي؟
1: إن شاء الله. هلا عمر.
0: يلا أنا رايحة الحين.
1: لا لا خليك. جوزيف وصلها البيت.
2: إيه أكيد.
0: ما له داعي، خليه يرتاح والله.
2: لا لا ما تعطي الأهم، أنا بوصلي.
1: يلا.
2: بس بالإذن راح يجيب السيارة بس.

0: العام وانت هي عمار. انت منيح يا ابني؟
1: ايه يمه، انا بخير بس شوي تعبان.
0: شو صاير معك؟
1: انا مو ناسي ان اليوم يوم ميلادي، لانه نفس يوم ميلاد ولدي فيصل. صح بفرح بهاليوم، مخنوق وايد وحاس الدنيا كلها علي.
0: لا يا ابني، ليه انا وين رحت؟ هيدا رفيقك ناصر اللي مزعلك، ما هيك؟ هلا فرشي.

0: الو
1: يا عيب الشوم علي، انا ما قلت لك انه اليوم بدي اعمل عيد ميلاد عمر؟ لا تتاخر.
0: ما علي، ما سامعيني، بس صار لي ظرف، ابيك تقولي له ناصر يقول لك كل عام وانت بخير.

0: ليش أنت ما بتقوله؟
1: إمه عم يطلب منك طلب، ديري بالك عليه، هو وايد مضايق.
0: طبعا بدكم متي، لأنه في عمره ما نوحده.
1: ما عليه إمه، أكيد رح يعذرني.
0: ليش؟

0: يا ابني رفيقك شوي وبيجي.
1: يما لا تخشين علي، ناصر ما راح يجي.
0: يا ابني يمكن صاير معه شيء وما قدر يجي،
1: بس هالمرة ما أقدر أعذره.
0: ليش؟
1: غلط معاي غلطة كبيرة، ما أقدر أسامحه.
0: بكرة بتتصافر نفوس وبتنحل مشاكلكم. يلا لحتى نقطع الجبتو، تعا حبيبي تعا. يلا يا أمي يلا.

0: شكله انت بتعرفي عمر؟
1: ايه
2: يعني
0: قريبة منه؟
1: تقدر تقول
0: يعني بتعرفي ناصر كمان؟
1: اعرفه.
0: بتعرفي ست لولو؟ يمكن اغرب شيء بالدنيا انه بيفوتوا ناس حياتنا بالصدفة، بس في ناس بتبقى سبحان الله بتصير مثل النفس ما فيك تعيشي بلاها. انا هيك بشوف عمر وناصر، صداقتهم مش مثل ولا اي صداقة تاني.
1: شلون؟ كل الصداقات متشابهين.
0: عنا غير، لانه صداقتهم مش مبنية على مصلحة ولا على ظروف، مبنية على خيبة. كل واحد فيهم خسر شيء بيعني له، يمكن خسر حاله قبل كل شيء، بس لما اجتمعوا شافوا وجعهم بعيون بعض. ولما الإنسان يشوف حدا بيشبهه بحزنه ما بيعود يخاف ينكسر ولا يحكي قدامه. هني هيك صار معهم.
1: بس هو ما يشتكون وايد.
0: لا، كل واحد بيعبر بطريقة. في ناس بيعبروا بالصمت بالوفا. نشوف ناصر على طول واقف حد عمر. عمر بحس بناصر قبل ما يشوفه، كأنه في لغة بيناتهم ما فيها كلمات، مثل الموسيقى ست لولو.
1: بس يمكن هالصداقة تنتهي.
0: لا، شو هالحكي؟ ما سمح الله. أنا مرة سألته لعمر، قلت له ليش هالقد بتوثق فيه؟ قال لي لأنه ناصر ما خان حزني.
1: ما خان حزنه؟ ما فهمت.
0: يعني مش الكل بحس بوجع التاني، بس ناصر ما جرب يغير عمر، عمر ما جرب يصلح بناصر، تقبلوا بعضهم مثل ما هني. كل واحد تقبل التاني بوجعه بغلطه بنقصه.

0: بس بصدق، وهيدي أجمل وأصعب أنواع الصداقة.
1: زين، أنا عارفة شنو خسر عمر، بس ناصر شنو خسر؟
0: ما حدا بيعرف غير عمر.

0: تفضل استاذ.
1: غرفة عك شخص واحد
0: لكم يوم؟
1: ما أعرف، راح أدفع يوم بيومه.
0: في غرفة واحدة موجودة.
1: مشكلة، أعطيني إياها.
0: تعصبك بالهوية بليز. تفضلوا المفاتيح. إقامة سعيدة.
1: شكرا.

0: الو، انا عمر اللي ركبت معي التاكسي واعطيتني رقمك.
1: ايه عمر، ايه يا هلا يا هلا، ايه شو بتريد تتعلم بامرك؟
0: لا، ابيك بخدمه.
1: تكرم عينك.
0: ماشي.

0: الو
1: ناصر، لا تقرب صبيته، ترى هو ناوي يذبحك. انا ما بك تتأذى ولا هو يدش السجن.
2: ليش قلتي له؟
1: ما قدرت اسكت.
2: زين انا ابي اشوفه.
1: كلش مو وقته، ما راح يسامحك.
2: انا صدق سويت الحادث. هي ما راح تكذب، انا اللي سويت الحادث، بس انا كلش ما كان نيتي اني اذبحهم.
1: ناصر، اللي راح ما راح يرجع، والناس ما راح تشوف اللي بداخلك، بتشوف اللي سويته بعمر، وانت دمرته. وخر عنه.
2: زين لمته؟
1: والله انا اقول ترجع للكويت وايد احسن، عمر حالته مو طبيعيه، وخر عن المشاكل احسن لك. يلا باي.

0: مرحبا.
1: اهلا،
0: كيفك؟
1: جبت اللي طلبته منك.
0: طبعا جبت لك احلى تشكيله. تفضل. والله لقيت بالمشوار، صار لي ساعه على الطريق ومطرح شي ساعتين، بعد عندي شي ساعه للرجعه.
2: عمر،
0: بس جبت لك.
2: الله يخليك، لا تسوي شيء. اذا بعطيك اياه من الاخر. انا احبك.
0: لا ضاع. شوف ما احلاها، شوف ما لها خشبة عليها.
1: خلاص مشكور، انا اسف تعبت.
0: لا ولا يهمك، عفوا. لحظه، ما فهمت عليك.
1: تعبتك معاي، انا اعتذر.
0: اوكي، بس شو قصدك يعني؟ ما فهمت
1: يا اخوي. اقصد خلاص ما بدي اشتري.
0: شو ما بدك؟ شو جايين نلعب نحن هون؟ طارق مشوار من اخر الدين لتقول لي ما بدك؟
1: يا اخوي اعتذرت منك مره ومرتين، شو اسوي لك يعني؟
0: بتعرف شو؟ انا من اول ما شفتك مبين على شكلك منك شره وما خرجك السلاح، بس نصيحه، ما تطورت حالك بشي مشكله كبيره.
1: اولا انا ماني مجرم، ثانيا انا اعتذرت منك مره ومرتين، وانا ما عندي مشكله اعطيك فلوس اكثر وفل من هون.
0: ما بدي منك شيء، بدي سلامتك.

0: You're welcome. So, ma'am. Ha. دخلوها العملية.
1: إيه لا تحاتي. إن شاء الله أمورها رح تكون طيبة.
0: يا رب. مشكورة لله.
1: ولو ما سويت شيء.
0: شلون ما سويت شيء؟ لو ما وقفتش معاي كان الله أعلم بالحال.
1: إحنا بقربة وما لنا غير بعض. زين عمر أنا لازم أمشي. اليوم مناقشتي.
0: اليوم تخرجين عدل؟
1: إن شاء الله.
0: الله يوفقك.
1: شنو الله يوفقك؟ رح تكون معاي.
0: شباب أبي أطلب منكم خدمة. أبي تروحون بيت ناصر وتشوفونه موجود بالبيت ولا لا.
1: عمر
0: لولو يلا شباب
2: تصور ما تعطينا
0: تمو اليوم التخرجين
1: اي
0: يلا تخرجين يلا يلا

بعتقد هون ناصر

الو عمر، ناصر مش بالبيت. تمام، خلاص انا نمشي.

0: ناصر اسمعني، انا هلا جاي لعندك وبدك تكون محضر لي المصاري. هلا خلطه والله يا ناصر، رح بلغ عنك بكل شيء عملته. بعت اللوكيشن.
1: عم يحكي مع ناصر؟ الو الو، ايه عمر؟
2: هلا جوزيف.
1: لك سمعنا ابو عمار عم يحكي مع ناصر اللي بده يطلع يلتقي فيه.
2: خلكم ورا عشان اعرف مكان ناصر.
1: تمام.

0: ألف مبروك والله يوفقك إن شاء الله وأشوفك بأعلى المراتب.
1: بوجودك ترى أعنيها، وجودك مالي حياتي كلها. عمر الله يخليك، لا تطيح نفسك بمشاكل، تراني حاتيك.
0: لولو إذا ردينا الديرة إن شاء الله أقدر حاجي أهلك
1: وشنو؟
0: أتقدم لك على سنة الله ورسوله.

وطن يعرف جذوره ومساره، إرث وهوية وأصالة، ورؤية تصنع المستقبل، بقيادة طموحة، وشعب طبعه الهمة، وعزم لا يتوقف عند إنجاز. نعتز بعزهم ونشاركهم فخرهم ونتباهى بمجدهم المتجدد عاما بعد عام. 23 سبتمبر، اليوم الوطني السعودي، 96.

هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديق المسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة ومدرب معتمد. خلونا نبدأ رحلة اليوم. لما يقرر الأهل إرسال واحد من العيال للدراسة في الخارج، شنو السؤال اللي لازم ينسأل؟ عادة لما تفكر الأسرة في إرسال أحد الأبناء للدراسة في الخارج تبدأ الأسئلة: أي جامعة؟ أي دولة؟ أي تخصص؟ حصل قبول؟ شلونه باللغة؟ لكن أنا عندي سؤال أهم من هذا كله: هل هذا الابن مستعد أصلاً أنه يعيش بروحه؟ الشهادة تقول أنه مستعد للجامعة، لكن من يقول أنه مستعد للحياة بروحه؟ إحنا متعودين أن نسهل كل شيء على عيالنا، الأكل موجود، الملابس مغسولة، الغرفة مرتبة، إذا نسى شيء نذكره، إذا نام نقعده، وإذا احتاج شيء نجيب له، وهذا كله جزء من اهتمامنا المعتاد. لكن المشكلة تبدأ

لما ينتقل هذا الابن فجأة من هذه الحياة إلى حياة هو المسؤول فيها عن كل شيء، لا وادرس وانجح بعد. في من عيالنا اللي ممتازين دراسيا ما شاء الله ويستاهلون البعثة، لكن بعضهم مهاراته الحياتية ضعيفة جدا، يمكن شاب عمره 18 سنة لكنه ما تعود يقعد من النوم بنفسه ولا يرتب يومه ولا يعرف يدبر أكله ولا مرة غسل ملابسه.

0: اعتماد على نفسه. البعثة مو هي المكان اللي نكتشف فيه إذا الولد يقدر يعيش بروحه. المفروض قبل ما أرسله أكون شايفة عنده مؤشرات إنه يعرف يدبر نفسه، أو إني أدربه وعلمه قبلها بفترة. شنو الأشياء البسيطة اللي لازم يعرفونها عيالنا قبل السفر للخارج؟ في أشياء بسيطة لكنها أساسيات. أولها يتعلم يقعد من النوم بروحه. إذا كنا إحنا ندخل نقعده مرتين ثلاث وما يقعد، شلون لو كنا على بعد البلدان عنه منو راح يقعده؟ المنبه يدق لازم هو يقوم، عنده محاضرة لازم يتذكرها، عنده موعد لازم ينظم وقته. والشيء الثاني الأكل، لازم يعرف يسوي لنفسه أساسيات، بيض، باستا سريعة، سندويتشات، وجبات بسيطة، لأن إذا كان الحل كل ما ياع وهو أطلب أكل جزء كبير من مصروفه راح يروح على المطاعم والتوصيل. الشيء الثالث الغسيل، لازم يعرف يستخدم الغسالة والنشافة، ويعرف أن الملابس ما راح تدخل الغسالة وتطلع بروحها للكبت. الشيء الرابع التنظيف، غرفته، حمامه، مطبخه، مكانه، ما في أحد راح يراكض وراي ينظف ويرتب. خامس شيء لازم يعرف يشتري ماكلته، وين البقالة، شنو يحتاج للأسبوع وللشهر، شلون يوزع مصروفه وما يصرف نصه في أول أسبوع. هذه شكلها تفاصيل صغيرة، لكن لما تتجمع كلها مع الدراسة والغربة تصير حياة كاملة. عشان كذي لما أسأل هل يعرف يعيش، أتكلم عن إدارة يومه من اللحظة اللي يقعد فيها لين ينام. السؤال الحين، متى نبدأ نهيئ عيالنا لهذه الحياة؟ قبل السفر بفترة قصيرة؟ لا، وهذه يمكن أهم نقطة، مو نصايح في المطار ولا قبل السفر بأسبوعين. إذا أنا عرف أن عندي ولد أو بنت مخططة لهم بعثات، أبدأ قبلها بوقت، أخفف الخدمات اللي نسويها عنهم بالتدريج كتدريب، أدرب على غسيل ملابسه أحياناً وترتيب غرفته وإعداد وجباته، أعوده يقعد بروحه من النوم على منبهه، وأخليه يدير مصروف محدد، وأعلمه طريقة إدارة المصروف وراقب التنفيذ وأشوف تحمل المسؤولية. إذا غلط هل يحاول يصلح؟ إذا نسى هل يريد يتذكر؟ إذا واجه صعوبة بسيطة هل يتصرف ولا طاف؟ خلينا نفهم إن مو كل الأبناء تصلح لهم البعثات. بعض الأبناء إحنا نعرفهم، نعرف إن هذا الولد شقردي، يعرف يدبر نفسه، لو حطيته في مكان جديد يبدأ يسأل ويتعلم ويتصرف. وفي اللي يحتاج تدريب أكثر، وفي اللي تكون الدراسة داخل البلد أنسب له. الابتعاث مو صورة في المطار وجنط وسلامات. بعض الأبناء إذا أرسلناهم نكون جنينة بحقهم. كنت معكم في رحلة من خبرتي، صديقة الموسوي.
1: السلام عليكم، معكم فاطمة القطان. أبي أتكلم اليوم عن ما إذا في فرق ما بين أني أنا أضع حدودي مع الناس والقسوة. في وايد ناس تعتقد أن هي إذا حطت حدودها حق الناس هي قد تكون قاسية. ليش؟ لأن هي إذا حطت حدودها الناس ممكن تزعل، الناس ممكن تنفر، الناس ممكن تعصب، الناس ما يعجبها. خلني أقول لك معلومة وايد مهمة، الإنسان اللي ما يتفهم حدودك وما يقبل حدودك ويبي يتجاوز حدودك، هو بالنهاية إنسان قاعد يتغذى عليك. يعني هو متعته إنه هو يتجاوز حدودك، فبالتالي هو مستفيد. إحنا نقدر نقول عنه هو إنسان مستغل. فأنا لما أتجاوز حدودي معاك أقدر أخذ منك وقت أكثر، أقدر أخذ منك فلوس أكثر، أقدر أخذ منك مجهود أكثر. فطبيعي إن أنا لما أي أحط حدودي الناس ما تقبل، لأن هي راح تروح الفائدة. الإنسان اللي لا قيمة في حياتك ويشوفك مكسب في حياته راح يفهم حدودك ويتقبلها ويساعدك إن أنت تمشي فيها، لأن هذا الشيء راح يخدمك ويخدمه في العلاقة. إنزين، شلون أنا أقدر أحط حدودي من غير ما أجرح الشخص اللي قدامي؟ وضع الحدود ما المفروض أنه يتناقض مع موضوع الذوق واللباقة والإتيكيت. يعني أنا لما بجي أحط حدي أو بقول أنه لا والله أنا هذا الشيء ما يناسبني، مو بالضرورة أكون وقحة أو قليلة أدب. أنا المفروض أني أكون أتكلم وفقاً للحدود

أدب والآداب العامة والأخلاقيات، وأقول إن أنا هذا الشيء ما أقبل فيه. حتى الصوت العالي، في ناس تعتقد إن الصوت العالي يحقق لها أهدافها ومطالبها بطريقة أفضل. هي مو بطريقة أفضل، هي قد تكون بطريقة أسرع، لكن هي تظل طريقة غير صحية. فأنا اليوم لما أبي أحط حدي مع الناس، مطلوب مني أكون لبقة، مطلوب مني يكون صوتي واطي، يكون في إطار الأخلاق والآداب العامة. ليش أحياناً لما أكون في موقف محدد ويتم التجاوز لحدودي أسكت، وبعدها لما يخلص الموقف أنفجر وأقول أنا يا ليتني رديت، وأنا ليش سكت، وشان زين قلت كذي، وشان زين قلت هالكلمة، وشون رضيت على نفسي. ليش يصير هذا الشيء؟ بالدرجة الأولى، لأن إحنا لما نكون في الحدث نفسه المخ يتجمد، ما أعرف شنو أقول، وتظهر لي أفكار من غير ما أكون أنا مستوعبتها، إن أنا يمكن لو رديت راح أخسر هذه الوظيفة، يمكن لو رديت راح أخسر هذه العلاقة، ممكن تصير لي مشكلة مع فلان، ممكن تصير لي مشكلة مع علان. فأنا حزتها في اللحظة أفضل السكوت، وهذا شيء وارد علينا كلنا. وبالنهاية ترى هو يظل أفضل من أني أنا أرد بطريقة هجومية لحظية وتالي ما أقدر أرجع الكلام اللي أنا قلته. في سؤال مهم تسأله نفسك، هل أنا وضع الحدود دائما لازم يكون بالكلام؟ يعني أنا لازم دائما أرد؟ لا، في طرق أخرى لوضع الحدود، منها سلوكياتنا وتصرفاتنا، منها عدم ردنا. هذه كلها مؤشرات تعطي حق الشخص اللي قدامك إن أنا ما أقبل هذا التصرف. أغلب الناس اللي يتم تجاوز حدودهم يسألون سؤال إن أنا شلون أبدي؟ يعني فلان متعود يكلمني بهالسلوب، فلانة متعودة تكلمني بهالطريقة، فشلون أنا راح يفجأ الحين وأقول لا والله أنا ما أقبل هالتصرف، ولا لا والله أنا لا تكلميني بهالطريقة؟ بتقولي إنزين وينك من زمان، الحين صار هالكلام مو مقبول. فأنا اليوم بعطيك طريقة لطيفة خفيفة تبني فيها من داخل هذا الحد قبل ما تبينه حق الناس، اللي هي إحنا نسميها قاعدة الصفر تفاعل. شنو هي قاعدة الصفر تفاعل؟ إن أنا لمن يصير هذا الحدث وهذا الموقف لن أتفاعل. ما أتفاعل مو معناته إن أنا أسكت وأقعد أغلي من داخل، ما أتفاعل إني أنا من داخل أشتت مخي، خلاص أنا ما بأتفاعل مع هذه القصة. والتفاعل يمشي بالشيء السلوك الجيد والسلوك الغير جيد. يعني أنا مثل ما راح أقول لا تكلمني بهالطريقة، أيضا ما راح أضحك وأمشي، زيرو تفاعل.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية، ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة. وفي جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعي إقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة خارج الدولة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة لجمع التبرعات دون حصول على ترخيص من المركز. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا ارتكبت الجريمة

في إحدى الحالات الآتية: باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية لم يتم إشهارها. بعد فقدان جمعية النفع العام أو الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية مع علم الجاني بذلك، إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج إرث. بالحلقة اللي فاتت عرفنا شلون تحولت بغداد من عاصمة جديدة بناها أبو جعفر المنصور إلى مدينة تجمع التجارة والإدارة والعلم والثقافة، وشفنا أن بيت الحكمة ما ظهر فجأة، لكن سبق اهتمام بالكتب والترجمة وخزائن المعرفة. واليوم نقرب أكثر من بيت الحكمة نفسه ونحاول نعرف شلون ظهر وشنو كانت طبيعته وليش ارتبط اسم الخليفة المأمون فيه أكثر من غيره، وشنو الفرق بين الصورة التاريخية للمكان والصورة اللي تكونت عنه بعد قرون. لما نتكلم عن بداية بيت الحكمة نواجه مشكلة تاريخية بسيطة لكنها مهمة. المصادر ما تعطينا وثيقة تقول أن بيت الحكمة تأسس في يوم محدد وبشكل رسمي مثل المؤسسات الحديثة، ولهذا تختلف التفاصيل بين الباحثين. في من يرجع جذوره إلى خزائن الكتب في عهد هارون الرشيد، وفي من يعطي عهد المأمون الدور الأكبر في توسعته ونشاطه. لكن اللي نقدر نقوله بثقة أن فكرة جمع الكتب وحفظها كانت موجودة قبل المأمون، وأن القرن التاسع الميلادي شهد مرحلة استثنائية من النشاط العلمي والترجمة في بغداد. الخزائن في البداية كانت مكان لحفظ الكتب والمخطوطات، لكنها ما كانت مجرد مستودعات مغلقة. الكتاب في ذاك الزمن كان شيء ثمين، لأن إنتاج نسخة واحدة منه يحتاج جهد ناسخ ووقت طويل، وأحياناً يحتاج مراجعة وتصحيح. وإذا كان الكتاب قادم من لغة ثانية تدخل مرحلة إضافية وهي الترجمة. عشان كذي وجود خزانة كبيرة للكتب كان يعني وجود ثروة معرفية حقيقية، خصوصاً إذا كانت الدولة قادرة على جمع مؤلفات من مناطق مختلفة. ومع وصول المأمون إلى الحكم سنة 813 ميلادي دخل النشاط العلمي في بغداد مرحلة جديدة. المأمون كان معروف باهتمامه بالمعرفة، وخصوصا الفلك والرياضيات والفلسفة وغيرها طبعا من العلوم. وفي عهده توسعت رعاية العلماء والمترجمين، وأصبحت بغداد مكان يلتقي فيه أصحاب تخصصات وخلفيات مختلفة. وهني صار اسم بيت الحكمة مرتبط بصورة أكبر بالحركة العلمية اللي كانت تجري في العاصمة. لكن شنو كان بيت الحكمة بالضبط؟ هل كان جامعة مثل جامعاتنا اليوم؟ الجواب الأقرب تاريخيا لا. استخدام كلمة جامعة ممكن يعطينا تصور حديث ما ينطبق على مؤسسة من القرن التاسع الميلادي، وما عندنا دليل كافي واضح على أن كان مؤسسة تعليمية منظمة بنظام الطلبة والكليات والمناهج مثل الجامعات الحديثة. كذلك الصورة اللي تقول أن كل أعمال الترجمة في بغداد كانت تتم داخل بيت الحكمة مو دقيقة، لأن الترجمة كانت نشاط أوسع وكان في مترجمون

علماء يشتغلون برعاية الخلفاء أو شخصيات وأسر مختلفة. الأقرب أن بيت الحكمة كان مرتبط بخزانة كتب ورعاية معرفية داخل البيئة العباسية، وأن بعض العلماء والكتاب ارتبطوا فيه بأشكال مختلفة. وهذه الدقة مهمة جدا، لأن عظمة بغداد العلمية ما تعتمد على أن نحول بيت الحكمة إلى مؤسسة حديثة قبل زمانها، بالعكس الصورة الأوسع أكثر إثارة، مدينة كاملة كان فيها نشاط علمي موزع بين البلاط والخزائن ومجالس العلماء والمترجمين والأطباء والوراقين. وفي عهد المأمون ازداد الاهتمام بالحصول على الكتب. المخطوط العلمي كان ممكن يأتي من مناطق بعيدة، وبعد وصوله تبدي رحلة ثانية، لازم يعرفون محتواه ويحددون منو يقدر يترجمه، وبعدها تتم مقارنة النسخ إذا توفرت أكثر من مخطوطة. وفي بعض الحالات ما كانت الترجمة تتم بشكل مباشر من اليونانية إلى العربية، لكنها تمر عن طريق السريانية، ولهذا احتاجت الحركة إلى مترجمين عندهم معرفة لغوية وعلمية في نفس الوقت. وهني بدأ المترجم يتحول من مجرد ناقل للكلمات إلى عنصر أساسي في صناعة المعرفة، لأن النص الطبي يحتاج إلى شخص يفهم الطب ويعرف مصطلحاته، والنص الرياضي يحتاج معرفة بالمصطلحات الرياضية، ونفس الشيء طبعا بالنسبة للفلك والهندسة. وإذا ما كان للمصطلح مقابل واضح باللغة العربية، كان على المترجم أنه يبحث عن التعبير المناسب أو يصيغ بمصطلح يقدر القارئ يفهمه. ومع تكرار هذه العملية توسعت اللغة العربية العلمية وصارت قادرة على استيعاب مجالات معرفية متعددة. وأيضا من الأسماء المهمة اللي ارتبطت بعصر الترجمة حنين بن إسحاق، اللي راح يبرز بشكل أكبر خلال القرن التاسع الميلادي. حنين اشتهر خصوصا بترجمة المؤلفات الطبية، وكان يتعامل مع النص بطريقة دقيقة جدا، يبحث عن نسخ مختلفة ويقارن بينها قبل ما يقدم ترجمته. وقصته تعطينا فكرة عن المستوى اللي وصلت للترجمة. المسألة ما عادت مجرد شخص يعرف لغتين وبعض المصطلحات والكلمات، لكنها صارت عمل يحتاج تحقيق ومقارنة وفهم المادة العلمية. وبنفس الوقت كان في علماء يشتغلون على الرياضيات والفلك والجغرافيا، ومن أشهرهم محمد بن موسى الخوارزمي، اللي ارتبط اسمه كذلك في بيت الحكمة من المصادر. والخوارزمي مثال مهم على المرحلة الجديدة، لأن العلماء ما وقفوا عند حدود ترجمة المعرفة السابقة، لكن بدأوا ينتجون مؤلفاتهم الخاصة. وهني نشوف التحول الحقيقي، المعرفة توصل إلى بغداد، تترجم وتدرس، وبعدها تتحول إلى نقطة انطلاق لعمل علمي جديد. واهتمام المأمون بالفلك يعطينا مثال واضح. في عصره ارتبطت بغداد وبيئتها العلمية بأعمال للرصد الفلكي، كما جرت محاولات لقياس محيط الأرض اعتماداً على الحساب والمشاهدة. وهذه المشاريع تبين لنا أن النشاط العلمي ما كان مقتصر على قراءة كتب القدماء. الكتاب يعطي العالم معرفة سابقة نعم، لكن العالم بعدها يقدر يختبر ويحسب ويرصد ويصحح. وكانت الدولة توفر جانب من الدعم المطلوب لهذا العمل. وجود خليفة مهتم بالعلوم يعني توفر موارد للحصول على الكتب ودفع أجور بعض المترجمين والعلماء وتمويل أعمال تحتاج إلى وقت وأدوات. لكن الرعاية ما كانت محصورة بالخليفة وحده، لأن أسر وشخصيات ثرية شاركت كذلك في دعم الترجمة والعلم. ولهذا من الأدق أن نشوف حركة الترجمة باعتبارها ظاهرة واسعة في المجتمع العلمي العباسي، مو نشاط صادر من مبنى واحد. وحتى الكتب نفسها كانت تتحرك خارج حدود أي خزانة، تنسخ وتباع وتتداول بين العلماء، والوراقون ينتجون نسخ جديدة، والمؤلفات تنتقل من شخص إلى آخر. هذا الشيء ساعد المعلمين.

معرفة إنها تنتشر. يعني قيمة بيت الحكمة ما كانت في عدد الكتب اللي ممكن تكون موجودة على رفوفه فقط، لكن في العالم اللي كان يتشكل حول الكتاب في بغداد. ومع مرور الوقت صارت اللغة العربية لغة علم يكتب فيها علماء من خلفيات وأصول مختلفة، وهذه واحدة من أهم نتائج المرحلة، لأن المعرفة اللي وصلت من اليونانية والسريانية والفارسية والهندية ما ظلت منفصلة، لكنها دخلت فضاء علمي جديد يجمعها اللغة العربية. ومن هالفضاء طلعت مؤلفات جديدة، راحت تسافر بعد قرون إلى مناطق ثانية ومختلفة في العالم. وهني تتضح لنا صورة بيت الحكمة بصورة أدق، مو لازم نتخيلها جامعة حديثة، ولا لازم ننسب له كل عالم عاش في بغداد وكل كتاب ترجم فيها. أهميته الحقيقية إنه يمثل مرحلة صار فيها جمع المعرفة ورعايتها جزء من مشروع حضاري أكبر في مدينة كانت تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق هذا الشيء. في الحلقة القادمة من برنامج إرث راح نفتح باب واحد من أهم أبواب قصة بيت الحكمة واللي هو الترجمة. راح نعرف من وين كانت الكتب تأتي، ومنو كان يترجمها، وشلون كانوا يتأكدون من صحة النصوص، وشنو يصير للمخطوطة من لحظة وصولها إلى بغداد إلى أن تصبح كتاب باللغة العربية يقدر العلماء يقرونه ويبنون عليه معرفة جديدة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

قيادة آمنت بشعبها وطموحه، وشعب آمن بقيادته، فكان العز طبعاً وكان المجد ثمرة العزم. وطن يمضي بثقة، وشعب يرفع سقف الطموح. نشاركهم الفرح ونعتز بعزهم ونفخر بمجدهم. 23 من سبتمبر، اليوم الوطني السعودي 96.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتزيد في الأمور كلها. أيها الأخوة وأيها الأحبة،

شك ولا ريب أن من أفضل الأمور التي تصلح البيوت وجود الزوجة الصالحة التي تهتم بهذا البيت، ووجود الزوج الصالح الذي يهتم بهذا البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء، أي النساء خير؟ فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، أو ومالها بما يكره، لا تخالفه في نفسه ومالها بما يكره، كما ورد في حديث عند النسائي وغيره. إذا تسره إذا نظر، هذه المرأة ودود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، تسره إذا نظر بمنظرها وتبسمها وحالها وتجملها وفعالها، فيفرح ويسعد عند رؤيتها، تجعل بينه وبين هذا الزوج دائما مودة، دائما حسن صلة، دائما تتحبب إليه بالأفعال بالأقوال، تسره عندما يراها، تسره دائما إذا نظر. وقال: تطيعه إذا أمر، دائما هذه الزوجة مطيعة، إن أراد منها حاجة تلبي حاجته، إن أراد منها حقا واجبا تؤدي الحقوق، إن أراد منها أن تكون مطيعة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون مطيعة لله ولرسوله، تفعل الأمور التي يطلبها منه الزوج، طبعا من غير مشقة، من غير تكلفة، ومن غير تعنت من الزوج، ولكن تجيبه، ودائما تكون سهلة، فهي متواضعة لله أولا ثم لزوجها. فهذه فيها صفة التواضع، الانقياد، السلاسة، هذه من أعظم الصفات. قال: ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، فلا تخالفه في أمر يكرهه، لا تدخل على بيته أحدا يكره، ولا تفعل أفعالا في مالها لا يحبها، ولا تفعل أمرا لا يرضاه ويغضبه، بل تسعى دائما في إرضائه. فهذه المرأة أيها الإخوة لا شك ولا ريب أنها المرأة التي بها تصلح البيوت وتستقر البيوت. فتخيل معي لو أن امرأة لا تهتم بزوجها ولا تحسن إليه، وهي سليطة اللسان، ودائما تغضب على أتفه الأسباب، لا تعطيه الحقوق، ولا ترعى البيت، ولا تطيعه، ودائما تخالفه وتعانده، وتفعل أمورا تغضبه، وتفعل أشياء حتى لو كانت هي من الأمور التي عندها لكن قد تزعجه وقد تغضبه، فهذه المرأة تكون أحيانا عبا على زوجها، والحياة الزوجية تكون ثقيلة، وقد تجر إلى ما لا يحمد عقباه، قد يكون هذا الرجل يعني إن استمر معها يستمر وهو يشعر بامتعاض وفي غضب، ولا يرتاح لها هي ترتاح، وقد يكون هناك خلافات وتجر إلى قضايا وتجر إلى محاكم وتجر إلى مشاكل. فهذه القضية إخواني يجب أن يعني المرأة تهتم بها، والرجل تكون منذ البداية أن تعرف المرأة حقوق زوجها، أن تحرص على بيتها وأن تهتم بهذا البيت، فهذا البيت وعلى رأس هذا البيت الزوج، تهتم بهذا الزوج، ثم بعد ذلك تهتم ببيتها ونظافته وشؤونه حتى يكون هذا الزوج مرتاح وهي تكون مرتاحة، تهتم بتربية الأبناء لأنهم مسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في أهل بيتها، تهتم بنظافتهم، تربيتهم، طعامهم، المحافظة عليهم، الأطفال لا تتركهم، بعض الناس تكون الأطفال يخرجون وقد يحصل لهم بعض المكروه إذا كانوا أطفال صغار ويستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، ولا تهتم بمتابعتهم.

تيم ولا بما يصلح حتى الأمور الدنيوية التي فيها مصلحتهم، حتى في تطبيبهم، حتى في إرضاعهم، حتى في إطعامهم، في أمورهم، صحبتهم. بعض الأمهات لا تهتم بأن تتابع صحبة ابنتها وصحبة أولادها، هذه الأجهزة، الهواتف، يشاهدون ما يشاهدون وهم قد يكونوا صغارا، وقد يقعون في بعض المواقع التي فيها ما حرم الله ويغضب الله عز وجل. وكذلك الوالد لابد له أن يهتم بهذا، ولكن كذلك هذه الزوجة الصالحة لم ينبغي لها أن تهتم، كذلك أن يرافقوا الصالحين وأن يكونوا مع رفقة صالحة، المرء على دين خليله. كذلك هذه المرأة الصالحة التقية النقية التي تريد استقرار البيت، من صفاتها أنها تعلم أبنائها الدين وتعلم الأبناء ما يصلح أمورهم، فتحرص كذلك على تعليمه الدين. يا أيها الذين، الله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بتعليمهم وأمرهم ونهيهم. تحرص هذه المرأة كذلك على أن تعلمهم القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه المرأة تحرص كذلك على أن تتعلم أحكام الدين، تحرص كذلك على صلتها يعني أم زوجها وبيت زوجها، ترافق الصالحات الخيرات، لا تسمع لمن أراد أن يفسد بينها وبين زوجها، تبتعد عن من ينم، عن من يجب لها الشر، تحرص على الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء، تحرص على الذكر في البيت والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتسأل الله دائما التوفيق والتسديد، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لها هذا البيت. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه الأدعية إخواني الكرام لها شأن عظيم، الدعاء مما يصلح الله عز وجل به أمور كثيرة. كم من بيت أصلحه الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وكم من بيت جعل الله عز وجل فيه خيرا بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الوالد لولده. دعوة الوالد لولده من أسباب إجابة الدعاء. فأنت أيها الأب وأنت أيها الأم تدعين وتدعوان لأبنائكما بالصلاح وبأن الله عز وجل يصلحهما، تقول ما ذكره الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وتقول: وأصلح لي في ذريتي. هذه الأمور تصلح لنا ذرياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا صدقنا في دعائنا وتأدبنا في دعائنا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ورضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ودعوني أقولها لكم بكل صراحة، أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.
1: اتساقا مع التوجيه السامي، صدر المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 ودخل حيز النفاذ في 15 من سبتمبر 2024، تشديد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وعدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2023 إلى 14 من سبتمبر 2024 1174 قضية. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2024 إلى 14 من سبتمبر 2025 493 قضية، انخفاض بنسبة 58%. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2025 إلى 14 من سبتمبر 2026 93 قضية فقط، انخفاض بنسبة 81% عن السنة الأولى. انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه بنسبة 92% من 1174 قضية إلى 93 قضية فقط،

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي موجز النشرة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس ترامب يصف الاجتماع الأمريكي الإيراني بالمثمر ويتمسك بمبدأ السلام من خلال القوة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود. وترامب وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع في غزة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أمس فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بمفور الصحة ولجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة

الكويت وجمهورية السنغال الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنيات سموه رعاه الله لفخامته بمفر الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق مستمر وبحث السبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وبحث

سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم الاتفاق على العمل نحو إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين برئاسة وزيري خارجية البلدين ليشكل إطارا مؤسسيا ومنتظما للتشاور والتنسيق ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث أبرز القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الداعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس، معالي السيدة كريسترون فريد سترادوتير رئيسة وزراء أيسلندا الصديقة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وأيسلندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس، فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية لاتفيا وشعبها صديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية لاتفيا الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم، السيد لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة

الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات الاستثمار والأسواق المالية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى أهمية تطوير العنصر البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ونقل ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الكويت بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والفنية وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعات الاستثمار والأسواق المالية كما تم استعراض أحدث المستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد سكوت نوتال الشريك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة KKR الاستثمارية وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري واستعراض الفرص الواعدة وتعاون الشركة مع دولة الكويت بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المالية الراهنة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفد دولة الكويت أمس في الجلسة الافتتاحية.

للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة

وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونتحول إلى اليمن، حيث صعدت القوات الحكومية من عملياتها ضد ميليشيا الحوثي بشن غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع تحصينات وتجمعات للميليشيا في البيضاء وتعز ومأرب والجوف. وفي تطور ميداني، أعلنت القوات الحكومية إحكام سيطرتها على جبل جرفان الاستراتيجي جنوب غربي تعز عقب مواجهات مع عناصر ميليشيا الحوثي. أما في ملف الأسرى، فقد حملت قوات اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية سلامة المحتجزين لديها، مطالبة بإبعاد مواقع احتجازهم عن مناطق القتال وعدم استخدامهم دروعا بشرية. أيها السادة، ما زالت هذه الأخبار تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. ونتحول إلى خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح للصحفيين بمقر جمعية العمل للأمم المتحدة إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا استمر 3 ساعات مع قادة إيرانيين، واصفا الاجتماع بالمثمر للغاية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة، أكد ترامب أن مبدأه القائم على تحقيق السلام من خلال القوة من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمنا. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 فلسطينيين، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ نحو 3 أعوام إلى أكثر من 73,000 شهيد. وفي قراءة أممية للمشهد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن ما أعقب 7 أكتوبر في غزة شهد عمليات قتل ودمار واسعة النطاق. سياسيا، أعرب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، مطالبين الاحتلال بالوفاء بالتزاماته بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم في نيويورك إن خريطة الطريق توفر إطارا لتنفيذ المرحلة الثانية، بما يشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية. إلى الضفة الغربية المحتلة، صعدت حكومة الاحتلال عدوانها مع اتساع نطاق الاقتحامات والاعتداءات في عدد من المناطق، فيما طالبت القيادة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وفي موقف أممي يتصل بمستقبل القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام والأمن الدائمين، محذرا من أن عمليات الهدم والإخلاء والتهجير والاستيلاء على الأراضي تثير شبح التطهير العرقي، كما حذر من أن المضي في خطة A1 الاستيطانية من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقادرة على البقاء، داعيا إلى وقف التوسع الاستيطاني والدفع بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وفي جنوب لبنان، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ميدانيا، حيث واصلت الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات بالتزامن مع تحركات وتوغلات لآليات عسكرية في عدد من البلدات. وفي ذروة التصعيد، هزت انفجارات عنيفة بلدة الخيام ووادي السلوقي، وترددت أصداؤها في مناطق واسعة من الجنوب. وعلى صعيد الحرب في السودان، قالت مصادر في الجيش السوداني إن قواته أحكمت سيطرتها على مناطق حبرة الشيخ وأم بادر والنهود في إقليم كردفان في ظل تحولات متسارعة على خارطة المواجهات. وفي محور دارفور،
كثف الطيران الحربي غاراته أمس الثلاثاء على مدينة يالا عاصمة ولاية غرب دارفور ومقر حكومة تحالف التأسيس، بعد تأكيدات بتدمير منظومات تشويش تابعة لميليشيا الدعم السريع في مطار المدينة ومحيطه.

دوليا انطلقت في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق نتائج للجميع بمشاركة دولية واسعة تستمر حتى الاثنين المقبل. على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الكرملين تمسك موسكو بتسوية تقود إلى سلام دائم في أوكرانيا، رافضا اختزال مسار إنهاء الحرب في هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار، ومشيرا إلى أن كييف تدرك القرارات المطلوبة للمضي في هذا الاتجاه. عسكريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات على سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركزين في كييف ومجمع للتعدين والحديد والصلب في دينوبرو فيسكا، إضافة إلى شبكات للسكك الحديدية ومصفاة نفط في مقاطعة فينيتسا. وأضافت أن قواتها تواصل توسيع ما تصفه بالمنطقة الآمنة شرقي وشمال أوكرانيا مع استهداف منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية ومرافق للطاقة والوقود والنقل. وإلى المسار الدبلوماسي، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الليلة في إطار مساع للتوصل إلى هدنة مع روسيا بشأن الطاقة. وقال زيلينسكي إن اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع، مشيرا إلى مقترحات أمنية وتدابير لخفض التوتر ودفع مسار إنهاء الحرب. أيها الإخوة والأخوات، ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء ووفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس ترامب يصف الاجتماع الأمريكي الإيراني بالمثمر ويتمسك بمبدأ السلام من خلال القوة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود، وترامب وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:30 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل في بداية هذا اليوم الأربعاء. مستمعين الكرام، نتمنى لكم يوما مميزا، يوما

مليئا بالإنجاز بالتفاؤل بكل ما هو جميل. في بداية هذا اليوم لكم منا أحلى وأجمل تحية من الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

صباح السعادة. السعادة ليست دائما في الأحداث الكبيرة، أحيانا تسكن في فنجان قهوة وضحكة عابرة ووجه من نحب. هذه تحية من التقديم فيحاء سعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، زكية جرخي.

أما عن هذا الصباح فهو مختلف مستمعينا الكرام. هذا الصباح يحمل الأخوة والمجد، فنقول عبر أثير إذاعة دولة الكويت: صباح الكويت والسعودية. سلام يضع فلا وريحانا وتحية خالدة تتهادى بين الرياض والكويت، محمولة على جناحي المحبة والوفاء، ودائما مملوءة ببركات من الله تتنزل على هذه القلوب النابضة بالبشر والأخوة في هذا الصباح الأعز. من هنا من قلب العاصمة عبر أثير إذاعة دولة الكويت نحييكم في صباح يوم الأربعاء 23 من سبتمبر لعام 2026. هذا اليوم الذي ليس كغيره من الأيام، إذ تشرق فيه شمس اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، لتتوهج معها القلوب فرحا وتكتسي الأرواح بهجة في أيام تتجسد فيها أبهى صور التلاحم بين شعبين يجري في عروقهما دم واحد، وتجمعهما أرض واحدة، وتظللهما راية واحدة من المجد والعزيز. كل عام والسعودية بألف خير، كل عام ونقول لهم عام المجد، عام الرفعة بإذنه تعالى. لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة برنامج صباح الخير، من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

0: ومع بداية هذا اليوم نتمنى لكم قلوبا لا يثقلها القلق وأياما تحمل من الخير أكثر مما تتوقعون. خذوا من هذا الصباح وعدا صغيرا أن تمنحوا أنفسكم فرصة جديدة للفرح. من التنسيق والمتابعة في الجيران، صباح الخير.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذه المشاعر الصادقة وبهذه الفرحة العامرة نبدأ صباحنا معكم في صباح الخير. لكم تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.

0: نستمر معكم من الآن وحتى 9 صباحا في حلقة مميزة جدا باحتفالنا مع إخواننا وأشقائنا وأحبائنا في المملكة العربية السعودية. هذه دعوة من المخرج بدر المروان.
1: إنها الكويت، وطن النهار، أرض الحب والإنسانية.

اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر لجزيل فضلك وعظيم إحسانك، ولك الثناء لعظيم رحمتك وسعة غفرانك. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، وآمنا في أوطاننا يا كريم يا أرحم الراحمين.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في هذا الصباح مستمعينا لا نحتفل بمناسبة عابرة، بل نحتفي بتاريخ عريق صاغه الآباء والأجداد بالدم ليبنوا صرحا شامخا في قلب الجزيرة العربية. إننا في الكويت نرى في فرح السعودية فرحنا، وفي مجدها المجد لنا جميعا. إن المشاعر الصادقة بين الشقيقين لا تترجمها الكلمات المجردة، بل تترجمها دقات القلوب التي تنبض بلغة واحدة. هنا الكويت وهنا السعودية، نبض واحد في جسد واحد.

دين الأوحد علينا ونحن رجال الغد عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاة.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

0: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
1: اليوم مختلف مستمعين الكرام حتى بنشرتنا لأحوال الطقس في كويتنا الجميلة. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة والمستقرة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 25 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنعش هذا الصباح. نسبة رطوبة منخفضة تبلغ 15%. وما أجملها من صباحات حينما تلتقي نسمات بحر الكويت الهادئة مع صفاء سماء الرياض ودفء صحاريها المجيدة. في هذا اليوم الذي تزهر فيه الأجواء بالبشائر، تتسامى درجات الحرارة لتكمل مشهد الدفء الإنساني والأخوة الصادقة التي تجمعنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: إذن الأجواء في إذاعة دولة الكويت، هواها سعودي.
3: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر 2026 بيومها الوطني 96 تحت شعار عزنا بطبعنا، في مناسبة وطنية تستحضر ذكرى توحيد أرجاء البلاد وأعلان قيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1932. يمثل اليوم الوطني مناسبة لاستحضار المسيرة التاريخية للمملكة وما شهدته من مراحل متعاقبة من البناء والتنمية، وصولا إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. وتواصل المملكة مسيرتها التنموية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنية.
4: ويأتي اليوم الوطني هذا العام بالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 مرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت في عام 2026 وتمتد حتى عام 2030، وهي مرحلة تركز على ترسيخ المكتسبات وتسريع تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية. تركز المرحلة المقبلة على مواصلة التحول الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز تنافسية المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، إلى جانب الاستثمار في الإنسان السعودي ورفع مستوى كفاءته. وشهد الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً في الأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمة الاقتصاد غير النفطي نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 مع تسجيل نمو بلغ 4.9%.
1: فإلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي الكريم، من شاطئ الخليج إلى جبال عسير، ومن نجد العلا إلى شواطئ جدة والشرقية، نبعث لكم من كويت المحبة أعطر التهاني وأصدق الأمنيات. صباحكم المجد والرخاء، ودامت دياركم عامرة بالأفراح.
3: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق.

0: إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. العلاقات الكويتية السعودية جذور راسخة ومصير مشترك.
1: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: تحتم السياسات العالمية والعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أن تكون المصلحة هي الكفة الأرجح في كل الموازين، إلا في العلاقات الكويتية السعودية، فهي استثناء عن كل العلاقات بين الدول، وهي حالة متفردة في الأخوة. إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقة جوار رسمتها الحدود، بل هي علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، صنعتها وشائج القرب والأخوة، ورسختها المواقف والتحديات التي مرت بها البلدان عبر العقود. في الأزمات كانت المواقف المشتركة شاهداً واضحاً على هذه الخصوصية، من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه أمنها وسيادتها، مروراً بالموقف السعودي الحاسم إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وصولاً إلى التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اليوم تواصل القيادتان في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية البناء على هذا الإرث عبر التشاور السياسي والتنسيق الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون الاقتصادي في علاقة تجاوزت مفهوم الجوار إلى مفهوم الأخوة ووحدة المصير. إنها علاقة أثبتت على امتداد التاريخ أن ما يجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكبر من المصالح الآنية، جذور واحدة ومواقف ثابتة وتضامن يتجدد كلما استدعت الظروف. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم، عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: أخبار الدار.
3: هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الثلاثاء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف بعث ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. قال: يسعدنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، مؤكدين لكم حرصنا الدائم على تعزيز وتوطيد أواصر تلك العلاقات، ودعا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.
4: هنأ وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح أمس الثلاثاء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبد الله العلي بعث برقية إلى نظيره السعودي أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
5: من محليتنا أيضا أعزائنا المستمعين، أكدت وزير الأشغال العامة دكتورة نور المشا

أمس أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة للنقل يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وأن النقل المستدام يمثل توازناً بين المسؤولية البيئية والجدوى الاقتصادية وسهولة الوصول والكفاءة التشغيلية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الوزير المشعان في المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 الذي تنظمه وزارة النقل الصينية في العاصمة بكين تحت شعار النقل المستدام، تنقل أيسر للأشخاص وتدفق أسلس للبضائع، بحضور وزير النقل الصيني ليو وي ووزراء ورؤساء وفود من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال النقل المستدام وتبادل الخبرات بين الدول. قالت الوزير المشعان إن نهج دولة الكويت يركز على بناء منظومة نقل متكاملة تجمع بين الترابط وسهولة الوصول والكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية والاستدامة طويلة الأمد. يناقش المنتدى 5 محاور رئيسية هي تعميق المبادرات العالمية وتعزيز الترابط وبناء منظومة نقل متكاملة وأولوية النقل الأخضر والتحول بتوظيف الذكاء الاصطناعي في النقل وإتاحة خدمات النقل المستدام للجميع.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله

0: يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء ووفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك، مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله، ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس ترامب يصف الاجتماع الأمريكي الإيراني بالمثمر ويتمسك بمبدأ السلام من خلال القوة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود. ترامب وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. في أمان الله.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار. أما أنتم أيها الأحبة في صباح الخير، نستحضر الحب والوفاء مشاركين المملكة العربية السعودية اليوم يومها الوطني 96 تحت شعار عزنا بطبعنا. تحية من القلب لمن هم فوق هام السحب.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم.
1: حياكم الله، شرفتونا.
0: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي رأينا فيها مؤشر السوق العام يغلق أيضا على تراجع عند مستوى 8755 نقطة، وقيمة التداول كانت 121 مليون دينار و139 ألف، وكميات التداول 421 مليون سهم. عدد الصفقات ارتفع من مستويات 20 ألف صفقة إلى 30 ألف صفقة، و17 شركة من شركات السوق فقط كانت على ارتفاع، بينما أغلب شركات السوق وهي 104 شركة على تراجع و11 شركة على استقرار. كانت تداولات سلبية في يوم الأمس، تراجعت المؤشرات، تراجعت كثير من الشركات القيادية وكذلك أيضا المتوسطة والصغيرة، لكن هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت. نابسكو على رأس هذه الشركات عند دينار و516 فلس إغلاقها، أهلية تأمين كذلك من ضمن الشركات التي ارتفعت 750 فلس إغلاقها، أسس 182 فلس، بيت الطاقة 263 فلس، امتيازات 370 فلس، وأريد دينار و735 فلس، مدار 120 فلس، والدولي 252 فلس، وترولي 969 فلس، يوباك 284 فلس. كل هذه الارتفاعات كانت لشركات ضعيفة الكميات ما عدا سهم الدولي، الدولي كانت عليه نوعا ما كميات عالية 7 مليون سهم. أما بالنسبة للشركات المتراجعة وهي كثيرة حقيقة فوق مستوى 100 شركة، 104 من الشركات كان إغلاقها أحمر في يوم الأمس، الخليج على رأس هذه الشركات وبكميات عالية 18 مليون سهم عند مستوى 523 فلس أغلق الخليجي في يوم الأمس. الأنظمة دينار و230 فلس، وطنية 120 فلس، تنظيف 294 فلس، وتنظيف أيضا بكميات المعهودة دائما تكون عالية 30 مليون سهم، أركان 310 فلوس، عربية عقارية 168 فلس، الإماراتية 149 فلس، تحصيلات 136 فلس، وكذلك شعيبة 236 فلس، ونور 470 فلس. نور عليها 5 ملايين سهم تداولت على نور. بالنسبة للكميات الأعلى على تنظيف 30 مليون سهم، ثم أرزان 19 مليون و629 ألف سهم، بنك الخليج 19 مليون سهم، وبنك الخليج أيضا متراجع عند 334 فلس، الخليجي 18 مليون سهم، البيت 15 مليون سهم، وطنية ميمبا 13 مليون سهم، ومخازن 12 مليون سهم، وآسيا 11 مليون سهم، والتخصيص 9 مليون 993 ألف، وأرجان 9 مليون و627 ألف سهم. هذه هي التداولات على أكثر 10 شركات من حيث الكميات، وأكثر 10 شركات من حيث الكميات كلها في المنطقة الحمراء، كلها كانت متراجعة وإغلاقها كان سلبي في جلسة الأمس. ربما نستثني أرجان لأنها استقرت عند مستوى 122 فلس، فكان إغلاقها عند 122 فلس، لكن أغلب الشركات اللي كانت عالية الكميات كلها كانت متراجعة في إغلاقها. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على الخليج 11 مليون دينار، تنظيف 9 مليون دينار، بنك الخليج 6 مليون و500 ألف، بيتك 6 مليون و177 ألف، وبيتك أيضا تراجع عن مستوى 770 فلس 769 فلس إغلاقه، أرزان 5 مليون 938 ألف دينار، الوطني المتراجع عند 448 فلس، السيولة كانت عليه 4 مليون دينار و485 ألف، أولى تكافل 4 مليون دينار و443 ألف، وطنية ميمبا 4 مليون، وكذلك كيف 3 مليون و800، أركان 2 مليون و600. كل هذه الشركات أيضا متراجعة، يعني حتى الشركات التي تتصدر الارتفاعات، تتصدر عدد السيولة، كلها أيضا العشر شركات الأبرز كلها كانت متراجعة، ما عدا أولى تكافل كانت على ارتفاع في إغلاقها في يوم الأمس عند 659 فلس. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى عند الخليج 3285 صفقة، ثم تنظيف 2291 صفقة، وبيتك 1386 صفقة، أولى تكافل 1297 صفقة، والأنظمة 1279 صفقة، ووطنية ميمبا 924 صفقة، ثم باقي الشركات على 700 صفقة وأدون من 700 صفقة. هكذا هي كانت دولات، يعني حقيقة الأعلى كميات كانت كميات بيعية، والسيولة أيضا بيعية.

0: ولهذا رأينا إغلاق أحمر وكذلك سلبي في جلسة الأمس. نأمل إن شاء الله أن نعدل اليوم وأن نرى إن شاء الله ارتدادا من جديد وأن نرى ارتفاع على مستوى جميع مكونات السوق، ويسعد صباحكم.
1: أخوة رسخها التاريخ
2: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت
1: وفاء ومحبة.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: وفي عيادتنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا، شرب الماء الدافئ مع الليمون صباحا حل طبيعي لتحفيز الجهاز الهضمي. أكدت دراسة طبية حديثة صادرة عن مراكز التغذية الوقائية أن بدء اليوم بتناول كوب من الماء الدافئ الممزوج بقطرات من عصير الليمون الطازج يحفز إنتاج الأنزيمات الهاضمة في المعدة. وأوضح الباحثون أن هذه العادة الصباحية البسيطة تساهم في طرد السموم وتعزيز امتصاص الفيتامينات، إضافة إلى دورها في منح البشرة النضارة وتنشيط الكبد صباحا، مما يهيئ الجسم ليوم حافل بالنشاط. العناية بالصحة تبدأ من خيارات طبيعية بسيطة، فاجعلوا للصحة نصيبا في بداية يومكم.
4: ولأن كبار السن هم البركة في البيوت، علينا دائما النظر إلى صحتهم باهتمام ورعاية واحتضان. كشفت دراسة حديثة عن علاج خلوي جديد قد يساعد على تقليل خطر الكسور لدى النساء المسنات من خلال دعم صحة العظام وتحسين قدرتها على مقاومة الضعف المرتبط بالتقدم في العمر. يعتمد العلاج على استخدام خلايا تساعد الجسم على إصلاح الأنسجة وتعزيز عملية بناء العظام، ما قد يوفر نهجا علاجيا جديدا للنساء التي يعانين من ضعف العظام وارتفاع خطر الإصابة بالكسور. وأظهرت نتائج الدراسة انخفاضا في معدلات الكسور لدى النساء اللواتي تلقين العلاج مقارنة بالمجموعة التي لم تحصل عليه، مع تسجيل تحسن في بعض المؤشرات المرتبطة بصحة العظام. يأتي هذا الاكتشاف في ظل تزايد الاهتمام بالبحث عن علاجات جديدة لهشاشة العظام، خصوصا لدى كبار السن الذين ترتفع لديهم مخاطر الكسور والتي قد تؤثر بشكل كبير في الحركة وجودة الحياة. أكد الباحثون أن النتائج ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب للتأكد من فعالية العلاج وسلامته على المدى الطويل قبل اعتماده على نطاق واسع كخيار علاجي للوقاية من الكسور.
5: اكتشاف جيني يفسر إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة. كشفت دراسة وراثية حديثة عن طفرة جينية نادرة قد تساعد في تفسير إصابة بعض الأشخاص بسرطان الرئة رغم أنهم لم يدخنوا

مطلقا، في اكتشاف قد يفتح المجال أمام تطوير طرق جديدة للكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض. وحلل الباحثون بيانات وراثية لأكثر من 3.3 مليون شخص، وتوصلوا إلى أن الطفرة النادرة في جين مسؤول عن تنظيم نمو الخلايا ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنحو 25 ضعفا مقارنة بال

0: سرطان الرئة يصل إلى نحو 60 ضعفاً مقارنة بغير الحاملين لها. وأشار الباحثون إلى أن ما يصل إلى 20% من المصابين بسرطان الرئة لم يسبق لهم التدخين، ما يعزز أهمية دراسة العوامل الوراثية إلى جانب العوامل البيئية المعروفة المرتبطة بالمرض. وقد تسهم في هذه النتائج مستقبلاً في تطوير برامج فحص تعتمد على العوامل الوراثية، خصوصاً أن فحوص سرطان الرئة تركز حالياً بدرجة كبيرة على تاريخ التدخين، فيما يحتاج الباحثون إلى مزيد من الدراسات قبل اعتماد هذه النتائج في برامج الفحص الطبي.
1: التنفس العميق لمدة 4 دقائق تقنية ثورية لتخفيض ضغط الدم وتهدئة الأعصاب. كشفت أبحاث في علم الوظائف الحيوية أن ممارسة تمارين التنفس المنتظم، الشهيق البطيء والزفير الممتد لمدة 4 دقائق صباحاً، يرسل إشارات فورية للجهاز العصبي المركزي لإبطاء دقات القلب. وأشار الأطباء إلى أن هذه الممارسة تساعد على خفض هرمون الإجهاد الكورتيزول، وترفع من كفاءة تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يمنح الإنسان هدوءاً نفسياً تركيزاً صافياً قبل بدء مهام العمل. صفاء الذهن يبدأ من لحظات استرخاء بسيطة، فامنحوا أرواحكم هدية الاهتمام.

0: قياساً بدنياً يرفعان خطر الوفاة بنسبة 97%. كشفت دراسة حديثة أن قياسين بدنيين يمكن أن يرتبطا بارتفاع ملحوظ في خطر الوفاة، ما يسلط الضوء على أهمية متابعة مؤشرات الجسم إلى جانب الوزن وحده. أشارت النتائج إلى أن انخفاض قوة العضلات وضعف القدرة على أداء بعض الأنشطة البدنية يرتبطان بزيادة مخاطر الوفاة باعتبارهما مؤشرين على مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة. وتوضح الدراسة أن قوة العضلات والقدرة على الحركة قد تعكسان الحالة الصحية بصورة أوسع من مؤشر كتلة الجسم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النشاط البدني. وأكد الباحثون أهمية الحفاظ على النشاط البدني وممارسة التمارين المناسبة بانتظام، مع الاهتمام بتقوية العضلات وتحسين القدرة على الحركة للحد من عوامل الخطر المرتبطة بالخمول وضعف اللياقة. تشير النتائج إلى أن تقييم الصحة لا ينبغي أن يعتمد على الوزن وحده، بل من المهم النظر أيضا إلى قوة العضلات والقدرة البدنية ومستوى النشاط اليومي باعتبارها مؤشرات مهمة للصحة على المدى الطويل.
1: الصحة دائما عزيزنا المستمع تاج على رؤوس الأصحاء. تلمس هذا التاج بروح الرغبة بالمحافظة عليه ليبقى نورا في جسدك ونفسيتك.
2: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به، في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.
3: المملكة العربية السعودية تضامن ثابت في مواجهة العدوان الإيراني. في الشدائد تظهر المعادن، هي هكذا المملكة العربية السعودية. كلما اشتدت المحن وادلهمت الخطوب كانت لها وكانت لنا الذخر والسند. في التحديات الأخيرة التي واجهتها المنطقة من عدوان إيراني آثم على دولة الكويت وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، فاعتداء لم يحترم حسن جوار ولا قوانين ولا أعراف دولية. عدوان آثم استهدف المنشآت المدنية والحيوية. أكدت المملكة العربية السعودية كما عهدناها مجددا أن أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتم

تتجزأ من أمنها. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت الكويت ودول المنطقة. لم يقتصر الموقف السعودي على التضامن السياسي، بل امتد إلى المساندة العملية منذ بداية الأزمة، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله باستضافة جميع العالقين في مطارات المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتهيئة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وتوفير سبل الراحة لهم حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم. قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مهماً لقطاع الطيران في دولة الكويت خلال فترة توقف الحركة في مطار الكويت الدولي، من خلال التعاون في تشغيل الناقلات الجوية الكويتية عبر مطارات المملكة، وهو ما ثمنته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عند استئناف تشغيل المطار. كل هذه المواقف جاءت امتداداً لمبدأ خليجي ثابت: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، والاعتداء على دولة خليجية يمثل تهديداً للأمن الخليجي بأكمله. هذه هي المملكة العربية السعودية، فخر العروبة على مر الزمن.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. النائب الأول ووزير الداخلية يهنئ وزير الداخلية السعودي بذكرى اليوم الوطني للمملكة. وزير الدفاع يهنئ نظيره السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وزير الإسكان مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العراقي، التمويل العقاري يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن. وزير الأشغال تزور مشروع مدينة عمالية صينية للاطلاع على مرافقها ونموذج تنفيذها. رئيس قوة الإطفاء العام يتفقد جاهزية فرق الإطفاء استعدادا لموسم الأمطار. دولة الكويت تجدد إدانتها للاعتداءات الحوثية على السعودية. الصحة مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في المنشآت الصحية. وفد طلبة التطبيقي يختتم رحلته التعليمية إلى الصين لتعزيز خبراتهم في التكنولوجيا والابتكار.

إلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم، وقضينا على برنامجها النووي. خادم الحرمين يندد بمحاولة ميليشيات الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة. واشنطن تحشد حلفائها في منطقة القطب الشمالي. كوريا الشمالية تختبر سلاحا من نوع جديد بإشراف كيم جونغ أون. والولايات المتحدة تستأنف تسليم أسلحة إلى غواتيمالا بعد نحو 50 عاما. وزراء خارجية مجموعة السبعة يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين. فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز. المغرب وتشيلي يبدأان التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

0: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 91.1% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، اليورو عند 352 فلس. المركزي انخفاض عرض النقد نون 2.2% في أغسطس الماضي إلى 42 مليار و7 مليون دينار. أوبك والهند تؤكدان أهمية استقرار الأسواق وضرورة توفير الاستثمارات الكافية بمجالات الصناعة النفطية. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 5 دولار و64 سنت ليصل إلى 109 دولار و30 سنتا. النفط يتراجع بعد مناورة إيرانية لفتح هرمز. المركز الإماراتي يوافق على انتقال فروع بنك مصر إلى الأهلي. السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط من ميناء ينبع بدءا من اليوم. قطر تجمع 3 مليار دولار في أول إصدار سندات دولية هذا العام.
1: ومن أبرز المواضيع في خطوة ثقافية بارزة، دشنت وزارتا الثقافة في الكويت والسعودية منصة إلكترونية ممكنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأرشفة التراث الشعبي والشعر والموسيقى الخليجية القديمة. وتتيح هذه المنصة للباحثين والشباب الاطلاع على آلاف الوثائق والصوتيات النادرة التي توثق حياة الآباء والأجداد في المنطقة، مما يساهم في صيانة الهوية الخليجية وإتاحتها للأجيال القادمة بأحدث التقنيات. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.
2: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم،
3: حياكم الله، ترفتونا،
2: عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

الهامات تتواصل عطاء مجدا وعزا وفخرا فوق هام السحب.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

0: ضمن بطولة كأس الخليج 24-2019، المباراة اللي جمعت بين الكويت والسعودية. يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي أحمد الظفيري. وبعد يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي سامي الصانع.
1: الكرة هي من تتحدث، هي الكرة من تتحدث، بدر من جديد، فرصة للثاني، فرصة للثاني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: شكل فرصة للثالث لان تنتهي لموروفو. فناني فناني مبارك خلاص يختم على المباراة بالشمع الأزرق، يسجل ثالث الأهداف. قلت عينكم عليه عينكم عليه، لفناني يسجل لفناني، خلاص خلاص خلاص، ثلاثية زرقاء تحسم الأمور لمصلحة منتخب الكويت. الله يزرق.
0: ويسجل هدف تقليص الفارق للمنتخب السعودي فراس البريكان.
1: فرصة من أجل هدف للمنتخب السعودي، محاولة ملعوبة، يسجل الأخضر، يسجل عن طريق فراس البريكان. البريكان يضع كرة في شباك حميد القلاف.
0: انتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي القادسية يضم الروايحي وينهي عقد أوراك. المدرب المنتخب الكويتي سوزا يضع لمساته الأخيرة على استعدادات الأزرق. مدرب المنتخب الإيطالي مانشيني يستعد لإعادة بناء اللازوري. جدد الاتحاد الإسباني عقد المدرب لويس ديليفينتي ليشرف على المنتخب حتى عام 2030 وبطولة أوروبا 2032. الإنجليزي ديكلان رايس خارج قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة. المنتخب السويسري يعلن استبعاد تشاكا من معسكر المنتخب بسبب أمور انضباطية. استدعاء ماغني أكليوش لقائمة منتخب فرنسا بدلا للمصاب وارين إيمري. حكم ديربي مدريد سيتم إيقافه لمدة ما لا يقل عن مباراتين بسبب مستواه. الإنجليزي كول بالمر خارج قائمة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة. ليونيل ميسي يصل إلى هدف رقم 930 في مسيرته الاحترافية. المنتخب السعودي يستبعد اللاعب مصعب الجوير لأسباب انضباطية. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. مدد الإسباني لويس ديليفينتي عقد مدربا للمنتخب بلاده حتى عام 2032 بعدما قادهم إلى فوز بكأس العالم هذا الصيف والتتويج بكأس أوروبا عام 2024. وسيواصل المدرب البالغ 65 عام والذي تولى تدريب اللاروخا في نهاية عام 2022. ويعد ديليفينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عام. المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه

0: لا نزال معكم أيها الأخوة في صباح الخير. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم باليوم الوطني السعودي 96. هذا اليوم الذي تم فيه إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، ويزدان الفرح باليوم الوطني بشعار وطني عزنا بطبعنا، حيث تبرز الهوية الوطنية وقيم المجتمع السعودي الأصيلة كالشهامة والكرم والاعتزاز بالإرث التاريخي. كل عام والمملكة العربية السعودية وطن شامخ وأمن مستدام ومستقبل يليق بطموح أبنائها، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. لكم أيها الأحبة هذا التقرير الذي أعده الزميل ناصر المطيري مع الدكتور علي بن دبكة العنزي عضو مجلس الشورى السابق وأستاذ الأعلام بجامعة الملك سعود.
1: شهدت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ونهضة غير مسبوقة بعد أن تم توحيد كافة الأقاليم عام 1932 وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية على اسم الدولة. هذه النهضة شملت عدة محاور. أولاً النهضة العمرانية، كان لبرنامج الملك عبد العزيز رحمه الله بتوطين البادية الأثر الكبير في النهضة العمرانية والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث قام بإنشاء الهجر ومن ثم ربط هذه الهجر بالمدن ومن ثم إحياء هذه المدن بكل مستلزمات النهضة والتنمية، من إنشاء مدارس ومراكز صحية وربطها ببعضها البعض. وكان أيضا في هذه المرحلة بالذات كان الاكتشاف البترول الأثر الكبير في نهضة المملكة العربية السعودية، عندما اكتشف في المنطقة الشرقية من خلال الشركات الأمريكية التي وقعت مع عبد العزيز رحمه الله على امتياز التنقيب وتصدير البترول. فكان من ضمن أيضا العقود التي تمت في ذلك الوقت أن يكون هناك بند لتنمية المناطق التي يوجد بها البترول كالمنطقة الشرقية ومنطقة الشمال التي يمر بها أنبوب التاب لاين إلى البحر الأبيض المتوسط. وقامت الشركة بإنشاء العديد من المناطق الحضرية وموارد المياه، ومن ثم استوطنت البادية وبدأ الاقتصاد ينهض نهضة كبيرة في المملكة العربية السعودية، مما انعكس على المواطنين والمقيمين وأيضا انعكس على الدول العربية، حيث أن استعانت المملكة العربية السعودية بالأيدي العاملة العربية في ذلك الوقت في نهضتها التنموية. وواكب هذه النهضة أيضا إنشاء الملك عبد العزيز للإذاعة والمحطات الإذاعة، ومن ثم من بعده بدأ التلفزيون، وبدأت المملكة العربية النهضة الاتصالية والإعلامية حتى أن وصلت

0: إلى ما وصلت إليه من إنشاء القنوات الفضائية. ولذلك نرى أن هذه الثروة البترولية انعكست على التنمية المستدامة في المملكة، وانعكست على النهضة العمرانية والاقتصادية والنهضة السكانية، ومن خلال إعطاء القروض العقارية ومنح المواطنين الأرض، ومن ثم قامت هذه النهضة الاستثنائية والنهضة التعليمية، وهي الأساس لكل هذه النهضات. أما بالنسبة لعلاقات المملكة العربية السعودية مع أشقائها في الخليج وخصوصا الكويت، فالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت هي علاقات استثنائية لعدة أسباب. أولا التاريخ بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين يعكس عمق العلاقات، حيث استضافت الكويت في ذلك الوقت الملك عبد العزيز عندما لجأ هو ووالده إلى الكويت، ومن ثم استعاد الرياض. ولذلك كانت المواقف بين الدولتين والقيادتين هي يعني استثنائية. فالمملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب الكويت في كل ما تتعرض له من أزمات، خصوصا عندما غزاها العراق عام 1990. استضافت المملكة العربية السعودية أشقائها، وكلمة الملك فهد رحمه الله المشهورة عندما قال: إما أن تعود الكويت أو نذهب جميعنا. لذلك هذا كان إصرار من القيادة السعودية على استعادة الكويت، ولا زالت وستبقى العلاقات الاستثنائية بين المملكة والكويت وبين القيادتين والشعبين الشقيقين متميزة جدا. لذلك يعني ليس هناك فروق لا اقتصادية ولا اجتماعية، فالامتداد القبلي والعائلي والامتداد يعني كل العلاقات المتميزة بين البلدين هي سمة من سمات العلاقات بينهما، وهي نموذج للعلاقات بين أي دولتين شقيقتين في المنطقة، وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يزيد من ارتباطهما قيادة وشعبا ببعضها البعض. هذه يعني المداخلة، أردت أن أسلط الضوء على التنمية في المملكة العربية السعودية وعلى عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت. الدكتور علي بن دبكل العنزي، عضو مجلس الشورى السابق وأستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود.
1: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم، عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: دمنا كويتي لكن النبض سعودي.

0: السعودية في يومها 96 عزنا بطبعنا.
1: لم تكن العلاقات الكويتية السعودية يوما علاقة دبلوماسية تقليدية، بل هي علاقة مصير مشترك يعود تاريخها إلى القرن الماضي، محفورة في أعماق الوجدان. فمن أرض الكويت انطلق الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه لتوحيد المملكة، وعلى أرض الكويت والسعودية سجلت أبهى ملاحم التكافل والفزعة في عام 1990 حينما واجهت الكويت المحنة كانت السعودية قيادة وشعبا العضد والسند، ففتحت القلوب قبل البيوت وشاركت بدماء أبنائها لإعادة الحق إلى نصابه. وتستمر هذه المسيرة اليوم في ظل الرؤى التنموية الممتدة لتشكل

0: شهدت المملكة توسعا في قطاع السياحة الذي أصبح أحد القطاعات الرئيسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، مدفوعا بالمشروعات السياحية الكبرى وتطوير الوجهات التاريخية والطبيعية والثقافية. ووصلت مساهمة قطاع السياحة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على تطوير الوجهات السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة الزوار. تواصل المملكة الاستثمار في مواقعها السياحية والثقافية، مستفيدة من تنوعها الجغرافي الذي يجمع بين السواحل والجزر والجبال والصحاري والمواقع التاريخية والتراثية.
1: يأتي الاحتفال باليوم الوطني هذا العام في مرحلة تشهد فيها المملكة تنفيذ عدد كبير من البرامج والمشروعات الوطنية بالتزامن مع انتقال رؤية 2030 إلى مرحلتها الأخيرة، التي تستهدف تعظيم أثر الإنجازات المتحققة وتسريع وتيرة التنفيذ. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية والتنموية استمرار المملكة في تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاعات جديدة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وبينما تستحضر المملكة في يومها الوطني ذكرى توحيد البلاد، فإن المناسبة تعكس كذلك مسيرة مستمرة من التحول والتنمية تجمع بين المحافظة على الهوية الوطنية والاستفادة من التطورات الاقتصادية والتقنية والثقافية الحديثة.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في إذاعة دولة الكويت. وإلى حضراتكم أولى جولاتنا الإخبارية لهذا اليوم الصباحية، يقدمها لحضراتكم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل عبد الهادي الخير الله.

حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل يوم الذكرى 96 ليومها الوطني مستحضرة مسيرة التوحيد والبناء والتنمية. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس ترامب يصف الاجتماع الأمريكي الإيراني بالمثمر ويتمسك بمبدأ السلام من خلال القوة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة. موسكو تتمسك بسلام دائم وتوسع عملياتها العسكرية وسط تعقيدات الملاحة في البحر الأسود. ترامب وزيلينسكي يبحثان هدنة الطاقة ومقترحات لخفض التصعيد في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة ولا سلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية بالإضافة إلى الأوضاع في غزة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية السنغال الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات سموه رعاه الله لفخامته بموفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق مستمر وبحث السبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على العمل نحو إنشاء حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين برئاسة وزيري خارجية البلدين ليشكل إطارا مؤسسيا ومنتظما للتشاور والتنسيق ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث أبرز القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.

التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيدة كريسترون فريستا دوتير رئيسة وزراء أيسلندا الصديقة والوفد المرافق لها وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وأيسلندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس إد جارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة والوفد المرافق له وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بمفور الصحة ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية لاتفيا الصديقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات الاستثمار والأسواق المالية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى أهمية تطوير العنصر البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ونقل بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر السعود الصباح سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد

0: ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الكويت، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والفنية وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعات الاستثمار والأسواق المالية. كما تم استعراض أحدث المستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم، السيد سكوت نوتال الشريك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة KKR الاستثمارية، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري واستعراض الفرص الواعدة وتعاون الشركة مع دولة الكويت، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المالية الراهنة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفد دورة الكويت أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني 96 في مناسبة تستحضر مسيرة توحيد المملكة وما أعقبها من مراحل متواصلة في البناء والتنمية. المزيد في سياق التغرير التالي.
1: في 23 من سبتمبر من كل عام تستعيد المملكة العربية السعودية ذكرى توحيدها، وهو اليوم الذي اختاره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لإعلان توحيد أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1932. وتشير وزارة الخارجية السعودية إلى أن

إن هذا الإعلان جاء بعد مسيرة امتدت لأكثر من 3 عقود، بدأت باسترداد الملك عبد العزيز مدينة الرياض عام 1902، قبل أن تتواصل جهود توحيد مناطق المملكة وصولا إلى إعلان قيام الدولة السعودية الحديثة. وفي اليوم الوطني 96 تحمل المناسبة هوية رسمية تحت شعار عزنا بطبعنا.

0: والكرم. وتظهر هذه القيم في 6 عبارات رئيسية، هي: عزنا بشجاعتنا، وعزنا برؤيتنا، وعزنا بأصالتنا، وعزنا بهمتنا، وعزنا بجودنا، وعزنا بكرمنا، فيما يجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحى من فنون النسيج التقليدي في المملكة. وتشهد مناطق المملكة مظاهر متنوعة للاحتفاء بالمناسبة، تجمع بين الفعاليات الوطنية والثقافية والفنية والترفيهية إلى جانب الأنشطة التراثية والبرامج الموجهة لمختلف فئات المجتمع. وفي منطقة الرياض أعلنت أمانة المنطقة إقامة فعاليات في 171 موقعاً بمحافظات المنطقة ومراكزها، تشمل عروضاً شعبية وتراثية وفقرات فنية وثقافية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مسيرات وطنية في عدد من البلديات. كما شهدت محافظة جدة عروضاً جوية ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني، فيما استعدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية للمناسبة بتزيين شوارعها بالأعلام والإضاءات الخضراء وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية وفنية. وبين ذكرى التوحيد ومظاهر الاحتفال، يمثل اليوم الوطني مناسبة سنوية تستحضر فيها المملكة تاريخ تأسيسها وتحتفي بهويتها وقيمها وموروثها الثقافي. وفي عامه 96 يعود اليوم الوطني تحت شعار عزنا بطبعنا، لتجدد معه الفعاليات في مختلف المناطق، ويستحضر السعوديون ذكرى توحيد المملكة ومسيرة الدولة التي بدأت بإعلان قيامها عام 1932.
1: ما زالت هذه الأخبار تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. ونتحول إلى اليمن، حيث صعدت القوات الحكومية عملياتها ضد ميليشيا الحوثي بشن غارات جوية وهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع وتحصينات وتجمعات للميليشيا في البيضاء وتعز ومأرب والجوف. وفي تطور ميداني، أعلنت القوات الحكومية إحكام سيطرتها على جبل جربان الاستراتيجي جنوب غربي تعز عقب مواجهات مع عناصر ميليشيا الحوثي. وعلى خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح للصحفيين بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا استمر 3 ساعات مع قادة إيرانيين، واصفا الاجتماع بالمثمر للغاية. عباس متولي والتفاصيل.
2: كشف ترامب عن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر اللذين قادا المفاوضات مع إيران شاركا في اجتماع يوم الثلاثاء. وقد انضم ويتكوف إلى ترامب في وصف الاجتماع بأنه كان جيدا جدا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وأشار ترامب إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب جدا، مضيفا في حديث له مع قادة عرب على هامش جلسات الأمم المتحدة أن من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن العلاقة بين واشنطن وطهران آخذة في التطور وأن هناك زخما كبيرا في هذا الاتجاه، معربا عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى تسوية بين الجانبين مباشرة بعد الانتخابات، إذ ليس من المنطقي ألا يفعل ذلك. ورغم أنه لم يكشف عن تفاصيل ما نوقش مع إيران، إلا أنه قال إن البلاد تواجه خيارا وصفه بأنه إما عظمة محتملة أو محو تام، مرددا بذلك تساؤله أمام قادة العالم: هل سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح لها إعادة البناء وتكوين دولة أعظم بكثير مما كانت عليه من قبل، أم أقوم بإبادتها وبسرعة؟ غير أن الرئيس الأمريكي ألمح في الوقت نفسه في كلمته إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر، مشيرا إلى أن إيران تنتظر لترى كيف سيكون أداء حزبه الجمهوري في مواجهة الحزب الديمقراطي. وقال ترامب: ما لا يدركونه هو أنني لست مرشحا في هذه الانتخابات، فقد خضت تلك التجربة بالفعل وحققت فوزا ساحقا، وسأظل هنا لعامين ونصف العام. وأضاف: أنا لا ولن أولي أي اهتمام لتلك الانتخابات فيما يتعلق بملف إيران، كل ما يهمني هو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وأصر ترامب على أن مبدأه القائم على تحقيق السلام من خلال القوة يجعل العالم مكانا أكثر أمانا،

0: وذلك في وقت تستعر فيه الحروب. وقال: بينما تحدث آخرون عن السلام حققت أنا السلام، وبينما تجاهل آخرون التهديدات واجهتها أنا، وبينما تحدث آخرون عن الشجاعة أثبتت أمريكا امتلاكها لها، وبينما وعد آخرون بالقوة استخدمتها أنا لجعل أمريكا الدولة الأقوى في العالم. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 فلسطينيين لترتفع حصيلة العدوان منذ نحو 3 أعوام إلى أكثر من 73,000 شهيد. وفي قراءة أممية للمشهد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن غزة شهدت منذ 7 أكتوبر عمليات قتل ودمار واسع النطاق خلفت تداعيات إنسانية جسيمة على الفلسطينيين. وبالتزامن مع تطورات غزة، تصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة مع اتساع نطاق الاقتحامات في عدد من المناطق، فيما طالبت القيادة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وفي موقف أممي يتصل بمستقبل القضية الفلسطينية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام والأمن الدائمين، محذرا من أن عمليات الهدم والإخلاء والتهجير والاستيلاء على الأراضي تثير شبح التطهير العرقي، كما حذر من أن المضي في خطة A1 الاستيطانية من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقادرة على البقاء، داعيا إلى وقف التوسع الاستيطاني والدفع بعملية سياسية تنهي الاحتلال وتكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وبين جبهة وأخرى، يظل جنوب لبنان حاضرا في معادلة التصعيد، إذ تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ميدانيا، حيث تواصلت الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات بالتزامن مع تحركات وتوغلات لآليات عسكرية في عدد من البلدات. سحر إبشارة والمزيد من التفاصيل.
2: على وقع الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات، شهد الجنوب تصعيدا إسرائيليا متواصلا طاول عددا من البلدات والمناطق في القطاعات الشرقية والغربية والأوسط. ففي بلدة الأخيام هز تفجير ضخم أرجاء الجنوب، فيما أفيد عن إضرام النار في عدد من المنازل. كما تمركزت آلية إسرائيلية عند المدخل الشمالي للبلدة بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط داخلها بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة. وفي برعشيت تعرضت البلدة لقصف مدفعي بالتزامن مع تحليق للطيران المسير، فيما أفيد عن تنفيذ تفجير ضخم في بيت يحون، بينما طاول القصف أطراف حداثة أيضا. أما في المنصورة فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على البلدة، وسجل توغل لقوة إسرائيلية ترافقها آليات وجرافات عملت على تفخيخ عدد من المنازل ومن ثم تفجيرها بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة. كما شهد وادي سلوك سلسلة تفجيرات ترددت أصداؤها في مناطق واسعة من الجنوب. وفي منطقة النبطية تعرضت بلدة زوتر الشرقي لقصف مدفعي مركز، كما أغار الطيران الحربي على بلدة النبطية الفوقى بصاروخ لم ينفجر في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي. أفاد مصدر رسمي لبناني أن البحث جار لتحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مع ترجيح عقدها في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وعلى صعيد الحرب في السودان، قالت مصادر في الجيش السوداني إن قواته أحكمت سيطرتها على مناطق حبرة الشيخ وأم بادر والنهود في إقليم كردوفان في ظل تحولات متسارعة على خارطة المواجهات. من الخرطوم الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
3: أحكم الجيش السوداني سيطرته على مدن سودري وأم بادر والنهود بغرب وشمال كردوفان، وفرض سيطرته حسب مصادر عسكرية على جميع أجواء إقليمي كردفان ودرعا.

0: دارفور، واعتبر مراقبون أن الهجوم الجوي بسلاح الجو السوداني المتواتر على مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مقر حكومة تحالف تأسيس ومواقع ومقرات قوات الدعم السريع فيها، يؤكد ما أشارت إليه مصادر ميدانية تابعة للجيش السوداني عن تمكن الطيران السوداني من تدمير منظومات التشويش المستجلبة من خارج الحدود، ما يمهد الطريق للمزيد من الاستهداف لحواضر دارفور الأخرى في وقت يتضاعف خلاله الوضع الإنساني المتأزم سوءا في مراكز الإيواء واللجوء في داخل البلاد ودول الجوار، ما ينذر بكوارث إنسانية محتملة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومن الأخبار الاقتصادية، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين، توجهات السياسة النقدية العالمية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم. وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4357 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.4% إلى قرابة 4395 دولارا. ويأتي استقرار المعدن النفيس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بالتزامن مع تحركات مماثلة من بنوك مركزية كبرى، ما حد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
2: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 9:22 دقيقة صباحا، والجزر الساعة 4:02 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:44 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه أحيانا خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية

دقيقة تحتفي اليوم بالذكرى 96 ليومها الوطني مستحضرة مسيرة التوحيد والبناء والتنمية. القوات اليمنية تكثف ضرباتها ضد ميليشيا الحوثي وتتقدم ميدانيا في تعز. الرئيس ترامب يصف الاجتماع الأمريكي الإيراني بالمثمر ويتمسك بمبدأ السلام من خلال القوة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة وانطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. إلى هنا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في الختام تقبلوا تحيات المخرج الزميل عبد الهادي الخير الله. في أمان الله.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت، هنا وطن يحفظ الوفاء لمن هم أهله، والكويت تحتفل مع المملكة العربية السعودية. هنا نقف تحية إكبار لمن شعارها في يومها الوطني عزنا بطبعنا، لنقول رواب المجد يا مهد العلا ويا منبع النور والأنبياء، دمت شامخة في قمم المجد، عزة للأرض وفخرا للسماء.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

السعودية عراقة الماضي وطموح المستقبل. يجدد اليوم الوطني السعودي 96 التأكيد على أهمية ما تحقق خلال العقود الماضية وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية نحو مستهدفات عام 2030 في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات وتحولات في مختلف المجالات تحت شعار هذا العام عزنا بطبعنا.

0: تحظى العلاقات الاقتصادية بين الكويت والسعودية بأهمية كبيرة في ظل الإمكانات المتنوعة التي يمتلكها البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار المشترك. تتواصل الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف المزيد من فرص التعاون والاستثمار، كما يمثل السوقان الكويتي والسعودي امتدادا طبيعيا لبعضهما في ظل سهولة حركة المواطنين والتبادل التجاري والتقارب الجغرافي. ويشكل التعاون الاقتصادي أحد المسارات المهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق مزيد من التكامل بين اقتصادي البلدين.
1: وتتجسد العلاقة الكويتية السعودية كذلك في التعاون ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يعمل البلدان مع بقية دول المجلس على تعزيز التكامل الخليجي، وتتشارك الكويت والسعودية الرؤى بشأن أهمية دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، كما يحرص البلدان على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والتعامل مع التحديات الإقليمية من خلال الحوار والتنسيق. ويعكس هذا التعاون إدراكاً مشتركاً لأهمية وحدة الصف الخليجي وتكامل الجهود بين دول المجلس.

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 من سبتمبر 2026 بيومها الوطني 96 مستذكرة ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثرى عام 1932. منذ أن وحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثرى هذه البلاد العظيمة معلنا قيام المملكة العربية السعودية، بدأت مسيرة وطن عرف كيف يحفظ جذوره ويبني حاضرة ويتطلع بثقة إلى مستقبله معتزا بأطباعه. 96 عاماً والمملكة تمضي بعزيمة أبنائها وبما عرف عن أهلها من نخوة وشجاعة وكرم وأصالة. يأتي اليوم الوطني هذا العام تحت هوية عزنا بطبعنا، والهوية في هذا اليوم ليست مجرد شعار بصري.

0: الحرية بل تعبير عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وهي مستوحاة من الطباع والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي. تبرز في الهوية معان مثل الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجود والكرم، وهي قيم تربط تاريخ المملكة العربية السعودية بمسيرتها الحديثة وطموحاتها المستقبلية. من دولة الكويت الفرحة أقرب، ففرحة المملكة العربية السعودية من فرحتنا وعزها من عزنا، وبين الشعبين تاريخ لا تحفظه الكتب بل تحفظه القلوب وتشهد عليه المواقف. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم، عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
1: اليوم الوطني السعودي 96.
2: في اليوم الوطني السعودي نحتفي بوطن عزيز تربطنا به أواصر الأخوة والمحبة والتاريخ المشترك، ونسأل الله للمملكة دوام الأمن والعز والازدهار. فالسعودية والكويت جارتان جمعتهما الجغرافيا ووحدتهما الأخوة ورسخت علاقتهما مواقف التاريخ. تبرز العلاقات الشعبية كأحد أهم مقومات العلاقات الكويتية السعودية، إذ تجمع الشعبين روابط اجتماعية وثقافية متجذرة تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع، وتشكل الزيارات المتبادلة بين المواطنين وحركة السياحة والسفر والمناسبات الاجتماعية والثقافية جسوراً متواصلة للتقارب بين الشعبين. كما أن وحدة اللغة والعادات والتقاليد والتراث الخليجي المشترك عززت الشعور بالتقارب والانتماء إلى محيط اجتماعي وثقافي واحد، وقد انعكس هذا التقارب على طبيعة العلاقة بين المواطنين في البلدين التي تتسم بروح الأخوة والتقدير المتبادل.
1: تكتسب العلاقات الكويتية السعودية أهمية خاصة في ظل التاريخ المشترك والمواقف المتبادلة التي رسخت مفهوم التضامن بين البلدين في مختلف المراحل. وقد ظلت المملكة العربية السعودية حاضرة إلى جانب دولة الكويت في محطات تاريخية مهمة، كما وقفت الكويت إلى جانب المملكة في مختلف المناسبات والقضايا التي تعزز أواصر الأخوة بين البلدين. وتشكل هذه المواقف المتبادلة رصيدا تاريخيا للعلاقات الثنائية، يعزز الثقة والتفاهم ويؤكد عمق الروابط التي تتجاوز العلاقات الرسمية إلى العلاقات الشعبية. من هذا المنطلق تظل العلاقات الكويتية السعودية نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة بين دول المنطقة.
2: وفي المجال الثقافي والإعلامي تتواصل أوجه التعاون بين البلدين من خلال الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية والإعلامية المشتركة. يمتلك البلدان إرثاً ثقافياً وتراثياً متقارباً يبرز في الشعر والأدب والفنون الشعبية والموروث البحري والصحراوي والعادات الاجتماعية. كما يسهم التعاون الإعلامي في تعزيز التواصل والتعريف بالإنجازات والفعاليات التي تشهدها الكويت والمملكة العربية السعودية، وتشكل الثقافة والتراث المشترك مساحة مهمة لتعزيز التقارب بين الأجيال والحفاظ على الموروث الخليجي الأصيل.

وتبقى الكلمات مستمعين عاجزة عن وصف هذا العشق الممتد عبر السنين حينما تمتزج عرضة نجد مع سامري الكويت لتعزف لحنا خالدا للأجيال. نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج صباح الخير التي أفردنا فقراتها للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. نكرر تهانينا القلبية الصادقة للقيادة السعودية والشعب السعودي الكريم، سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الخليجية أمنها وأمانها واستقرارها وعزها الممتد. لكم تحيات أسرة برنامج صباح الخير: محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد الرحمن العنزي، زكية شرخي، فيحاء السعيد، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي، عنود الرجيب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نتمنى لكم يوما مشرقا مليئا بالمسرات، ودامت الكويت والسعودية عزا وشرقا شموخا لا يزول. كان معكم بدر المروان مخرج صباح الخير، وفي الختام نقول: سعودي أنت، كويتي أنا، دم واحد في القلوب استوى.

9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة ويضعها بين خيارين، إما دولة عظيمة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. دخول عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي وسط أزمة نزوح متفاقمة. فرنسا وبريطانيا يؤكدان مجددا على إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وينتقدان استمرار المعاناة في غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات مجلس النواب. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، ويحذر من أن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا. روسيا تقول أنها قصفت منشآت ودفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفن أوكرانية. ووزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يلتقيان اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أمان الله.

0: قناه الهلال،
1: قناه الركوب، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا وعندنا اسطوانتين من النوادر، حياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ونذهب إلى عام 1932، وتكلمنا عن هذه السنة ونشاط أهل البحرين وأهل الكويت في بغداد في تسجيل لشركة أوديون، وسجل الفنان الكبير ملا سعود المخايطة ما يقارب 4 أسطوانات. ملا سعود المخايطة، ملا سعود الياقوت، مجموعة من الأسطوانات له. اللي يحب يتعرف على هذا الفنان يرجع في لقاء جميل اسمه صفحات من تاريخ الكويت، قدم معاه الأستاذ الكبير سيف مرزوق الشملان حلقة عن لبشوت، لأن المخايطة ولقب لأنه كان يخيط لبشوت، وعنده حلقة مع الإعلامي رضا الفيلي رحمة الله عليه يتكلم فيه عن هذه التسجيلات في بغداد 1932، طبعا مع محمد بن فارس وضاحي بن وليد. سجل صوت بعنوان هم حملوني فوق طاقتي. يا سلام، نسمع الأسطوانة عام 1932 على العود محمد بن فارس، وهو ماسك المرواس، وأيضا صالح الكويتي عازف الكمانجة. نسمع وهالأسطوانة النادرة.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع، مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: سمعنا الفنان ملا سعود المخايطة في عام 1932 هذه القصيدة: هم حملوني فوق طاقتي.

إذا سمعت هذه القصيدة وسمعنا اللحن، أنت تذكر أغنية غناها في نفس اللحظة، يعني طلع محمد ملا سعود المخايطة يا محمد بن فارس سجل، لكن أغنية أو صوت على نفس اللحن، على دمع عيني من فراقك ناظر 1932، نفس الفكرة. وعلى دمع عيني من فراقك ناظر يرقرقه إن لم ترقه المحاجر. على هني على دمعه فعل ماضي مبني على الفتح، خلنا نركز لأن في كثير من الفنانين يغني جار ومجرور. على دمعي وهي على دمعه، وهني على فعل ماضي يبين أن ارتفع وصعد، ويعني الدمع صعدت، وهو هني أو نقدر نقول فاعل، يعني على يعلو علوا، وهو مبني على الفتح المقدر على الألف. ولاحظوا كثير من الفنانين يطيحون، محمد بن فارس غناها صح، على دمعه فعل ماضي مبني على الفتح، مع هالاسطوانة الجميلة واللحن الجميل من الألحان الخالدة في الخليج والجزيرة العربية وإبداع محمد بن فارس مع هالصوت. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي، في أمان الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: كذي قلبي تطمن يا بنيتي، الحين نقدر نروح عشان ننطر اللحظة الحاسمة لإعلان النتيجة الحقيقية. محاسبتهم واجبة ومعاقبتهم ضرورة لإظهار الحق. أنا ما كنت راح أتخلى عن ديدرو اللي غرقت المظاهر. عمر النجاح ما كان بمعطف يلمع، ولا عمر النجاح كان بقلم من إحدى العلامات التجارية، ولا ممكن إن النجاح يتحقق لأن حذائك جديد. خطواتك لما تكون خطوات ثابتة نحو النجاح أفضل من حذاء مزيف.
2: أنتي أم رائعة يا يما. ديدرو لازم يعرف إنش تدخلتي لإنقاذه باللحظات الأخيرة.
1: أنا وزعت المنشور على كل الأهالي، وكل أهالي المدينة بدأوا يتكلمون، وديدرو لازم يتدخل ويكتب مقال ينقذ نفسه وتاريخه من الوهم اللي عاش فيه.

0: ليش وقفوا العقوبة؟ وشنو هالمنشورات اللي قاعد تطلع؟ شنو المقال اللي نشر بقلم ديدرو واحنا ما عندنا علم فيه؟
1: ايه من متى ديدرو ينشر مثل هذه الثقافة ويقول ان المعطف كان معطف مزيف وان الحياة ليست بالكماليات وهذه امور نفسية تخدع العالم؟ ديدرو ما قال لنا انه بيكتب هالمقال؟
2: اخ غرنا وخدعنا، لازم يتحاسبون.

0: وقفوا العقوبة، في شيء صار أكيد. أم ديدرو تحركت.
1: اسمعوا الناس وقاعدين يطالبون بمحاسبة ليلاجيو وهنري ومايكل.
2: ديدرو، أين أنت يا ديدرو؟
0: هناك كاهو، هناك الناس واقفين حوالينا ويكلمونا، في أوراق قاعدة تتوزع هناك. شنو هذه الأوراق؟ شنو اللي صاير؟
1: هذه الأوراق هي المنشور اللي وزعته أم ديدرو، والناس بدأت تقرأ وتعرف أن ديدرو بريء، وأن المتهمين هم فعلا فيلاجيو وهنري ومايكل.

0: ليش تم إيقاف العقوبة يا حضرة المعقق؟ شو اللي صار بالضبط؟
1: عاقبوهم، وكل من يرغب أن يكون معاهم يتعاقب حتى لو اضطرينا محاسبة المدينة كلها.
2: المحقق وين؟ لازم يعرف أنه إذا تأخر في التحقيق أو في تنفيذ العقوبة راح نقلب الطاولة عليه، أخذ منه أموال وأخذ منه هدايا. إذا ما نفذ العقوبة راح نفضح هذا المحقق حتى يكون عبرة للآخرين.
0: بابا لازم تدخل فورا في الإصرار على معاقبة ليخاندرو وباولو وكريستيان.
1: لا يمكن أن هالمعاقبة توقف، يتحاكمون هو واللي اسمه هذا ديدرو.
2: لكن الناس قاعد تقرأ أوراق ومنشورات، هذه الأوراق وهذه المنشورات لازم نعرف سببها، شنو اللي مكتوب فيها، شنو اللي قاعد ينقال فيها. أعتقد أنه في مؤامرة، وهذه المؤامرة وراها ديدرو.

عقوبة ليخاندرو باولو وكريستيان حزتها توماس وفيليكس وفيليب راح يفضحوني، وإذا تأخرت في تطبيق العقوبة وإلقاء القبض على ديدرو وليلاجيو وهنري ومايكل راح يفضحوني. مالي إلا الهرب. إي نعم، أنحاش من المدينة، عميد المدينة إذا دار إن لي دور في إلقاء القبض على ليخاندرو باولو وكريستيان، وإن لي دور بتقويض الشارع ضد ديدرو راح تكون نهايتي قربت. لازم أنحاش. إي نعم لازم أنحاش، مالي قاعدة بهالمدينة، شبه بهالمدينة.

0: أهلا يا حضرة المحقق. أشوفك قاعد بمكانك مرتبك وكأنك تفكر بالنحشة، لكن لا يمكن أنك تنحاش من المدينة إلا لما نتأكد من اللي صار. تعاونك مع توماس وفليكس وفيليب وأخذك الرشوة منهم مكتوب، أخذ الهدايا من ليلاجيو وهنري ومايكل علشان يتم إلقاء القبض على ديدرو مكتوب، محاولة تشويه سمعة ديدرو وتشويه الشخصية اللي اخترناها كشخصية مثالية وقلم مؤثر هم مكتوب. أنت رهن الاعتقال ولازم تتم معاقبتك فورا. يتم القبض على ليلاجيو وهنري ومايكل وعلى توماس وفليكس وفيليب، ويتم فورا إطلاق سراح ليخاندرو وباولو وكريستيان، لأنك تسرعت وتدخلت في أشياء ما كان المفروض أنك تتدخل فيها. ويبيك تعرف يا محقق المدينة أنك بتحاسب.
1: بريء بريء، ما له شغل، بريء. الهدايا اللي قدموها كانت هدايا منهم، ما أجبرتهم. أنا أجبر أحد؟ والفلوس اللي تقدمت قصدي غصبكتيها عميد المدينة تقدمت لي كانت فلوس ضدهم ولي. عمري ما راح أخذ يا حضرة عميد المدينة أي شيء. وانت تدري فيني
0: كذاب. كذاب والتحاسب. يا حرس
1: أخذوه لا
0: وحطوه أمام الناس وخلوه ينجلد ويتم إبعادة عن المنصب بشكل فوري.
1: لا
0: سرعة.
1: أنا أحب المدينة.
0: جلدوه.
1: أنا
0: جلدوه. يلا

0: ما كنت أتخيل أن هذا المقال ينكتب باسمي، وأنا للأمانة ما أدري منه اللي كتب هالمقال. وللأمانة هذا المقال اللي قاعد أقرأ الحين أثر فيني بشكل كبير. أنا شلون كنت غايب عن الحقيقة وشلون غايب عنكم؟
1: مو مهم اللي كتب، المهم أنك صحيت وعرفت الصح. كنا بنضيع يا ديدرو لولا أن أمك تدخلت في اللحظات الأخيرة.
2: نعم، والدتك أم مميزة ورائعة، وتدخلت فورا وانقذتك وانقذتنا كلنا.

يا أهل المدينة، ديدرو الذي كاد أن يكون ضحية لمعطف من حرير وقلم مرصع بالألماس، هذه كلها كماليات، ولو أني انصعت وراها لكن تغيرت كل حياتي ورحت ورا الاحتياجات النفسية. لكن ديدرو هو أول من ضاع من نفسه ويصعب وجوده، لكن العودة إلى الحقيقة وإلى الواقع وإلى التواضع أهم وأبدى وأولى. من ربتني هي اللي وصلتني إلى هذا المكان، هذه الأم الجميلة هي صحوة الضمير.

0: هي الإنسانية، هي قلم ديدرو النابض بالحياة.
1: عيش.

0: يا يمه، وصلنا حق المكان اللي نبيه وتحقق الحلم اللي نبيه. انت ام رائعه.
1: هالمقال اللي كتبتيه يا يمه انقذ حياتي، ولولا هذا المقال لكنت خلف القضبان، ولا كانوا اصدقائي الابرياء ضحيه لكل الاتهامات. ماني عارف شلون اشكرك يا يمه.
2: انا يا ديدرو تعبت على تربيتك، ولا يمكن في يوم من الايام اني انا اتخلى عنك.

0: شكرا لك يا عميد المدينة، أنا أمام والدتي أعجز عن الشكر.
1: سامحنا سامحنا يا ديدرو، سامحنا يا عميد المدينة، سامحنا، إحنا غلطنا وتبنا.
2: لا يمكن أني أسامح، اللي أخطأ لازم يأخذ جزاءه، وقبلكم كلكم بيكون المحقق

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك. أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت
2: وفاءً ومحبة.

الله، يوم مميز جدا وسارعي بالمجد والعلياء، بداية وانطلاقة يوسف لحلقتنا اليوم احتفالا باليوم الوطني السعودي.

اليوم في مراحب هوانا سعودي، اليوم 96 لليوم الوطني السعودي، أمانة يوم المملكة العربية السعودية. هذا اليوم اللي يحمل بطياته ذكرى عزيزة ويستحضر مسيرة وطن صاغ من وحدته القوة ومن تاريخ المجد ومن طموح المستقبل اللي يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

يوم وطني مميز يوسف يتوافق مع افتتاح دورة خليجي الديار العربية 27 بجدة، وفي تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله نحن يعني موعودون ومنتظرون لمباريات أخوية جميلة جدا بأمر الله بين الأخوين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي.

0: إذن تزامنا مع دورة الخليج العربي لكرة القدم، احنا اليوم نحتفل ب 96 عام من البناء والعطاء، تبدلت فيها ملامح الحياة وتابعت فيها الإنجازات، وظل الوطن يمضي بثقة وثبات تجاه مستقبل زاهر إن شاء الله يستند إلى إرث تاريخي راسخ وإرادة لا تعرف المستحيل، عنوانها خليجنا العربي والمملكة العربية السعودية.
1: أحسنت يوسف، هناك أوطان نحتفل بأيامها الوطنية تقديرا لتاريخها وإنجازاتها، وهناك أوطان نشعر تجاهها بأن فرحتنا واحدة وأن مناسباتنا الوطنية أو مناسباتهم أيضا الوطنية تعنينا وتعنيهم، والعكس صحيح. فعلا اليوم الفرحة غامرة جدا. وعلى طاري ما ذكرت، إن شاء الله اليوم افتتاح دورة خليجي، يعني شاهدنا الترحاب والاستقبال الجميل جدا سواء للجماهير الكويتية اللي اتجهت عن طريق الطائرات ووصلت إلى مطار جدة، أو اللي اختاروا طريق البري، وشاهدنا فعلا ترحاب كبير من أهالي السعودية في كل محافظاتها، مرورا بالشرقية إلى الوسطى إلى المنطقة الغربية، وصولا لجدة. ونتمنى إن شاء الله لمنتخباتنا الخليجية التوفيق والسداد.
2: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم، عزنا بطبعنا، إذاعة دولة الكويت، واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: في مثل هذه الأيام الجميلة والرائعة تجدد مشاعر الاعتزاز بالوطن وتعلو فيه راية المملكة العربية السعودية شامخة، ويستعيد إخواننا السعوديين حكاية وطن جمع الأرض والإنسان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الاتحاد بداية لمسيرة صنعت الحاضر المشرق وافتحت للمستقبل آفاق واسعة نعيشها اليوم في كنف قياداتنا الحكيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي من كل شر ومكروه، ونبارك لأحبابنا في المملكة العربية السعودية هذا اليوم الوطني وهالاحتفالات، ونقول لكم قواكم الله على كل شيء قدمتوه لأجل خليجنا العامر بحكامه وشعبه والمقيمين على أرضه من الطيبين اللي نعتز بوجودهم بيناتنا أمانة في مجتمعاتنا الخليجية. نسأل الله أن يحفظ الجميع، ونقول لكم اليوم هوانا في مراحب سعودي. العلاقات الكويتية السعودية جذور راسخة ومصير مشترك.
1: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: تحتم السياسات العالمية والعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أن تكون المصلحة هي الكفة الأرجح في كل الموازين، إلا في العلاقات الكويتية السعودية فهي استثناء عن كل العلاقات بين الدول، وهي حالة متفردة في الأخوة. إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقة جوار رسمتها الحدود، بل هي علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، صنعتها وشائج القرب والأخوة، ورسختها المواقف والتحديات التي مرت بها البلدان عبر العقود. في الأزمات كانت المواقف المشتركة شاهداً واضحاً على هذه الخصوصية. من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه أمنها وسيادتها، مروراً بالموقف السعودي الحاسم إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

0: الكويت وصولا إلى التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اليوم تواصل القيادتان في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية البناء على هذا الإرث عبر التشاور السياسي والتنسيق الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون الاقتصادي في علاقة تجاوزت مفهوم الجوار إلى مفهوم الأخوة ووحدة المصير. إنها علاقة أثبتت على امتداد التاريخ أن ما يجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكبر من المصالح الآنية، جذور واحدة ومواقف ثابتة وتضامن يتجدد كلما استدعت الظروف.
1: أخوة رسخها التاريخ
2: وعز نتقاسم الفخر به، في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
1: وفاء ومحبة.

0: اليوم الوطني السعودي 2026، وبعد قليل إن شاء الله تتعانق الحناجر من خلال موجة واحدة إذاعة الرياض وإذاعة دولة الكويت من خلال برنامج عزنا بطبعنا. وراح يكون إن شاء الله معانا من الإعداد هنا الصباغ السعدة الشهري، وأيضا من التقديم فهد الغامدي، بدرية خالد، ومن إخراج المخرج المبدع إبراهيم الصويان. راح نكون معهم إن شاء الله قلبا وقالبا وفعلا مشاعر جياشة مختلطة وذكريات جميلة لكل يعني من يسمعنا سواء كان من الكويت أم بالعالم، لهم تقديرات كثيرة لأهلنا وأحبابنا بالمملكة العربية السعودية.
1: أكيد أخي طلال، يعني المملكة العربية السعودية عبرت من مجد إلى مجد ومن إنجاز إلى إنجاز. 96 عام تبدلت فيها الأيام وبقيت الثوابت شامخة وراسخة لا تهتز، وتابعة الخطى جميعا، وظلت هذه الراية الخضراء عالية في سماء العز وراسخة في وجدان أهلها وأهل العالم، حاضرة في محيطها العربي والإسلامي والدولي والعالمي. نرجع ونقول شكرا لأحبابنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على كل ما قدموا للعالم ولكويتنا الحبيبة، والله يديم علينا إن شاء الله هذه المحبة وهذا الوفاء.
0: آمين.
2: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.

0: قلبا واحدا ونبضا واحدا باحتفالاتنا مع أخواننا بالمملكة العربية السعودية باليوم 23 من سبتمبر لعام 2026. نحتفل جميعا باليوم الوطني 96 وسط نهضة شاملة تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يوسف منو منا ينسى مواقف المملكة العربية السعودية خصوصا بان الاحتلال الغاشم عام 90 حينما فتحت المملكة العربية السعودية يعني بيوتها وقلوبها وأيضا مشاعرها وكل طاقاتها من أجل استقبال أهلهم وأحبابهم في دولة الكويت. من ومنا ينسى أيضا في يعني تكتب بماء الذهب حينما قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يا أما الكويت ترجع ولا السعودية تروح معها. من ينسى أيضا يعني علم الكويت اللي موجود على مطارات المملكة العربية السعودية مؤخرا يعني في ظل الأحداث الماضية. أشياء كثيرة وشواهد تثبت أن القلب واحد والحب واحد منقسم بين البلدين.
1: أكيد أخي طلال يعني هو جسد واحد يحمل كل دول مجلس التعاون الخليجي بكل ما أوتيت هذه الدول من قوة تتكاتف تتعاضد. صحيح. في الرخاء وفي الشدة.
0: نعم.
1: في كل المناسبات أمانة يعني لاحظنا يمكن حرص القيادة السعودية بان فترة الغزو الغاشم على تحرير دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي والاستماتة اللي صارت أمانة. نعم. لتحرير هذا الوطن من براثن العدوان الغاشم واليوم يتجدد بنفس الآلية والوحشية عدوان آخر أيضا تصدت للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بالحكمة والصمت والأدب السياسي طبعا والدبلوماسي اللي قاعد نشوفه واللي قاعد نعيشه أمانة. فالمملكة العربية السعودية مهما قلنا عنها وعن حكمتها وعن ثباتها وعن رسوخها احنا مقلين، ولكن من الأعماق نقول شكرا للقيادة في المملكة العربية السعودية لكل قياداتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ودائما نرفع كف الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل في أن يحفظ هذه البلدان من كل شر ومكروه وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والاستقرار والثبات وأيضا حفظ هذه الأرواح من كل شر ومكروه.
0: آمين. يعني أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم يوسف منارة تعليمية ثقافية اجتماعية سياحية، اختيار يعني رقم واحد بالنسبة لنا ككويتيين خصوصا في مواضيع العلاج الدراسة أو من خلال أيضا المال والأعمال. إذن احنا معكم في هذه الاحتفالية الكبرى مثل ما ذكرنا تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 96 ونحن معهم الكويت والسعودية قلبا وجسدا وروحا.
2: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
3: إلى المملكة العربية
1: إذن في مثل هذه المناسبات يحتضن الأثير بعض البعض من إذاعة دولة الكويت إلى إذاعة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهذا البث المشترك نقول لزملائنا في إذاعة الرياض حياكم الله معنا.
3: طبعا من تقديم زميلين يوسف جوهر وطلال الماجد وإخراج عبد الوهاب صلاحات الإعداد محمد السبيعي وهاني المخيال، ومن الهندسة والتنفيذ أنفال العياف وسعود أسهلي، فحياكم الله وبياكم أصدقائنا وزملائنا من دولة الكويت الشقيقة.
0: حياك الله أستاذ فهد، سعيدين جدا بوجودنا اليوم معكم من خلال هذه الإذاعة المباركة إذاعتنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية، وأيضا اسمح لي أن أقدم اسماء طاقم العمل ببرنامج عزنا بطبعنا من الإعداد هناء الصباغ سعد الشهري وعمر العتيبي، من التقديم زملائنا فهد الغامدي بدرية خالد، ومن الإخراج الأستاذ إبراهيم الصويان، ومن الإشراف فهد حساني.
4: حياكم الله. أكيد بين أهلكم اليوم نقول لزملائنا في دولة الكويت الشقيقة وفي إذاعة الكويت وخاصة برنامج مراحب، هذه تحية تمتد من هنا من الرياض، وأيضا تحية كلها محبة في هذا اليوم الوطني السعودي. هذه المشاركة الرائعة اليوم تجمعنا بأهل الكويت الشقيقة، اليوم هذه الروابط، روابط الأخوة، روابط الدم، وأيضا روابط الجوار والتاريخ الطويل من المحبة، من المواقف اللي رسخت علاقة راسخة بين الشعبين الشقيقين. اليوم في هذا اليوم المميز، اليوم السعودي الوطني، اليوم الكويت والسعودية يعني قرب في الحدود الجغرافية، وأيضا محبة راسخة بين الشعبين جمعتهم روابط النسب. اليوم نرحب فيكم في إذاعة الكويت، وأيضا نرحب بهذه المشاركة اللي أسعدتنا الحقيقة، هذا الربط الجميل بين إذاعة الرياض وأيضا إذاعة الكويت، وحياكم الله في هذا اليوم المميز بهذه المشاركة المميزة.
1: أبقاكم الله. وأصوات عزيزة تأتي من أرض عزيزة ويحمل الأثير عبق التاريخ وهج الحاضر ونبض الوطن. نرحب بأثير المملكة العربية السعودية في هذا المشهد الإعلامي الخليجي اللي تصدح فيه الكلمة وتحتفي به الثقافة وتصل بإذن الله إلى القلوب من أرض الحرمين الشريفين لكل أرجاء العالم. نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وازدان بكم الأثير. مرحبا بأهل الأصالة والكرم والإبداع ورفاق الكلمة والصوت. أختي هناء الصباغ لها منا تحية، سعد الشهري، عمر العتيبي، فهد الغامدي، بدرية خالد، إبراهيم الصويان، وفهد حساني مع حفظ الألقاب كلها. نقول لكم على الرحب والسعة، واليوم يسعدنا أن نحتفل معاكم وكأن يومنا الوطني في الكويت. اليوم هواننا سعودي في كل أرجاء هذا الوطن. من كويتنا الحبيبة نقول أهلا بالسعودية، أشقاء وأخوان وأحبة وأصدقاء وأهل الكرم والأصالة. وتزامنت الاحتفالات اليوم معاكم بدورة الخليج العربي لكرة القدم، وهذا الأمر بالتأكيد يسعدنا ويبهج القلوب. فمن القلب نقول لكم كل عام وانتم بخير، وعسى الله يحفظكم. ويا ريت يعني أستاذ بدرية وأستاذ فهد نعرف أبرز الفعاليات اللي موجودة في هذا اليوم الوطني، نتعرف أيضا على الفرح السعودية الغامرة. احنا أمانة كل يوم نسمعها عبر أثير الكويت من خلال اتصالات أحبابنا في السعودية، ولكن اليوم خلنا نسمعها بأصوات إعلاميين مثلكم وشرواكم.
3: شرواك الطيب.
4: الحقيقة اليوم عندنا فعاليات، هي الفعاليات يعني ابتدأت منذ يمكن الأمس أو منذ فترة يعني في الرياض خاصة، وإحنا عندنا في منطقة الرياض في فعاليات في 15 موقع بمدينة الرياض، أكيد تشمل 12 موقع عبر مكاتب مدينتي، لجانب فعاليات في الديرة وواحات الرياض، وأيضا أجواء احتفالية تستهدف مختلف فئات المجتمع. يعني منذ أيام تزينت شوارع الرياض وشوارع جميع مدن مملكتنا الغالية بهذه الأعلام الخضراء،
0: ما شاء الله
4: عندنا فعاليات أيضا في 5 مواقع في الرياض، في من الحدائق عندنا حديقة الحسناء في الفلاح، وأيضا حديقة الصفصاف بحي الرمال، ومجموعة من الحدائق اللي أكيد تستقبل زوارها، بتتضمن عدد من التجارب والعناصر التفاعلية، بينها المسرح الرئيس، وأيضا بازل خريطة الوطن والتصوير بالذكاء الاصطناعي، وعندنا التجربة الزراعية، إلى جانب أكيد مساحات الاستقبال والتفاعل. أيضا عندنا منطقة الديرة راح تشهد عروض شعبية وأنشطة ترفيهية تتناسب مع مختلف الأعمار. عندنا أيضا تقدم واحات الرياض أيضا أنشطة تستحضر الموروث السعودي في الطهي، وأيضا تحتفي بفنون المملكة وحرفها التقليدية، إلى جانب مجموعة أكيد من الفعاليات المصاحبة مثل العرض السعودية، وعندنا أيضا الفنون الشعبية بطابع احتفالي يمكن للصغار والكبار، وتجسد أيضا عمق الانتماء للوطن
0: ما شاء الله
4: بهذه المناسبة. أيضا في عندنا هذا الاحتفال اللي الجميع ينتظره في المملكة العربية السعودية اللي احتفال الألعاب النارية، راح تنتشر في يمكن 9 مدن من مدن المملكة العربية السعودية، راح تنطلق في سماء مساء اليوم
0: ما شاء الله
4: بإذن الله، وتتزين سماء الرياض وجدة والخبر بعروض الدرونز اللي راح ترسم لوحات مستوحات من هوية اليوم الوطني، بالتزامن أيضا مع العروض الألعاب النارية اللي راح تكون بإذن الله في التاسعة مساء.
0: يعني يوم مميز بدرية وفهد، وبهذه المناسبة دائما يعني نذكر العديد والعديد من المواقف للمملكة العربية السعودية، وتحياتنا أيضا وأمانينا لها بالخير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ما ننسى مواقف المملكة العربية السعودية، ما ننسى أيضا وتكتب بماء الذهب كلمة الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حينما قال يا ترجع الكويت يا تروح السعودية معاها. ما ننسى أيضا مواقف يمكن بالوقت القريب حينما يعني تعانقت أعلام دولة الكويت مع الأعلام السعودية على مطارات المملكة العربية السعودية، في سابقة لم تحدث أبدا إلا يعني بين الكويت والسعودية. أشياء كثيرة يعني إخواني لا تنسى، ودائما نحن بالكويت نستذكرها. فماذا أيضا هناك من حب ومشاعر أيضا بعيون سعودية، ماذا ترون عن عمق هذه العلاقة الكويتية السعودية في مثل هذا اليوم الوطني؟
3: عندما نتحدث من مثل هذه العلاقة ما بين السعودية والكويت، هي تأثرت في إطار الود والمحبة والأخوة والنسب. عندما نجد هذا التشابه الكبير بين السعودي والكويتي، ربما تختلف المسميات فقط في الجنسية، ربما في الحدود، ربما لكن الطبع واحد، الأصل واحد، الإرث واحد، ربما اختلاف اللهجة لكن لا يضر، تنوع اللهجات لدينا أيضا هنا في السعودية، لكن تجمعنا هذه القرابة، تجمعنا هذه المحبة، تجمعنا هذه سبحان الله العلاقة اللي لا يشعر بها الشخص بالغربة. عندما أذهب للكويت وكأني وسط أهلي وناسي، لا أشعر بالغربة، لا أفتقد أي شيء أنا كنت يعني في محلي، سواء كنت بالرياض أم في الدمام أم في جدة أم في جازان أم في شمال المملكة وما إلى ذلك. العلاقة علاقة تجسدت منذ يعني عصور، وتتحدث عن مئات السنين، ونتحدث عن هذه العلاقة فعلا اللي أسميها، أقدر أسميها علاقة السعوديين بكافة دول الخليج أو الخليج في بعضه، علاقة مقدسة إنسانية لا تشبهها أي علاقة.
1: يعني مهما تحدثنا، مهما تكلمنا عن هذه العلاقة الكويتية السعودية، السعودية الكويتية، يعني ما رح نوفيها حقها أمانة، ولكن احنا في إذاعة دولة الكويت نعيشها يوميا بوجود مستمعينا الكرام من المملكة العربية السعودية من كل المحافظات من كل الأرجاء، يتواصلون معنا دوما، فلهم التحية والإكرام لأنهم معنا طول السنة. فاليوم من حقنا أيضا نقول لهم كل عام احنا وياكم بألف خير ان شاء الله. ويمكن عزنا بطبعنا البعض يتساءل عن هذا الشعار اللي يحمل الجود والكرم والشجاعة والإباء والرخاء والمودة والمحبة، فيا ريت نتكلم عن هذا الشعار وأثر أيضا في نفوس أهل الخليج وليس فقط أخواننا في المملكة العربية السعودية.
4: الحقيقة هذا الشعار هو يجمع جميع أطياف ومناطق مملكتنا الغالية، بحيث أنه تبرز طباعنا من خلال احتفالنا باليوم الوطني. هذا الطباع اللي نعتز فيها، وأكيد هي أيضا كثير من طباع مناطق المملكة العربية السعودية تشابه يعني كثير من طباع دول مجلس التعاون الخليجي، بما أننا كلنا بيت واحد خليجي. الحقيقة إحنا سعيدين بهذه المشاركة زملائنا في دولة الكويت وفي إذاعة الكويت، وخاصة برنامج مراحب. كل الشكر لكم على هذه المشاركة الرائعة اللي شاركتونا إياها في هذا اليوم المميز.
0: أنتوا اللي شكرا لكم، ورسالة حب أكيد نرسلها لمتابعينا في المملكة العربية السعودية، وهذا الانضمام مع إذاعة الرياض سعيدين فيكم.
1: واليوم راح يكون انضمام آخر بعد في طلال على المستطيل الأخضر ما بين السعودية والكويت، نتمنى التوفيق للفريقين. أخوي فهد تضحك، أنا بلبس أخضر
3: وأنا بلبس عدسك.
1: كفو والله أخوي فهد، يعني عسى

0: أكم على القوة، وإن شاء الله تبقى هذه الروح الطيبة دائما موجودة بيننا. أن توجه بجزيل الشكر والامتنان لزملائنا الإعلاميين الكرام اللي جمعنا معهم الأثير بهذا البث المشترك اللي تجاوز الحدود ووصل إلى القلوب. شكرا لحضوركم، لحسن تواصلكم، لأرواحكم الجميلة، ورح يظل إن شاء الله أثير المملكة وأثير الكويت شاهد على أن المسافات مهما امتدت فتقربها الكلمة ويختصرها الود.
1: صحيح.
0: شكرا هناء الصباغ، سعدي الشهري، عمر العتيبي، فهد الغامدي، بدرية خالد، إبراهيم الصويان، وأخونا الأستاذ فهد حساني. شكرا من القلب، وكل عام وعساها إن شاء الله عامرة الديار بقيادتنا الحكيمة وشعوبنا الأبية.
1: شكرا لكم زملائنا، وإحنا سعداء لما نقول في هذا البث الحي المشترك هنا السعودية وهنا الكويت، يعني شيء جدا سعيد، وأتمنى من كل قلبي أن يصير طول العام على الأقل يوم أسبوعي عندنا تتعانق فيه موجاتنا العاملة مع الموجات في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لكم زملائنا.
2: كل شكر لكم حبايبنا وهنا من دولة الكويت الشقيقة، على وجه الخصوص برنامج مراحب من تقديم يوسف جوهر وطلال الماجد وخيرات عبد الوهاب، صلاحات وإعداد محمد سبيعي وهاني مخيال، ومن الهندسة أنفال العياف والتنفيذ سعود سهلي. شكرا لكم بحجم السماع على هذا التواجد، على هذا الروح، وعلى هذا الإخاء والمودة وهذا الحب الغير مستغرب من أخواننا وحبايبنا في دولة.
0: عسى الله يحفظكم إن شاء الله، وبالتوفيق والسداد يا رب.
3: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة ويضعها بين خيارين، إما دولة عظيمة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. دخول عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي وسط أزمة نزوح متفاقمة. فرنسا وبريطانيا يؤكدان مجددا على إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وينتقدان استمرار المعاناة في غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات مجلس النواب. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، ويحذر من أن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا. روسيا تقول إنها قصفت منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفن أوكرانية. وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يلتقيان اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 وليلا وعشرين دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 4:02 عصر اليوم. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت ومطار الكويت الدولي والوفرة 47، المواسيب 46، جزيرة جارو وأم المرادم 40 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36، مطار الكويت والوفرة 26، المواسيب 28، أم المرادم 34، جزيرة جارو 33 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 5:44. في أمان الله.
1: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت وفاء ومحبة.

0: مرحب معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، واليوم هوانا خضر وسعودي إن شاء الله احتفالا باليوم الوطني السعودي 96. عزنا بطبعنا وبالتأكيد هذه الطباعة الخليجية المتأصلة في المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون، نتباهى بها ونفخر بها ونسعد بوجودها في حياتنا اليومية وما بين أهلنا وناسنا.
1: هذا صحيح، ويمكن يوافق اليوم أيضا افتتاح دورة خليجي بعنوان الديار العربية 27 بجدة، يتوافق مع اليوم الوطني السعودي. ومثل ما ذكرنا يوسف، الكويت والسعودية يعني قلبين أو قلب واحد منقسم إلى نصفين مليء بالحب والسعادة وأيضا الأمن والأمان والاستقرار. وعلاقة الشعبين الشقيقين من وين نبديها؟ هل نقول أنهما جارين ولا نقول نسبين أو ماذا نقول؟ أو اتحاد جغرافي مميز أو مشاركات؟ هناك العديد يعني من القواسم المشتركة، ولا شك أن اتصالات المستمعين على 224-13-250 أو 224-13-251 أو من خارج دولة الكويت، أهلا بالأحباب في حلقتنا الخاصة باليوم الوطني السعودي على 00965-224-13-252.
0: نعم أخي طلال، يعني بالتأكيد اليوم ما رح ينسي بطبيعة الحال، لأن ارتبط أمانة بدورة الخليج العربي لكرة القدم. صحيح. واليوم الوطني السعودي 26، يعني 27 بطولة أقيمت ولله الحمد، واليوم 27، يعني هذا يقودنا إلى ما يقارب 54 عام، إذا ما شلنا طبعا التوقفات والأمور هذه راح تكون فوق 54 سنة هذه البطولة عمرها. لذلك نسعد أمانة في أن تكون المناسبات متزامنة مع بعضها البعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى كل التوفيق والسداد في الافتتاح القادم مساء اليوم لهذه البطولة على الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية، واللي شهدت يعني مؤخرا وجود نجوم ونخبة العالم من لاعبي كرة القدم على هذه الأرض الطيبة، أرض الحرمين الشريفين.
2: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: إذن يوم مميز، يوم وطني، والجميل أخو يوسف تعانق يعني الأصوات عبر الأثير، وسعيد جدا أيضا بإيصال محبتنا وصوتنا عن طريق إذاعة الرياض حينما تعانقت معي إذاعة دولة الكويت، وأتمنى من كل قلبي أن يكون لنا يعني أيضا هذه التوأمة تتكرر يعني طوال أيام السنة. وجميل جدا يعني حصد الحب وحصد أيضا المشاعر الجميلة، خصوصا أن أغلب مستمعينا في برنامج مراحب هم من المملكة العربية السعودية. تحياتنا لأهلنا بالشرقية، تحياتنا لأهلنا بالمنطقة الوسطى وأيضا الغربية والجنوبية، وإحنا معكم بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
1: يعني أعتقد كل الأحبة في المملكة العربية السعودية من مستمعين ودهم اليوم يشاركون معانا، وإحنا والله ودنا صح. نسمع أصواتهم كلها، ولكن أيضا بحكم الضيوف والارتباط مع إذاعة الرياض نستميحكم العذر. أخونا أبو راشد من الزلفية، حياك الله.
2: السلام عليكم، صباح الخير أستاذ طلال، أستاذ يوسف،
0: وعليكم السلام
2: العاملين بهذا البرنامج الرائع. وأعتذر منك أستاذ يوسف، الخط انقطع أمس، اعتذار موضوع أمس، وأنا أعتذر منك انقطاع الخط المحادثة بيني وبينك، آسف أستاذ يوسف.
1: العام وأنتم بألف خير إن شاء الله، والله يديم هذه المحبة بين السعودية والكويت.
2: والله ما اتصلت أبا أضيف شيء ولا ذا، أثرني طلال، أثرني طلال بالمقدمة اللي قالها عن المملكة العربية السعودية، والله والله والله ما يرتعش في داخلي شيء وهو يتكلم عن المملكة العربية السعودية. كلام
0: هذا من يعني قلوبنا يا أبو راشد، والله العظيم يعني أي كويتي راح تشوفه راح يتكلم بهذه الطريقة وأزود.
2: طلال والله أستاذ طلال من الكبير معنى الكلمة، إذا اشتهيت أنت إذا اشتهيت قلت إذا اشتهيت إذا أردت انك تكون قمه، تريد تكون قمه وانت اهل اللي ذلك
0: يا حبيبي. الله يخليك
2: والله. بس ولا نطول الكلام، لا ننسى اذا كنتم تذكرون ما للمملكه العربيه السعوديه من شيء وما قاله ملوكها وحكامها وامتداد الشعوب بعضهم بعض، فالمملكه العربيه السعوديه امتداد الكويت والكويت المملكه العربيه، وانطلاق المملكه لدولتها الثالثه عام 1919، واسمي اركز على الهجري اكثر ميلادي، منطلقه من الكويت، وتاسست المملكه العربيه السعوديه بكافه كتب التاريخ وما يقوله ولاتها وحكامها، انطلاق المغفور له موحد هذا الكيان، هذا البلد الكبير العظيم القارة المملكة العربية السعودية باسم المغفور له بإذن الله ورجاله ومن قام معه من أهل هذه البلاد نجد وما حولها، ثم بالدعم الكبير من دولة الكويت، إلا هي امتداد بعضها لبعض، ولا نمن ولا تمنون وكل شيء ولا يذكر هذا الشيء أبدا. ما أريد أن أقول في هذه العجالة أن المملكة العربية السعودية لم تنال الاستقلال من أحد، بل تسمية المملكة العربية السعودية هي سبب باسم هذا التحديد هذا اليوم، وأظن أن الاقتراح جاء من أهل الطائف، كانت تسلم سلطنة نجد وملحقاتها وبهذا الاسم، ثم جاء هذا الاسم الرائع المملكة العربية السعودية،
0: دامها الله وحفظها من كل شر ومن كل سوء يا أبو راشد،
2: من أهل الطائف عام 1351 تقريبا الهجرة. نضع بهذه المناسبات الكبيرة العظيمة أيدينا على قلوب بأن يحفظ بلاد المسلمين عموما، وأن يحفظ
0: آمين
2: هذه المقدسات، وأن كل ما يأتي يوم عظيم من هذا نرى أننا بحاجة، ليس الكلام نحتاج إلى التاريخ والمحادثة، لكن
0: صحيح
2: أيضا أن كيف نحافظ على هذه الكيانات،
0: أحسنت،
2: كيف نحافظ على بلادنا، كيف نحافظ على شعوبنا، كيف نحافظ على العلاقات مع بعض، هذا نحتاج إليه أكثر من أي شيء. سلمت المملكة العربية السعودية وسلمت الكويت، بل سلمت بلاد العالم
0: آمين
2: أجمع
0: آمين
2: من الوباء،
0: سلمت
2: ومن
0: يا أبو راشد،
2: ورسالة وشكرا للجميع.
0: شكرا
2: وأنا
0: لك،
2: أفتخر أن أشارك في هذا البرنامج، وللمعلومية أنا لا أشارك إلا برنامج مراحب، والسلام عليكم.
0: ربي يسعدك، الله يجعلها واحة أمن وأمان بإذن الله. شكرا لك،
2: شكرا شكرا من الأعماق، شكرا
0: كل عام وأنتم بخير.
3: المملكة العربية السعودية تضامن ثابت في مواجهة العدوان الإيراني. في الشدائد تظهر المعادن، هي هكذا المملكة العربية السعودية، كلما اشتدت المحن وادلهمت الخطوب كانت لها وكانت لنا الذخرة والسند. في التحديات الأخيرة التي واجهتها المنطقة من عدوان إيراني آثم على دولة الكويت وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، فاعتداء لم يحترم حسن جوار ولا قوانين ولا أعراف دولية. عدوان آثم استهدف المنشآت المدنية والحيوية. أكدت المملكة العربية السعودية كما عهدناها مجدداً أن أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من أمنها. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت الكويت ودول المنطقة. لم يقتصر الموقف السعودي على التضامن السياسي، بل امتد إلى المساندة العملية منذ بداية الأزمة، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله باستضافة جميع العالقين في مطارات المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهيئة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وتوفير سبل الراحة لهم حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم. قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مهماً لقطاع الطيران في دولة الكويت خلال فترة توقف الحركة في مطار الكويت الدولي، من خلال التعاون في تشغيل الناقلات الجوية الكويتية عبر مطارات المملكة، وهو ما ثمنته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عند استئناف تشغيل المطار. كل هذه المواقف جاءت امتداداً لمبدأ خليجي ثابت، أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، والاعتداء على دولة خليجية يمثل تهديداً للأمن الخليجي بأكمله. هذه هي المملكة العربية السعودية، فخر العروبة على مر الزمن.

0: معكم نتواصل على الخير والمحبة، وبالتأكيد هي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا نستعيد عبرها مع صفحات مضيئة من تاريخ جمع الأشقاء ورسخ معاني الوفاء والمؤازرة، وأثبت أن المواقف الأصيلة تظهر حين تشتد الخطوب وتختبر المواقف وتعرف معادن الرجال. يسعدنا في هذه اللحظة أن يكون معنا زميلنا الإعلامي القدير والأكاديمي والباحث والمحلل السياسي
1: ناخذ محمد قبل
0: دكتور عايد المناع، إن شاء الله اللي راح يكون معنا بعد قليل.
1: أم محمد ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير من حكم عبد العزيز لحكم سلمان، نقول كل سنة والمملكة أم الجميع، اللي درع الخليج هي السعودية، نقول بيض الله ويهكم وبارك الله فيكم، وإحنا ما يربطنا دول الخليج بالسعودية مجرد جسر أو كلام،
1: صحيح.
2: نسب وحسب وكفات، ونقول يا لسعود دام عزكم والله ما للصعايب إلا رجالها، وانتم من خير رجالها، يعني انتم ما خليتوا شيء ما قلتوا، واحنا بعدنا بنوصل ان ما قصر الملك فهد، قال يا الكويت تروح ويا السعودية يا سنتينهم، يعني ما قصر، قال لنا احنا يا البحرين الملك عبد الله رحمة الله عليهم، قال ترى البحرين بنتنا الصغيرة
1: الله.
2: وفزعت درع الجزيرة على الراس كلهم، هذه التراب بصارهم على روسنا، ما قصروا وكفوا وما للصعايب إلا رجالها، والله عز السعودية اللي هي درع الخليج وما قصرت، ومثل ما تفضلت المطارات انصكت افتحوا المطار، المنافذ انصكت افتحوا المنافذ، بارك الله فيك يا سلمان الحزم يا محمد بن سلمان، والله الواحد يكر شعر ينبل ذكركم، والله عزه دام عزكم يا السعودية، ودام عزكم انتو درع الحصين المنيع حق الخليج.
1: آمين.
2: كله
1: آمين.
3: بارك الله فيكم العالمين.
4: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به، في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
5: وفاء ومحبة.

0: يسعدنا أيضا أن يتواجد معنا أخونا العزيز الدكتور سليمان الدريعي، حياك الله.
1: والنعم.
2: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير.
0: يصبحك صباح النور والسرور، وكل عام والجميع إن شاء الله بخير.
2: بخير والصحة والسلامة. وأنا يسعدني وشرفني نذكر كلمات مختصرة نحاول نعبر فيها عن حبنا لهذه البلد الطيبة التي آوتنا في وقت الغزو، ونستذكر العلماء عرفان. فهذه من شيء

0: الوفاء والأخوة،
1: أحسنت.
0: أقل حق من حقوق الأخوة.
1: نعم
0: نقول لهم حق إخواننا، نقول لهم يومكم الوطني هو يومنا،
1: أكيد،
0: وفرحتكم به فرحتنا، وأمنكم هو أمننا. فما نحن وإياهم إلا جسد واحد وبلد واحد. ونستذكر أيضا مواقفهم وأفعالهم الطيبة. أنا أخوي أبو يعقوب سافرت إلى بلدان كثيرة،
1: نعم،
0: رأيت فيها بعض الأماكن المقدسة المعظمة، ما رأيت اهتمام كاهتمام حكومة خادم الحرمين بالحرمين. وأيضا ذهبت إلى آثار جميلة، حق تاريخ حق دول، ما رأيت أيضا اهتمام أيضا كحال الحرمين الشريفين. تجد ما تجد اهتمام ولا نظافة ولا عناية، ولا عناية بضيوف الرحمن.
1: الله،
0: خدمات، وهذا يدل
1: خصوصا
0: على
1: فترة الحج دكتور، يعني أطلقوا حتى الطائرات الدرون لإيصال الدواء، تخيل، إلى الحجاج في خيمته، أي حاج يعني يحتاج إبرة أنسولين، حبوب ضغط، غيره، أي حبوب الأساسية، على طول الدرون تتجه إلى الخيمة إلى الحاج وتهبط بين يديه، تقدم له الخدمة. يعني أين يوجد هذا غير بالمملكة العربية السعودية؟
0: خوي أبو مبارك، يكفي أنهم سموهم ضيوف الرحمن.
1: الله،
0: هذه مجرد كلمة ضيوف الرحمن، هذه تشعر بالكرم والطيب. العرب قبل،
1: نعم،
0: إذا كانوا نزل عليهم ضيف يقول يرحبون فيه ترحيب قبل الإكرام بالمال والطعام، يكرمون بالكلام الطيب. هذه كلمة يقط روحها تكفي لما يقولون ضيوف الرحمن. فنسأل الله أن يديم عليهم فرحهم.
1: آمين آمين يا رب العالمين. غير هذا بعد قوالب الثلج، التبريد على الحج، يعني الحاج دكتور يشعر، يعني للأسف انقطع الاتصال يوسف، يمكن الحاج يشعر أنه فعلا يعني في مكان متسهل له كل الطرق وأيضا كل سبل الراحة من أجل أنه يصلي ويركز ويدعي ويكمل المناسك في الحج.
2: نعم أكيد أخوي طلال، يعني إذا ما تكلمنا عن مناسك الحج والإمكانيات أكبر المتاحة في المملكة العربية السعودية، سنعجز ونعجز ونعجز عن الحديث. أنا يمكن تشرفت بان فترة الملك الراحل الملك عبد الله طيب الله ترى في أن أغطي يعني فعاليات الحج، فكنا خلف الكواليس.
1: الله،
2: فشاهدنا،
1: شفت العجب،
2: يعني أمور.
1: نعم،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعمالهم.
1: آمين.
2: وأن يديمها إن شاء الله من نعم ومن تسهيلات.
1: آمين.
2: لحجاج بيت الله الحرام. يعني بالفعل الواحد يعجز عن الحديث.
1: صحيح.
2: يعني اللي شفناه ما كان أمر هين ولين مثل ما نشوفه على الشاشات.
1: أكيد. كنا
2: خلف الكواليس وشاهدنا العجب العجب.
1: الله، غير هذا أخوي يوسف، كرم أهل مكة يعني متناهي النظير. لكن خل نروح الشرقية قبل ما نتحدث عن مكة. شرفها الله معنا أخونا عبد الوهاب وبشيت، كل عام وأنت بخير والمملكة العربية السعودية بخير وسلام في اليوم 96 لمملكتنا الحبيبة. حياك الله يا أبو خالد.
3: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ورحمة الله، كل عام وانت بخير يا أبو خالد.
3: وانتم بخير، أنا سمعتكم من البداية ما شاء الله يا أخي. أنا أنتم تتكلمون عيوني قامت، والله قامت تنزل كذا، دموعي قامت تنزل من حبي لكم ومن حبي لكلامكم. أنا ما عرفت أعبر، بس لازم أشارككم.
1: يا حبيبنا لا، عبر وقول شو تحس فيه اليوم كمواطن سعودي.
3: فرحتي كثيرة، وخاصة أني سمعتكم من بداية الحلقة، كلامكم والله يفرج الصدر. أنا أتمشى قبل شوي على كورني، أنا قاعد أصور لك طلال قبل شوي.
1: نعم.
3: والله إني أصور لك المناظر، الكشخة اللي قدامي،
1: الله،
3: مناظر
1: الله،
3: الخضر، أشجار الخضر، الأعلام، الزينة، التأثيرات، يعني تشوفها تقول هذه ما شاء الله جنة
1: ما شاء الله. والناس من الفير طالعين يعني بالسوشيال ميديا، نشوف البوستات
3: مليانة الناس، والله مليانة الناس.
1: الله الله يجعلها فرحة وسعادة يا الله.
3: وانتو كلامكم ذهب، والله كلامكم ما هو مستغرب عليكم أهل الكويت.
1: شوية بحكم أبو خالد، احنا لو بنقعد الحين 20 حلقة والله ما نوفي المملكة يعني ربع حبنا لها.
3: والله ما هو مستغرب عليكم، حبنا لكم أساسا من القلب طالع، نابع من القلب، حب الكويت للسعودية والسعودية للكويت قلب واحد، نعمة من رب العالمين، الحمد لله. والله يجمعنا دائم معكم على
2: آمين الكويت. يا رب العالمين،
3: الله يحفظنا ويحفظكم
2: ربي. ما شاء الله يا أبو خالد، تسلم على هالمشاعر الطيبة. واليوم يعني احنا ايضا ما نلام في محبتكم ونعيش هذه الفرحة وياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هالنعم هذه، نعمة الامن والامان. يا
3: طيبتكم طيبتكم طيبتكم يكفي، طيبتكم والله عسل ما شاء الله تبارك،
2: يخليك ويحفظك ان شاء الله،
3: نشوفكم على خير
2: حياكم.
1: لا تنسى الالعاب النارية اليوم ابو خالد على كورنيش الخبر صح؟
3: لا لا المباراة الليلة، المباراة الليلة
1: المباراة يلا مباراة والعاب نارية،
3: هو العاب نارية الساعة 9 المباراة الساعة 9.
1: شو تقول حق أهل جدة أبو خالد اليوم مستقبلين أعداد كبيرة من المشجعين؟
3: أنا أقول الله لازم

0: يكتب
1: رياضية
0: لكم الخير والفوز.
1: التعادل مرضي للطرفين.
0: أكيد إن شاء الله. يا والله إذا أنتم فزتوا وإحنا فزنا والعكس بعد، يعني ما عندنا أي مشكلة، راح
1: أهم شيء
0: نفرح لكم
1: تطلع مباراة تليق بالفريقين.
0: يا حبيبنا. الله يسعدكم إن شاء
1: الله
0: الله. شكرا
1: يبارك
0: جزيلا
1: فيك.
0: لك، ويمكن جهود جبارة أخو يوسف يقوم فيها إخواننا يعني بالمملكة العربية السعودية في جدة باستقبال أعداد ألوف المشجعين القادمين لمؤازرة منتخباتهم الخليجية.
2: أكيد أخوي طلال، وأيضا معنا أخونا وأبونا العزيز الغالي حجي سعد. يا حياك الله.
3: يا مرحبا يا مرحبا
2: يا
3: يا مرحبا،
2: هلا يا هلا بهالصوت.
0: هلا يبا،
3: هلا بيك. هني المملكة السعودية على رأسها الملك بدر بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن بدر في عيد المملكة السعودية، عيد المملكة عيد لنا.
0: ما في شك، ما في شك يبا،
3: حنا والمملكة كل أبونا إخوان.
0: نعم أحسنت
3: واحد.
0: أحسنت،
3: ونشكره ما نسونا يومنا، حصل ما حصل وقفوا لنا وقفة ما حد وقف قبل،
0: ما تنسي أبدا
3: أبدا.
0: أحسنت، وهذا اللي نقوله لعيالنا يبا وأحفادنا، على طول قاعدين نستذكر يعني مثل هالتواريخ المهمة.
3: هذا طال عمرك المملكة عضو من الكويت، والكويت عضو من المملكة
0: الله
3: إلى
0: أكبر.
3: يوم الدين.
0: أحسنت يا حج سعد، شكرا لك، العام وانت بخير يعني، ومشاعرنا الطيبة ودعائنا لله سبحانه وتعالى بدوام الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعلى الشعب السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
2: نعم، ننتقل للاتصال. يجمعنا أبو أخونا أبو مشعل. حي الله أخوي أبو مشعل.
4: صباح الخير يوسف. صباح الخير طلال.
0: صباح الخير،
4: ومحبة كبيرة بكبر السماء والأرض من أرض الصداقة والسلام إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني. شعب وقيادة وحكومة وأرض وبحر وهواء وسماء، هذا الوطن الجميل الذي يحتضن الأماكن المقدسة للمسلمين والذين يحافظون على هذه الأماكن بكل إخلاص وبحبة. بعدين المملكة العربية السعودية مشمولة بدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: عليه
4: رب
0: السلام.
4: هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزقه من الخيرات.
0: أحسنت.
4: وهذا فعلا ومن محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض الطيبة جعل القيادة في آل سعود الكرام الذين لا يألون جهدا في تقديم كل ما يحتاج إليه الشعب السعودي، ضيوف الرحمن. سبحان الله، يعني بلد أمن وأمان واستقرار وقوة وأخوة ودم، وهي عمقنا الاستراتيجي وعمقنا.
2: أحسنت أحسنت يا أبو مشعل، أكيد
4: والله
2: ما نختلف معاك على هالكلام.
4: المملكة تستاهل كل خير شعب.
0: لا تنسونها من دعائكم يا أبو مشعل. المملكة اليوم في يومها.
4: يا أخي يا حبيبي يا طلال يا يوسف، شوف انت لما تتكلم مع مواطن سعودي تحس انه منك.
0: اي والله سمعت الاتصالات، السعوديين شو يقولون، كأنهم قاعدين معانا.
4: قسما بالله.
0: اي والله،
4: مو سعودي، انا اروح بعائلتي اروح 1200 كيلو ولا 500 كيلو بالليل، انام اطلع من الشارع وانام انا وعائلتي بامن وامان.
0: الله يزيدك، شكرا لك يا ابو مشعل.
4: وين تلقاها يا اخي؟
0: الله يطول بعمرك. شكرا لك يا ابو مشعل.
2: شكرا يا ابو مشعل،
0: سامحنا لضيق الوقت يا ابو مشعل، كلامك جدا جميل. نسال اخونا غانم ابو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا ابو عبد الله.
5: شلونك اخوي طلال؟ عساك طيب.
0: بخير يا مال الخير.
5: واخوي يوسف
2: يا حياك الله يا ابو عبد الله.
5: الله يحييكم. انا ماني مطول عليكم، ادري متصلين وايد
0: فعلا،
5: لكن حبيت اشارككم والله.
0: تفضل.
5: اول شيء شهاده ان الكويت والسعوديه هذه خاصه من زمان.
0: نعم.
5: هم عينين في راس
0: الله.
5: واحد.
0: الله اكبر.
5: نعم
0: احسنت.
5: الشيء الثاني، مواقف المملكه العربيه السعوديه ومواقف الكويت.
0: نعم.
5: كل ابوها يعني كل واحده اشرف من الثانيه.
0: نعم.
5: الشيء الثالث اللي اهم شيء ان قلوب الحكام في هالدولتين ودول مجلس التعاون صافيه ولله الحمد.
0: الحمد لله، نعمه الله يديمها.
5: نعم.
0: يا الله.
5: نعم نعم، ونبارك حق المملكه العربيه السعوديه في عيدها الوطني.
0: احسنت يا ابو عبد الله.
5: ونسال الله أن يديم الأمن والأمان على المملكة.

0: العربية السعودية ومن أراد بها سوء اجعل كيده في نحره.
1: آمين
0: يا رب العالمين. ودول مجلس التعاون ويحفظكم انتم يا برنامج براحة
1: يا حبيبنا. كلامك طالع يعني واصل لقلوبنا. الكل بالاستوديو تشكر منك ابو عبد الله. شكرا وحفظ الله مملكتنا الحبيبة السعودية من كل شر وسوء.

0: نحمد الله دائما ونقول سلام على أرض الكنانة والتقى، بلاد الهدى مهد النبوة والعلا، سعودية الأمجاد يا رمز الفدا، دمت حصنا للأمان ومنزلا، علوك فيها من السحاب مقيم، ورايتك الخضراء تعلو محفلا، فيا وطنا تزهو المكارم في سناه، عشت بالفخر مجدا وموئلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب الوفي المخلص في المملكة. وها نحن تبادلنا هذه المشاعر مع أخواننا في المملكة العربية السعودية، ونقول لكم وصلنا معاكم إلى الختام، لكم منا أجمل تحية وسلام.
1: إذن مملكتنا الحبيبة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحية حب وتقدير وإجلال لكل أهلنا بالمملكة العربية السعودية والمقيمين. الله ينعم عليكم دائما بالأمن والأمان، وإن شاء الله تكون واحة خضراء مليئة بالحب والأمان. دوزانها قادها محمد بفكره
0: والدمام واسبلت غيثنا لا سكانها. إذن تقبلوا التحية من هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، سوسن بوشهري، أنفال العياف، سعود لسهلي، والمخرج عبد الوهاب الصلاح.
1: إلى اللقاء، وسنين مضت 96 والقادم أجمل بإذن الله للمملكة العربية والسعودية. نعمتي في خير وسعادة بأمر الله. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي رسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. المشاعر في غيابك ذاب فيها ألف صوت، والليالي من عذابك عذبت فينا السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. آه لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك، تسرق العمر وتفوت. الأمان وين الأمان، وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. وبليه كل ما جيت أسأل هالمكان، أسمع الماضي يقول مو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن اللي مريت أنت فيها، عايش بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتك. جيت قبل العطر يبرد، قبل يذوب في صمت الكلام واحتريك، كنت أظن الريح جابت عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي، وكنت أظن وخاب ظني ما بقى بالعمر شيء، واحتريتك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي رسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. المشاعر في غيابك ذاب فيها ألف صوت، والليالي من عذابك عذبت فينا السكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي، وكل أوراقي تموت. آه لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك، تسرق العمر وتفوت. الأمان وين الأمان، وأنا قلبي من رحلت ما عرف طعم الأمان. وليه كل ما جيت أسأل هالمكان، أسمع الماضي يقول ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن اللي مريت أنت فيها، عايش بروحي وبيها، بس لكن ما لقيتك. جيت قبل العطر يبرد، قبل حتى يذوب في صمت الكلام، احتريتك.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 من سبتمبر 2026 بيومها الوطني 96 مستذكرة ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه عام 1932. منذ أن وحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذه البلاد العظيمة معلنا قيام المملكة العربية السعودية، بدأت مسيرة وطن عرف كيف يحفظ جذوره ويبني حاضره ويتطلع بثقة إلى مستقبله معتزا بأطباعه. 96 عاماً والمملكة تمضي بعزيمة أبنائها وبما عرف عن أهلها من نخوة وشجاعة وكرم وأصالة. يأتي اليوم الوطني هذا العام تحت هوية عزنا بطبعنا، والهوية في هذا اليوم ليست مجرد شعار بصري بل تعبير عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وهي مستوحاة من الطباع والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي. تبرز في الهوية معان مثل الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجود والكرم، وهي قيم تربط تاريخ المملكة العربية السعودية بمسيرتها الحديثة وطموحاتها المستقبلية. من دولة الكويت الفرحة أقرب، ففرحة المملكة العربية السعودية من فرحتنا وعزها من عزنا، وبين الشعبين تاريخ لا تحفظه الكتب بل تحفظه القلوب وتشهد عليه المواقف.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. حلقة اللي طافت دردشت عن موضوع التغيير الشخصي، وقلت إن الإنسان اللي هو ذكرت كذا نوع، بس ما ودي أعيد يعني نفس الكلام، بس انتهيت حق الشيء. إن الإنسان اللي يدري إنه غلطان، يدري هو عصبي ويدري إنه عصبي، الغضب المذموم وعصبيته هذه وصلت فيه مرحلة خلتها يعق أمه وأبوه، وإن كان مو مخطط، بس يا جماعة العقوق عقوق، ما فيها فن. يرفع صوته على أمه وأبوه، يخزهم غضب لما يعصب، يتأفف، تنهد. إذا شافوك خلاص يعني أنت مو راضي، يعني أنت كأنك تقول لهم يلا اشتبون بعد، هذا أنا تحملتكم، يلا اشتبون بعد، يقولوا تبون البر، هذا أنا بريتكم، هذا عقوق. لأنه لا تقول لهم أوف. علماء يقولون لو في شيء أقل من الأوف لا ذكر، ما في أقل من أوف. سنة في

0: كبار هو ينفخ منه. أوف أنا أسميها أوف أخواتها، أوف تتكتك، هاي هذه من خوات أوف، أوف أخواتها تنهد كلها نفس الشيء نفس الشيء. هذا هو معصب الحين، يعني هو يكون شنو، هو قاعد يكظم غيظة، ما كظم غيظة، كظم الغيظ لازم ما يبين، هذا ما كظم. وقلت ذاك اليوم هذا مثل لحم خنزير الله يكرمكم، هو يحطه يغلفه، يعني تصرفاته لحم خنزير كرمكم الله يحط لها غلاف. يا يبا الله يرضى عليك، ما قلت يبا الله ذاك انت تعرف، انت شكبرك تعرف، يعني يلوم ابوه ويبخه الحين. هو هذا يعني يبي يعتذر، يلوم بعد ابوه، يعني انت شكبرك ما تدري ان هذا غلط، انت يعني الحين تسوي روحك كبير ما. زياده بعد يعني هذا اللي داخل العقوق، هذا اللحم الخنزير الله يكرمك داخل العقوق، يحط له من برا ملصقات حلال الله يرضى عليك. يبا لا تحدون الواحد حق تحدون حق شنو، يعني حق العقوق تحدون على العقوق، ما تصير. وتسووا له اصلا، لو شوف بعض الاباء الاخرين يسووا بعيالهم يقول لا لا لا يا معود انا للحين زين. فهذا الشخص يا جماعه مو شرط مع الوالده، مع الزوجه، مع عياله، مع انسباه، مع عمامه وخواله، بعدين اذا هو يعصب على مقبول بعدين يصير وايد اسهل. هذا يا جماعه شنو مطلوب منه؟ مطلوب منه يتغير. شلون يتغير؟ خطوات قلنا يبدي فيها، انا كلها احب هالطريقه، يغتسل ويقرا له شويه قران وركعتين، يرفع ايده ويدعو ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من هالخطا اللي قاعد يسويه المستمر، اذى الناس بلسانه وبايده وفي ثنتينهم، ماذي جيرانه بعصبيته، ماذي اللي يسوقهم الشارع بعصبيته. فيبدي خلي خف العصبيه، اذا هو عصبي 8 من 10 يخليها 2 من 10، بس مع ابوه 0 من 10، امه وابوه يده ويدته. هذه الاولى، يعني في تكلفه قد يروح يا جماعه حق مستشارين متخصصين يساعدونه كيف بالطريقه اللي يبيها. هذا يا جماعه عشان يسوي هالشيء، هذا في تكلفه، هذا راح يكلف وقت وعزيمه وجهد وتغيير، ويبلع حرات عشان هو الحين يكظم الغيظ، ويعلمونه عاد بالذكاء العاطفي شلون هو يعبر بقوه وهدوء ووضوح، خلطه يسوي له بس مو عنف، وضوح. لها طرق، يقدر اي واحد يتخصص بالذكاء العاطفي ويسمع محاضرات عن التعامل مع الغضب بالاسماء المختلفه، اداره الغضب، تعامل مع الغضب، سيطرة على الغضب، كيف كل واحد له طريقة. هذا بس مقترحات. إذا هذه يا جماعة تكلفة التغيير الفردي. الحين بعض الأشخاص ما يبي هالتكلفة ومكابر، شو يقول؟ لقيت لما زوجته وعياله تأذوا من أعصابه، تأذوا يا جماعة رعب. بس أبوهم شو يسوون؟ يروحون المحكمة يتبرون من أبوهم، يودون أبوهم دار خاصة بهذول اللي يعصبون، ما عندنا كذي. روحوا المغفر يشتكون على أبوهم، مرات يضطرون لأن بدأ يأخذ رأس ولده ويطقه بالطوفة، سوى ارتجاز برأس الولد وصار مرحلة خطرة. أنا واحد هو يقول والله أبو خالد طقيت ولدي طاح على ضد الزيت، طاح يقول فيه ثلاجة صغيرة، هو يسولف أبو خالد والله شلتها بهبدة فيها، أنا فاصل الحين، يقول زوجي من وراي سحبت الياهل من بريولي إلي ورا، مو الزوجة تقول، مو الولد يقول، هو يقول لي. وقت اللي سوى التصرف كان عمره 38-40، فهو يدري الحين شو يقول، هو اللي خلاني على شنو طاقة على درجات الدراسة، هو ليش الأبو مقهور مدخله مدرسة خاصة وفلوسها عالية وسايق يودي ويجي ما أدري شنو، وهو حالة المالية عادية معاشه زين، ومو جامع حتى يعني، بس المكان اللي فيه بدلات وإلى آخره، تربية ما لها علاقة بجامعة ما جامعة، بس أقصد كمنصب يعني. فهذا الحين بعض الأنواع شو يقول، هذا النوع الأفضل اللي هو أنا أدي أني غلطان وإن شاء الله راح أبدي تغيير. يبدي النوع الثاني يا جماعة، شوفوا شو يعني شيء غريب، ليش ما يتحملوني؟ إذا يحبوني يتحملوني، يعني ما يصبرون علي؟ من هم اللي ما يصبروا عليك؟ يعني زوجتي وعيالي يصبرون، ما عندي مانع، خذ قرار أنك بتتغير وتخف، يصبروا عليك سنة، بس يصبرون عليك إذا أنت متزوج صالك 10 سنين، يعني إذا الله مد بالعمر يعني قدامك بعد 60 سنة، 70 سنة، 50 سنة، 40 سنة، يصبروا عليك 40 سنة. ليش؟ يا جماعة تخيلوا شبي منهم شنة يقول لهم، أنت ويا جماعة روحوا حق مستشارين يساعدونكم التغيرون شلون تتحملوني. يبي لها فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. نروح حق صاحبنا الحين اللي هو غلطان في سلوك معين، مثلا قلنا العصبي، الحين بدال ما يقول أنا أتغير وأدفع تكلفة تغييري، واحد تكلفة تغيير واحد، يبي الناس يتغيرون ويروحون يتعالجون يدخلون دورات تدريبية علشان يقدرون يتحملونه. يتحملونه هو غلط، هو صح نقول على العين والرأس، عصبي ويؤذي ولا عصبي يكسر ومرات يسب ومرات جماعة. هذا وزارة الأوقاف عندهم هيئة مختصة حق الفتاوى، مفيدة ونافعة وفيها علماء أجلاء وفاضل. فيهم حالات الشخص مطلق بفتوى وقع الطلاق ولا لا، يسألونه أنت تدري لما طلق كنت تدري ولا ما تدري؟ شخص طلق هو أصلا ما درى أنه طلق من شدة الغضب، ما درى أنه طلق، ما درى أنه كسر. أنا شفت واحد جماعة من الغضب كاسر جامة باب وقاعد ينزف، وقت اللي كسرها ما كان فاصل. أنا قاعد مع واحد جماعة متهاوش مع سبعة طق عور، بس هما طقوا من بين، قالت له واحدة من أهلها كانت موجودة في المكان اللي فيه الطق هذا المطعم، قالت له روح ترى طقينك، طقينا موس فاتحين رقبته، راح الطبيب 14 غرزة فيه، ما مات زي ما مات لأنه ما كان عميق الجرح. وين شلون وخاد ما حسيت الموس لما طقوني فيه برقبتي، ما حسيت فيه من كثر الغضب. فتخيل يا جماعة، أي واحد فينا في عيب معين مؤذي مزعج للآخرين مثل عصبية، الحين يقول ليش اللي يحب يتحمل؟ منو هذا اللي يحب؟ لو قال هو أنا بس هذا يخليني أعصب واحد، والباقي أنا ما عندي مشكلة معهم، يعني نطوف. بس يكون هالواحد أم وأب أو شخص زوجة وعيال يعني معاه على طول، عنده واحد مكان معين مثلا مفتش في الشغل يوم بالسنة، يقول ذاك اليوم باخذ إجازة مثلا، ذاك اليوم يوسع باله ربع يقول يا جماعة خلكم يمي، إذا شفتوني عصبت خلكم يمي مثلا. ليش ما يتحملون اللي يحب؟ عادي يبلك اللي يحب يصبر، زي اللي يحب يتغير بعد. إذا أنت تحب أمك وأبوك، تحب زوجتك وعيالك، تغير علشانهم، إذا مو علشانك لا، لازم الناس غيروا علشانه. لو يبنا ورقة وقلم وقلنا إذا هو راح يبي يتغير كم يكلف علشان يتغير، من دورات واستشارات وتمارين اللي هو، خلنا نقول مثلا يا جماعة خلنا نقول 1000 دينار مثلا زين، إذا يبي زوجته وعياله وأمه وأبوه وقاربه ورب شغل هذا كل واحد منهم 1000 عشان يتغيروا عشان يتحملونه، كم يكلف؟ ملايين راح توصل. اللي بالشارع بيب تحملونه، إذا أنا لفيت على واحد عصبته وخلي طوف يا أخي، خلي عارف إن أنا عصبي يا أخي، خلي عارف إن أنا عندي مشاكل، منهم هذول وايد. مثل يا جماعة أنا عارف واحد، والله يا جماعة واحد من خيرة أهل الكويت، من الحكماء، من حفظة القرآن الكريم ولا أعمال تطوعية، هو يقول لي كان لاعب كرة قدم متميز، كلام هذا يعني آخر 60s بداية 70s وقت 15 يقول أبو خالد أنا أحب كرة القدم وأنا قيادي، بس أبو خالد وحكيم ومثقف ذاك الوقت، بس إذا لعبت كرة يقول أبو خالد يتلبسني غضب مو طبيعي، فيوم من الأيام عصبت وأنا في الملعب، ما سبيت بس قلت عبارات ما تناسبني، ما تناسب مستواي، يقول أول ما طلعت قلت خلاص هذا آخر يوم ألعب فيه كرة قدم، يقول أنا في برة كرة قدم أنا ما عندي عصبية، بس في الملعب. ووقف هوايته الحبيبة، أحب الهوايات إلى نفسه بعد القراءة، قال مخادي والله دس على نفسي، لأن يا جماعة هذا واقعي، ما قابل أروح أخذ دورات شلون ما أعصب أنا في كرة القدم، يعرف هو يساعد الناس يتغيرون، وحكيم وحليم. وقف. وفي واحد ثاني يا جماعة أنا شفته ولعبت معاه كرة قدم، كنا في الغربة سنة 1982، الشخص نشمي وكريم وراعي فزعة يا جماعة وشاطر، كان وقتها طالب دكتوراه، بس بالكرة يا جماعة إذا لعب كرة وما عطوه باص يعني ما وصل عطوه الكرة، يعصب طريقة يا جماعة أنا أقول هذا ما أنا مصدق، لأن هاي يا جماعة من النوادر اللي مروا عليه بالعصبية، من النوادر اللي مثله بس في الكرة عنده مشكلة، عقب ما يغلط ويسبع اللي ما عطاه الكرة ولا كذا يروح يبكي، يروح حق واحد خلي سامحني أنا غلط، ويستغفر ويتوب. بعد يومين نلعب كرة ثانية يكرر، ذاك اليوم أنا أخذت الكرة ووقفت، قلت يا جماعة ما في لعب، يمكن كنت غلطان بس المهم وقفت، وإيش اللي موجودين جزاهم الله خير، لأن غلط على واحد شيء شيء شيء شيء ثقيل ما ينقال. ووعدها هذه المجموعة قاموا ما يلعبون كرة، وهو إيش وقص الحق من نفسه قام ما يجي، مو مقتنع هو يبي يلعب، هو هوايته كرة القدم. يعني يا جماعة نحسبها حسبة بسيطة، أنا أدفع تكلفة تغييري ولا الناس كلهم يدفعون تكلفة تحملي؟ هالبساطة هذه. الله يحفظكم ووفقكم يرضى عليكم، مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة، من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب. البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: تمام، 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة ويضعها بين خيارين، إما دولة عظيمة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. دخول عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي وسط أزمة نزوح متفاقمة. فرنسا وبريطانيا يؤكدان مجددا على إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وينتقدان استمرار المعاناة في غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات مجلس النواب. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، ويحذر من أن روسيا تعتزم شن هجوم كبير على أوكرانيا. روسيا تقول إنها قصفت منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفن أوكرانية. وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يلتقيان اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتمردون في إقليم تيغراي الأثيوبي، يسيطرون على مطار العاصمة الإقليم. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف.

بساتين، مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: حلفت برب الراقصات إلى منى يقين نهارا داميات المناسم عليهن شعث مت قوم وريقة إذا ما التضت شهباؤها بالعمائم لتحتلبا قيس بن عيلان لقحة سرا ثرة أخلافها غير رائمي لعمري لئن لامت هوازن أمرها لقد أصبحت حلت بدار الملاوم ولولا ارتفاعي عن سليم سقيتها كئاس سمام مرة وعلاقمي فما أنتم من قيس عيلان في الذرى ولا من أثافيها العظام الجماجم. همام ابن غالب ابن صعصعة من دارم لقب بالفرزدق لغلاظة وجهه وجهومته، ولد في البصرة ونشأ في البادية، كان له من سؤدد أهله ما أذكى في نفسه عن جهية مطلقة. أبوه غالب كان جوادا متلافا، جده صعصعة كان يشتري الموؤودات، وكان لبني قومه أيام غرر في الجاهلية، أفاد منها الفرزدق في فخره وجعل يهتف ببوقها في كل غداء، ولم يدع مجالا للفخر إلا وافاه وحازه. تواقع الفرزدق مع جرير بحرب هجائية دامت 40 عاما، ما جعل قصائده الفخرية جعلها هجائية في الآن ذاته، ومما دمغ معظم شعره بالرتابة والتكرار في المعاني على ما فيها من توهج عجيب غريب. لم يكن الفرزدق من الذين يعانون في فخرهم جرحا يضيمهم، أو من عقدة الخطيئة الأصلية كالشنفرة وعنترة والمتنبي.

بل إنه صدر فيه عن الرضا وعن التفاؤل وعن العافية. فكان الفرزدق مفعما بالعنجهية، مقصرا عن الأبعاد النفسية والوجودية التي تدلهم في فخر شعراء العاهة واللعنة، ممن يستعيذون بشعرهم عن عراقة أصلهم. إذا حصلت قيس فأنتم قليلها، وأبعدها من صلب قيس لعالمي، وأنتم أذل قيس عيلان حبوة، وأعجزها عند الأمور العوارمي. وما كان هذا الناس حتى هداهم بنا الله إلا مثل شاء البهائم، فما منهم إلا يقاد بأنفه إلى ملك من خندف بالخزائم. عجبت إلى قيس وما قد تكلفت من الشقوة الحمقاء ذات النقائم، يلوذون مني بالمراغة وابنها، وما منهما مني لقيس بعاصمي. فيا عجبا، حتى كليب تسبني، وكانت كليب مدرجا للشتائم. ليس الشعر من بعد تعبيرا عن الناحية الإيجابية من الحياة، هكذا عالم الفرزدق، إنما تنازع مع قدر النقص والعاهة في الكون وسعي إلى استكمال الذات وفرض الإرادة الخاصة على الإرادة الكونية العامة وتسيير الوجود وفقا لحرية النفس والعزيمة المطلقة في داخله، بدلا من التسيير به والاقتفاء على أثره وجني ثمار الآخرين دون فعل في العالم أو تفاعل معه. لهذا كانت مفاخر الفرزدق في معظمها ذات معان عامة مبذولة في متن القصيدة الفخرية، وقلما تفجرت فيها كوى النفس المظلمة أو تفتحت الرؤى الواجفة والشعور بتحدي الطبيعة والعناصر والكون بالقدرة الفردية الذاتية، كما هي حال الشنفرة أو التعرض للدهر وقوى الهلاك في الوجود، كما هي في حال المتنبي. ومعظم الفخر الذي ألم به كان في باب الضيافة المأثورة حتى في عهد الجاهليين، التي جرت معانيها على سنة قلما تتباين عنهما في المعاني وفي تصاويرها وفي خيالاتها وفي وسائل الغلو أو طبائع التأكيد. أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائم، كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مدمغة من هازمات أمائم. في ذل سيوف من تميم وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم، شفينا حزازات النفوس ولم تدع علينا مقالا في وفاء للائم. أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم وفاء، وهن الشافيات الحوائم. جزى الله قومي إذ أراد خفارتي قتيبة سعي الأفضلين الأكارم. وهكذا، فإن ثمة انفعالا بالزهو من مآثر الأجداد، وهو زهو قائم في لحظته لا يتعداها ولا يميل عنها ولا ينظر إلى ذاته بمرآة الزمن
ولو تحدق الشاعر بالمعاناة، أو لو أنه أعاناها عبر الزمن، لتساءل أين هم أجداده الذين يتفاخر بهم، وأين هم الفرسان الذين أنشأوا ملحمة البطولة. وإن في خلية الإنسان ذاتها عطبا وتفسخا، ومهما سمى الإنسان فإن طينته الموبوءة الآسنة المنحلة المتفككة تردعه عن التمادي في الغلو والإمعان في الخيلاء. جزى الله قومي إذ أراد خفارتي، قتيبة سعي الأفضلين الأكارم، هم سمعوا يوم المحصب من منى ندائي إذا التفت رفاق المواسم. هم طلبوها بالسيوف وبالقنا، وجرد شج أفواهها بالشكائم. تقاد وما ردت إذا ما توهست إلى البأس بالمستبسلين الضراغم. كأنك لم تسمع تميما إذا دعت، تميم ولم تسمع بيوم ابن خازم. وما لقيت قيس بن عيلان وقعة، ولا حر يوم مثل يوم الأراقم.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: منهكة
0: منسية
1: تحت التراب
0: غبار القرون
1: صوتها الأول
0: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنزلية.

0: منسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التاريخ، رجال لا يهزمهم نقص القوة بل يهزمهم اتساع الطموح. يملكون الجيوش والثروة والمدن والهيبة، ثم ينظرون إلى ما وراء حدودهم، لا لأنهم عاجزون عما يملكون، وإنما لأنهم يريدون استعادة مجد يعتقدون أن الزمن انتزعه منهم. وفي عام 190 قبل الميلاد تقريبا، كان ملك شرقي يقف على اعتاب مواجهة ستكشف له أن الإمبراطوريات لا تقاس بما تطمح إليه بل بما تستطيع الاحتفاظ به. كان ذلك الرجل هو أنتيوخوس الثالث، ملك الإمبراطورية السلوقية، إحدى أكبر الدول التي خرجت من عالم الإسكندر الأكبر. كانت دولة تمتد على مساحات واسعة من الشرق، من بلاد الشام وما حولها إلى مناطق عميقة في آسيا، وتحمل إرثا هيلينيا عظيما نشأ بعد وفاة الإسكندر وتقاسم قادته إمبراطوريته. لكن الزمن لم يكن رحيما بالإمبراطورية السلوقية، فقد بدأت أراضيها تتقلص وظهرت قوى جديدة على أطرافها، وبرزت روما في الغرب بوصفها قوة صاعدة لا تكتفي بالدفاع عن حدودها، بل بدأت تنظر إلى البحر المتوسط والعالم اليوناني باعتبارهما مجالا لا يمكن تجاهله.

كان أنتيوخوس رجلاً ذا طموح واسع، وقد عرفته المصادر بلقب العظيم. نجح في استعادة مناطق كثيرة، وعاد شيئاً من هيبة الدولة السلوقية، حتى بدا لبعض معاصريه أن الإمبراطورية قد تستعيد أمجادها القديمة. لكنه حين نظر غرباً اصطدم بقوة لم تكن تشبه خصومه السابقين. كانت روما قد خرجت من حربها الطويلة مع قرطاج أقوى مما كانت عليه، وأصبحت جيوشها أكثر خبرة وتنظيماً. ولم تعد روما مجرد مدينة إيطالية، لقد بدأت تتحول إلى قوة متوسطية، وكل توسع في العالم اليوناني كان يضعها في مواجهة مصالح جديدة. في تلك الأجواء دخل أنتيوخوس إلى اليونان، واستطاع في البداية أن يجذب بعض الحلفاء، لكنه وجد نفسه في النهاية أمام قوة رومانية يقودها لوسيوس كورنليوس سيكيبيو بمساندة أخيه الأشهر سيكيبيو الإفريقي، الرجل الذي هزم حانيبال في زاما. كان اللقاء المحتوم يتجه نحو آسيا الصغرى، حيث وقعت المعركة بالقرب من مدينة ماغنيزيا في شتاء عام 190 أو أوائل 189 قبل الميلاد،

وهي المعركة التي ستصبح نقطة تحول في تاريخ الإمبراطورية السلوقية. كان جيش أنتيوخوس كبيراً ومتنوعاً، ضم مشاة وفرساناً وعربات حربية وفيلة، وكان العدد

لكن التاريخ كثيرا ما يسخر من الأرقام، فالجيش الكبير قد يكون أكثر صعوبة في السيطرة من الجيش الصغير، وكثرة الأسلحة لا تعني بضرورة حسن استخدامها. كان الرومان يعتمدون على نظام عسكري أثبت قدرته على التعامل مع ظروف مختلفة، وعلى جنود اعتادوا القتال ضمن تشكيلات منظمة. لم تكن روما تمتلك دائما أكبر جيش، لكنها امتلكت شيئا أكثر خطورة، القدرة على تحويل التنظيم إلى قوة. ثم بدأت المعركة. اندفعت قوات أنتيوخوس في محاولة لاختراق صفوف الرومان، وحققت بعض النجاح في أجزاء من الميدان، لكن الصورة العامة بدأت تتغير بسرعة، فقد واجهت العربات والفيلة ظروفا لم تكن مثالية، واضطربت بعض التشكيلات، بينما استطاع الرومان استغلال نقاط الضعف.

في إحدى مراحل القتال، تمكن أنتيخوس نفسه من تحقيق تقدم في جناح من أجنحة الجيش الروماني، وكاد أن يظن أن المعركة تميل لصالحه، لكنه بدل أن يحسم النتيجة ابتعد عن مركز القتال ثم عاد ليجد أن أجزاء أخرى من جيشه كانت قد تعرضت للانهيار. وهنا ظهرت المفارقة التي ستظل مرتبطة بماغنيزيا، قد تربح جزء من المعركة ثم تخسر الحرب كلها. انهارت قوات أنتيوخوس وسقط آلاف من رجاله بين قتيل وأسير، بينما اضطر الملك إلى التراجع. لم تكن الهزيمة مجرد خسارة في ميدان القتال، بل كانت ضربة مباشرة لطموح الإمبراطورية السلوقية في التوسع غربا. وبعد الهزيمة جاءت الشروط القاسية. اضطرت الدولة السلوقية إلى التخلي عن أراضي واسعة في آسيا الصغرى ودفع تعويضات ضخمة وتسليم عدد من الفيلة الحربية وتقليص قدراتها العسكرية. هنا تكمن المفارقة التاريخية الكبرى. أنتيوخوس لم يكن ملكا ضعيفا، ولم يكن يفتقر إلى الموارد، بل كان أحد أقوى حكام عصره، لكنه أراد أكثر مما يستطيع الزمن أن يسمح له به. لقد أراد أن يعيد إلى الإمبراطورية مجدا واسعا، لكن العالم كان قد تغير. القوة التي ورثت عصر الإسكندر لم تعد وحدها في الميدان، وروما كانت تصعد، والأنظمة السياسية القديمة كانت تدخل مرحلة جديدة.

بعد ماغنيزيا لم تختفي الدولة السلوقية فوراً، ولم تنتهي حضارتها في يوم واحد، لكنها فقدت شيئاً بالغ الأهمية، القدرة على فرض نفسها كقوة كبرى في الغرب. ومن هنا بدأ ميزان جديد يتشكل، كانت روما في مركزه شيئاً فشيئاً. لقد دخل أنتيوخوس ماغنيزيا وهو يحمل خلفه إرث الإسكندر وجيشاً ضخماً وطموحاً يكاد يلامس حدود الإمبراطوريات القديمة، لكنه خرج منها وقد تعلم درساً لم يكن السيف وحده قادراً على تعليمه.

إن القوة تستطيع أن تفتح الأبواب، لكن الحكمة وحدها تعرف أي الأبواب ينبغي ألا تفتح. هنا يكمن عمق التاريخ، فالإمبراطوريات لا تسقط دائما لأنها ضعيفة، وأحيانا تبدأ في السقوط لأنها تظن أنها أقوى مما ينبغي. ومغنيزيا ليست قصة هزيمة ملك فحسب، بل قصة الطموح عندما يفقد ميزانه، وقصة

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 من سبتمبر 2026 بيومها الوطني 96 مستذكرة ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه عام 1932. منذ أن وحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذه البلاد العظيمة معلنا قيام المملكة العربية السعودية، بدأت مسيرة وطن عرف كيف يحفظ جذوره.

يبني حاضرة ويتطلع بثقة إلى مستقبله معتزاً بأطباعه. 96 عاماً والمملكة تمضي بعزيمة أبنائها وبما عرف عن أهلها من نخوة وشجاعة وكرم وأصالة. يأتي اليوم الوطني هذا العام تحت هوية عزنا بطبعنا، والهوية في هذا اليوم ليست مجرد شعار بصري بل تعبير عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وهي مستوحاة من الطباع والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي. تبرز في الهوية معان مثل الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجود والكرم، وهي قيم تربط تاريخ المملكة العربية السعودية بمسيرتها الحديثة وطموحاتها المستقبلية. من دولة الكويت الفرحة أقرب، ففرحة المملكة العربية السعودية من فرحتنا وعزها من عزنا، وبين الشعبين تاريخ لا تحفظه الكتب بل تحفظه القلوب وتشهد عليه المواقف.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد مبارك الحساوي. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة الأندلس، وتأسس المسجد في عام 1975، ويعد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. صاحبه هو المحسن مبارك عبد العزيز صالح الدحيلان الحساوي رحمه الله. ولد رحمه الله في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 في فريج سعود في منطقة جبلة. عمل رحمه الله في سفينة والده مع أشقائه الآخرين بمهنة بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة الماء وأحضار أدوات العمل الخفيفة. عندما بلغ المحسن مبارك الحساوي رحمه الله 18 من عمره عمل في الميناء بأجر يومي مقدار هذا الأجر 5 روبيات، وكان وقتها مسؤولاً عن مجموعة من العمال ويشرف على استلام البضائع، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغيرة إلى وظيفة دائمة، ليصبح بعدها مبارك الحساوي موظفاً في ميناء الكويت ليعاصر تطور ذلك المرفق الحيوي. وعندما ازدهرت تجارة العقارات قدم المحسن مبارك الحساوي رحمه الله استقالته من العمل بالميناء وبدأ في بيع وشراء الأراضي، وتنقل بين الأعمال والمشاريع التجارية من نجاح إلى نجاح وبارك الله في رزقه. وكان من أهم إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق

والشركات والمصانع في الدول الخليجية وبعض الدول العربية والأوروبية. ولم ينسى المحسن مبارك فضل الله عليه، فقام بالكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. من أهم ملامح دوره الوطني عضويته للمجلس التأسيسي وعضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة. توفي رحمه الله في مساء 9 من صفر في عام 1426 تاركا أعمالا تشهد بمآثره، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

هذه نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة، من هنا قلب.

المملكة العربية السعودية تضامن ثابت في مواجهة العدوان الإيراني. في الشدائد تظهر المعادن، هي هكذا المملكة العربية السعودية، كلما اشتدت المحن وادلهمت الخطوب كانت لها وكانت لنا الذخر والسند. في التحديات الأخيرة التي واجهتها المنطقة من عدوان إيراني آثم على دولة الكويت وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، فاعتداء لم يحترم حسن جوار ولا قوانين ولا أعراف دولية، عدوان آثم استهدف المنشآت المدنية والحيوية. أكدت المملكة العربية السعودية كما عهدناها مجدداً أن أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من أمنها. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت الكويت ودول المنطقة. لم يقتصر الموقف السعودي على التضامن السياسي، بل امتد إلى المساندة العملية منذ بداية الأزمة، إذ وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله باستضافة جميع العالقين في مطارات المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتهيئة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وتوفير سبل الراحة لهم حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم. قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مهماً لقطاع الطيران في دولة الكويت خلال فترة توقف الحركة في مطار الكويت الدولي، من خلال التعاون في تشغيل الناقلات الجوية الكويتية عبر مطارات المملكة، وهو ما ثمنته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عند استئناف تشغيل المطار. كل هذه المواقف جاءت امتداداً لمبدأ خليجي ثابت، أمن دول الخليج كل لا يتجزأ، والاعتداء على دولة خليجية يمثل تهديداً للأمن الخليجي بأكمله. هذه هي المملكة العربية السعودية، فخر العروبة على مر الزمن.

0: أخوة رسخها التاريخ
1: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
0: وفاء ومحبة.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم.
1: حياكم الله، شرفتونا.
0: عزنا بطبعنا، إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحاً وعمتم مساءً، هكذا كان العرب قديماً يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحاً وعمت مساءً، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحاً ومساءً.

ترانيم البيان. تتعانق الرؤى في رحاب المنطق، فتنبثق أنوار التعبير لتبني صروحا من الفهم تتجاوز حدود الزمان والمكان، حيث تتجلى اللغة العربية من خلال تلك الصروح مرآة للجوهر ومعمارا للفكر، تنسج من الرموز قلائد للعقول، وتحيل الغموض بيانا يسر الناظرين ويبهر السامعين. في هذا المقام تنساب الألفاظ لتسقي غراس الحكمة، فتغدو العبارة جسرا يعبر نحو مرافق القلوب، وسحرا يؤلف بين الشتات بنظم بديع يأخذ بالألباب بعيدا عن الحشو والتكرار، ليستقر بنا المطاف إلى أن صفو القول رصانة للمبنى وسمو للمعنى. فمن ملك بيان اللسان حاز مفاتيح القلوب وصان للأدب وقاره المستدام.

0: أزاهير العرب.
1: ألغاز الشعر وحيرة الأعلام. قد يبوح الفؤاد بما تعجز عنه الأذهان، وتسكب الروح لحنا يحار في سحره البيان، حتى تقف دون مراميه أهل الفصاحة، وتقصر عن أقصى غاياته أرباب الرجاحة. فما كل حرف سطر بالفهم عمر، ولا كل قول غزير انقاد للفهم العسر. يروى أن ابن جندب كان يراقص ابنته الصغيرة بأبيات أشكلت معانيها على أئمة الأدب، حيث كان ينشد قائلا: محكوكة العينين معطاء القفا، كأنما قدت على متن الصفا، تمشي على متن شراك أعجفا، كأنما تنشر فيه رفرفا. فدار بالبيتين أبو حفص على العلماء، فأنكرهما أبو العلاء، واستعاذ أبو عبيدة بالغيب، ورأى الأصمعي أن شاعرها نفسه قد يجهل ما نظم، بينما رماها أبو زيد بالجنون الذي لا يفهمه إلا أهله. ما أعجب الضادة حين تتمنع على سادتها لتبقى بعض الأبيات طلسما يحفظ حيرة العلماء ويداعب خيال الرواة مهما تقادم الزمان.
2: ألا هل أتاها بالمغيب سلامي، وهل خبرت وجدي بها وغرامي، وهل علمت أني ضنيت وأنها

كتمان السر ومفاتيح القدر والمكانة. نعانق مع لغتنا العربية مغاني البيان لنبين شيم أهل الحجة في صون اللسان، وكيف بلغت الحكمة ذروة النصح في حفظ ما يكن من الشأن والشان. بلغ أحد الحكماء مبلغا عظيما في التصوير حين قال: القلوب أوعية للأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ

0: كل امرئ مفتاح سره. من بليغ ما يؤثر عن بعض الحكماء أن كتمان السر يعقب السلامة، وإفشاءه لا يجلب إلا الندامة، وأن الصبر على الكتمان أيسر من الأسف على البيان. وإذا عجز المرء عن صون حديثه كان الضياع لخبره حليفه. وفي ذلك أنشد الشاعر قائلا: إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. من هذا الرشاد نعي أن السر مكانه القلب وحارسه الكتمان، لتبقى لغتنا العربية مرآة للأمانة وميزانا للرزانة، وسجلا يحفظ للأمة رفيع الخصال وجميل الصيانة.
1: أزهير العرب.

مرارة الظلم من ذوي القربى. نسمو بالحرف لنعانق معاني البر والوفاء، ونستلهم من لغتنا العربية حكماً تستقر في الألباب، فالأهل هم سياج الروح وعماد الحياة. قال طرفة بن العبد مصوراً مرارة الخذلان: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. جور القريب جرح لا يندمل، وألمه يفوق حد النصل الصقيل في نفوس الأحرار. ويمضي في السياق ذاته أبو فراس الحمداني، حيث يقول بشجن ناقدا قرب الأجساد من جفوة الأرواح بقوله: وهل أنا مسرور بقرب أقاربي إذا كان لي منهم قلوب الأباعد. لا قيمة لنسب تباعدت فيه المودة، وصار القريب فيه كالغريب في طباعه وقسوته.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: يشبه الدكتور بي جي فوغ الخبير في علم السلوك بجامعة ستانفورد نمو الأخلاق بنمو النباتات. حين يتطلب ذلك عدة خطوات أساسية: البدء بالأمور الصغيرة تماما مثل زراعة البذور، اختيار البيئة المناسبة كما هو الحال عند انتقاء المكان الملائم لنمو النبات، توفير الرعاية والتغذية المستمرة لضمان نمو الجذور وترسخها. كذلك الأخلاق، فهي لم تنشأ بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى رعاية مستمرة وتغذية واعية حتى تصبح جزءا أصيلا من شخصية الإنسان. لذا يجب على الفرد أن يحرص على تنمية أخلاقه بشكل منتظم، يحميها من العوامل السلبية التي قد تضعفها أو تؤثر عليها سلبا. هل فكرت يوما في الأداة التي تساعدك على تحسين أخلاقك وصقلها لتصبح شخصا متألقا ومتميزا؟ الإجابة تكمن في التعليم، فهو الأساس الذي تنمو عليه القيم الأخلاقية وتتجذر في الشخصية. الحكومات والسلطات تتحمل مسؤولية صياغة استراتيجيات فعالة لتشكيل هوية الأفراد عبر نظام تعليمي قوي يدمج التربية الجادة بالتعليم النافع. لا شك أن التعليم من ضروريات الحياة، فقد أكدته جميع الحضارات والديانات عبر التاريخ، فالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية تلعب دورا أساسيا في تعزيز الأخلاق من خلال إدراج الأنشطة التربوية والمشاريع الحديثة ضمن مناهجها الدراسية، بما يضمن معالجة القضايا الأخلاقية بأسلوب علمي ومؤثر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: قبل أن تسعى إلى تطوير أخلاقك، عليك أن تبدأ بفهم ذاتك جيدا. لابد من تحليل سلوكياتك وتقييم تصرفاتك لتحديد ما يحتاج إلى تحسين وتطوير. ضع جدولا واضحا للتغيرات المطلوبة والتزم به كأنه قانون تسير عليه في حياتك. الثقة بالنفس ليست مجرد شعور عابر، بل هي ركيزة أساسية في بناء الأخلاق. عندما تنظر إلى إنجازاتك الماضية، ستلاحظ أن كل نجاح حققته كان قائما على الثقة بقدراتك وإصرارك على تحقيق أهدافك. هذه الثقة هي التي تحفزك للاستمرار وتهمس لك أنت قوي، أنت قادر، لا تستسلم. عندما تزرع في داخلك فكرة سأتغير وأتطور ثم تلتزم بها بجدية، ستجد نفسك تتذوق طعم النجاح بعد الصعوبات وتشعر بالفرح بعد الأتراح. لا أحد سيستفيد من التغير الإيجابي أكثر منك، فالنجاحات التي حققتها ثمرة جهدك المستمر وإصرارك الذي لا ينكسر.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: لا تقتصر على النفس فقط، بل تشمل أيضا ثقتنا بالآخرين في مواقف الحياة المختلفة. تخيل أنك زرت قرية وأردت السباحة في بحيرتها، فحذرك أحد السكان المحليين قائلاً: لا تقترب، فالمياه مليئة بالتماسيح الخطيرة. هنا من الأفضل لك أن تثق بكلامه وتطيعه حفاظاً على حياتك. وبالمثل نحن نثق في الوصفات الطيبة التي يصفها الأطباء دون تردد. عندما تمارس خلقاً حميداً لا تتجاهل تعزيز نفسك بتشجيع إيجابي سواء داخلياً أو خارجياً. يمكنك أن تهمس لنفسك: لقد كنت رائعاً اليوم، أو أديت أداءً جيداً. ليس من الضروري أن تكون المكافآت كبيرة، بل يكفي أن تكون موجودة، لأن الإنسان يحتاج إلى دافع للاستمرار في جهوده. الكلمة الطيبة مهما كانت بسيطة تحدث أثراً كبيراً في حياة الشخص الطموح، وتمنحه القوة لمواصلة طريقه نحو النجاح. لذا عليك أن تؤمن بموهبتك وتثق بها أولاً، عندها سيؤمن الآخرون بك أيضاً، ويسعدك تقديرهم لجهودك المتواصلة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات.

أقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.

0: من الوسائل التي يمكنك استغلالها لتطوير أخلاقك وتجديد ذاتك، مثل المحاضرات التحفيزية التي تلهمك وتدفعك للأفضل، والكتب القيمة التي توسع آفاقك الفكرية، والمؤسسات الملهمة التي توفر بيئة داعمة للنمو والتطور. احرص على مرافقة أصحاب الأخلاق الحسنة، فهم مرآتك التي تعكس صورتك. لا تلوم نفسك على سقوط أو خسارة واحدة، بل احترم ذاتك حتى مع التغييرات البسيطة. في النهاية ستنظر خلفك لترى كم من المسافات قطعت وكيف أصبحت بعيدا عن نقطة البداية.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تعرف العادة بأنها شيء تفعله باستمرار حتى يصبح فعله سهلا، أي أنها سلوكيات تقوم بها بطريقة تلقائية ومن دون أي جهد. هي محفورة في لا وعي الإنسان، يمارسها تكرارا عن وعي أو عن غير وعي، مرات عديدة جدا إلى درجة أنها تصبح تلقائية. كتب الرياضي والفيلسوف ألفريد نورث وايتهيد: الحضارة تتقدم عن طريق التوسع في العمليات التي نستطيع تأديتها من دون التفكير فيها. ويخبرنا علم النفس بأن 90% من سلوكياتنا نكتسبها بالتعود، أي أن العديد من أنشطتنا اليومية هي ببساطة مجرد روتين. فمنذ استيقاظك في الصباح إلى الوقت الذي تذهب فيه للنوم مساء، هناك مئات الأشياء التي تفعلها بالطريقة نفسها كل يوم، وهذا يشمل طريقة ارتدائك ملابسك، تناولك للإفطار، غسل أسنانك، وتفقدك لبريدك الإلكتروني. العادات هي في الواقع بمثابة الخيارات الافتراضية في دماغنا، إنها الاستجابة التي يفعلها دماغنا ونقوم بها من غير مراجعة أو تحليل واعي. الخبر الجيد هو أن العادات تساعد في تحرير ذهنك في أثناء عمل جسمك بشكل تلقائي، وهذا يسمح لك بتخطيط يومك في أثناء اغتسالك. أما الخبر السيء فهو أنك قد تتعلق بالعادات التي لا تخدم مصلحتك، كأنماط السلوك الانهزامية التي تعيق نموك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. أنهت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التعاملات باللون الأحمر بضغط تراجع 11 قطاعاً، وهبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 7.61%، وتراجع الرئيسي 3.53%، كما انخفض المؤشران العام والأول بنسبة 1.03% و.48% على التوالي، وذلك عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت البورصة تداولات خلال الجلسة بلغت قيمتها 121 مليونا و 140 ألف دينار، موزعة على 421 مليونا و 740 سهم بتنفيذ 30.03 ألف صفقة. وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعا في مقدمتها التكنولوجيا بنسبة 14.58%، بينما نما قطاعا الاتصالات والطاقة بنحو 0.24% و0.04% على الترتيب. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 104 أسهم على رأسها الخليجي ب 42.97%، بينما ارتفع 17 سهما في مقدمتها نابسكو ب 9.78%، واستقر سعر 11 سهما. مستمعينا الكرام، نستعرض معكم الآن إعلانات السوق. وقعت شركة العملية للطاقة ألف طاقة الاتفاقية النهائية للاستحواذ من شركة وارا للاستشارات البيئية بما قيمته 30 ألف دينار كويتي. وأشارت ألف طاقة إلى أن وارا تعد شركة متخصصة في تقديم الاستشارات البيئية والفنية بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاستشارات الفنية وخدمات التدريب المهني والتخصصي، حيث حققت ألف طاقة أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 4.380 مليون دينار بزيادة 95.92% قياساً ب2,230,000 دينار في الفترة المناظرة من العام المنصرم.

حصلت شركة الاتصالات المتنقلة زين على موافقة جهاز حماية المنافسة في دولة الكويت على عملية التركز الاقتصادي المتعلقة بمنصة البنية التحتية الحالية لأبراج زين، وذلك من خلال مشاركة شركة أريد قطر في هذه المنصة كجزء من عملية الدمج المتفق عليها لمحافظ أبراج الاتصالات التابعة للطرفين. ويتعلق ذلك بما أعلن في ديسمبر 2023 بشأن إبرام الاتفاقيات النهائية مع مجموعة أوريدو والمتعلقة بدمج محافظ أبراج الاتصالات التابعة لمجموعة زين ومجموعة أوريدو عبر عدد من الأسواق. وأشار البيان أنه رهنا باستيفاء الشروط المتبقية المنصوص عليها في مستندات الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، ستقوم منصة البنية التحتية للأبراج ذات الصلة بدمج أبراج الاتصالات التابعة لكل من أريد وزين في الكويت وقطر من خلال شراكاتهما التشغيلية المعنية. توقعت شركة الوطنية العقارية انخفاض الربح الناتج عن بيع شركة كارينا فيوز للتطوير العقاري المحدودة التابعة لها قطعتي أرض في جزيرة الربم بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات ب8,200,000 دينار كويتي إلى 7,500,000 دينار لتحملها مصاريف السمسرة المتعلقة بالصفقة. وكانت الوطنية العقارية قد أعلنت في 20 من يوليو 2026 موافقة مجلس إدارتها على إبرام مذكرة تفاهم لبيع قطعتي الأرض المملوكتين لشركة كارينا فيوز للتطوير العقاري المحدودة مقابل 400 مليون درهم إماراتي بما يعادل 33,430,000 دينار كويتي، وتبع ذلك توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية.

0: أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأجيل موعد بدء تطبيق هيكل عمولات التداول ورسوم الخدمات المالية الإضافية الجديدة إلى 4 أكتوبر القادم 2026 بدلاً من الموعد السابق المحدد في 1 أكتوبر. وأوضحت الشركة في إفصاح مكمل لبورصة الكويت أن التغيير يقتصر على موعد بدء تطبيق هيكل الرسوم والعمولات الجديد والذي سبق اعتماده وفقا لإفصاح الشركة المنشور في 23 يوليو 2026. ويشار إلى أن الإفصاح السابق قد تناول اعتماد إعادة هيكلة عمولات التداول ورسوم الخدمات المالية الإضافية دون أن يتضمن الإفصاح المكمل الحالي أي تغيير في هيكل الرسوم نفسه. أخيراً، أعلنت شركة ميزان القابضة إتمام عملية شراء إحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة ميزان السعودية التجارية أصلاً عقارياً متمثلاً في 4 قطع أراضٍ صناعية بمدينة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ 40,490,000 ريال سعودي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت أنه تم استكمال جميع الإجراءات النظامية والتعاقدية ذات الصلة مع نقل ملكية الأراضي رسمياً إلى الشركة التابعة في المملكة. وأشارت الشركة إلى أن إتمام عملية الشراء سيؤدي إلى زيادة إجمالي الأصول الثابتة للمجموعة على أن تدرج قيمة الأصل العقاري ضمن البيانات المالية للمجموعة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ويأتي الإفصاح المكمل استناداً إلى إفصاح سابق نشرته ميزان القابضة في 7 سبتمبر 2026 بشأن توقيع عقد شراء الأراضي الصناعية 4 في الرياض. مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ ياسر محمد علي. أهلا بك معنا أستاذ ياسر.
1: مرحبا بك يا زميلة أميرة وبكل السادة المستمعين.
0: شكرا لك أستاذ ياسر. كيف تقرأ أداء السوق الإماراتي في تداولات اليوم؟
1: في الواقع القراءة الأساسية هي أن السوق دخل جلسة اليوم الأربعاء من قاعدة إيجابية، لكن الزخم ليس متساويا بين السوقين. في دبي تخطى المؤشر مستوى 6,000 نقطة، وهو مستوى نفسي وفني مهم جدا بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة. وفي أبو ظبي جاء الارتفاع الأخير أقوى من حيث النسبة، مدعوما بتحسن عدد من الأسهم القيادية. نعم أميرة.
0: نعم، وما هو وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية؟
1: السيولة تبدو نشطة بالمعايير اليومية الأخيرة، لكنها تحتاج إلى قراءة نوعية وليس فقط النظر إلى إجمالي قيمة التداولات. فإجمالي التداول في السوقين تجاوز أكثر من 1,700,000,000 درهم، وهو مستوى يعكس وجود اهتمام استثماري واضح، وإن كان لا يزال من المهم مقارنة هذه القيمة بمتوسطات الأسابيع السابقة لتحديد ما إذا كنا أمام موجة سيولة جديدة أم مجرد إعادة تمركز في الأسهم القيادية.
0: نعم، وكيف تقيمون أستاذ ياسر أداء بورصة الإمارات في ظل التطورات الحالية في الأسواق المالية؟
1: أداء البورصتين يأتي في سياق عالمي شديد الحساسية لثلاثة متغيرات أساسية: أسعار النفط، السياسة النقدية العالمية، والتطورات الجيوسياسية. خلال سبتمبر اتجه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الإماراتي إلى رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس كما نعلم، وهو عامل له تأثير مزدوج على الأسهم. فمن ناحية يزيد تكلفة التمويل ويضغط نظريا على تقييمات بعض الأصول، من ناحية أخرى قد يقرأ كجزء من دورة نقدية أكثر وضوحا واستقرارا. الأسهم الإماراتية أظهرت بعد قرار رفع الفائدة تحركات إيجابية ولكنها محدودة في البداية.
0: نعم
1: في الوقت نفسه تظل أسعار الطاقة عاملا مركزيا، فقد أشارت بيانات السوق اليوم إلى تداول برنت عند مستويات مرتفعة مع استمرار الحساسية تجاه التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز.
0: نعم
1: نعم
0: أستاذ ياسر، أخيرا ما هي أبرز العوامل التي يمكن أن تدعم أو تضغط على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة؟
1: في الواقع هناك مجموعة من العوامل المتعارضة ستحدد مسار السوق، منها عوامل داعمة ومن بينها استمرار تدفق السيولة المحلية والمؤسسية إلى الأسهم وارتفاع أسعار النفط وقوة النشاط العقاري في دبي واستمرار نمو الأرباح والتوزيعات النقدية للشركات الكبرى واتساع قاعدة المستثمرين. هناك كذلك عدة عوامل ضاغطة، منها استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تزيد الضغوط التضخمية رغم استفادة الاقتصادات النفطية من ارتفاع الإيرادات. كذلك استمرار ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع تقييمات بعض الأسهم بعد المكاسب السابقة بما قد يزيد من احتمالات جني الأرباح.
0: نعم،
1: نعم
0: كان معنا
1: أميرة.
0: عبر الهاتف مستمعينا الكرام مراسلنا من السوق الإماراتية الأستاذ ياسر محمد علي، شكرا جزيلا لك للمشاركة معنا، شكرا لك. مستمعينا الكرام، إليكم التقرير الاقتصادي. تتجه الأنظار إلى حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز عالميا، في ظل تراجع أعداد السفن العابرة مقارنة بالمستويات المعتادة، وسط استمرار المخاوف بشأن حركة إمدادات الطاقة. معا إلى هذا التقرير.
2: سجلت حركة عبور السفن المحملة بالسلع الأولية عبر مضيق هرمز 3 سفن مقابل 4 سفن في اليوم السابق، فيما يبلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 15 سفينة. ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق الطاقة باعتباره ممرا رئيسيا تمر عبره شحنات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. ولهذا فإن أي تغيير في حركة الملاحة عبر المضيق يحظى بمتابعة واسعة من شركات الطاقة والتجارة والنقل البحري. وتشير البيانات إلى أن حركة الشحن لا تزال عند مستويات أقل من المعتاد في وقت تراقب فيه شركات الملاحة تطورات الوضع الأمني وتعيد تقييم المخاطر المرتبطة بالعبور. كما أن بعض السفن قد لا تظهر بشكل كامل في بيانات التتبع نتيجة توقف أجهزة التتبع أو عدم إرسال إشاراتها بصورة مستمرة. وانخفاض عدد السفن العابرة يمكن أن يرفع تكاليف النقل والتأمين، خصوصا إذا استمرت الشركات في اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل المخاطر. كما يمكن أن تؤثر أي اضطرابات طويلة في حركة الملاحة على توقيت وصول شحنات الطاقة والسلع إلى الأسواق العالمية، حيث إن المضيق كان يشهد مستويات أعلى بكثير من حركة السفن، إذ كانت المنطقة تسجل عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع والحاويات. ورغم انخفاض حركة الشحن لا تزال بعض شحنات النفط والغاز تتحرك عبر المنطقة، فيما تواصل شركات الطاقة والشحن متابعة التطورات واتخاذ قراراتها بشأن مسارات النقل والتأمين وفقا لمستوى المخاطر. وتبقى حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من المؤشرات المهمة لأسواق الطاقة العالمية نظرا إلى ارتباطها بتدفقات النفط والغاز، إضافة إلى تأثيرها المحتمل على أسعار الشحن والتأمين وتكاليف نقل السلع. وتستمر الأسواق العالمية في مراقبة إعداد السفن وحجم الشحنات العابرة للمضيق باعتبارها مؤشرات رئيسية على حركة إمدادات الطاقة والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
0: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بك معنا أستاذ مجدي.
3: أهلا بك وأهلا بالشادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: نعم أستاذ مجدي، كيف تقرأ أداء بورصة الكويت في تداولات اليوم، وهل نشهد اليوم ارتدادا بعد تراجعات جلسة أمس؟
3: لا شك أن جلسة اليوم تعلن عن نفسها تماما. نعم. باللون الأخضر والتداولات الكبيرة والارتفاعات في المؤشرات سواء كان السوق الأول أو السوق الرئيسي، وهذا أمر منطقي وطبيعي بعد جلسة الأمس التي شهدت انخفاضة حادة كنتيجة للأسهم المتضخمة عندما تهوي وبالتالي تنخفض معها المؤشرات ويتبعها أسهم كثيرة، وهذا الذي رأيناه في جلسة الأمس، الانخفاضة الشديدة والحادة على سهم بيت الاستثمار الخليجي أثر بشكل واضح على مجريات التداول، وأيضا إعلان أن كان هناك إعلانا عن شركة كان هناك حديث عنها، ولكن في جلسة اليوم عادت الأمور إلى طبيعتها، وبالتأكيد كان هناك إقرار قانون أو المرسوم بقانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ألقى بظلاله الإيجابية الكبيرة على السوق برمته، خاصة قطاع المصارف الذي شهد ارتفاعات كبيرة وعودة للتحسن الكبير، وقطاع العقار وأسهم كثيرة، ومن ثم كانت مرة أخرى الارتفاعات واللون الأخضر والتحسن الواضح.
0: نعم، وهل الضغوط البيعية التي شهدناها أمس انتهت أستاذ مجدي أم ما زالت مؤثرة على حركة السوق اليوم؟
3: لا شك أن الضغوط البيعية التي كانت أمس استمر، السهم الذي كان ينخفض أمس انخفض أيضا في جلسة اليوم، أما السهم الآخر الذي كان مؤثر بشكل كبير بعد ورود إعلان من الشركة بعد انتهاء تداولات الأمس عاد مرة أخرى إلى التحسن والارتفاع، ومن خسر أمس عاد مرة أخرى لتعويض خسارته اليوم. بكل تأكيد السوق اليوم عاد مرة أخرى بشكل قوي، لأن الأسهم عندما انخفضت في جلسة الأمس انخفضت بشكل كبير، وبالتالي كان هناك فرصة سانحة لمن يود الشراء والدخول مع وجود كما ذكرت الإقرار أو إقرار التمويل العقاري، وهو كان منتظرا منذ فترة عندما تم الإعلان وعلى إقراره، أعتقد أنه ألقى بظلال إيجابية كبيرة جدا على سوق الكويت، ولعل التداولات اليوم وهي تتجاوز حاجز 100 مليون دولار بشكل واضح، والارتفاعات الموجودة تؤكد ما ذكرت.
0: نعم، وأين تتركز السيولة اليوم؟ هل تتركز في الأسهم القيادية أم في الأسهم الصغيرة والمتوسطة؟
3: مؤكد السوق اليوم شهد ارتفاعات، وارتفاعات في أحجام السيولة الموجهة لقطاع المصارف بالتحديد كان متواجدا، أيضا السوق الأول بدون شك كان يحظى بسيولة كبيرة، وأيضا بعض الأسهم المنطقة في السوق الرئيسي حظيت بسيولة كبيرة.
0: نعم، وهل هناك أسهم أو قطاعات تقود حركة السوق اليوم بشكل واضح أستاذ مجدي؟
3: قطاع المصارف، البنوك تقود القاطرة، وهو أمر طبيعي ومنطقي، المستفيد الأول من إقرار مرسوم التمويل العقاري ستكون قطاع المصارف والمطور العقاري وقطاع العقار، بدون شك هذا الأمر لن يكون تأثيره الفعلي الآن، ولكن المتداولين يقتنون هذه الأسهم لأنه في النهاية هي الأسهم التي ستعود عليها الأرباح والنتائج المالية في القادم من الأيام حالة تنفيذ هذا القرار وهذا القانون، وبالتالي المشتري في هذه الحالة يقتني هذه الأسهم، خاصة وأنها كان هناك ضغوط كبيرة في جلسة الأمس، ومن ثم كانت فرصة متميزة لعمليات الشرائي.
0: نعم، بالأمس شهد الرئيس 50 هبوطا قويا لمؤشره، هل نشهد اليوم عمليات شراء انتقائية على بعض أسهمه؟
3: واضح تماما، لأن جلسة الأمس انخفض المؤشر الرئيسي 50 حوالي 850 نقطة، والرئيسي بصفة عامة خسر أكثر من 300 نقطة. اليوم تعود الأمور إلى التحسن، لأن الأسهم التي سببت هذا الانخفاض عادت اليوم في غالب الأحيان إلى التحسن، بعضها لم يرتفع، ولكن في النهاية في المجمل وجدنا أن هذه الأسهم الكبيرة ذات الوزن الكبير في السوق الرئيسي عادت بعمليات شرائية. وأيضا يجب علي أن ألفت الانتباه إلى أن بعض الأسهم تنخفض بعدد قليل جدا من الأسهم، فتؤثر بشكل واضح في هذا المؤشر، وفي يوم تالي تجد أن هذه الأسهم تم شرائها أيضا بعدد قليل من الأسهم فترتفع ويترفع معها المؤشرات الخاصة بالسوق الرئيسي. إذن علينا أن نبحث دائما ونبحث في الأرقام، لأن ليست فقط النتيجة النهائية هي ما نراه اللون الأخضر أو اللون الأحمر، بل علينا أن نبحث لماذا ارتفعت أو ارتفع المؤشر الرئيسي بحدة أو انخفض بشدة.
0: نعم أستاذ مجدي، إلى أي مدى تؤثر التطورات الجيوسياسية في المنطقة حاليا على نفسية المستثمر في بورصة الكويت؟
3: مؤكد الإنسان ولديه نفسية، وهذه النفسية تتأثر سلبا وإيجابا بما يستمع إليه. نحن نعيش في عالم الأخبار تتواصل بشكل سريع وبشكل كبير، ومن هنا تمر الأخبار لدينا ونستمع إلى تصريحات وأيضا تصريحات مضادة، ثم نستمع إلى تهديدات، وعلى الجانب الآخر نستمع إلى أن مضيق هرمز سيسمح بمرور بشكل آمن، وأمور كثيرة، وبالتالي الإنسان يصبح في هذه الحالة تحت ضغوط نفسية كبيرة. وعندما يكون هناك ضغوط نفسية لابد وأن يكون قرار الإنسان عقلاني وليس عاطفي، بدليل من باع في جلسة الأمس نتيجة الضغوط التي مرست عليه عاد اليوم اللي يشتري نفس الأسهم بارتفاعات. إذن لماذا بعت؟
0: نعم، وما هي المستويات الفنية المهمة التي نراقبها اليوم للمؤشر العام والسوق الأول؟
3: نتمنى، قبل أن نقول نتمنى، أن يعود المؤشر إلى مستواه 8850 نقطة على أقل تقدير، يدعنا أمام فرصة إلى التحسن والعودة مرة أخرى، لأن الأمر نحن كنا اقتربنا، وكما ذكرنا في لقاءات سابقة 8907 هذا الرقم كان في نهاية العام أو نهاية العام الماضي، كنا قد وصلنا له بعد فترة، ولكن عمليات جني الأرباح والضغوط التي مورست جعلت المستويات تنخفض. ولكن اليوم نرى أن المؤشر السوق العام في حالة تحسن، نتمنى الاستمرارية، ونتمنى أيضا أن تكون عمليات المضاربة الحادة على الأسهم أن تقل قليلا، وتظهر الأسهم القيادية بقدرتها وقدرتها على التحمل وأيضا قدرتها على رفع مستويات السوق في القادم من الأيام.
0: نعم، أخيرا أستاذ مجدي، مع حركة السوق الحالية برأيك هل المستثمرون في حالة ترقب أم أن شهية المخاطرة بدأت تعود؟
3: بدون شك المستثمرين والمضاربين أو المتداولين عندما يجدوا أن السوق في حالة انخفاض بشكل أو بآخر، نجد أن السيولة تحتجب. عندما أقول في جلسة الأمس كانت هناك وسط 91 مليون دولار تداول، كان هناك عمليات شرائية تقدر ب 30% فقط، هذا يعني أن كانت هناك سيولة احتفظ بها في جلسة الأمس، اليوم عادت مرة أخرى لعمليات شرائية. إذن المتداول يجد مع تحسن الأسواق وتحسن النفسيات يعود مرة أخرى لعمليات شرائية واضحة، وهذا دائما ما نراه في الأسواق. نتمنى أن يكون اتخاذ القرار مبني على أسس وعلى قرارات مميزة، وليس على عمليات اندفاع وراء أسهم ترتفع دون أن يكون لها سبب حقيقي في ارتفاعاتها المستمرة.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من السوق الكويتي المستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك أغلق المؤشر ناسداك المجمع عند ذروة قياسية مدعوما بارتفاع أسهم شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما حوم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بالقرب من مستوى قياسي مرتفع مع تداول أسعار النفط عند نحو $100 للبرميل. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 0.43 نقطة إلى 7764.27 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 121.15 نقطة إلى 27243.24 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 184.94 نقطة إلى 51863.89 نقطة.

وفي بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، إذا ساهم انخفاض أسعار النفط في دعم الثقة، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات مهمة عن النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من اليوم. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.4% ليصل إلى 645.04 نقطة، كما سجلت معظم البورصات الرئيسية بالقارة ارتفاعا في التداولات. وإلى أسواق وأسعار النفط، واصلت أسعار النفط تراجعها إذ يترقب المستثمرون تحسن الإمدادات من منطقة الخليج بعد أن استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب حيوي، كما أثرت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران سلبا على الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا وتسع سنتات للبرميل إلى 98 دولارا وستة عشر سنتا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا وخمسين سنتا للبرميل إلى 89 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان ويضعها بين خيارين، أما دولة عظيمة محتملة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي. القمة الدولية الرباعية الطريق إلى الأمام تبحث في نيويورك بل تبحث في نيويورك بدعم حل الدولتين. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، وروسيا تقول أنها قصفت منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفنا أوكرانية. بريطانيا تبدي استعدادا لقيادة الجهود العالمية بشان معايير الذكاء الاصطناعي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز للتفاصيل، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا سمو رعاه الله عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومستذكرا سموه المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها. معربا سمو حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، بما عزز مكانته الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على أخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمعازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار والاستقرار في ظل قيادته الحكيم وبمعازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. شارك ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنيات سمو رعاه الله لفخامته بمفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق مستمر وبحث السبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيالها. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي.

مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات الاستثمار والأسواق المالية وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية تطوير العنصر البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال تبادل الخبرات ونقل بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد ديفيد سلومون الرئيس التنفيذي لشركة جولدن ساكس والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الكويت، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات الوطنية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والفنية وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعات الاستثمار والأسواق المالية. كما تم استعراض أحدث المستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد سكوت نوتل الشريك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة KKR الاستثمارية، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري واستعراض الفرص الواعدة وتعاون الشراكة مع دولة الكويت، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المالية الراهنة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة لتشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة الشيخ الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوفد المرافق صباح اليوم بتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأسرة آل مكتوم الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في مجلس الزعبيل بمدينة دبي. وهذا ورافق ممثل سموه حفظه الله معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح ومعالي رئيس ديوان سموه للأحد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس الثلاثاء، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الكويت بالأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة والجهود المشتركة في المجال الإنساني وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والتحديات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا الدكتور أنانيا المشاط في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت والإسكوا وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد صباح اليوم أن العلاقات الكويتية السعودية تقدم نموذجا فريدا للمصير المشترك الذي صنعه التاريخ ورسخته المواقف وواصلت قيادتا البلدين البناء عليه بما يعزز أمنهما واستقرارهما وازدهارهما. وقال السفير الصباح أن صفحات التاريخ تحمل شواهد راسخة على عمق هذه العلاقة، إذ انطلق الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من الكويت في رحلته التاريخية لاسترداد الرياض، ومنها بدأت مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبعوثيه الخاصين ستيف وودكوف وجيرد كوشنر التقيا وسطاء لبحث اتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران. وكشف ترامب عن أن أعضاء من فريقه عقدوا اجتماعا استمر لثلاث ساعات مع وفد إيراني، واصفا اللقاء بأنه جيد للغاية ومثمر جدا، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف وودكوف اليوم أنه أجرى محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وأعلن وودكوف في منشور على موقع إكس إتمام جولة من المناقشات بنجاح، معربا عن الأمل في أن تثبت المحادثات مع الوفد الإيراني بأنها بناءة وواعدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا بإنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيراني عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.
وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل يومين مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الضغوط

الاقتصادية على إيران. وفيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكان كونافرو أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إعداد مشروع قرار لطرحه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الملاحة في مضيق هرمز والخطط الأمنية والعسكرية المرتبطة بضمان حرية الملاحة في المنطقة. أظهرت بيانات أولية لحركة الشحن اليوم عبور 3 سفن تحمل سلعا أولية مضيق هرمز أمس الثلاثاء، مقارنة ب4 سفن في اليوم السابق وبأقل من المتوسط المتحرك ل10 أيام والبالغ 15 سفينة. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنه المتمردون الحوثيون في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، وردت القوات الحكومية بهجوم استهدف أسلحة وآليات الميليشيا في هذه الجبهة مما أسفر عن خسائر في صفوفها. وفي نيويورك، حيث بحث اجتماع رفيع المستوى استضافته السعودية وفرنسا وبريطانيا وكندا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل الدفع قدما نحو حل الدولتين بعد عام على اعتماد إعلان نيويورك وطرح خطة السلام الشاملة ذات النقاط 20 بشأن غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش خلال الاجتماع أن شروط قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة يجرى محوها بشكل منهجي، محذرا من أن استمرار التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطاني وتصاعد عنف يهدد بتعويض الأساس الجغرافي والسياسي للدولة الفلسطينية. قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأن التقدم المحرز في جهود السلام في غزة قائلا إن ما يسمى بسلام لم ينجح في فتح أي ممرات إنسانية، وأن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنان أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. وقال برنام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا ينبغي أن يقف العالم متفرجا على استمرار تفاقم المعاناة في غزة، مضيفا أن المساعدات أقل بكثير من الاحتياجات وأن الأزمة مستمرة منذ وقت طويل. ميدانيا، استشهد 4 فلسطينيين من بينهم امرأة وأصيب آخرون بجروح في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة بمواصي خان يونس ومخيم البريج في جنوب ووسط قطاع غزة. وفي الشأن السوداني، أفاد مصدران دبلوماسيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان تأشيرة للسفر إلى نيويورك وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد أحد المصدرين بأن واشنطن اشترطت لمنح البرهان التأشيرة بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. وفي المغرب، توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار 395 نائبا ونائبة في ظل تنافس حزبي لرسم ملامح الحكومة المقبلة. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا اليوم استهداف منشآت دفاعية وقطاع للطاقة ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات الأوكرانية في هجمات جوية بطائرات مسيرة خلال الليل. في المقابل، قتل شخص في هجوم روسي استهدف سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا في البحر الأسود. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار يشمل أهدافا مرتبطة بقطاع الطاقة. وأكد زيلينسكي مجددا استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثلاثي يضم ترامب، معربا عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إيجاد وسيلة لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي،

قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنان أمام الأمم المتحدة أن بريطانيا مستعدة لقيادة جهد دولي لوضع معايير للذكاء الاصطناعي. وأشار في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المخاوف من أن تتفوق هذه التكنولوجيا على الضمانات وتشكل مخاطر متزايدة على الأمن القومي. في أثيوبيا أفادت مصادر أمنية ومحلية

الخطوط الجوية الأثيوبية رحلاتها إلى الإقليم. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم عادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يشارك في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية في مدينة نيويورك. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان ويضعها بين خيارين، أما دولة عظيمة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي. القمة الدولية الرباعية الطريق إلى الأمام تبحث في نيويورك دعم حل الدولتين. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، وروسيا تقول أنها قصفت منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفنا أوكرانية. وبريطانيا تبدي استعدادا لقيادة الجهود العالمية بشان معايير الذكاء الاصطناعي. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 27.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، دولة الكويت في نيويورك، حضور دبلوماسي بارز يعكس دورها الفاعل، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تحرك دولي لدفع حل الدولتين وإنهاء حرب غزة. بحضور دبلوماسي وسياسي واقتصادي بارز تشارك دولة الكويت في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها في نيويورك من خلال مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، في تحرك يعكس ثوابت السياسة الخارجية الكويتية ويعزز شراكات البلاد وعلاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي. المزيد في هذا التقرير.
1: تسجل دولة الكويت حضورا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا فاعلا في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح

0: خالد الحمد الصباح حفظه الله في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعكس حرص الكويت على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم أمن واستقرار المنطقة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وفي الجانب السياسي شارك سمو ولي العهد حفظه الله في الاجتماع المشترك الذي استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية، حيث تناول الاجتماع التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب الأوضاع في غزة. وأكد الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي ويدعم جهود التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. وعلى هامش أعمال الدورة أجرى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية شملت قادة ومسؤولين من باكستان والسنغال والعراق، وتركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. وامتد الحضور الكويتي إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري، حيث التقى سموه حفظه الله قيادات عدد من كبرى المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية من بينها بلاك روك وجولدمان ساكس وكي كي آر لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون واستعراض تطورات الاقتصاد والأسواق العالمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات بما يدعم تنافسية الاقتصاد الكويتي وأهدافه التنموية. وتعكس هذه المشاركة المكثفة حضورا كويتيا متعدد المسارات في أحد أبرز المحافل الدولية يجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والانفتاح الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد نهج دولة الكويت القائم على بناء الشراكات وتعزيز الحوار والتعاون الدولي ودعم الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا الدكتورة هيلة المشيمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا وسهلا بك سيدتي، ونسألك كيف تقرؤون أهمية مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يسعدني حقيقة أن نسلط الضوء على هذه على هذا الحدث، وخصوصا حضور رفيع المستوى ممثل عن حضرة صاحب السمو وهو سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. هذا التمثيل وهذا الحضور يؤكد أن للكويت صوتا مهما في المواقف الدولية وليس فقط حضور دبلوماسي، لذلك كان هناك تفاعل كبير إعلامي وتسليط الضوء على اللقاءات سمو ولي العهد خصوصا مع الشخصيات الهامة التي حضرت هذا اللقاء، بالإضافة إلى مضامين والخطاب الإعلامي، وهو دائما حقيقة يتميز بخطاب إعلامي يتماشى مع متطلبات الأسرة الدولية لا سيما في قضايا الأمن والسلام الدولي والإقليمي.
1: نعم، هنالك حضور كويتي مكثف في نيويورك بشأن يعني كيف يعكس ذلك مكانة الكويت ودورها الدبلوماسي في ظل ما ذكرتيه من تطورات إقليمية ودولية راهنة؟
2: طبعا هناك عدة أصعدة تعكس يعني أهمية وجود الوفد الكويتي. أولا هناك قضايا إقليمية ملحة، نعلم كلنا نعلم هي قضية إقليمية ودولية في آن واحد، المتمثلة في أزمة مضيق هرمز وإمدادات الطاقة، ونحن نتحدث عن إمدادات الطاقة للعالم بأكمله، وبالتالي هناك إشكالية في أمن الطاقة وخصوصا من حيث الإمداد وأمن الممرات البحرية، سواء كان مضيق هرمز وارتباطه بباب المندب والبحر الأحمر وكذلك البحر المتوسط. الشيء الآخر طبعا القضية الرئيسية هي قضية الدفاعات عن دول الخليج، وخصوصا أن دول الخليج ليست طرفا في هذه الحرب، دول الخليج دائما تجنح إلى السلام.

0: تحرص على أن تقدم الوساطة. الشيء الآخر طبعا المهم في الحضور الكويتي لهذه القمة وخصوصا هذه الدورة 81، لو نرجع إلى عنوان هذه الدورة الذي جاء تحت عنوان استعادة الثقة، إدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، طبعا هذه لم تأتي من فراغ، أتت حتى تعكس يعني الإدارة الإرادة الدولية خصوصا في قضايا كثيرة كقضايا التغير المناخي، قضايا السلام، التنمية، الذكاء الاصطناعي، هذه كلها طبعا الآن تشكل تحديات مكافحة الجائحة أو الجوائح الممكن مستقبلا. فهذه حقيقة كلها قضايا دولية مهمة، الكويت لديها بصمة ولديها حضور ولديها رؤية تشاركها طبعا بقية الدول في هذه القضايا.
1: نعم، إذن يعكس الإرادة الدولية في قضايا مهمة، كل ذلك كيف يتمثل في يعني مشاركة الكويت في الاجتماع المشترك مع الرئيس الأمريكي وقادة عدد من الدول العربية والإسلامية، خاصة بأن دولة الكويت شددت على مبدأ الشراكة الاستراتيجية؟
0: طبعا الشراكات الاستراتيجية هي شراكات هامة جدا، بمعنى حينما نتحدث عن شراكة استراتيجية هي تتعدى حدود العمل الثنائي. استراتيجية بمعنى أن يكون هناك تشاور في كافة القضايا الهامة لا سيما في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي. لذلك هذه الشراكات الكويت في دوليا الكويت تحرص عليها خصوصا مع الدول الكبرى والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحضور وخصوصا الحضور الخليجي الأمريكي والكويتي طبعا هو حضور مهم، لأن كلا الطرفين لديهم ارتباط مهم في قضايا الأمن العالمي وكذلك الطاقة، بالإضافة إلى أمن الطاقة. الولايات المتحدة تعتبر أول منتج وأول مستهلك للطاقة، كذلك دول الخليج تعتبر دول رئيسية في إنتاج الطاقة. الشيء الآخر هناك تحمل الأعباء الأمنية في للحفاظ على هذه المنطقة، كون هذه المنطقة منطقة حيوية دائما عليها الأنظار، أنظار العالم تتجه إليها. فإذا هناك جناحين مهمين جدا حقيقة في هذا الحوار وهذا اللقاء الاستثنائي، وهو جناح الأمن والطاقة.
1: نعم، تحدثنا عن الشراكات الاستراتيجية التي تكون بشكل أشمل كما وضحتي، لكن دولة الكويت أيضا تهتم بتعزيز العلاقات الثنائية. ما أهمية اللقاءات التي أجراها سمو ولي العهد مع عدد من القادة والمسؤولين في مجالات التنسيق والتعاون؟ واستمعنا في التقرير الذي سبق هذا الحوار إلى أنه من المحادثات الثنائية كان مع باكستان، السنغال، العراق.
0: طبعا هذه كلها حقيقة يعني لقاءات هامة، خصوصا حينما ننظر إلى اللقاءات سواء كانت العراق، باكستان. باكستان هي مفاوض رئيسي في الأزمة التي تمر فيها منطقة الخليج وخصوصا مع إيران ومضيق هرمز، كذلك بالنسبة للعراق، العراق دولة جوار هامة ودائما الكويت تحرص على أن تكون لديها علاقة متميزة. كذلك كان هناك لقاء مع غوتيريش وهو الأمين العام، لقاء مع رئيس الدورة 81 الدكتور خليل الرحمن، وحقيقة هو طبعا وزير خارجية بنغلاديش وهي يعني هي تأخذ الرئاسة الآن. هذه لقاءات حقيقة مميزة لسمو ولي العهد، ناهيك طبعا هي تناقش فيها كل حقيقة القضايا المشتركة، بالإضافة طبعا إلى يعني أهمية هذه اللقاءات يحرص عليها سموه كونه هو أيضا خدم لفترة طويلة كوزير خارجية، وبالتالي لديه حقيقة العمق في فهم أهمية هذه الروابط وأهمية الاستفادة من هذه القمم وهذه يعني اللقاءات في تعزيز العلاقات سواء على صعيد ثنائي أو كذلك دولي وإقليمي.
1: نعم، هذه الخبرة والفهم العميق للسياسات الدولية أيضا انعكس على جانب آخر، المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية الحاضرة لم تغب أيضا عن لقاءات سمو ولي العهد مع قيادات كبرى في هذه المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية. ماذا يعكس ذلك بشأن اهتمام الكويت البالغ بالتوجهات الاقتصادية والتنموية للدولة؟
0: طبعا أولا الاهتمام الكويت هو اهتمام ليس جديد في هذه الحوارات مع المؤسسات والشراكات المؤسسات المالية العالمية، وذلك لعدة أسباب. أولى هذه الأسباب أن أزمة مضيق هرمز الآن هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، وبالتالي الاستماع واللقاء لشخصيات تعنى بالاقتصاد والأسواق والمال هي بلا شك يعني تعكس الحنكة السياسية للقيادة السياسية. الشيء الآخر، هناك كما نعلم الحكومة لديها طموحات في يعني كلنا نعيش يعني إعادة الهيكلة الشاملة في الدولة خصوصا في مجالات الاقتصاد، وبالتالي دائما هناك حقيقة طموحات، بل أن نعلم بأن الكويت تطبقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في عدة مجالات، ولهذا وجود يعني شركاء دوليين ولديهم خبرة كبيرة سوف يعني يفتح آفاق كبيرة للسوق الكويتي، وكيف بالإمكان الاستفادة من هذه الخبرات الدولية إيجابا على الاقتصاد الكويتي والسوق الكويتي.
1: نشكرك جزيل الشكر الدكتورة هيلة المشيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني 96 فيما تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز، وتصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل.
2: تحت شعار عزنا بطبعنا تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني 96 في تجسيد لحدث تاريخي بارز لارتباطه بصدور الأمر الملكي عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في 23 من سبتمبر عام 1932 بإعلان توحيد أرجاء البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك التاريخ تمضي المملكة العربية السعودية في مسيرة صنعتها العزيمة وحملتها أجيال حافظت على قيمها لتظل هوية الوطن حاضرة في طباع أبنائه كما هي حاضرة في تاريخه. ويأتي اليوم الوطني السعودي ليرسخ معاني الفخر والانتماء، إذ يعيش المواطن والمقيم والزائر على أرض المملكة نهضة شاملة تتجلى في جودة الحياة ومشاريع البنية التحتية وتعزيز المكانة الدولية للمملكة التي لا تعرف حدودا لطموحها نحو مستقبل يليق بمكانتها وريادتها. ولم يعد اليوم الوطني السعودي مجرد مناسبة لاستحضار الذكرى التاريخية للتوحيد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، بل بات محطة سنوية لرصد ما تحقق من قفزات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المناسبة لتجسد مرحلة ناضجة من ثمار رؤية السعودية 2030، حيث شهدت المملكة تحولات جذرية على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية من المشاريع العملاقة، إذ بلغ عدد المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية 40 مدينة صناعية تشرف عليها وتديرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك مشاريع عملاقة أخرى كنيوم وذي العين والقدية والتي تقودنا إلى المبادرات البيئية والتقنية الرائدة، إذ أثبتت المملكة قدرتها على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ولم تقتصر هذه التحولات على البنية التحتية والاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل تمكين الشباب والمرأة وتطوير قطاعات الثقافة والرياضة والسياحة، مما جعل السعودية مقصدا عالميا للفعاليات والمؤتمرات والبطولات الدولية. وحقق قطاع التعليم قفزات مهمة بدخول جامعات سعودية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وفوز طلاب بميداليات ذهبية في منافسات أولمبيات الرياضيات والفيزياء الدولية، فيما شهد الجانب الثقافي

عام 2026 توسعاً في الفعاليات الكبرى مثل موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي. والمملكة تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز وتصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: البنيان المرصوص، هاني وفا، غزة، القانون الدولي لا ينقصه النص بل الإرادة، أحمد الطهاروة، انتخابات الكونغرس وأمن الطاقة، عمرو منصور، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة الرياض السعودية، والتي قال فيها الكاتب هاني وفا: المملكة ليست دولة تأسست ثم مضت في طريقها، بل قصة وطن تشكلت ملامحه عبر قرون من التاريخ، حتى جاء التوحيد ليمنح هذه الجغرافيا الواسعة اسما واحدا وراية واحدة وكيانا سياسيا راسخا. وكتب تحت عنوان البنيان المرصوص:
2: منذ أن أعلن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود توحيد المملكة عام 1932، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية. مراحل البناء والتطوير تعاقبت في عهد أبناء الملك عبد العزيز، فكان لكل مرحلة تحدياتها وأولوياتها، إلا أن الثابت بينها كان المحافظة على وحدة الدولة واستقرارها ومكانتها، ومواصلة بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة التنمية.
1: وخلص الكاتب إلى أن المملكة دخلت في العقود الأخيرة مرحلة مختلفة في طبيعتها وحجم طموحاتها، فلم تعد التنمية تعني بناء الطرق والمطارات والمدن فحسب، وإنما أصبحت مرتبطة بإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في الإنسان والتقنية والقطاعات الجديدة. وأضاف:
2: المملكة تحتفل بذكرى اليوم الوطني، وهي تحمل إرثا تأسيسيا عميقا وتجربة تنموية طويلة وطموحا يتجاوز حدود الحاضر. وبين مرحلة التأسيس ومرحلة التحول تتواصل قصة وطن نقف معها كالبنيان المرصوص، وطن أثبت أن بناء الدول يقاس بقدرتها على الاستمرار والتجدد وصناعة المستقبل.
1: في صحيفة الدستور الأردنية قال الدكتور أحمد الطهاروة: لم تعد مأساة غزة بحاجة إلى مزيد من الوصف بقدر حاجتها إلى فعل دولي حقيقي. أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع أنهكته الحرب والدمار والنزوح، فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن معظم سكان غزة ما زالوا نازحين وسط قيود مستمرة على دخول بعض المواد وعلى حركة وعمل المنظمات الإنسانية. وكتب تحت عنوان غزة، القانون الدولي لا ينقصه النص بل الإرادة:
2: رغم دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع، فأن الأمم المتحدة تؤكد أن الاحتياجات ما تزال هائلة، وأن القيود المفروضة على بعض الإمدادات الضرورية مستمرة، كما أن العمليات الإنسانية تواجه صعوبات في إدخال المواد الأساسية والوصول إلى المحتاجين، وهو ما يجعل حياة المدنيين أكثر قسوة وهشاشة.
1: وخلص الكاتب إلى أن المشكلة هنا ليست في غياب القانون، فالقانون الدولي الإنساني وضع قواعد واضحة لحماية المدنيين وأوجب احترام المنشآت المدنية والطبية، لكن القانون مهما كانت نصوصه واضحة يفقد أثره عندما تغيب آليات إنفاذه والمساءلة عن انتهاكه. وأضاف:
2: إن حماية المدنيين ليس موقفا سياسيا بل التزام قانوني وأخلاقي، والمطلوب اليوم ليس قانونا دوليا جديدا، وإنما إرادة دولية تفعل القانون القائم وتضمن وصول المساعدات وتوقف الانتهاكات وتخضع مرتكبيها للمساءلة دون انتقائية. فالقانون الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يفقد قدرته على حماية الإنسان حين يكون أحوج ما يكون إليه.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور عمرو منصور: وماذا بعد؟ السؤال الذي يشغل العالم من أدناه إلى أقصاه بشأن الوضع الحالي في أزمة الطاقة العالمية، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية وتصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير النفط الروسية، وكتب تحت عنوان انتخابات الكونغرس وأمن الطاقة:
2: إن الأزمة نظرا لغياب آفاق واضحة لحل هذه الملفات النفطية أمنية قد تتحول إلى انتكاسات داخلية، خصوصا في بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج وتعاني محدودية البدائل مثل دول غرب أوروبا الواقعة في مأزق وتخشى من ارتدادات على خريطتها السياسية الداخلية.
1: وخلص الكاتب إلى أن القارة العجوز تعاني الاستنزاف جراء دعمها اللامحدود لأوكرانيا للاستمرار في الحرب التي أخذتها كييف إلى مستوى جديد بتكثيف مهاجمة منشآت الطاقة. الوضع يتشابه بين كوريا الجنوبية واليابان إلى حد كبير مع حالة أوروبا، فإنهما أيضا لا يمتلكان القدرة على التدخل لإنهائها حتى وإن تصاعدت أصداء معاناتهما. وأضاف:
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وارتباطها بكيفية تعامل إدارة الرئيس ترامب مع ملف المواجهة مع إيران وما لها من تداعيات على تدفقات الطاقة، تظل أنظار منتج النفط ومستوردي معلقة بنتائج هذه الانتخابات لعلهم يجدون فيها إجابة لسؤالهم وماذا بعد؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولت الصحف الفلسطينية الصادر اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. صحيفة القدس كتبت تقول: الاحتلال يشن حربا على موسم الزيتون بالضفة الغربية وتدمير آلاف الأشجار في محافظة جنين وعشرات الشهداء والجرحى من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة. وحرب الإبادة ما زالت متواصلة في غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يطالب العالم أجمع بحماية الشعب الفلسطيني من العنصرية والتطهير العرقي. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: استضافت المملكة العربية السعودية بالتشارك مع فرنسا وبريطانيا وكندا اجتماعاً رفيع المستوى بعنوان الطريق إلى الأمام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل الدفع قدماً بحل الدولتين ومتابعة التزامات إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة الذات النقاط 20 في غزة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم، ونسألك ما الأهمية التي تكتسبها القمة الدولية الطريق إلى الأمام بشأن حل الدولتين وخطة ترامب لغزة من حيث التوقيت والأهداف؟
1: طبعا هذه القمة مهمة جدا لأنها تأتي في توقيت حساس يقوم فيه كيان الاحتلال بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر عدم تنفيذ خطة السلام في غزة وإطلاق يد الاستيطار في الضفة. هذه القمة تؤكد أولا الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دفع القضية الفلسطينية قدما والدفاع عنها في المحافل الدولية، والدور الريادي الذي تلعبه بالشراكة مع دول عظمى مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإلى جانبهما أيضا كندا في معاقبة كيان الاحتلال، خاصة أن دولا عدة منها المملكة المتحدة اتخذت خطوات مهمة جدا فيما يتعلق بالتصدي للتوسع الاستيطاني وتصنيف قادة المستوطنين عن اللوائح السوداء ورفض سياسات الضم، وهذا أمر مهم جدا يبنى عليه، بالإضافة إلى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب والمسلمين. إذا هذا يؤدي إلى خلق زخم دولي في مواجهة الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية هذه القضية وتقطيع الأوصال في الضفة، بالإضافة إلى تدمير غزة ومحاولة التنصل من خطة السلام التي وافقت عليها أصلا حكومة نتنياهو لكنها لم تنفذها.
0: نعم، رغم الإجراءات التي يبنى عليها كما وصفت لنا، إلا أن هنالك أيضا طموحات وتأكيدات بأن يكون هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه الأسس والمرتكزات كيف تمثل أيضا أهمية كبرى في هذا البيان الذي نتحدث عنه الآن؟
1: طبعا الحفاظ على الوضع في غزة ومنع احتلالها هو البوابة لإفشال المخطط الصهيوني الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية. هذا يأتي من خلال توفير الزخم الدولي والعربي الداعم لخطة السلام في غزة. هذه الخطة قدم فيها الجانب الفلسطيني تنازلات كبرى ومهمة جدا في سبيل الوصول إلى السلام. ما كان بالأمس القريب شبه مستحيل وقع عليه الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالسلاح وما إلى ذلك، لكن المشكلة في الجانب الآخر أكثر من 60% من غزة محتلة، وهذا يناقض الخطة. خطة السلام، هذا الاجتماع وهذا البيان وهذا الموقف يندرج في إعطاء دفع لها، لأن هناك أيضا رئيس مجلس السلام التقى عديد من القادة الدوليين والعديد من القادة العرب والمسلمين ويأخذ دفع لهذه الخطة، خاصة أن هذه الخطة تحمل اسم الرئيس الأمريكي. لكن هناك مشكلة، هناك جدار في إسرائيل وهو تعمد هذا الجدار المتمثل بتعمد هذه الحكومة، هناك تعويل أن يكون هناك تغيير في هذه الحكومة بعد الانتخابات، هناك انتخابات خلال أسابيع، لكن الأمر الأساسي باعتقادي هو تثبيت الفلسطينيين في أرضهم في قطاع غزة، منع الجانب الإسرائيلي من تكريس الاحتلال في قطاع غزة، وفي نهاية المطاف كما تفضلت عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع. هذه المرتكزات الثلاث هي التي تضمنها خطة السلام، وهناك مواكبة عربية ودولية لتنفيذ هذه الخطة.
0: نعم، دعنا نقف عند الدور الفرنسي والبريطاني اللتين يعني وضعتا لمساتهما الأخيرة بالأمم المتحدة على خطط إرسال قوات إلى غزة، وهذا أيضا جانب مهم قامت عليه أيضا خطة السلام. كيف من الممكن أن تهتم الدول الأوروبية بهذا الملف وأن تدفع به إلى الأمام بالشراكة مع الدول العربية؟
1: طبعا دور جوهري وأساسي تلعبه هاتين الدولتين الأوروبيتين ودول أخرى ساهمت في تكوين هذه الخطة، هذه القوة التي يقع على عاتقها مراقبة تنفيذ خطة السلام. هذه القوة عديد من الدول كانت مترددة بالدخول إليها، لكن عندما تدعمها دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا الوضع يختلف. هذا الدعم مهم جدا، وأيضا الأهم باعتقادي بالتوازي معه رفض ما يفعله نتنياهو ووزراؤه المتطرفون في الضفة الغربية، هي بوتقة كاملة، حزمة كاملة، رفض لهذه الحكومة، رفض لممارساتها، هذا يؤدي إلى زيادة الضغط الدولي. لا يكفي الدعم الأمريكي، وأصلا أيضا الدعم الأمريكي بدأ يتضاءل لحكومة نتنياهو، لا يكفي كله لوقف هذا الزخم الدولي، عندما تحدث عن مجلس الأمن وهذه القوة وخطة السلام، هذا يؤدي إلى إعطائها قوة دولية وقدرة على التنفيذ على الأرض. هذه القوة متى ما شكلت هي المعنية بالانتشار، مساعدة السلطة الفلسطينية، منع الاحتلال. هذا هو هدفها، وليس هدفها أبدا كما تريد إسرائيل قتال الشعب الفلسطيني أو أن تكون قوة احتلال مضادة. الدور الأوروبي ضامن لأن لا تتغير مهمة هذه القوة على الأرض عندما تنتشر في قطاع غزة.
0: نعم، نحن نعرف بأننا نتحدث عن يعني مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويعني نعرف أن ما نقوله جرى في أروقة الأمم المتحدة.

0: الجمعية العامة هي معنية بالقضايا الدولية التي يغطيها ميثاق الأمم المتحدة، إذا ما الدور المنتظر من الأمم المتحدة بعد هذا الاجتماع الذي حمل اسم الطريق إلى الأمام؟
1: طبعا دور الأمم المتحدة جوهري لأنها هي الراعية لهذه الخطة، ومجلس السلام هي ممثلة فيه وهي التي ترعى. هذه الأمم المتحدة أي قوات ستنتشر تحت القبعات الزرقاء، إذا مهمتها ستكون مراقبة. الأمم المتحدة عليها المراقبة وعليها ضمان التنفيذ. هذا الدور الدولي، الدور الأممي، هو الذي يكبح جماح التطرف الموجود في حكومة نتنياهو ويفرض عليها القواعد الدولية. طبعا دور الأمم المتحدة يتعطل كما هو معروف لأسباب عديدة، منها دور الدول الكبرى والفيتو وغيره، لكن الآن هنا نتحدث عن أن الدولة الأكبر الداعمة، الداعمة الأكبر على مستوى العالم للكيان الإسرائيلي هي الولايات المتحدة، تتبنى هذه الخطة. إذا يمكن التعويل عن دور الأمم المتحدة في التنفيذ. أنا أعتقد رعاية الأمم المتحدة حاسمة، ويجب الانتقال عليها، يجب عليها الانتقال من مرحلة التنديد إلى مرحلة تسمية الأشياء بأسمائها، والقول إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية أو أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية النزيف وما يجري في قطاع غزة، مأساة إنسانية ما زالت موجودة على رغم وقف الحرب وهو أمر إيجابي، لكن هناك مأساة إنسانية ونحن على أبواب الشتاء في قطاع غزة. تنفيذ هذه الخطة يخفف من معاناة أهالي القطاع.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يدعو إيران لانتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان ويضعها بين خيارين، إما دولة عظيمة محتملة أو الإبادة. الرئيس الفرنسي يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي لضمان حماية الملاحة بمضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي. القمة الدولية الرباعية الطريق إلى الأمام تبحث في نيويورك دعم حل الدولتين. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. الأمين العام للأمم المتحدة يعقد قمة مناخية أخيرة في نيويورك قبل مغادرته منصبه. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة متبادلة تشمل منشآت الطاقة، وروسيا تقول إنها قصفت منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفنا أوكرانية. بريطانيا تبدي استعدادا لقيادة الجهود العالمية بشأن معايير الذكاء الاصطناعي. وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يلتقيان اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والمتمردون في إقليم تيغراي الإثيوبي يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة، وهذه الحلقة الخاصة من برنامج استراحة

0: ظهيرة هي حلقة خاصة نحتفي فيها اليوم بالمملكة العربية السعودية التي تحتفي اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر 2026 باليوم الوطني 96 تحت شعار عزنا بطبعنا. وإحنا نوجه اليوم هذه التحية للمملكة العربية السعودية ونقول لهم دائما وأبدا الكويت تشارككم أفراحكم على المستوى القيادي، على المستوى الحكومي، على المستوى الشعبي، والشعب الكويتي اللي بادر بهذه التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية. واليوم أنا وزميلتي شاهد وأسرة استراحة الظهيرة نتشارك بهذه التهاني والتبريكات.
1: دائما من الكويت أرض المحبة والوفاء نبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة يومها الوطني، إلى أهلنا وإخواننا في المملكة كل عام والسعودية بألف خير، وكل عام ورايتها عالية وأرضها عامرة بالأمن والعز والازدهار. الكويت والسعودية ما تجمعهم فقط الحدود الجغرافية، لكن تجمعهم روابط عميقة جدا، يجمعنا المصير الواحد والتاريخ الواحد. احنا عندنا نقدر نقول هذا الترابط الكبير بسبب الأخوة والوحدة والنسب والدم والعادات والتقاليد الخليجية الأصيلة، وجمعتنا أيضا اللهجة المتقاربة ومجالسنا وكرمنا وتراثنا وأفراحنا ومناسباتنا.
0: نعم، هي الشقيقة الكبرى وهي الأقرب للقلب قبل لا تكون الأقرب للحدود. ونوجه هذه التهاني للمملكة العربية السعودية، واليوم أيضا راح يكون في هذا العام تحديدا وفي هذا اليوم احتفال خاص، لأن جماهيرنا بإذن الله تعالى في المملكة العربية السعودية راح تقدم هذه التهاني والتبريكات. أبطالنا لاعبين الأزرق راح يقدمون التهاني والتبريكات لإخوانهم لاعبي المنتخب السعودي. اليوم راح نحتفل كلنا في اليوم الوطني السعودي، وراح نحتفل مع هذه الاحتفالية وهذا العرس الخليجي دائما وأبدا. فنقول دامت أفراح المملكة.
1: أكيد دائما بين الشعبين الكويتي والسعودي سعود علاقة خاصة نحس فيها، كل ما كل شخص عاش على هذه الأرض الطيبة يحس بهذه العلاقة المتقاربة والخاصة بين البلدين، سواء عوائل ممتدة بين البلدين وأيضا صلاة قربة ومصاهرة وتاريخ طويل ما بين المواقف المشتركة والتعاون والتكاتف في مختلف الظروف. احنا دائما في الكويت ما ننسى المواقف اللي شهدتها المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الكويت، والعلاقة اللي موجودة ما بين البلدين دائما ظلت على الدوام قائمة على الأخوة والتعاون ووحدة المصير.
0: نعم، ويمكن شاهد من خلال حديثها اليوم تشير إلى هذه الفزعة السعودية للكويت في سنة 90 لما قالوا الكويت والسعودية واحد، ولما قلنا الكويتي سعودي والسعودي كويتي والمملكة العربية السعودية اللي فتحت قلوبها وفتحت أراضيها في استقبال هذا الشعب وفي استقبال القيادة آنذاك، واللي وقفت مع الكويت وقالوا إما ترجع الكويت السعودية أو تروح الكويت والسعودية. وإحنا نقول دائما وأبدا نبقى بهذا التاريخ المشترك، نبقى بهذا البعد التاريخي المشترك. ويمكن خلال هذا العام ترجمت هذه الأفعال مرة أخرى في وقتنا هذا وفي عامنا هذا وفي زمننا هذا، لما طالنا عدوان آثم شفنا الكويت وقفت مع السعودية والسعودية وقفت مع الكويت، ونقول عسى الله يديمها الوحدة،
1: عسى الله يديم هذه الوحدة أكيد، ويحفظ الكويت والمملكة العربية السعودية وأدام على هذه البلدين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأيضا حفظ قيادتهم وشعبيهم، وتبقى أيضا راية الأخوة الكويتية والسعودية عالية دائما جيل بعد جيل. احنا دائما تربطنا أمور كثيرة سعود، مو بس نقدر نقول الأمور والعادات والتقاليد المشتركة، حتى تفاصيل حياتنا اليومية ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية متشابهة بشكل كبير، تجمعنا نقدر نقول الديوانية، المجالس، الشعر، القصيدة، الفنون الشعبية، تراث البر، تراث البحر، كل هذه الأمور، حتى الأكلات متشابهة ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وأيضا حتى القيم، احترام الكبير، الاعتزاز بالأسرة، التمسك بالقيم الخليجية والعربية الأصيلة، هذه كلها أمور مشتركة ما بين البلدين.
0: نعم، وأكيد اليوم نشوف هذه السياسة وهذا التوجه المشترك، نشوف على الجانب الاقتصادي، نشوف ملفات تنموية مشتركة، نشوف ملفات تتعلق في الطاقة، نشوف ملفات تتعلق اليوم بالاستثمار بهذه الطاقات البشرية وهي أكبر طاقة وأكبر مورد وأكبر ثورة الثروة لدى دول الخليج، وهي فعلا احنا نقول هي بمثابة اليوم طاقات وطنية، طاقات في المملكة العربية السعودية، طاقات في الكويت يتم الاستثمار فيها، ونشوف اليوم هذا الازدهار والمملكة العربية السعودية اللي تتصدر المشهد اليوم في الجانب السياحي من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. ما هو يقتصر المسألة، ما تقتصر على موسم الرياضة وتقتصر على جدة أو على إحدى المدن أو خلال موسم الحج، وهذا أكبر موسم وهم دائما وأبدا يخدمون ضيوف الرحمن. احنا نقول المملكة العربية السعودية اليوم بكل مساحتها، هذه المساحة الكبيرة في القلب والمساحة الكبيرة على أرض الواقع، ما شاء الله تبارك الله، نهضة سياحية، نهضة اقتصادية، نهضة فيما يتعلق في الطاقة وفي كل المجالات.
1: اي نعم، كل عام والسعودية وأهلها بخير وعز، وكل عام والكويت والسعودية قلبين يجمعهم تاريخ واحد وأخوة ما تتغير. في بداية الحلقة نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ونكون معاكم مستمعين الكرام، وبنكون في التقديم من أمام المايك في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي المقدمة لكم من برنامج استراحة الظهيرة. بنكون معاكم في التقديم زميل تشاد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز لنطيري.
0: مستمعين الكرام، انطلاقتنا معاكم اليوم بهذا اللون الأخضر براية المملكة العربية السعودية، ونقول دامت أفراح المملكة ودامت أفراح الخليج، وعسى الله يديم علينا هذه الوحدة وهذه المحبة وهذه التطلعات المشتركة، ونسأل الله أن يديم على المملكة هذا التقدم والازدهار دائما وأبدا، ونقول أعيادنا وأعيادكم وحدة، ونقول عسى الله يجعل أيامنا كلها أعياد، وعسى الله يحفظ المملكة العربية السعودية وكل أراضيها وشعبها من هذا العدوان الآثم اللي طالها خلال الأيام الماضية، ونقول للمملكة احنا معاكم دائما وأبدا مثل ما كنتم معانا دائما وأبدا. هذه الحلقة الخاصة مقدمة من برنامج استراحة الظهيرة بقيادة المخرج سعود الحربي.
2: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: أكيد ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا بفقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة، واليوم الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، وهذا اليوم المميز اللي دايما احنا نتكلم ونبارك لأهلنا في المملكة العربية السعودية.
1: نعم، احنا لما نبدي بالبعد التاريخي ولما نتكلم عن هذا البعد التاريخي، فبكل تأكيد احنا نشوف هذه المواقف الأخوية المشتركة، نشوف هذه العادات والتقاليد المشتركة، نشوف اليوم هذه المنطلقات المشتركة دائما وأبدا كان يجمعنا تاريخ واحد وبعد تاريخي واحد ومواقف سياسية كبيرة مثلت القيادات في مختلف اليوم المواقف في البلدين. يعني كان هناك مواقف مشتركة دائما وأبدا. لذلك نلاحظ اليوم من خلال وجودهم في الأمم المتحدة، دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، نشوف هذه الوحدة في الخطاب، نشوف هذه الوحدة في التوجهات، نشوف هذه الوحدة في التطلعات. وهذا الأمر ما هو غريب علينا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مثل ما اليوم قدمنا التهنئة للمملكة العربية السعودية، أنا على ثقة تامة أن أيضا ومثل ما لاحظنا من ساعات الصباح نشوف هذه التهاني والتبريكات مقدمة من كل أهلنا في الخليج للمملكة العربية السعودية، من البحرين، من قطر، من الإمارات، من سلطنة عمان، من جميع الدول العربية، الكل كان يقدم هذه التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية. ويمكن في الخليج لنا أمر خاص ولنا اليوم أيضا هذا التاريخ المشترك اللي إحنا دائما نقول فخورين فيه.
0: مثل ما ذكرت سعود، بما أنك تكلمت أيضا عن البعد التاريخي، لأن عبر مراحل التاريخ المختلفة أثبتت الكويت والسعودية أن اللي يجمعهم أكثر من نقدر نقول الرابط الجغرافي، يجمعهم المصير الواحد ويجمعهم المواقف وتجمعهم الذاكرة الخليجية. وأكيد من أبرز صفحات هذه نقدر نقول التاريخ وهذه العلاقة اللي شهدت دولة الكويت من خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990، لما وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب دولتنا الحبيبة الكويت، واستضافت أيضا الشعب الكويتي من خلال أراضيها وأبناء الشعب الكويتي، وكانت أراضي المملكة إحدى المنطقات الرئيسية اللي ساهمت وجهود كبيرة في تحرير الكويت، وهي صفحة دائما تبقى حاضرة في ذاكرتنا وذاكرة الكويتية، وتجسد معنى الأخوة في أوقات الشدة. إحنا أكيد مستمرين في برنامج استراحة الظهيرة، وعندنا اتصال هاتفي وراح نتكلم أكثر، لأن دائما إحنا نتكلم أن الشعب السعودي يحتفل في 23 سبتمبر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة التوحيد والبناء وتعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء وما حققته المملكة على امتداد 96 عاما من تطور وحضور بارز في مختلف المجالات.
1: نعم مستمعينا الكرام، تحظى هذه المناسبة بمكانة خاصة لدى أبناء الكويت، لدى أبناء جميع الدول الخليجية، في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أسرية واجتماعية وثقافية، جعلت العلاقة السعودية العلاقة الكويتية نموذج مميز في الأخوة والتقارب والتعاون.
0: وما تقتصر أكيد هذه العلاقة على الأطر الرسمية، ولكنها تمتد إلى وجدان الشعبين وتظهر في المناسبات الوطنية والمواقف الأخوية والتواصل المستمر بين أبناء البلدين.
1: مستمعينا الكرام، للحديث أكثر عن هذه الدلالات، دلالات اليوم الوطني السعودي وعمق العلاقات السعودية الكويتية، باسمكم مستمعينا الكرام وباسم إذاعة دولة الكويت واستراحة الظهيرة، نتقدم بهذه التهاني والتبريكات لضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، الأستاذ سلمان بن أحمد العيد، رئيس مجلس إدارة شركة أصداء الخليج الإعلامية، رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج. نقول لكم دامت أفراح المملكة ودامت هذه العزة ودام الأمن والأمان والازدهار للمملكة العربية السعودية، فأهلا وسهلا فيكم.
2: حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي سعود وأختي شهد، أحييك وحيي جميع المستمعين الكرام.

0: وكل عام والوطن بخير والسعودية والكويت كلها قلوب واحدة وخليجنا واحد.
1: إيه نعم. بداية بنتكلم أستاذ سلمان، ماذا يمثل اليوم الوطني السعودي لأبناء المملكة، وما هي أبرز المعاني التي يستحضرونها في هذه المناسبة؟
0: لا شك أن اليوم الوطني السعودي 96 لأبناء المملكة يعني يمثل مناسبة لاستحضار معنى الوحدة الوطنية والانتماء إلى الوطن، والاحتفاء أيضا بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الحديثة وتوحيد مناطقها تحت راية واحدة. واليوم السعوديين يستحضرون كثير من الأمور، وهي الاعتزاز بالوطن وأيضا الهوية السعودية وكل ما يجمع أبناء المملكة من تاريخ وثقافة وقيم مشتركة. أيضا نستذكر مسيرة توحيد المملكة الموحد جلالة الملك المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي يعني ارتبط جهوده في بناء هذه الدولة وترسيخ مؤسساتها. أيضا اليوم حنا يعني في المملكة نعزز الانتماء والمسؤولية الوطنية من خلال التأكيد على خدمة المجتمع والمساهمة في مستقبل هذه البلاد. أيضا نستحضر تطلعات المستقبل، رؤية المملكة 2030 الذي هي يعني صمام التطور والقيم الذي تزهر بها بلادنا المملكة العربية السعودية، مع التحولات والمشاريع التي شهدتها المملكة والكل والعالم شهد هذه التطورات. شكل اليوم 23 سبتمبر هو يحدد دلالة تاريخية، هو يعني الذي صدر فيه المرسوم الملكي عام 1932 بتوحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، الذي يجمع اليوم الوطني بين استذكار الماضي والاعتزاز بالحاضر، وأيضا نتطلع إلى المستقبل إن شاء الله.
2: نعم، ونتطلع إلى المستقبل، والمستقبل مشترك ومزدهر بإذن الله تعالى. وتفضلت من خلال حديثك ضيفنا الكريم الأستاذ سلمان بن أحمد العيد بهذه المسيرة، انطلاقا من التأسيس وصولا إلى تلك المراحل وتلك المحطات الذهبية، وحتى وصلنا إلى هذه النهضة. وأيضا من خلال حديثك تفضلت بذكر الجانب التنموي وهذه الرؤية وحلم المملكة. الآن بعد 96 عام من مسيرة التوحيد والبناء والنهضة، كيف تنظر إلى ما حققتها المملكة من تطور وحضور على المستويين الخليجي والعربي؟ وهذا الحضور اليوم يترجم من خلال وجود المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، وهو حضور مميز على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، فكيف تراه؟
0: نعم، إذا نظرنا إلى المسيرة السعودية اليوم من زاوية التطور والحضور الإقليمي، يوم التحول لافت الحمد لله في المملكة، حيث انتقلت خلال العقود الماضية من التركيز الأساسي إلى بناء الدولة وتطوير بنيتها الداخلية إلى توسيع حضورها الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي. واليوم لله الحمد يعني الإعلام على مستوى العالم العربي والخليجي والعالم بشكل عام، يعني حضور المملكة يعني هيبته القوية والبنية والمشاريع الذي يعني تتواجد فيها السعودية. أيضا على المستوى الخليجي، المملكة طرف رئيسي في العمل المشترك عبر مجلس التعاون، مع تركيز متزايد على التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والأمني. وأيضا اليوم نشوف الاجتماعات الخليجية الحمد لله استمرار البحث لتعزيز الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون. أيضا إذا تكلمنا على المستوى العربي، فقد يعني تعزز حضور المملكة من خلال مشاركتها النشطة في القضايا الإقليمية والعمل العربي المشترك، إلى جانب أدوار الوساطة والحوار التي تطرحها في معالجة الأزمات. واليوم في 2026 المملكة يعني شاركت في منتدى أوسلو حول الوساطة والسلام، كما يعني حضورها في الأمم المتحدة، وتميزت بكثير من الأمور والتنسيق ب حلول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي. المملكة اليوم أسهمت في رؤية المملكة 2030 إلى إعادة صياغة جزء مهم من حضور المملكة خارجيا، فالتنويع الاقتصادي والاستثمار والسياحة واللوجستيات والصناعات الجديدة اليوم أصبحت إضافية للحضور الدولي، إلى جانبها الثقيل النفط التقليدي وحجم الاقتصاد السعودي إلى وصل تريليونات الدولارات. وأصبحت الأنشطة اليوم غير النفطية في مصاف الدول المملكة العربية السعودية، مع توسع أيضا القطاع الخاص. ولله الحمد يعني هذا التطور يعني لا ينحصر على أيضا الشؤون الاقتصادية، وإنما يعني القوة الناعمة في الثقافة والسياحة والفعاليات والترفيه والرياضة. واليوم تنطلق كرة القدم لمجلس التعاون الخليجي 27 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهذا يبين أن القوة في المملكة العربية السعودية ولله الحمد في جميع المناشط متميزة، وإن شاء الله في مصاف

0: أكثر، كيف تصف العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؟
1: والله لا شك أن علاقة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجاوزت إطار الجوار إلى روابط الأخوة والقرب والمصير المشترك، ولله الحمد، فامتدادها يعود إلى من قبل قيام الدولتين بصورتهم الحديثة، من محطات يعني تستحضر هذا السياق. فيعني الملك عبد العزيز والكويت لها يعني كثير من العلاقات، وأصبحت يعني هناك ولله الحمد بين السعودية ودولة الكويت نسب، ويعني الحمد لله أحداث تاريخية يعني ترتبط بين الكويت، ليست مجرد علاقات سياسية بين الدولتين. لعل تجليات ذلك موقف المملكة إلى جانب الكويت أثناء الغزو العراقي 1990، أيضا استضافة المملكة القيادة والحكومة والشعب الكويتي في تحرير الكويت، وهذا أكدت يعني الكويت على مر السنوات تضامنها مع المملكة ودعمها لأمنها واستقرارها. وأيضا في المراحل الراهنة اليوم الحمد لله يعني مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي أنشئ في عام 2018، وهذا يعمل على تعزيز التعاون بين المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، أيضا الإعلامية والسياحية وغيرها من الكثير من الأمور. فالحمد لله الكويت والسعودية عمق تاريخي، روابط اجتماعية وشعبية متجذرة لله الحمد، وأيضا هناك شراكة ومصالح مشتركة مع الدولتين، وهما يعني الحمد لله يحرصان على كل الحرص على تحويل رصيدها التاريخي إلى تعاون عملي يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة الخليجية. نعم.
2: ولكن الأستاذ سلمان بن أحمد العيد، هل هذا الأمر هو فقط على مستوى الصعيد القيادي والحكومي، أم نتحدث أيضا حول ما هو أكثر من ذلك، حول الطاقة، حول الاقتصاد، حول اليوم الجانب المؤسسي، حول الجانب الشعبي وعلى المستوى الشعبي؟ فهل هذا الوصف اليوم على عمق العلاقات وعلى متانة الشراكة يقع فقط على عاتق الجانب الحكومي، أم أيضا على كافة المستويات والمجالات؟
1: بلا شك كافة المجالات، يعني لله الحمد السعودية والكويت يعني نسب وصهر وأخوة، ويعني لا تربطها فقط أمور سياسية أو اقتصادية أو غير، ولله الحمد أيضا التاريخ الجغرافي، يعني القرب الجغرافي بين السعودية والكويت يعني شكل أساسي طبيعي العلاقات ممتدة. أيضا عندك الروابط الاجتماعية والأسرية، هناك امتداد علاقات بين أبناء البلدين، هناك أيضا عادات وتقاليد وموروث اجتماعي متشابه بين السعودية والكويت، وليس متشابه إلا يعني متأصلة في الجذور. فلله الحمد يعني التقارب في كثير من الأمور بين السعودية والكويت، فهي يعني لا ترتبط فقط في يعني أمور أمنية أو سياسية أو اقتصادية وغيرها، وإنما يعني بين الشعوب ولله الحمد يعني علاقة محبة وود وتاريخ وأصل وأيضا نسب وصهر في ذلك.
0: نعم أستاذ سلمان، واقع خبرتك أكيد في المجال الصحفي وأيضا في المجال الإعلامي، خلنا نتكلم عن أهمية المبادرات والفعاليات الثقافية والاجتماعية المشتركة في تعزيز التواصل والتعارف بين البلدين.
1: لا شك اليوم يعني من مواقع إعلامية أرى تناول الإعلام السعودي للعلاقات مع الكويت يقوم بالقالب على استحضار التاريخ وإبراز الروابط الشعبية وتغطية المواقف المشتركة، أيضا تحديث تحويل الأحداث الرسمية إلى قصص إنسانية تعكس القرب يعني بين الشعبين. لا شك أن هذا التوافق مع الطرح يعني نقل الود المتوارث بين الشعبين من جيل إلى جيل وروابط الذاكرة التاريخية للبلدين، ليست أيضا فقط ملفات سياسية اقتصادية، إنما أيضا تاريخ اجتماعي وإنساني مشترك. يعني هناك يعني أيضا مبادرات ثقافية وفعاليات اجتماعية، وأيضا يعني تعارف بين الأجيال الجديدة وإلى آخره، وهذا يعني يركز على العلاقة بين المملكة ودولة الكويت.
2: نعم، وإحنا نشكرك فعلا يعني في هذا الحديث، وكذلك لو نتحدث أكثر حول الاستثمار في الطاقات الشبابية، الاستثمار في الجانب العلمي في الجانب البحثي، وهذا الأمر أيضا مشترك ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كذلك في ضمان

0: اليوم هذا المستقبل وتعزيز الحضور في المستقبل من خلال الاستثمار في مثل هذه الطاقات، سواء من خلال الجانب الثقافي، من الجانب التعليمي والتربوي، من الجانب الإعلامي والعمل التطوعي وغيرها من الجوانب الأخرى. فكيف تنظر إلى هذا التوجه المشترك من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الاستثمار في هذه الطاقات الشبابية؟
1: نعم، بلا شك أن الشباب السعودي اليوم الكويتي يؤدون دورا مهما في تجديد العلاقة بين البلدين، خصوصا لأنهم الأكثر حضورا اليوم في الإعلام الجديد والمنصات الرقمية، وأيضا الأقدر تحويل على الروابط التاريخية إلى مبادرات. يعني أنا أشوف يعني من أبرز المسارات هي صناعة محتوى مشترك، إنتاج برامج وبودكاست ومقاطع قصيرة تتناول التاريخ الاجتماعي المشترك، أيضا الموروث الشعبي والقصص الإنسانية بين البلدين. أيضا هناك يعني مسار التواصل الرقمي المسؤول، أرى أن استخدام منصات التواصل اليوم للتعريف بالثقافة السعودية والكويتية، وأيضا إبراز التجارب الإيجابية في التعامل الواعي مع الشائعات والمعلومات المضللة التي تؤثر في صورة العلاقات بين المجتمعين. هناك أيضا مبادرات تطوعية مشتركة، تبادل الخبرات والمهارات، وأيضا توثيق الذاكرة الشعبية بين البلدين. ومن أهم الأمور هو يستطيع اليوم الشباب الحمد لله السعودي والكويتي استخدام أدوات التصوير والأرشفة، ويعني لوضعها لكبار السن، والعلاقة بين الروابط الاجتماعية والتجارية والبحرية والثقافية في السعودية والكويت.
2: اي نعم، واكيد الحمد لله القرب هذا الكبير ما بين نقدر نقول الشباب الكويتي والسعودي، نتمنى ان يتم التواصل. لذلك كيف يمكن للشباب الكويتي والسعودي وفي هذه المنطقة ان يواصل بناء هذه العلاقة بعيدا عن الجانب الرسمي؟
1: بلا شك اليوم الاعلام الجديد الحمد لله يعني يمنح الشباب اليوم فرص كبيرة للاجيال، يعني ان يكونوا منتجين للقصة، لا مجرد يعني متلقين لها. اليوم يعني إذا أحسنوا الاستخدام في هذه المساحة يمكن أن يقدموا صور أكثر نوعية في المجتمع، واليوم يكتشفون أيضا صور جديدة أيضا في العمل التطوعي. اليوم قيمة تتجاوز الخدمة التي يقدم المجتمع، فهي تجربة مشتركة ولله الحمد. وفي النهاية اليوم أنا أقول يعني استدامة العلاقة ليست مسؤولة في المؤسسات وحدها. اليوم الشباب يستطيعون أن يضيفوا لغة جديدة وأدوات جديدة ومساحات جديدة للتواصل، مع الحفاظ على الأساس التاريخي والاجتماع التي قامت عليه العلاقة للدولتين.
0: نعم، لو نتحدث أيضا حول نقطة، الشباب يعني كانوا جزء أساسي من الخطاب الإعلامي في المملكة العربية السعودية، من شباب إعلاميين، من صناع محتوى، من ما شاء الله كذلك المختصين في شتى المجالات، تم إبراز أدوار الشباب، وفي الوقت ذاته تم الاعتماد على الشباب لأنهم يخاطبون أقرانهم من فئة الشباب، وهذا النهج ذاته كان موجود خلال هذه الفترة. يمكن واجهنا تحديات كثيرة، يمكن واجهنا أيضا مناسبات كثيرة، ولاحظنا هذه الدرجة العالية من الوعي، لاحظنا وجود اليوم كذلك اعتماد بدرجة جدا كبيرة خطاب للشباب بما يناسب اللغة التي يتابعونها الشباب. ما أثر هذا النهج بوجهة نظرك، وكيف انعكس بشكل إيجابي على الشباب في البلدين الشقيقين؟
1: بلا شك أن اليوم الشباب والإعلام عنصرين أساسيين يعني في مستقبل العلاقات بين السعودية والكويت، والحمد لله الإيجابية فيها يعني كبيرة. اليوم ولله الحمد تاحت للشباب مساحات واسعة للتعبير والتفاعل وأيضا التعريف بالثقافات. ومن هنا اليوم أنا أقول الإعلام المسؤول والوعي الرقمي لدى الشباب يعني تعاملوا معها بشكل جيد وإيجابي للحفاظ على العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة. وأيضا هناك يعني التميز بين النقد الموضوعي والمحتوى الذي يوضع في الإعلام بشكل عام أو بأي طريقة كانت. وفي المقابل اليوم يعني المنصات ولله الحمد فتحت أبوابها ووضعت فرص كبيرة جدا لتعزيز التقارب من خلال المحتوى الشبابي، سواء من البودكاست أو الأفلام القصيرة أو المبادرات والفعاليات. وأيضا دولة الكويت مشكورة، هي يعني متميزة في ذلك المجال منذ القدم، في سواء الإعلام أو في الفن أو في صناعة الأفلام والسينما في هذا المجال، وأيضا في مجالات عديدة ولله الحمد.

0: سواء ثقافية أو إعلامية إلى آخره. ودائما أنا أقول يعني حماية العلاقات من أثار التضليل وسوء الفهم في الوقت نفسه واستثمار في التكنولوجيا لصناعة جسور جديدة بين السعوديين والكويتيين. لذلك يعني أنا أحرص الشباب دائما أن يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أو كافة الطرق حتى السياحة للبلدين تقدم بشكل متميز وبشكل مختلف وله إيجابياته الكبيرة بين البلدين.
1: اي نعم. في ختام هذا الاتصال استاذ نبي ناخذ منك رسالة مهمة حاب توجهها الى الشعبين السعودي والكويتي في مناسبة اليوم الوطني السعودي.
0: اولا اتقدم الى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى سمو ولي عهده الكريم الامير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأيضا إلى قيادة دولة الكويت ممثلة بصاحب السمو الشيخ مشعل ورئيس دولة الكويت، وإلى سمو ولي عهده الشيخ صباح لهذه المبادرة المباركة بين البلدين. وأيضا يعني أوجه رسالتي في هذه المناسبة محب رسالة محبة واعتزاز وتفاؤل. أقول كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وأمان. إن يعني ما يجمع اليوم السعوديين والكويتيين هو أكبر حدود الجغرافيا، فهو تاريخ مشترك وروابط أسرية اجتماعية وموروث خليجي. وأيضا يعني تبقى رسالة هي المحبة بين الشعبين متجددة ولله الحمد. وأن يحملها الشباب إلى المستقبل بروح الوعي والمسؤولية. شكرا لكم أخي الكريم، وشكرا لقيادة دولة الكويت قيادة وشعبا، ولجميع شعب الكويت الوفي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
2: الشكر لكم على وجودك وعلى تشريفك لنا في هذا البرنامج. ويمكن في هذه الدقيقة الأخيرة تفضلت بتوجيه هذه الكلمة للشباب. اليوم الشباب تتجه أنظارهم نحو كذلك ملعب الأنماء في الجوهرة المشعة. احنا نبارك هذا الحفل الرياضي الكروي ونتمنى التوفيق بإذن الله تعالى للمنتخبين الشقيقين عملاق الخليج في هذه المباراة الافتتاحية. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ سلمان بن أحمد العيد، رئيس مجلس إدارة شركة أصداء الخليج الإعلامية، رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج. مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي من استراحة الظهيرة.
3: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تكامل سياسي واقتصادي وتعليمي متنام.
4: هل الرايه الخضراء لي رزة والعلى لا رزة الأعلام للأعلام على علمهم لا إله إلا الله.
3: تتعدد مسارات التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاستثمار والأمن والطاقة وغيرها من المجالات، في إطار مؤسسي يسعى إلى تحويل العلاقات التاريخية الراسخة إلى شراكة أكثر تكاملاً. يشكل مجلس التنسيق الكويتي السعودي أحد أبرز أطر هذا التعاون، إذ أنشئ للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع وترجمة التفاهم السياسي إلى مبادرات وبرامج عملية. في المجال الاقتصادي يتعاون البلدان في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب التعاون في الطاقة والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. أما في المجال التعليمي فقد شهد التعاون توقيع مذكرات تفاهم في التربية والتعليم وأخرى في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم المنح وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين. كما امتد التعاون إلى الثقافة والإعلام والصحة والسياحة والشباب والرياضة والتنمية البشرية والتحول الرقمي. هكذا تتحول العلاقة بين البلدين من عمق تاريخي راسخ إلى تكامل عملي هدف

0: أهدافه خدمة مواطني البلدين وتعزيز استقرارهما وازدهارهما. اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم،
1: حياكم الله،
0: عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: دائما يمثل اليوم الوطني السعودي مناسبة لاستحضار مسيرة المملكة منذ توحيدها وما شهدته خلال 96 عاما من تحولات اقتصادية وتنموية متسارعة أسهمت في بناء اقتصاد يمتلك حضورا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي. وأكيد اليوم من خلال هذه الحلقة الخاصة اللي نقدمها في برنامج استراحة الظهيرة انتقل الاقتصاد السعودي عبر مراحل متعددة من البناء والتوسع وصولا إلى مرحلة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار والتقنية والسياحة والخدمات اللوجستية ضمن تطلعات طموحة نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
1: وفي الإطار الخليجي تبرز أهمية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون إلى جانب ما يجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من علاقات اقتصادية راسخة وفرص واسعة لتطوير التعاون والاستثمار المشترك. وسنستمر معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في برنامج استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا قيادة وحكومة وشعب، نحتفي اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96، والحديث أكثر حول هذه الجوانب وهذه المحاور نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد علي البيشي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين. فأهلا وسهلا، ونبارك لكم وللمملكة هذا الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.
1: حياك الله أخوي سعود والأخت شهد والسادة مستمعي إذاعة الكويت، والله يبارك فيك. هو يوم وطني عزيز ليس فقط على السعوديين بل لكل دول الخليج، على اعتبار اللحمة والأخوة القائمة بين هذه الدول منذ نشأتها.
2: أكيد من الكويت إلى السعودية دائما نقول إن إحنا بيننا تاريخ لا ينسى وحاضر يجمعنا ومستقبل دائما نبنيه. في بداية أكيد هذه الفقرة راح نتكلم أستاذ محمد ماذا يمثل اليوم الوطني السعودي، ولكن من منظور اقتصادي وتنموي إلى جانب مكانته الوطنية والتاريخية.
1: يعني بالتأكيد هو يوم عزيز جدا على كل السعوديين يستذكرون من خلاله يعني مسيرة تنمية استثنائية، يعني تحولت فيها يعني صحراء قاحلة إلى اليوم واحدة من أكبر 20 اقتصاد في العالم. يعني السعوديين أكيد أنهم يحتفلون باليوم الوطني لأنهم لامسوا سواء الصغار منهم أو الكبار في السن، لامسوا مراحل تطوير جبارة وعظيمة. وكيف نمت، يعني أنا على الصعيد الشخصي كمتتبع اقتصادي، كيف نمت الميزانية السعودية من 14 مليون ريال قبل تقريبا 96 عام إلى اليوم تتجاوز تريليون ريال، وهذه قفزة هائلة كبيرة في في في تطور حجم الناتج المحلي أو للمملكة. أيضا قصة اكتشاف النفط اللي كانت في عام 38، وبالمناسبة ارتباط التنمية أيضا في الاقتصادية في السعودية مرتبطة بالبدايات الأولى عندما انطلق الملك عبد العزيز من الكويت لمحاولة استعادة حكم أجداده. كان هناك دعم اقتصادي من شيوخ الكويت رحمهم الله، وعلى رأسهم الشيخ مبارك رحمة الله عليه، والعديد من شيوخ الكويت اللي دعموا انطلاقة المسيرة التنموية في السعودية حتى معنويا قبل أن يكون دعم لوجستي. لذلك البدايات التنمية في المملكة مرتبطة إلى حد ما أيضا بالتعاون القائم حينها بين شيوخ الكويت وحكامها، بالإضافة للقائد المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. ولكن التحول الحقيقي انطلق في العام 38 مع اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، وهذا تحول في السبعينات أحدث يعني انطلاقة قوية سميت حينها بالخطط الخمسية اللي ساهمت في مد الطرق وربط المدن والمستشفيات ونشرها على نطاق واسع، وارتفع خلالها نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستويات قياسية. واليوم مع رؤية 2030 وما يجري من تغيير حقيقي في تنويع الاقتصاد، يلمس المواطن السعودي في هذا اليوم الوطني العزيز عليه، يلمس التغير الهائل اللي حدث. اليوم 55% من يعني الناتج المحلي للمملكة هو نشاط غير نفطي، وهذه قفزة قبل 10 سنوات كانت أشبه بالحلم أنه اقتصاد المملكة يقاد بنسبة كبيرة من إيرادات غير النفطية، ما يعني أنه التنوع الاقتصادي سواء في مجال السياحة أو الصناعة أو الترفيه أو غيرها من المجالات.
0: لكن ما دلالات هذا التنوع الاقتصادي، وعلى الرغم من وجود اليوم يعني تفضلت بذكر الجانب النفطي وما يتعلق في الطاقة، إلا أن هناك نجاحات كبيرة في التنوع الاقتصادي سواء كانت ترتبط بالأهداف التنموية اللي تفضلت بتسليط الضوء عليها من خلال هذا الحديث، أو بشكل عام فكيف تصف هذا التنوع الاقتصادي وما دلالاته في هذه الذكرى الجميلة؟
1: يعني بالتأكيد أن السعودية وصلت في مرحلة ما من، وكل دول الخليج عموما في مرحلة ما، إلى ضرورة أن تتخلى تدريجيا عن الاعتماد بنسبة 100% على الإيرادات القادمة من النفط أو المعادن أو المنتجات الهيدروكربونية، غاز وديزل وغيره. لذلك لأنه كان يشكل مرحلة خطر، العالم بدأ يتخلى تدريجيا عن الوقود التقليدي أو مصادر الطاقة التقليدية، وكان لزاما على السعودية لصناعة مستقبل 100 عام قادمة موازي لما تحقق في 100 عام السابقة، كان عليها اتخاذ قرار استراتيجي بالبدء فورا في تنويع اقتصادها. واليوم احنا عندنا ايرادات تأتي من عدة مصادر، انطلاقا طبعا من قطاع التصنيع والتعدين. اليوم المملكة نفذت أكبر عملية مسح جيولوجي في تاريخ المنطقة، واكتشفت معادن هائلة وأحجام هائلة أيضا من الغاز الطبيعي واليورانيوم في المدينة وفي جيزان وفي شمال المملكة، من حزم الجلاميد حتى شرورة. ستجد أن هناك خطط لتنويع الاقتصاد. السياحة عنصر أساسي ومهم، المملكة قارة وتمتلك كل أنواع السياحة، رغبت في سياحة ترفيه أو سياحة دينية، مكة المكرمة والمدينة، إن احتجت في مجال السياحة الساحلية والشواطئ هناك نيوم والبحر الأحمر، أيضا في مجالات أخرى مثل مجالات التقنية والتكنولوجيا. اليوم السعودية ترصد مليارات الريالات لتقود قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ولديها اليوم واحدة من أكبر مراكز البيانات والحوسبة في المنطقة. فحجم التنويع اللي تحقق حتى الآن حتى قبل الوصول إلى 2030 جدا رائع ومعقول لتحقيق المستهدفات النهائية.
2: نعم، لما نتكلم عن الجانب الاقتصادي وهذا التطور الهائل في الجانب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والحمد لله وتطبيقها لرؤية السعودية 2030، خلنا نتكلم أكثر عن تطور العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأيضا خلال العقود الماضية وأيضا الفترة الحالية، وما هي أبرز المجالات اللي دائما تجمع ما بين البلدين؟
1: طبعا العلاقة الاقتصادية بين السعودية والكويت منذ نشأتها كانت علاقة متينة للغاية. المملكة العربية السعودية حتى في مجالات الطاقة تشاركت مع الكويت في حقول مشتركة، رغم أنه هناك مثلا بعض التحديات في رسم الحدود، إلا أنه قيادة البلدين آثروا، يعني وهذه واحدة من محاسن حكامنا حفظهم الله، أنهم لم يتركوا لأي تحدي أنه يعيق الاستفادة من مقدرات هذه الدول. هناك علاقة في مجالات الطاقة رائعة، في الخدمات اللوجستية. اليوم الكويت عندما حصلت أزمة جيوسياسية في المنطقة، أصبحت المملكة العربية السعودية هي الممر الآمن لكل بضائع ومنتجات اللي تصل للسوق الكويتية. في أزمة الخليج وفي استعادة ثقة المجتمع الدولي اقتصاديا للكويت، ساهمت المملكة إلى جانب الكويت، كما كانت الكويت دائما أيضا تقف إلى جانب السعودية في دعمها في المؤسسات الدولية الاقتصادية. واليوم السعودية هي صوت لدول الخليج حتى داخل مجموعة 20. فالشراكة بين البلدين عميقة جدا ومتأصلة وذات فائدة على الطرفين.
0: نعم، نحن اليوم يعني كذلك يعني سعداء جدا في هذا الحديث وما نتحدث عنه من شراكة على كافة المستويات، إن كانت على المستوى الحكومي، كانت على المستوى الاقتصادي الذي تحدث عنه ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الأستاذ محمد علي البيشي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين. لو نتحدث أكثر الآن يعني في مثل هذا الوقت، ما شاء الله نلاحظ المملكة العربية السعودية واستثماراتها العملاقة ورائدة الاقتصاد على مستوى العالم، نلاحظ حديث حول المستقبل، على الرغم من هذا الحاضر المزدهر، إلا أن دائما هناك حديث حول التطلعات المستقبلية المتعلقة في الجانب الاقتصادي، إن كانت تتعلق بالنفط، في الطاقة، إن كانت تتعلق في جانب الاستثمار، إن كانت تتعلق في شراكات دولية، وأيضا على مستوى القطاع الخاص السعودي. لو نتحدث أكثر حول هذه الجوانب ولكن من رؤية مستقبلية.
1: نعم سعود، يعني كلامك سليم. واحدة من مزايا القيادات اللي قيدها الله لدول الخليج والسعودية والكويت هو أنه دائما تفكيرهم لا ينحصر في اللحظة أو فيما تحقق من إنجاز، دائما ما يكون هناك بعد عالي ومستقبلي لما ستكون عليه دولنا في المستقبل. وإحنا نعرف أنه الكويت زي ما في السعودية رؤية 2030، أيضا هناك في رؤية الكويت 2050، ونعرف أنه هناك يعني في السعودية يعني اليوم كل الخطط رؤية 2030 ليس لتحقيق المنجز اليوم، ولكن لتحقيقه خلال 100 سنة القادمة. كل المشاريع التي تنفذ اليوم، نيوم، القدية، المربع، مطارات عملاقة في المملكة العربية السعودية يجري تنفيذها الآن، مراكز تقنية، مركز الملك عبد الله المالي اليوم اللي يجمع أكثر من سبع مقر إقليمي لـ700 شركة عالمية. كل هذه الشركات ستخدم مستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه يكون اقتصاد غير معتمد على النفط فقط، اقتصاد متنوع يحقق إيرادات مستدامة للمملكة العربية السعودية. وبالمناسبة هنا بودي قول أنه كل كثير من دول العالم سعود عندها ثروات نفطية أو معادن أو ثروات طبيعية متنوعة، ومستعد أعطيك أمثلة، فنزويلا، إيران، غيرها من الدول كثير يعني اللي عندها مقوم، ولكن ينقصهم حكم رشيد يوظف هذه الثروات في خدمة شعوبها، وهذا ما
0: نعم. والمملكة العربية السعودية يضرب فيها المثل في هذه الريادة وفي الحكم الرشيد وفي هذه القيادة التي نحتفي فيها اليوم ونوجه لها التهاني والتبريكات، وفعلا هي حالة من الأمن والأمان، حالة من الازدهار، حالة من الاستثمار في كافة النواحي وعلى كافة الملفات. وأنا أشكرك. الآن جزء من هذا الاقتصاد وجزء من هذا الحاضر الاقتصادي واللحظة التنوع ما يلامس اليوم اهتمامات أيضا الشباب، ما يلامس اهتمامات الجمهور. على سبيل المثال هذه الفعاليات التي تقام في المملكة العربية السعودية على مدار العام، المسألة ما تقتصر على موسم رياض أو على الدوري فقط، ولكن أنظار العالم كلها تتجه للمملكة على مدار العام. ويمكن اليوم يعني نحتفي بهذا الافتتاح كما نحتفي باليوم الوطني السعودي. مثل هذه الفعاليات، مثل تحويل السياحة إلى صناعة من منظور اقتصادي، والرياضة جزء أساسي من هذه العملية، كيف تنظر لها؟
1: احنا عندنا اليوم خلال التسع او العشر سنوات من عمر رؤية 2030 نماذج عملية لتحويل اهتمامات الشعب والشباب في السعودية الى صناعة، كما اشرت اخوي سعود، الى صناعة مدرة للدخل. اليوم عندنا فورمولا 1، عندنا مواسم للملاكمة، في مواسم أو كأس السعودية للخيل وهو أغلى جائزة في مسابقات الخيل في العالم،
0: ما شاء الله.
1: هناك العديد من الفعاليات التي تقام على مدار العام اللي حولت مفهوم الترفيه إلى فعلا مفهوم اقتصادي. بالمناسبة هذه الفعاليات سعود تحرك اقتصادات أخرى مرتبطة فيها، تحرك قطاع النقل

0: الوسائل، نتحدث عن طائرات وسيارات وقطارات تحرك قطاع الفندق أو الضيافة، تحرك قطاع المأكولات والمشروبات، تحرك قطاعات واسعة كثيرة. وهذه القطاعات والمناسبة ساهمت في خفض البطالة في السعودية اللي اليوم تقف عند 6.3%، وهي من أدنى المستويات على مستوى قمة العشرين أو دول مجموعة العشرين.
1: نعم. استاذ نبي نتكلم أيضا عن حضور المرأة السعودية في سوق العمل والقطاعات الاقتصادية.
0: هذه قصة إنجاز عظيمة شهد المرأة السعودية قبل نحو، يعني المرأة السعودية هي شريك حقيقي في التنمية منذ نورة بنت عبد الرحمن آل سعود شقيقة الملك عبد العزيز، واللي ساهمت مع أشقائها ومع أبناء الملك عبد العزيز في وضع اللبنات الأولى لمشاركة المرأة في التنمية وفي الاقتصاد، واليوم عندنا جامعة باسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. والمرأة السعودية كانت دوما حاضرة، ولكن تم حصرها في مرحلة ما في قطاعات محددة، قطاعات التعليم والصحة مثلا، واليوم وكانت نسبة مشاركة المرأة لا تتجاوز 10% في القطاع الخاص في السعودية أو في قوة سوق العمل. اليوم وفي أقل من 10 سنوات شهد 37% من العاملين في القطاع الخاص هم سيدات سعوديات. فدخول المرأة قطاعات اليوم نجدها سفيرة، نجدها رئيسة شركة، نجدها نائب وزير، نجدها في جميع القطاعات التي أنت تتخيلين. جميع القطاعات اليوم المرأة السعودية أثبتت قدرتها وتواجدها وحققت يعني لنفسها دخل مستدام ولأسرتها، وحسنت حتى من مستوى معيشة وجودة الحياة للأسر في المملكة العربية السعودية. اليوم مشاركة المرأة هي نموذج نفاخر به حتى في الأمم المتحدة، أنه اليوم السعودية تقدم نموذج للعدالة في الفرص بين الذكور والإناث فقط على أساس الكفاءة.
2: نعم. اليوم يعني ما شاء الله الاستثمار في كافة الجوانب. يمكن عندنا دقائق أخيرة لهذا البرنامج بهذه المناسبة، ولكن هي ستكون إضافة كبيرة لنا على الجانب الشخصي وعلى برنامجنا الذي يحتفي باليوم الوطني السعودي. في هذه الدقائق الأخيرة لو كان هناك كلمة حول عملية التحول الرقمي التي يضرب المملكة العربية السعودية المثل في تحقيقها والاستفادة منها على كافة الجوانب، ومنها ما يتعلق أيضا حتى في الجانب الاقتصادي، لتكون هذه اليوم الأمثلة هي مسك الختام لهذا اللقاء.
0: والله أنت سعود عاد يعني جيت على الوتر اللي أعشقه أنا.
2: الله.
0: السعودية كانت من السباقين في تطبيق التقنيات والرقمنة والتحول الحكومة الرقمية. اليوم سعود 90 إلى 95% من المعاملات الحكومية سواء بين الشركات والحكومة أو بين الأفراد والحكومة تتم تقنيا. أنا على اعتبار أني صحفي سعود وسافر وغطي كثير مؤتمرات في العالم، زرت دول كثيرة في العالم، في أمريكا في أوروبا، يعني بأمانة وبدون أي غرور أجد أنه المستوى التقني في المملكة العربية السعودية يتفوق على الكثير من هذه الدول، رغم أنها دول صناعية ومتقدمة وسبقتنا في التكنولوجيا لأعوام، وما زالوا متفوقين في التكنولوجيا، إلا أنه تطبيقها في خدمة الناس أتصور أنه السعودية ودول الخليج
2: نعم
0: متقدمة كثيرا في هذا المجال.
2: نعم، وإحنا نقول نسأل الله لكم المزيد من التقدم والازدهار. إحنا تشرفنا بوجودكم معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ محمد علي البيشي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين. مستمعين الكرام، في مسك الختام لهذا اللقاء وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الذكرى 96، نقول نسأل الله للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار ودامة أفراح المملكة.
1: وإحنا أكيد وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
2: وكنا معاكم في التقديم من أمام الماك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفيال،
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
2: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
2: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي، وفي الختام باسم أسرة هذا البرنامج نقول دامت أفراح المملكة.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية.

0: الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني، الرئيس الأمريكي يؤكد إيجابية مفاوضات نيويورك مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع الميليشيات الحوثية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدات جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.5 مليار دولار. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. الأمين العام للأمم المتحدة يعقد قمة مناخية أخيرة في نيويورك قبل مغادرة منصبه. روسيا تؤكد على عدم وجود بوادر حالية للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا في كييف. الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

0: أعزائي المستمعين، نلتقي معكم من جديد، ونود أن نطرح عليكم سؤالا قبل أن نبدأ. هل تعلمون أنه عندما تكون المعرفة بعيدة ولا توجد جامعة واحدة في البلاد، قد يختار البعض أن ينتظر؟ أما أديبنا اليوم فاختار أن يبحث بنفسه وأن يجعل من الكتاب مدرسته الأولى. إنه الأديب عيسى الناعوري. ولد عيسى إبراهيم الدبابنة الناعوري عام 1918 في قرية ناعور بالأردن، ليصبح مع مرور السنوات واحد من أبرز الأدباء الأردنيين في القرن العشرين، وتمتد شهرته من الأردن وفلسطين إلى مختلف أرجاء الوطن العربي وأوروبا. وكان الشعر أول الأبواب التي طرقها، فكتب قصيدة دمعة عام 1949 استوحاها من بكاء الجنرال سعادة الجلاد عند فتح باب العمود في القدس، لكن شعره لم يكن بعيدا عن وطنه، وكان للأرض حضورا في قصائده عبر فيه عن حبه وانتمائه. فلنستمع الآن إلى أبيات من شعره. أحقا على الضفة الثانية تقوم ربى الأردن الغالية، أحقا بلادي ومسرح روحي هناك على الضفة الثانية. أهذي التي برح الشوق بي إليها وهيج آلامي؟ لكن الناعوري لم يكتفي بالشعر لوحده، بل سعى إلى صناعة مساحة تجمع الأدباء وتفتح أمامهم أبوابا جديدة، فأسس عام 1953 مجلة القلم الجديد التي تحولت إلى منبر احتفى بأسماء أدبية عربية بارزة. أما الترجمة ففتح بها نافذة على الثقافة الإيطالية لينقل القارئ العربي إلى الأدب العالمي، فترجم فونت مارا لإغنازيو سيلونا عام 1963، والفهد لجوزيبي توماسي دي لامبيدوزا عام 1963.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: 70 إلى جانب دراسات ومختارات شعرية من الأدب الإيطالي. وبعد أن نقل الأدب الإيطالي للعربي، أراد أن يبني عالما روائيا خاصا به، وفي روايته ليلة في القطار كشف الصراع بين الشرق والغرب، حاملا رؤية عميقة للصدام الحضاري بين العالمين. ولم يكن شاعرا وروائيا ومترجما فحسب، بل كان أيضا باحثا في التاريخ وناقدا ومؤرخا للأدب. رحل عيسى الناعوري عام 1985، لكن رحلته لم تنتهي برحيله، فقد ترك إرثا أدبيا وثقافيا واسعا يذكرنا بأن شغف الإنسان بالمعرفة قادر على أن يصنع له طريقا حتى حين تغيب الطرق.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، متى تسقط كرامتك؟ إذا ارتفع صوتك على من تعب في تربيتك، فلا ترهقوا آباءكم بعصيانكم، فوالله إن دمعة واحدة تجري على خد أم أو لحية أب كفيلة بإغراقكم في ظلمات الحياة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي. 11 حقيقة لابد أن تعرفوها مستمعينا الكرام. الحقيقة الأولى، من أشد أنواع الظلم الاجتماعي هو بحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيء. الحقيقة الثانية، عندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر. الحقيقة

الثالثة: الجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة، الجاهل من يعرف اتجاه القبلة ولا يصلي. الحقيقة الرابعة: ثلاثة أشياء لا تعود: الكلمة إذا خرجت، والزمن إذا مضى، والثقة إذا ضاعت. الحقيقة الخامسة: الحياة مثل السوق الكبير، تتجول فيها وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الحقيقة السادسة: بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك. الحقيقة السابعة: من الأدب ألا تسأل أحدا عن شيء يخفيه عنك، فإن لم يكن ظاهرا لك فهو غالبا لا يخصك. الحقيقة الثامنة: الموت لن ينتظر استقامتك، استقم وانتظر الموت. الحقيقة التاسعة: أتدري ما معنى قول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل؟ أي أنه نقل ملف القضية من الأرض إلى السماء. الحقيقة العاشرة: البعض يؤمن بأن العين حق أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين. الحقيقة الحادية عشرة: الأبكم يتمنى أن يرتل كتاب الله، والأصم يتمنى أن يسمعه، والأعمى يتمنى أن يراه، ونحن أهلكتنا هواتفنا. عزيزي المستمع، لقد صاح أعرابي بالخليفة المأمون: يا عبد الله يا عبد الله. فغضب المأمون وقال: أتدعوني باسمي؟ فقال الأعرابي: نحن ندعو الله باسمه. فسكت المأمون كأنه ألقم حجرا. ولما مرض قيس ابن عبادة استبطأ عيادة إخوانه له، فسأل عنهم فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخذ الله ما يمنع عني الأخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل. فكسرت عتبة بابه بعد ذلك لكثرة من زاروه. عزيزي المستمع، الرجل كلما تعثر أحد أبنائه أخلاقيا تصدق وأطعم الطعام، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اللهم هذه لتزكية أخلاق ابني، فإنها أشد علي من مرضه. ورجل ثاني لا يجد ما يتصدق به، عيشه كفاف، فإذا أرهقه ابنه قام الليل بسورة البقرة ودعا وقال: اللهم إن هذه صدقتي فتقبل مني واصلح ابني لي. أعزائي المستمعين، ادعوا الله سبحانه وتعالى لإصلاح أبنائكم، فإن غلبوا جهدكم فإنهم لن يستطيعوا أن يغلبوا نياتكم. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أخوة رسخها التاريخ وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي يصدح به أثير الكويت
1: وفاء ومحبة.
2: تكامل سياسي واقتصادي وتعليمي متنام.
3: هل الرايه الخضراء هي رزة والعلم لا رزة الأعلام للأعلام على علمهم لا إله إلا الله.
2: تتعدد مسارات التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاستثمار والأمن والطاقة وغيرها من المجالات في إطار مؤسسي يسعى إلى تحويل العلاقات التاريخية الراسخة إلى شراكة أكثر تكاملاً. يشكل مجلس التنسيق الكويتي السعودي أحد أبرز أطر هذا التعاون، إذ أنشئ للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع، وترجمة التفاهم السياسي إلى مبادرات وبرامج عملية. في المجال الاقتصادي يتعاون البلدان في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب التعاون في الطاقة والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. أما في المجال التعليمي فقد شهد التعاون توقيع مذكرات تفاهم في التربية والتعليم وأخرى في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم المنح وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين. كما امتد التعاون إلى الثقافة والإعلام والصحة والسياحة والشباب والرياضة والتنمية البشرية والتحول الرقمي. هكذا تتحول العلاقة بين البلدين من عمق تاريخي راسخ إلى تكامل عملي هدفه خدمة مواطني البلدين وتعزيز استقرارهما وازدهارهما.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: قوة تجهيز. هذه أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار.

0: الأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نبدأ معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. وفي هذا الإطار، جددت وزارة الداخلية التأكيد على استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الطائرات المسيرة درون في جميع أنحاء البلاد، وذلك حتى إشعار آخر، كما شددت على ضرورة الالتزام التام بهذا القرار، مؤكدة أن أي مخالفة أو تجاوز التعليمات سيقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد. ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، كما دعت الوزارة الالتزام بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية من خلال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها وتجنب فتح الروابط أو التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، مع ضرورة توخي الحذر عند استخدام مختلف المنصات الرقمية حفاظا على الخصوصية وتعزيزا للأمن والسلامة في الفضاء الإلكتروني. أعزائي المستمعين، وفي ظل تزايد الاعتماد أيضا على كاميرات المراقبة المنزلية لتعزيز الأمن والحماية، تبرز أهمية اتخاذ عدد من الخطوات البسيطة التي تسهم في تأمين هذه الكاميرات وحماية خصوصية أفراد الأسرة من خلال تغيير كلمة المرور الافتراضية بانتظام، واستخدام رموز وأرقام، وربط الكاميرا بشبكة إنترنت منزلية موثوقة ومحمية، وبتغيير الرقم السري الخاص بالخدمة والذي يمكن استخدام الدخول عن بعد، ومراقبة أيضا سجل الدخول وشراء الكاميرات من شركات معتمدة ومعروفة لضمان قوة الإعدادات وتحديث أيضا أنظمتها والتأكد من عدم إتاحة الوصول إليها لغير المصرح لهم، وفي حال عدم المعرفة بكيفية ضبط كلمة المرور لنظام الكاميرات يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم أو شركة تركيب في الوقاية، يعني أمان للجميع.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
3: تتنقل الكرة بين الكيبورد الياباني، يبحثون عن الانتر بأي طريقة. هناك تتنقل الكرة بين الكيبورد.
4: ألو، مرحبا أخوي خالد، معك أسامة محمد من خدمة العملاء في بنك الكويت العالمي. أخوي خالد، ممكن نأخذ من وقتك دقائق لتحديث بياناتك البنكية؟
5: شنو البيانات المطلوبة؟
4: أخوي، البيانات المطلوبة رقم البطاقة البنكية، رقمك السري، تاريخ انتهاء البطاقة.
5: تفضل أخوي، رقم البطاقة 6644 ورقم السري 0031.
4: شكرا أخوي خالد لتحديث بياناتك البنكية المطلوبة.
5: شو الخصم؟
6: أخي المواطن والمقيم، احذر من تزويد أي شخص بياناتك البنكية، فالبنوك لا تطلب هذه المعلومات من عملائها. مع تحيات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. وبالنسبة لبعض الأمور المهمة التي تهم يعني خاصة المسافرين، نبهت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين ولا سيما المسافرين كما ذكرنا إلى ضرورة عدم نقل أي أمتعة أو حقائب أو طرود أو عبوات أو أمانات تخص الغير من وإلى البلاد، تجنب الاستغلال حسن نيتهم من قبل مهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذين قد يلجؤون إلى أساليب متعددة للتمويه واستخدام الآخرين في نقل المواد المحظورة عبر المنافذ، الأمر الذي يعرض حاملها للمساءلة القانونية وعدم الاستجابة لأي طلبات لنقل أغراض الآخرين مهما كانت المبررات أو صلة الشخص الذي قام بتسليمها. وفي هذا السياق تمكنت الجهات المختصة من ضبط 3 مسافرين في قضايا منفصلة لدى وصولهم إلى البلاد بعد العثور بحوزتهم على مواد مخدرة مؤثرات عقلية كانت مخبأة داخل عبوات أدوية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين تسلموا تلك العبوات من أشخاص خارج دولة الكويت بهدف تسليمها إلى أشخاص داخل البلاد بعد أن تعمدوا إخفاء حقيقة محتوياتها عنهم وإيهامهم بأنها أدوية، فيما كشفت إجراءات التفتيش احتواها على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واستكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضايا والأشخاص المرتبطين بها.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: وعيك يحميك ويحمي أبنائك من المخدرات، فاحرص على تخصيص وقت للتحاور معه. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، وننتقل معكم إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. واستمرارا لهذه الجهود، قامت إدارة مكافحة المخدرات تعقب المروجين والمهربين، وتم ضبط في ضربة استباقية تمكنت الإدارة من ضبط 700,000 قرص من مادة الكبتاجون المؤثرة عقليا، وذلك بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات في جمهورية العراق الشقيقة. وأسفرت أعزائي المستمعين هذه العملية عن ضبط متهم من الجنسية العراقية وآخر من المقيمين بصورة غير قانونية في جواخير منطقة كبت وبحوزتهم الكمية المضبوطة. وبمواجهة المتهمين أقروا بأنها تخصهم وأنها معدة للإتجار، وتمت إحالتهم إلى جهات اختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفي أيضا خبر آخر، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة الدولية من ضبط مقيم من الجنسية البنغلاديشية وبحوزته 800 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال و2 أمبولة سائل من مادة الكيميكال. وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وما زلنا معكم أعزائي المستمعين في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار أيضا تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مباحث محافظة الأحمدي من ضبط متهم غير كويتي في قضية إتجار بالخمور المستوردة. وجاءت عملية الضبط بعد إجراء عمليات البحث والتحري والتأكد من جدية المعلومات، حيث تم ضبط المتهم في منطقة جابر الأحمد أثناء خروجه من مسكنه. وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالخمور المستوردة، وأرشد رجال الباحث على مكان تخزينها داخل مسكنه، حيث تم ضبط 172 زجاجة من الخمور المستوردة ومبلغ مالي. كما تبين أيضا وجود شبهة في غسل الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع باستخدام حساباته البنكية في عمليات بيع الخمور المستوردة من خلال إرسال روابط الدفع إلى المشترين وإيداع المبالغ المتحصلة في حساباته البنكية بما يظهرها كأموال مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات المقررة بحقه.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 700 ألف قرص كبتاغون، وذلك ثمرة للتعاون الأمني بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وتنسيق الجهود لمكافحة المخدرات. وأسفرت العملية عن ضبط متهم من الجنسية العراقية وآخر من المقيمين بصورة غير قانونية في جواخير منطقة كبت وبحوزتهما الكمية المضبوطة والمعدة للإتجار، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مواصلة الجهود لضبط مروجي المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.
4: لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك، بلغ عن مروجي المخدرات بالاتصال على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1-88-4141. نحمي وطن، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، وفي إطار هذه الجهود ننتقل أيضا إلى إدارة أخرى ميدانية. قامت الوزارة بحملات عدة من خلال هذه القطاعات، وفي هذا الإطار هو قطاع شؤون مديريات الأمن. مثلا مديرية أمن محافظة حولي قام بحملة أمنية موسعة بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وأسفرت أعزائي المستمعين هذه الحملة عن ضبط 122 شخص من المطلوبين والمخالفين وتنفيذ 195 إجراء انتشار أمني شملت المفاز والنقاط والثبوت الأمنية، وأيضا تحرير 547 مخالفة مرورية وضبط 5 مركبات مطلوبة وتوجيه 62 تنبيه وملصق إزالة المركبات المخالفة وإزالة 44 من المركبات المهملة، وأيضا الطراريد والكرفانات والباصات والدراجات النارية، وأيضا بعض الأماكن المخالفة وقوفها في أماكن مخالفة، وأيضا تقديم 34 مساعدة إنسانية وتحرير 7 مخالفات. تدخين في أماكن مغلقة، ذكرنا التدخين في الأماكن المغلقة ممنوع يعاقب عليها القانون، وأيضا تسجيل 44 مخالفة ومحضر من قبل بلدية الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين من قبل الجهات المعنية كل وفق اختصاصه.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا، وما زلنا معكم في الجانب الميداني. كما تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثل بإدارة مباحث محافظة الجهرة من ضبط شخصين من الجنسيتين السورية والهندية لقيامهم بترويج وبيع وتصنيع منشطات جنسية ومستحضرات ومكملات غذائية غير مرخصة، وجاءت عمليات الضبط بعد أن دلت التحريات على قيام المتهم الأول بالترويج لتلك المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبيعها وتوصيلها للعملاء دون ترخيص. وفي هذا الإطار نذكر المواطنين المقيمين أن في مثل هذه الأمور اللي يصير فيها إعلانات عن طريق التواصل الاجتماعي لابد التأكد من هذه الإعلانات، هل هي صحيحة، هل هي شركات معتمدة ولا لا، لازم الاعتماد يعني يتأكد الشخص ما يشتري أو أنه يدخل في روابط أو يدخل في أيضا مساءلة قانونية هو ما هو عارف أو يمكن يتعرض للنصب. حيث تم ضبط المتهم في منطقة المطلع السكنية وبحوزته عدد من المستحضرات ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وأقر بحصوله عليها من المتهم الثاني. وباستكمال التحريات تم ضبط المتهم الثاني في منطقة الفروانية، وتبين قيامه بتصنيع وتحضير بعض المنشطات والمكملات الغذائية داخل مقر إقامته من خلال يعني تحضير هذه المواد بغرض البيع والترويج، حيث عثر على 151 كرتون من المنشطات والمستحضرات المتنوعة، إضافة إلى مبلغ مالي حصيلة البيع. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعين الكرام، ما زلنا معاكم الجانب الميداني، وذكرنا جهود وزارة الداخلية الميدانية مستمرة في مكافحة المخالفات والظواهر السلبية، يعني إظهار وجه البلاد الحضاري والابتعاد عن هذه المخالفات، ويعني وضع كل شيء يعني في النصابة، حيث تمكنت الجهات المعنية وفي هذا الإطار لتعزيز السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق وحماية مستخدميها. نفذت الإدارة العامة للمرور ممثلة بإدارة الفحص الفني حملة مرورية وتفتيشية موسعة في منطقة صناعية الفيحيل بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تركزت أعمال الحملة على التفتيش على الكراجات والورش والمنشآت والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات واللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كل نوخ اختصاصه. كما شملت أعزائي المستمعين هذه الحملة التدقيق على المركبات وضبط المركبات الفاقدة لشروط الأمن والمتانة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق. وأسفرت الحملة عن رصد 75 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 175 مركبة بالحاسب الإداري، وأيضا تحرير 5 محاضر من قبل وزارة التجارة والصناعة. كما أسفرت أيضا جهود قوة الإطفاء العام عن قلق 16 منشأة وتوجيه إنذارين بالإقلاق، فيما حررت الهيئة العامة للبيئة مخالفة واحدة، وحررت أيضا الهيئة العامة للقوى العاملة 5 مخالفات.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
5: تم مخالفة تنزيل اسم المركبة، كذلك خروج أصوات مزعجة من العاطف، كذلك قيادة المركبة برخصة مسحوبة. يتم حجز مركبته تحت مادة 207 حجز المركبة.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معاكم في الجانب الميداني، وذكرنا جهود وزارة الداخلية الميدانية مستمرة في مكافحة المخالفات والظواهر السلبية. تمكنت أيضا الإدارة العامة للمرور ممثلا بإدارة الرقابة الأمنية من ضبط متهمين عقب رصدهم في مقاطع مصورة توثق قيامهم بأعمال استهتار والرعونة بمركبتين وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر. وجاء ضبط المتهمين أعزائي المستمعين بعد إجراء التحريات اللازمة وتحديد هوياتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى السجن المركزي، كما تم أيضا كبس المركبتين مستخدمتين في الوقعتين اللي تم ذكرهم وفق الإجراءات القانونية المقررة. وحذرت الإدارة العامة للمرور من أن تعريض الأرواح والممتلكات للخطر سيواجه بتطبيق القانون دون تهاون، وأن إجراءاتها مستمرة في رصد وضبط مرتكبي أعمال الاستهتار والرعونة ومحاسبتهم حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، هل تعلم أن قيادة المركبة برعونة أو التفريط يعرض السائق أو الغير للخطر، وممكن أن يصل إلى أمر الصلح إلى 150 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. تفادى هذه الغرامات. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمح.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم فقرات برنامجنا، وفي هذا الإطار نذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن إغلاق كل طريق الدائري الرابع من تقاطع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز اللي هو طريق الرياض حتى تقاطع دمشق، إضافة إلى إغلاق جزء من تقاطع طريق الملك فيصل للقادم من الجهرة باتجاه السالمية والاستدارة للقادم من السالمية باتجاه الجهرة اعتبارا من فجر يوم الأحد الموافق 20/9/2026 وحتى يوم الأحد الموافق 8/11/2026 لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق

0: نفسه أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
2: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
3: أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج معا على طريق الأمن، الذي نطل عليكم من خلاله كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 حتى 4 أصلا. نواصل معاكم مسيرة الوعي والأمن والتعاون دائما. دمتم بخير ودامت أوقاتكم عامرة بالأمن والطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية. دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: تكامل سياسي واقتصادي وتعليمي متنام.
1: هن الرايه الخضرة لي رزة والعلم، لا رزة الأعلام للأعلام، على علمهم لا إله إلا الله.
0: تتعدد مسارات التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاستثمار والأمن والطاقة وغيرها من المجالات، في إطار مؤسسي يسعى إلى تحويل العلاقات التاريخية الراسخة إلى شراكة أكثر تكاملاً. يشكل مجلس التنسيق الكويتي السعودي أحد أبرز أطر هذا التعاون، إذ أنشئ للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع، وترجمت التفاهم السياسي إلى مبادرات وبرامج عملية. في المجال الاقتصادي يتعاون البلدان في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب التعاون في الطاقة والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. أما في المجال التعليمي فقد شهد التعاون توقيع مذكرات تفاهم في التربية والتعليم وأخرى في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يؤكد بإيجابية مفاوضات نيويورك مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدات جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.5 مليار دولار. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. الأمين العام للأمم المتحدة يعقد قمة مناخية أخيرة في نيويورك قبل مغادرته لمنصبه. روسيا تؤكد عدم وجود بوادر حاليا للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على كييف. الرئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

لا يكاد يخلو بيت من هذا الموقف، فيدخل الشخص إلى غرفة معينة ثم يقف للحظات متسائلا: لماذا جئت إلى هنا؟ فهل هذا دليل على ضعف الذاكرة يا جهينة؟

0: معظم الحالات يا سيدتي الجواب لا، بل إن علماء النفس يسمون هذه الظاهرة تأثير المدخل أو دور واي إفكت، والمقصود أن انتقال الإنسان من مكان إلى آخر يجعل الدماغ يعيد تنظيم المعلومات وكأنه يبدأ صفحة جديدة مرتبطة بالبيئة الجديدة. فإذا لم تكن المهمة قد ترسخت جيدا في الذاكرة العاملة فقد يصعب استرجاعها بعد عبور الباب.
1: ولكن يا جهينة، هل درست هذه الظاهرة علميا؟
0: نعم، أجرى باحثون من جامعة نوتردام بقيادة البروفيسور جابرييل رادافينسكي أجروا سلسلة من التجارب ونشرت نتائجها في علم النفس المعرفي، وطلبوا من المشاركين حمل أشياء افتراضية بين غرف مختلفة، وتبين أن معدل النسيان ازداد بعد عبور الأبواب مقارنة بمن بقوا داخل الغرفة نفسها، رغم أن المسافة المقطوعة كانت متشابهة. وتكررت نتائج مشابهة في تجارب لاحقة داخل بيئات حقيقية وافتراضية أخرى.
1: ولماذا يعتبر الدماغ الباب مهماً إلى هذه الدرجة؟
0: لأن الدماغ ينظم الذكريات على شكل أحداث منفصلة، فالانتقال من غرفة إلى أخرى يمثل بالنسبة إليه نهاية حدث وبداية حدث جديد. وقد أوضحت دراسات من جامعة كوينزلاند وجامعة بريسبان أن البيئة المحيطة تعد جزءاً من مفتاح استرجاع الذاكرة، ولهذا إذا عاد الشخص إلى المكان الأول كثيراً ما يتذكر فجأة سبب ذهابه.
1: حسناً، كلنا ننسى وكلنا تعرضنا إلى هذا الموقف، فهل من الممكن أن يزداد هذا الأمر مع التقدم في العمر؟
0: هذا سؤال جيد.
1: شكراً.
0: قد يحدث عند الجميع، لكنه يصبح أكثر تكراراً مع الإرهاق أو تعدد المهام أو التشتت. فلقد أظهرت دراسة من جامعة ميتشيغن في العام 2023 أن الانشغال بأكثر من مهمة في الوقت نفسه يزيد احتمال فقدان المعلومات الموجودة في الذاكرة العاملة حتى لدى الشباب. ولهذا ينصح الباحثون بإنهاء فكرة واحدة قبل الانتقال إلى مهمة أخرى أو تكرار الهدف في الذهن قبل مغادرة المكان.
1: ولله الحمد، إذن نسيان سبب دخول الغرفة لا يعني أن الذاكرة بدأت تتدهور.
0: في الغالب لا يا سيدتي، بل هو نتيجة للطريقة الذكية التي ينظم بها الدماغ الأحداث اليومية، حتى لو سبب لنا ذلك بعض المواقف الطريفة.

كثير من الناس يقولون إن الصداع أو آلام الظهر أو حتى ألم الجروح يبدو أشد في حالة التوتر والقلق، فهل الألم فعلا يزداد أم أن الإنسان يتخيل ذلك؟

0: في كثير من الحالات يكون الشعور بالألم حقيقياً، لكن السبب ليس بزيادة الإصابة نفسها، بل بتغير طريقة تعامل الدماغ مع إشارات الألم.
1: لم أفهم.
0: حسناً، عندما يتعرض الإنسان للتوتر يقوم الجسم بإفراز هرمونات مثل هرمون الكورتيزول والإدرينالين، وإذا استمر التوتر لمدة طويلة فقد يؤثر ذلك في المناطق الدماغية المسؤولة عن تنظيم الإحساس بهذا الألم، مثل اللوزة الدماغية والقشرة الجبهية الأمامية، وهذا ما يجعل الدماغ أكثر حساسية للإشارات القادمة من الأعصاب، فيشعر الإنسان بأن الألم أصبح أقوى حتى لو لم تتغير الإصابة نفسها.
1: هل هذا صحيح؟ هل تؤكد الدراسات ذلك؟
0: نعم، فقد نشر باحثون من جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام مراجعة علمية كانت في العام 2024، وأوضحت هذه الدراسة أن التوتر المزمن قد يخفض ما يسمى بعتبة الألم، أي أن المنبهات التي كانت تسبب ألماً بسيطاً قد تصبح أكثر إزعاجاً. وأوضحت دراسة أخرى أجرتها جامعة ماكجيل في كندا على متطوعين أن الأشخاص الذين تعرضوا لضغط نفسي قبل الاختبار قيموا الإحساس نفسه على أنه أكثر ألماً مقارنة بالأشخاص غير المتوترين.
1: حسناً، أنا معك، ولكن هل يحدث العكس أيضاً؟ أعني أن الإنسان قد لا يشعر بالألم في بعض المواقف الخطيرة إذا كان سعيداً مثلاً؟
0: هذا صحيح، فعند التعرض لخطر مفاجئ قد يفرز الجسم مواد طبيعية تسمى الأندروفينات، هذه تعمل بشكل مؤقت على تخفيف الألم حتى يتمكن الإنسان من الهروب أو إنقاذ نفسه. ولهذا نسمع أحياناً عن أشخاص أصيبوا أثناء حادث أو مباراة رياضية لكنهم لم يشعروا بالألم وقت الحادث إلا بعد انتهاء الموقف. أما التوتر المزمن فله تأثير مختلف.

0: يا سيدتي، لأنه يستمر أياما أو أسابيع، وقد يجعل الدماغ أكثر حساسية بدلا من أن يقلل الإحساس.
1: هل نستطيع تخفيف هذا التأثير؟
0: أبحاث من جامعة ستانفورد وجامعة كينغز كوليدج في لندن أشارت إلى أن تحسين النوم وممارسة النشاط البدني وتقنيات الاسترخاء تساعد في تقليل حساسية الدماغ للألم لدى بعض الأشخاص، لكن إذا كان الألم شديداً أو مستمراً فيجب تقييمه طبياً لمعرفة سببه الحقيقي وعدم افتراض أنه ناتج عن التوتر فقط.
1: إذن الألم ليس مجرد رسالة من الجسم، بل يتأثر أيضاً بحالة الدماغ وحالة الإنسان.
0: بالضبط، فالدماغ لا يستقبل إشارات الألم بصورة آلية، بل يفسرها ويتأثر بالحالة النفسية، ولذلك قد يختلف الإحساس نفسه من شخص إلى آخر أو من يوم إلى آخر لدى الشخص نفسه.

0: كثير منا يتذكر موقفا محرجا حدث قبل 10 أو 20 سنة وكأنه وقع بالأمس، بينما ينسى أحداثا أكثر أهمية. فلماذا يعلق الإحراج في الذاكرة بهذه القوة يا جهينة؟
1: لأن الدماغ لا يخزن الأحداث بحسب أهميتها المنطقية، بل بحسب الأثر العاطفي الذي تتركه. فعندما يتعرض الإنسان لموقف محرج، تنشط لديه منطقة في الدماغ تسمى اللوزة الدماغية. هذه المنطقة مسؤولة عن معالجة المشاعر، خصوصا تلك المرتبطة بالخوف والقلق والانتباه. وفي الوقت نفسه يعمل الحصين على تسجيل تفاصيل الحدث، فينشأ هنا ارتباط قوي بين المشاعر والذاكرة، ولهذا تصبح استعادة هذه المواقف أسهل من استعادة أحداث يومية عادية.
0: هل هذا يعني أن الآخرين يتذكرون هذه المواقف أيضا؟
1: في الغالب لا، وهنا تظهر ظاهرة نفسية تسمى تأثير دائرة الضوء. فقد أجرى الباحثان توماس غلوفيتش وكينيث ساسفيسكي من جامعة كورنيل سلسلة من الدراسات الشهيرة، وطلبا من طلاب ارتداء قمصان ملفتة للنظر ثم دخول قاعة مليئة بالطلاب. وعندما سئل المشاركون عن عدد الأشخاص الذين لاحظوا قمصانهم، بالغوا كثيرا في تقدير العدد، لكن النتائج أظهرت أن نسبة أقل بكثير من الموجودين انتبهت أصلا إلى هذه القمصان الملفتة للنظر. أي أن الإنسان يا سيدتي يميل إلى الاعتقاد بأن الآخرين يراقبونه أكثر مما يفعلون في الواقع.
0: إذن نحن نبالغ في تقدير اهتمام الناس بنا.
1: بالضبط. دراسات لاحقة من جامعة ستانفورد وجامعة شيكاغو أكدت هذه الدراسات أن أغلب الناس منشغلون بأنفسهم وبطريقة ظهورهم أمام الآخرين أكثر من انشغالهم بمراقبة من هم حولهم، ولهذا قد يبقى الموقف المحرج حاضرا في ذهن صاحبه لسنوات، بينما يكون معظم من حضروه قد نسوه بعد ساعات أو أيام.
0: ولكن لماذا تعود هذه الذكريات أحيانا فجأة؟
1: لأن الدماغ يربطها بإشارات معينة، مثلا مكان مشابه للحدث أو كلمة أو حتى رائحة أو موقف اجتماعي قريب. وعندما يظهر أحد هذه المفاتيح يعيد الدماغ تنشيط الذكرى بسرعة كبيرة. ودراسة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أجريت في العام 2024 أظهرت أن الذكريات ذات الشحنة العاطفية تستعاد بشكل أسرع من الذكريات

0: حايدة حتى بعد مرور سنوات طويلة.
1: هل نستطيع التقليل من تأثير هذه الذكريات في حياتنا؟
0: نعم يا سيدتي، فكلما أعاد الإنسان تفسير الموقف بصورة أكثر واقعية وذكر نفسه بأن الآخرين لم يكونوا يركزون عليه كما هو يظن ويعتقد، تراجع تأثير الذكرى تدريجيا. ولهذا يستخدم علماء النفس مفهوم إعادة التقييم المعرفي لمساعدة الأشخاص على تخفيف المشاعر السلبية المرتبطة بالمواقف القديمة.
1: إذن الموقف يبقى في ذاكرتنا ولكنه لا يبقى في ذاكرة الآخرين،
0: وهذه حقيقة مريحة. فالدماغ يضخم أحياناً بعض المواقف المحرجة لأنها لامستنا شخصياً باعتقادنا، بينما تكون بالنسبة إلى الآخرين مجرد لحظة عابرة لم تترك أثراً يذكر.

0: هناك أشخاص يضبطون المنبه على السادسة صباحاً مثلاً، ثم يستيقظون تلقائياً قبل موعده بدقائق، وكأن أجسامهم تعرف الوقت. فهل هذه مجرد صدفة يا جهينة؟
1: ليست مصادفة في كثير من الأحيان، فالإنسان يمتلك ما يعرف بالساعة البيولوجية، وهي نظام داخلي ينظم النوم واليقظة وإفراز الهرمونات ودرجة حرارة الجسم على مدار اليوم، ويقع مركز هذه الساعة في جزء صغير من الدماغ يسمى النواة فوق التصالبية، ويضم نحو 20,000 خلية عصبية تعمل معا لتنظيم الإيقاع اليومي.
0: ولكن كيف تعرف هذه الساعة البيولوجية في أجسامنا موعد المنبه؟
1: إذا اعتاد الإنسان الاستيقاظ في وقت محدد عدة أيام متتالية، يبدأ الدماغ في توقع هذا الموعد. وقد أظهرت دراسة أجراها الباحث جان ديركس وزملاؤه في جامعة لوبيك الألمانية أن الأشخاص الذين توقعوا الاستيقاظ في وقت معين بدأ لديهم ارتفاع في مستوى هرمون الكورتيزول قبل موعد الاستيقاظ بوقت كاف، وهو هرمون يساعد الجسم على الانتقال من النوم إلى اليقظة. أما الأشخاص الذين لم يعرفوا موعد الاستيقاظ مسبقا فلم يظهر لديهم الارتفاع نفسه.
0: هل تقصد أن الجسم يستعد للاستيقاظ قبل حدوثه؟
1: هذا صحيح، فالدماغ لا ينتظر صوت المنبه، بل يبدأ برفع درجة اليقظة تدريجياً إذا كان يتوقع موعد الاستيقاظ، كما ترتفع حرارة الجسم قليلاً ويزداد نشاط بعض المناطق الدماغية استعداداً لبداية اليوم.
0: وهل يحدث ذلك عند الجميع؟
1: نعم يحدث، ولكن بدرجات متفاوتة. فقد بيّنت أبحاث من جامعة هارفارد وجامعة كولورادو بولدر أن انتظام مواعيد النوم يجعل الساعة البيولوجية أكثر دقة. أما الأشخاص الذين يغيرون مواعيد نومهم باستمرار أو يعملون بنظام مناوبات، فتكون ساعتهم البيولوجية أقل استقراراً، ويصعب عليهم الاستيقاظ تلقائياً في الوقت نفسه. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة، ويخرجها

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف خاض مصطفى كمال حرب الاستقلال المظفرة ضد الجيوش وحلفائهم، وكيف أجبر العالم على الاعتراف باستقلال وسيادة تركيا في معاهدة لوزان. واليوم نصل إلى الفصل الأخير والأعظم من سيرة هذا الزعيم الاستثنائي، حيث انطلق لتفكيك مخلفات الإمبراطورية المنهارة وإعلان قيام الجمهورية التركية الحديثة، رحلة أحدثت زلزالاً ثقافياً وسياسياً غير وجه المنطقة بين قرارات إصلاحية جريئة وصدمات هزت أركان العرش القديم في أنقرة واسطنبول.
1: هل يعقل أن يصدر المجلس الوطني في أنقرة قراراً ينهي السلطنة العثمانية كلياً دون أدنى احترام للتاريخ؟ سلالتنا حكمت هذه الأراضي لستة قرون متواصلة بكرامة وعظمة، واليوم نطرد لنغادر وطننا كالغرباء فوق سفينة حربية إنجليزية. أين العهد والوفاء؟ أين العهد والوفاء لدماء أجدادنا؟
2: يا جلالة السلطان المخلوع، القرار صدر بالأغلبية الساحقة في البرلمان بأنقرة بقيادة مصطفى كمال. السلطة انتهت كليا، والسلطنة انتهت كليا وبلا رجعة، والأمة أصبحت هي صاحب السيادة والقرار النهائي في هذه البلاد دون منازع أو شريك.
3: نعم أيها السادة، السيادة للأمة دون قيد أو شرط، لا سلطان للملك لا للعرش فوق إرادة الشعب التركي الحر الذي روى هذه الأرض بدمائه العزيزة في حرب الاستقلال. لقد انتهى عهد الاستعباد والتبعية للعرش، انتهى إلى الأبد.
4: 29 من أكتوبر عام 1923 أعلن من هذا المنبر قيام الجمهورية التركية وأنقرة عاصمة أبدية لها، وسنبدأ فوراً رحلة الإصلاح الشامل حتى نصل بأمتنا إلى أعلى مصاف الدول المتقدمة في العالم.
5: مبارك لك وللشعب هذه اللحظة التاريخية العظيمة يا مصطفى، اليوم تتنفس المرأة التركية الحرية والكرامة، وستكون شريكة معك في التعليم والسياسة.

0: بسرعة مرعبة وتصدم الجميع. إلغاء الخلافة وتأميم التعليم وفرض القوانين المدنية يتسبب في انقسام حاد وشعبي داخل مجتمعنا المحافظ. أرجوك تمهل ولا تعصف بالثوابت دفعة واحدة.
1: الجروح العميقة والمزمنة لا تعالج بالمسكنات الضعيفة يا كاظم. الأمة التي تريد أن تعيش وتنافس في هذا العصر الحديث يجب أن تكسر قيود التخلف والجمود فوراً. العلم والمعرفة هما المرجع الحقيقي والوحيد لنا في هذه الحياة.
2: يا بني وحبيبي مصطفى، أراك تعمل ليل نهار دون نوم أو راحة. الأطباء يطالبونك بالهدوء وتقليل الجهد، والجميع يناديك بالمنقذ، ولكن يا بني جسدك الضعيف يستهلكه التعب والمرض المتواصل. ارحم نفسك قليلا.
1: يا أمي الحبيبة، راحة جسدي لا قيمة لها إطلاقا أمام رؤية أمتنا تنهض من الكبوة وترفع رأسها بكرامة بين الأمم. هذا هو الواجب الوطني الذي ولدت من أجله، ولن أتراجع عنه أبدا ما حييت.
3: يا سيادة الرئيس،
1: نعم،
3: الجيش الوطني مستعد تمام الاستعداد لحماية أمن الجمهورية ودستورها ضد أي محاولة للانقلاب أو التراجع عن مكتسبات استقلالنا الوطني. سنضرب بحديد كل من يفكر في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.
1: هذه هي الحروف الجديدة يا أبناء وطني. الأبجدية اللاتينية الحديثة ستفتح أمام شبابنا وأطفالنا أبواب العلوم والتكنولوجيا والتعليم السريع. سينتهي عهد الأمية والجهل والظلام في كل قرية ومدينة في تركيا إلى الأبد.
4: انظر يا مصطفى، النساء يذهبن إلى المدارس والجامعات وينتخبن في البرلمان ويشاركنا في القضاء لأول مرة في تاريخنا. لقد غيرت وجه المجتمع بالكامل وأعدت للمرأة كرامتها ومكانتها المستحقة في سنوات معدودة.
5: يا لها من معجزة سياسية! الرجل الذي هزمنا بالبارود والحديد في الميدان يقود الآن أعظم ثورة ثقافية واجتماعية شهدها الشرق الأوسط في القرن الحديث. لقد صنع دولة حديثة وقوية من رماد إمبراطورية ميتة.
6: يا سيادة الرئيس أتاتورك، الاقتصاد التركي ينمو بقوة، والمصانع والسكك الحديدية تمتد في كل شبر من أرضنا. لقد أصبحت تركيا دولة حديثة ومحترمة، تهابها وتجلها جميع القوى العظمى في العالم.
1: هذا هو الحلم الأكبر الذي قاتلت وسهرت من أجله طوال حياتي يا عصمت. الجمهورية أمانة غالية وثمينة في أعناق الشباب والمستقبل، وهم من سيحرسون شعلتها واستقلالها إلى الأبد.

0: وصل مصطفى كمال ثورته الإصلاحية الشاملة بأعلى درجات الحزم، ألغى استخدام الأبجدية العربية واستبدالها بالأبجدية اللاتينية لتسهيل القراءة والتعليم، وفرض الزي الحديث والتقويم الدولي، وأقر قانون الأسماء والعائلات ليمنحه البرلمان التركي عن استحقاق لقب أتاتورك أي أبو الترك.
1: يا سيدي الرئيس أتاتورك، الكبد يعاني من إجهاد وتلف حاد جدا، والحرارة المرتفعة لا تنخفض أبدا، يجب أن تستريح كليا وتتوقف عن العمل واللقاءات الرسمية فورا.

0: حياتك في خطر شديد.
1: لست قلقا على حياتي وعلى جسدي يا طبيبي، أنا قلق فقط على قضية لواء إسكندرون وتثبيت حدود أمتنا الأخيرة بكرامة. أبلغ عصمة إينونو والوزراء أن يحافظوا على وحدة الوطن والجمهورية من بعدي، ولا يدعوا الخلافات تمزق ما بنيناه بالدماء.
2: يا أبا ترك، يا أبا تركيا وقائدنا العظيم ومعلمنا الأول، لن نضيع أمانتك الغالية، وستبقى الجمهورية التي أسستها بدمك وفكرك الشامخ ستبقى قوية وخالدة ما حيينا في هذه الحياة.
3: توقف قلب الزعيم ورحل مصطفى كمال أتاتورك عن عالمنا في هذه اللحظة، في العاشر من نوفمبر عام 1923.
4: مات أبونا أتاتورك، مات القائد الفذ الذي أعاد لنا الكرامة والوطن والحرية والجمهورية.
5: توقفت النبضات في قصر دولما، ورحل مصطفى كمال أتاتورك عن عمر يناهز 57 عاماً، لكن الأثر الذي تركه لم ينطفئ أبداً. تحول من قائد عسكري ثائر ضد جيوش الاحتلال إلى مؤسس وباني لجمهورية تركيا الحديثة التي خرجت من وسط الركام والرماد. بكت تركيا زعيمها بحزن عميق، وانحنت له الأمم احتراماً وإجلالاً، وستبقى سيرة أتاتورك شاهدة على أن إرادة رجل واحد شجاع قد تصنع أمة جديدة وتغير وجه التاريخ والجغرافيا للأبد.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

في قرية نائية تقع بالقرب من غابات سيبيريا المتجمدة. شهد شتاء عام 1920 من الميلاد قصة مرعبة. كان بطلها ذئبا سيبيريا مرعبا ضخم الجثة ذا فرو رمادي باهت. هدد هذا الذئب أمن سكان تلك القرية الهادية كونه خلف العديد من الضحايا بطريقة غريبة، حيث شاهد أهل القرية جثث ضحايا ذلك الذئب مقطعة بشكل غريب. بعد عاصفة ثلجية عمياء عزلت القرية تماما عن العالم الخارجي. العاصفة العمياء تصنع نجماً.

0: أهل القرية، استمعوا إلي جيدا. الشتاء هذا العام مختلف عن كل ما شهدناه في حياتنا. إنه شتاء مرعب للغاية.
1: لقد سمعت من التجار الذين جاءوا من مدينة تومسك الروسية أن الذئاب تهاجم القرى النائية منذ أسابيع قليلة ماضية.
2: ذئاب عادية يا بويتر، لماذا تقوم بتضخيم الحدث؟ ها؟ ربما كانت تلك الذئاب جائعة بسبب الثلوج، لكننا لسنا في خطر حقيقي.
3: لكن يا أليكسي، لماذا تصرخ الأغنام كل ليلة؟ ولماذا نجد أثار مخالب ضخمة على الأبواب؟
4: ماريا محقة في هذا، الآثار مرعبة للغاية.
5: أنا صياد منذ 20 سنة، رأيت ذئابا ضخمة، لكن ما وصفتموه ليس ذئبا طبيعيا.
6: ماذا تقصد يا فلاديمير؟ هل هناك وحوش أخرى في الغابة؟
7: جدتي كانت تحكي عن ذئاب شيطانية تظهر في الشتاء القاسي، تقتل دون أن تترك أثر.
8: إنها خرافات، نحن في 20th century ولا مكان للخرافات في زماننا.
0: يجب أن نعزز الحراسة الليلية، فالعاصفة قادمة. تذكروا جيدا أن الحذر واجب.
1: سأحضر الفؤوس وأوزعها على الرجال
2: ليحمي الرب هذه القرية من كل شر وسوء.

0: انظروا، الثلوج تهبط بغزارة لم نرى مثلها منذ سنوات طويلة.
1: النيران تنطفئ واحدة تلو الأخرى، العاصفة تبتلع كل شيء.
2: الأبواب ترتج بقوة الريح، لكنني سمعت شيئا آخر، صوتا غريبا يأتي من الخارج.
3: اصمتوا جميعا، هل تسمعون هذا؟ إنه صوت تمزيغ الخشب.
4: إنه يأتي من جهة الحظيرة.
5: يا إلهي،
6: يجب أن نخرج لننقذ الأغنام قبل أن يفترسها هذا المخلوق.
7: لا أحد يخرج منكم الآن، العاصفة عمياء، ومن يخطو خطوة قد لا يعود.
8: لكن إذا تركناها تموت فلن يتبقى لنا طعام للشتاء كله.
5: إذن معيق، البقاء في الداخل هو خيارنا الوحيد حتى تهدى العاصفة.
0: أصوات التمزق تقترب، كأن شيئا ضخما يجر نفسه عبر الثلج.
1: أشعر أن هذه الليلة لن تنتهي أبدا.
2: إنها ليلة مرعبة، لم أعش ليلة كهذه من قبل.

0: قرر الصياد ميخائيل كسر حاجز الخوف باختيار المواجهة.
1: ميخائيل، العاصفة في ذروتها ولا يمكن رؤية أي شيء.
2: لقد عشت في هذه الأرض طوال حياتي ورأيت ذيابا أكثر مما رأيتم أنتم جميعا. هذا ليس ذئبا عاديا.
3: ماذا تقصد يا ميخائيل؟ هل هناك شيء خاص في هذا المخلوق؟
2: هذا المخلوق يصطاد بذكاء شيطاني، يفتح الأبواب المغلقة دون كسر الأقفال ويمزق الرقاب بدقة متناهية.
4: كيف يمكن للذئب أن يفتح بابا مغلقا؟ هذا مستحيل.
5: ليس مستحيلا إذا كان المخلوق يمتلك قوة هائلة، قوة لا تنتمي لهذا العالم.
6: سأخرج معك يا ميخائيل، لن تذهب وحدك في هذا الجنون.
2: لا، البقاء هنا أفضل. إذا لم أعد فاعلموا أن هذا الذئب السيبيري انتصر علي.
7: ميخائيل أرجوك لا تذهب، أشعر في قلبي أنك لن تعود.
1: على الأقل خذ بندقيتك، لا تذهب أعزل أمام هذا الخطر.
2: إنها معي، بندقيتي لا تفارقني أبدا.
1: إذن لماذا تريد الخروج وحدك؟
2: لأنني يجب أن أفعل هذا من أجلي ومن أجلكم جميعاً.

0: مضت ساعة منذ خرج ميخائيل، لماذا لا نسمع أي صوت؟
1: العاصفة ابتلعت كل الأصوات، لا نسمع حتى أنفاسنا.
2: نعم، لم نستمع لصوت صراع أو حتى صوت الذئب أو حتى استغاثة من ميخائيل
3: أو حتى صوت نيران البندقية.
4: هل تسمعون هذا؟ صوت خطوات تقترب من الباب.
5: لا تفتحوا الباب، لا تفتحوا الباب، ما حدث؟ أرجوكم لا تفتحوا الباب.
6: من هناك؟ أجيبوا وإلا أطلقنا النار.
7: لا أحد يجيب، لكن الأصوات مستمرة،
8: إنها تزداد قوة وكأن شيئا ضخما يحاول الدخول.
9: إنه حدث مرعب جدا.
1: الأصوات توقفت فجأة، ماذا يعني هذا؟
2: يعني أن الخطر أصبح أقرب مما نظن.
5: نعم،
3: يجب أن نبقى مستيقظين حتى الفجر.

0: العاصفة بدأت تهدأ قليلا، يمكنني رؤية ضوء الفجر من النافذة.
1: يجب أن نخرج للبحث عن ميخائيل، ربما يكون جريحا ويحتاج للمساعدة.
2: قلبي يحدثني بأنه قد مات، لكنني سأخرج معكم لأراه للمرة الأخيرة.
3: حسنا، لنذهب معا إلى هناك حيث كان ميخائيل يترصد.
4: انظروا هناك، جثة ميخائيل مستندة إلى جذع الشجرة.
5: يا إلهي، رقبته ممزقة تماما، لكن لا توجد دماء كثيرة حول الجثة.
6: البندقية سليمة، لم يطلق رصاصة واحدة.
7: والأغرب، لا توجد آثار أقدام حول الجثة، آثار ميخائيل نفسه فقط.
1: كيف يمكن هذا؟ الذئب يجب أن يترك آثارا في الثلج.
2: هذا ليس ذئبا، هذا شيطان أخذ شكل ذئب.
0: لقد قتل أفضل رجالنا دون أن نتمكن من إيقافه.
4: الذئب لم يمس الطعم، بل قتل ميخائيل مباشرة.
8: هذا يعني أنه كان يستهدفه تحديدا. يا إلهي، أين فأسي؟

0: عادنا جثة ميخائيل إلى القرية، وسندفنه بعد الظهر بجانب الكنيسة.
1: لكن الخوف لا يزال يسكن قلوبنا. الذئب لم يمت.
2: كيف يمكن لذئب أن يقتل دون أن يترك آثارا؟ هذا لغز لا أستطيع حله.
3: لقد رأيت الكثير في حياتي، لكن هذا يتجاوز كل ما عرفته.
4: جدتي كانت تحكي عن أرواح شريرة تأخذ شكل الحيوانات، تقتل البشر بشكل وحشي.
1: ما حدث الليلة يتجاوز كل منطق. ماذا نصدق؟ ماذا؟
5: الأغنام الباقية تصرخ كل ليلة، وكأنها تعرف أن الوحش سيعود.
6: يجب أن نهرب من هذه القرية، لن نأمن هنا أبدا.
0: وأين نذهب؟ الطرق مغلقة بالثلوج والعاصفة مستمرة.
7: نحن محاصرون هنا مع هذا المخلوق.
2: سأبقى مستيقظا كل ليلة، لن أغفل لحظة واحدة.
3: ونحن جميعا معك، سنواجه هذا المصير.
7: نعم، نحن معك.

0: ظل لغز الذئب السيبيري الضخم حياً إلى يومنا هذا. لم يستطع أحد من فك شفرته، فكلما هبت العاصفة الثلجية الصامتة في غابات سيبيريا ذكر ذلك الذئب المرعب.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني. الرئيس الأمريكي يؤكد بجاهزية مفاوضات نيويورك مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تجمعات ومواقع الميليشيات الحوثية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في بلدات جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي السورية. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. روسيا تؤكد على عدم وجود بوادر حاليا للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تعتزم شن هجوم كبير على كييف. الرئيس الصيني يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ننطلق معاكم في مشوارنا اليومي في الإذاعة. معاكم اليوم حلقتنا غير، واليوم حلقتنا خضرة. إذاعة الكويت وزارة الإعلام كلها خضرة، محتفلين باليوم الوطني السعودي كل 23 سبتمبر. هذا يوم الوطني السعودي، وإحنا نحتفل كأنه الاحتفال لنا، مثل ما كنا لما نشوف إخواننا في الخليج بشكل عام، والسعودية أيضا لما يكون عيد الوطن الكويتي يحتفلون معانا. تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني السعودي 96 اللي صادف 23 سبتمبر من كل عام ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
1: بالفعل مستمعينا، حلقة استثنائية جميلة من برنامج الإذاعة معاكم، نحتفل فيها وياكم إن شاء الله في اليوم الوطني السعودي، وهذه الذكرى العزيزة على قلوب كل أهل الخليج، مو بس على قلوب أخواننا في المملكة العربية السعودية. وإحنا اليوم راح نقدم لكم الكثير من الفقرات المتنوعة، وضيوفنا اللي راح يكونون مشاركين معانا من المملكة العربية السعودية في برنامج الإذاعة معاكم، تابعونا من الآن وحتى السادسة مساء.
0: أكيد نبدأ مشوارنا معاكم حلقتنا خضرة اليوم. أجمل تحية من الإعداد علاء الوزان وليلى العازمي.
1: وأجمل التحايا تأتيكم من التقديم الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الضفيري.
0: تحية جميلة من المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة.
1: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: أما التنفيذ على الهواء من محمد السادو.
1: دعوة للمتابعة والاحتفال معنا بهذه الحلقة الاستثنائية الخاصة باليوم الوطني السعودي، قدمها لكم مخرج برنامج الإذاعة معاكم مشاري الرباح.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم،
1: حياكم الله.
0: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تكامل سياسي واقتصادي وتعليمي متنامٍ.
2: أنا الرايه الخضراء لي رزة والعلم، لا رزة الأعلام للأعلام، على علمهم لا إله إلا الله.
0: تتعدد مسارات التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاستثمار والأمن والطاقة وغيرها من المجالات، في إطار مؤسسي يسعى إلى تحويل العلاقات التاريخية الراسخة إلى شراكة أكثر تكاملاً. يشكل مجلس التنسيق الكويتي السعودي أحد أبرز أطر هذا التعاون، إذ أنشئ للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع، وترجمت التفاهم السياسي إلى مبادرات وبرامج عملية. في المجال الاقتصادي يتعاون البلدان في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب التعاون في الطاقة والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. أما في المجال التعليمي فقد شهد التعاون توقيع مذكرات تفاهم في التربية والتعليم وأخرى في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم المنح وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين. كما امتد التعاون إلى الثقافة والإعلام والصحة والسياحة والشباب والرياضة والتنمية البشرية والتحول الرقمي. هكذا تتحول العلاقة بين البلدين من عمق تاريخي راسخ إلى تكامل عملي هدفه خدمة مواطني البلدين وتعزيز استقرارهما وازدهارهما.

0: رجعنا معكم في الإذاعة، معكم اليوم حلقة خاصة واستثنائية في احتفالنا مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي. في ذكرى اليوم الوطني السعودي أكيد نستذكر مسيرة وطن بدأت بالتوحيد والبناء واستمرت برؤية طموحة وإنجازات متواصلة حتى أصبحت المملكة اليوم نموذجا في التطور وصاحبة حضور مؤثر ومكانة بارزة على المستويين الإقليمي والدولي. المناسبة ما تقتصر على الاحتفال فقط، لكنها فرص نستعرض من خلالها ما حققته المملكة ونتعرف على دورها الدبلوماسي وجهودها في دعم التعاون والاستقرار إلى جانب علاقاتها الأخوية الراسخة مع دولة الكويت.
1: بالفعل عزنا بطبعنا للحديث أكثر عن هذه المناسبة وأبعادها الوطنية والدبلوماسية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون أول اتصالاتنا أول ضيوفنا اليوم مع المستشار الدكتور فيصل المطيري رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي وسفير الكونغرس الدولي في لندن. حياك الله دكتور فيصل، كل عام والمملكة وشعبها قيادة وشعبا بخير وعز ورخاء إن شاء الله.
0: حياك الله
1: دكتور فيصل. سامعنا دكتور فيصل؟
0: دائما احنا دائما نقول المملكة العربية السعودية يعني فرح

0: تحم
1: صحيح
0: فرحنا،
1: صحيح
0: وخصوصا يعني الكويت لها علاقات خاصة وجذور عميقة
1: نعم
0: بين البلدين. وحتى لو تلاحظين النسب والعادات والتقاليد، يعني كثير من أهل الكويت اللي يروحون السعودية خصوصا بالحجاز ونجد وانت نازلة، ما في شيء فرق، الأشياء بسيطة.
1: أكيد
0: حتى لو روح حق الأكلات نفس الشيء،
1: صحيح صحيح
0: استقبال الضيف
1: أكيد
0: بالقهوة والتمر. لذلك العادات متقاربة، احنا دم واحد، نسب،
1: نعم
0: تاريخ متجذر
1: صحيح
0: بين الدولتين والمملكة العربية السعودية، كما نقول دائما هي الشقيقة الكبرى.
1: بالفعل. حتى الشعار محمد،
0: نعم
1: شعار هذه السنة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، عزنا بطبعنا،
0: أكيد
1: هذا الشعار ينبع من العادات الأصيلة اللي تميز الشعب السعودي الشقيق وقيادته، وأيضا حتى شعوب الخليج العربي.
0: أكيد
1: نعم، رجعنا معانا الاتصال الدكتور فيصل المطيري، رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي وسفير الكونغرس الدولي في لندن. حياك الله دكتور فيصل، وكل عام والمملكة قيادة وشعبا بكل خير إن شاء الله. دكتور فيصل،
2: وانتم بخير، الله يحييك ويحيي المشاهدين.
1: يا
2: حياك
1: هلا
2: الله،
1: فيك،
2: سمعك الله يحفظك.
1: الله يحفظك دكتور، كل عام وانتم بخير.
2: الله يبارك فيكم ويحييك ويسلمك، وانتم بخير وصحة وسلامة، الله يطول عمرك. شكرا لكم.
0: حياك الله دكتور. في البداية، شنو تمثل لكم ذكرى اليوم الوطني السعودي، وما هي الرسالة اللي تحملها هالمناسبة للسعوديين وللعالم بشكل كبير؟
2: الله يعطيكم العافية أول، ويحييكم ويحيي المشاهدين. اليوم الوطني السعودي لي كمواطن سعودي هو قبل كل شيء قصة وطن وقصة إنسان، ومناسبة نستذكر فيها رحلة التوحيد والبناء، ونستشعر فيها قيمة الأمن والاستقرار وما تحقق عبر الإجيال المتعاقبة. وأعتقد أن شعور كثير من المواطنين السعوديين في هذا اليوم يجمع بين الفخر والامتنان والمسؤولية بما وصل إليه الوطن، والامتنان لكل من أسهم في بنائه والمسؤولية. وانتم بخير، الله يحييك ويحيي المشاهدين. حياك الله، سمعك الله يحفظك، الله
0: نسمعك،
2: يبارك
0: كمل
2: فيكم
0: دكتور.
2: ويحييك
0: نسمعك.
2: ويسلمك.
0: نعم،
2: وانتم بخير وصحة وسلامة، الله يطول عمرك. شكرا لكم.
1: يبدو عندنا خلل في الاتصال،
0: نعم
1: لأن الاتصال من المملكة العربية السعودية، ضيوفنا اليوم من الخارج، لكن راح نعاود معاكم الاتصال مرة أخرى
2: الله
1: مع
2: يعطيكم
1: ضيفنا.
2: العافية أول،
1: نعم، راح نعاود الاتصال مع ضيفنا، لكن بعد هذا الفاصل.

0: أكيد اليوم الوطني السعودي فرصة لاستذكار مراحل بناء المملكة وتوحيدها، وهذه المسيرة المباركة صراحة الحمد لله. يعني نرى الآن المملكة العربية السعودية الشقيقة تشوفين فطين فيها تطور كبير،
1: صح نقلة نوعية سبحان الله،
0: لكن بنفس الوقت فيها هذه الميزة يمكن ما تجدينها كثير من الدول، أن تجدين بعد 100 متر مبنى قديم تراثي محافظين عليه، لذلك تجد كثير من الأماكن مو بعيدة عن بعض، هذه مدينة متطورة وبجانبها مساكن تراثية محافظ عليها، وهذا اللي جذب أيضا كثير من السياح من حول العالم للنزول إلى المملكة وزيارتها.
1: بالفعل فعلا نشوف اليوم إلى جانب التطور ما شاء الله في مختلف الميادين، مو بس تطور عمراني محمد، ولكن حتى تطور في الصناعة،
0: صح،
1: تطور في الاقتصاد، تطور في الرؤية والسياحة، تطور في المجالات الرياضية، وما ننسى اليوم افتتاح خليجي في جدة إن شاء الله، والمباراة مع منتخب الكويت إن شاء الله، كل التوفيق للمنتخبات الشقيقة، ولكن إن شاء الله التوفيق للكويت.
0: هذا يسمونه النهائي
1: الجميل،
0: النهائي بداية النهائي، لأنه هو الكلاسيكو أو الديربي السعودي الكويتي في كأس الخليج هو المعروف، فكأنه نهائي اليوم. ونتمنى يعني في ضغوط صراحة نفسية على اللاعبين خاصة المنتخب السعودي، لأن اليوم العيد الوطني فلازم يفوزون، وإحنا كويتيين نقول لا إن شاء الله إحنا نفوز، وإذا صار ما صار الكل يعني ورحة واحدة الله عليك، أهم شيء إحنا نستانس، تكون هذه المشاركة أخوية جميلة، وكثير من الرياضيين الآن يلقبون كأس الخليج بعمق تاريخي خلاص.
1: صحيح.
0: صار لا يعني هو لأنه لو نقدره على بطولات العالم، لا هو يعتبر بطولة محلية صح معترف فيها، لكن عندنا إحنا كخليجين هذا يعتبر شيء راسخ في قلوبنا،
1: مناسبة تجمعنا كلنا،
0: كلنا أي والله.
1: بالفعل مناسبة تجمعنا كلنا، وإحنا نستذكر خليجي الماضي اللي صار في الكويت صراحة شيء جميل ورائع. صحيح. أجواء فعلا أجواء فرحة، إحنا الحين نعيد هذه الأجواء، نعيد نعيشها
0: وفي جدا جدة،
1: في جدة عروس البحر الأحمر، راح نستعيد هذه الأجواء إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخبين، المباراة الساعة
0: كل المنتخبات يا ربي. ترى للعلم كل المنتخبات أخذت كأس الخليج إلا باقي منتخب اليمن، نتمنى لهم التوفيق، لذلك الكل عاش نشوة الانتصار في صحيح. هذه البطولة الجميلة. اليوم الوطن السعودي لما يكون احنا نفرح اكثر من السعوديين، البحرين يفرحون اكثر من السعوديين، الامارات، سلطنة عمان وقطر، كل دول الخليج تفرح باليوم الوطني السعودي، واي دولة خليجية تحتفل بذكراها كل دول الخليج تعتبر هذه الفرحة فرحتها، واحنا الحمد لله يعني لما يكون عندنا عيد وطني في الكويت نجد كل دول الخليج يشاركون الفرحة.
1: صحيح.
0: ويجيرون وسائلهم الإعلامية
1: يزورونا أيضا.
0: نعم صحيح. صحيح، وكل برامج تكون مشتركة بيننا وبين دول الخليج. الحمد لله، عسى الله يديم علينا هذه النعمة، ويديم علينا الأمن والأمان، ويديم علينا حكامنا الطيبين. احنا دائما نقول نحاول اليوم نتكلم من أهل البلد، اليوم معنا ضيوف من المملكة العربية السعودية، يعني مختصر ما في أحد من برا السعودية، كله من السعودية.
1: صحيح.
0: راح نتكلم عن العلاقة، في منهم إعلامي، في منهم مستشار، في دبلوماسيين، في أيضا فنان، لكن إن شاء الله نحاول نعيد الاتصال بالمستشار الدكتور فيصل الطيري، رئيس اتحاد الدبلوماسي الدولي، وأيضا سفير الكونغرس في لندن.
1: نعم.
0: وإن شاء الله نتطرق معه إلى موضوعات
1: أكيد.
0: هذا اليوم الوطني
1: أكيد.

0: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. العلاقات الكويتية السعودية جذور راسخة ومصير مشترك.
1: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: تحتم السياسات العالمية والعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أن تكون المصلحة هي الكفة الأرجح في كل الموازين، إلا في العلاقات الكويتية السعودية، فهي استثناء عن كل العلاقات بين الدول، وهي حالة متفردة في الأخوة. إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقة جوار رسمتها الحدود، بل هي علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، صنعتها وشائج القرب والأخوة، ورسختها المواقف والتحديات التي مرت بها البلدان عبر العقود. في الأزمات كانت المواقف المشتركة شاهداً واضحاً على هذه الخصوصية. من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه أمنها وسيادتها، مروراً بالموقف السعودي الحاسم إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وصولاً إلى التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اليوم تواصل القيادتان في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية البناء على هذا الإرث عبر التشاور السياسي والتنسيق الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون الاقتصادي في علاقة تجاوزت مفهوم الجوار إلى مفهوم الأخوة ووحدة المصير. إنها علاقة أثبتت على امتداد التاريخ أن ما يجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكبر من المصالح الآنية، جذور واحدة ومواقف ثابتة وتضامن يتجدد كلما استدعت الظروف.

0: لازلنا نتواصل معاكم في هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي. مستمعينا، الأغنية الوطنية كانت ولا تزال جزء أساسي من أفراح الشعوب ومناسباتها، لأنها تختصر مشاعر الانتماء والفخر وتحفظ في كلماتها وألحانها صورة الوطن وإنجازاتها. في اليوم الوطني السعودي يكون الفن والفنانين دور جميل في نقل فرحة المجتمع والتعبير عن هوية المملكة وتاريخها والتطور الكبير اللي تعيشه اليوم.
1: صحيح، وللحديث أكثر عن دور الفن والأغنية الوطنية في هذه المناسبة وعن حضور الهوية السعودية في اللحن والموسيقى، يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الملحن السعودي الدكتور إبراهيم الدخيل. حياك الله دكتور، وكل عام والمملكة قيادة وشعبا بخير يا رب.
2: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة أستاذ محمد وأختي فطيم، أمسيكم بكل خير وبركة. وأنا سعيد، أنا سعيد أن أكون معكم بهذا اليوم الوطني السعودي وهو يومنا ويومكم.
1: صحيح.
0: الله يحفظكم. أكيد صحيح دكتور إبراهيم، حياك الله وكل عام وأنتم بخير وبعز وازدهار. عزنا بطبعنا دكتور إبراهيم اليوم، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل شعوب الخليج، اليوم الوطني السعودي، شنو يمثل لك على المستوى الشخصي والفني أيضا دكتور؟
2: في البداية أول شيء أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إذاعة الكويت لوقفتهم الجميلة، وليس غريب عليكم يا أهل الكويت وأهلنا في الكويت. وبهذه المناسبة أحب أن أرفع أسماء التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد محمد بن سلمان، وأسأل الله أن يحفظكم، وإلى الشعب السعودي وإلى الشعب الخليجي عامة.
0: آمين.
1: نعم دكتور إبراهيم، الأغنية الوطنية مو مرتبطة بيوم واحد فقط أكيد، يعني شلون يقدر الفنان يصنع عمل يعيش في ذاكرة الناس ويستمر معاهم لسنوات بخبرتك دكتور إبراهيم؟
2: أخي أستاذ محمد، فعلا أن الأغنية الوطنية غير مرتبطة باليوم الوطني، وهي جزء لا يتجزأ من كل فنان، أن واجب عليه أن يشارك وطنه الذي أعطاه الكثير، أن يشارك بكلمة أو قصيدة أو لحن. فهذه الأغنية اللي هي تشجع طبعا أطفالنا والجيل القادم بأن يتربى على حب الوطن، وكذلك الفنانين والأدباء والكتاب الذين يكتبون لهذا الوطن، اللي هي أنه يجمع جميع الفنانين في لحن واحد.
0: نعم.
2: فالأغنية الجميلة واللحن الجميل أن يتعلم

0: الملحن والفنان.
1: نعم دكتور إبراهيم، يعني ما شاء الله فناني المملكة العربية السعودية من سنوات، يعني من الأزل وهم يقدمون ويثرون الساحة الفنية بالألحان الجميلة وبالكلمات الجميلة اللي تعبر عن حبهم وانتمائهم وولائهم للوطن. كملحن دكتور إبراهيم، شلون تتحول مشاعر الفخر بالوطن إلى جملة لحنية؟ وهل بالنسبة لك تلحين العمل الوطني يختلف عن تلحين الأغنية العاطفية؟
0: لا شك ان هذا هو شيء واجب على كل فنان او كل ملحن ان يقدم لوطنه الجزء البسيط. طبعا الاغنيه الوطنيه زي ما قلت وسبق وقلت لك بان الاغنيه هي المصدر الرئيسي لكل شخص او لكل ملحن ان يصل هذا العمل لكل الشعوب، ومحبه الشعوب ايضا تعود في حب الموسيقى والتغني بالوطن.
2: نعم أكيد دكتور إبراهيم، بحكم القرب الفني والثقافي أكيد بين الكويت والسعودية، شلون نشوف دور الفن في التعبير عن المحبة والعلاقة بين الشعبين؟
0: والله الشعب الكويتي احنا تعلمنا من الفن الأصيل ومن أهل الكويت، أهل يعني كنا نأتي إلى الكويت لكي نسمع الفن الأصيل والموسيقى الأصيلة. لا شك أن هناك فنون في خليجنا العربي، ولكن كانت الكويت أيضا كانت سباقة في في في في في في, في طرحها للفن وفي تقدمها في الفن، ولازلنا الآن يعني نستعين بالخبرة الفنية الكويتية، وهي دمج بين الثقافة والموسيقى السعودية اللي احنا قاعدين نقدمها في وقتنا الحاضر.
1: نعم دكتور إبراهيم، في قرب مثل ما نقول ثقافي بين الكويت والمملكة العربية السعودية، مو بس قرب في الفنون لكن هناك قرب في العادات والتقاليد، وهناك قرب أيضا في كل النواحي، قرب اجتماعي، علاقات نسب ومصاهرة، أمور كثيرة حقيقة تجمع شعب الكويت وشعب المملكة العربية السعودية. شلون تشوف دكتور إبراهيم هذا القرب بين الشعبين الشقيقين؟
0: لا شك انه زي ما تفضلتي احنا اول شيء اهل واصاله متاصله من الجدود. لما انا يعني كملحن احتاج لكاتب او قصيده وطنيه والكاتب من الكويت والملحن من السعوديه، كما حصل من الملحن نواف عبد الله واخيه ايضا عادل عبد الله من الكويت، لحنوا لراشد الماجد أغنية وطنية للمملكة العربية السعودية، فهذه هي جزء وتلاحم قوي من الملحن ومن الكاتب ومن الفنانين. فليس الفن فقط اللي هو يعني يوصل القاية والمطلوب، إنما يعني العرق الأصيل اللي احنا تربينا عليه، أهلنا تربوا عليه، سواء أجدادنا اللي كانوا يذهبون إلى الكويت وبيننا وبينكم نسب وعرق واحد، فالثقافة والأدب والموسيقى يجمعنا في كل مراحله والمصيرنا واحد.
2: أكيد أكيد. في رأيك الدكتور إبراهيم، الفنان اللي يقدم أغنية وطنية هل يكتفي بواحدة أم كخبرة فنية يجب على الفنان أن يواكب دائما المناسبات الوطنية بأغاني مستمرة ومتجددة؟
0: لا شك انه هذا زي ما قلت لك ان هذا جزء لا يتجزأ من كل فنان او كاتب ان يقدم في كل احتفالات الوطن، وهذا وقته، الوطن اعطانا الشيء الكثير، فهذا دور الفنان ان يوصل رساله، ورسالته ان يقدم لحنا او قصيده لكي يوصلها ويفرح بفرح الاوطان.
2: احنا نتكلم دكتور سواء كان مطرب او حتى شاعر او ملحن، يعني مو شرط
1: جميع الفنانين.
0: نعم بشكل عام هذا واجب كل فنان، سواء فنان او ملحن او كاتب، يجتمعون ويؤلفون ويفرحون لهذا الوطن او لهذه الاوطان التي قدمت الاشياء الكثيره وربتنا وتعلمنا في في في في فيها، والأمن اللي احنا نعيش بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل حكامنا وشيوخنا اللي علمونا الوفاء والكرم، ولذلك هذا جزء بسيط نرد لأوطان

0: أن بأننا نتغنى ونكتب في حب الوطن ولله الحمد. طبعا احنا نتغنى بأمننا اللي احنا فيه، والأمن هذا لم يأتي من فراغ، أتى من ناس تسهر الليل والنهار لأجل أن نقلق أبوابنا ونحن آمنين. لذلك يجب على كل شخص أن يعلم أطفاله ويعلم أبناءه بحب الوطن وأن يتقن بالوطن بنشيدا للوطن. ونحن كذلك هذا يعني
1: ونحن دكتور إبراهيم يعني فرحتكم تمتد إلى الكويت، ونحن نغني معكم صحيح. دارنا واحد سلام، كلمات الأمير خالد بن سعود الكبير وغناء الفنان خالد عبد الرحمن، أكيد من الحانك دكتور إبراهيم الدخيل. شو تقول عن هذه الأغنية وكيف صنعت؟
0: هذه الأغنية طبعا أنا أبلغ تحياتي إلى سمو الأمير خالد بن سعود الكبير، كلفني سمو الأمير خالد بأن ألحن هذا العمل اللي هو بعنوان نحمد الله، واللي تغنى فيها خالد عبد الرحمن، ووددنا أن نشارك فيها في هذا الوطن. فهذا التكليف وتشريف لي بأن نشارك وطننا بهذه الأغنية، وأنتم أيضا شاركتمونا باحتفالاتكم وبإعلامكم العريق الكبير. هذه أبدا لن ننساها أستاذي محمد وأستاذ فطيم.
2: الله يحفظك دكتور إبراهيم. على فكرة اليوم احنا عندنا احتفالات من اليوم وحتى يوم الجمعة في جميع مولات الكويت، في جميع المرافق السياحية، احتفالا واحتفاء باليوم الوطني السعودي وعزنا بطبعنا. كل الشكر لك الملحن السعودي الدكتور إبراهيم الدخيل،
1: مشكور
2: يعطيك العافية الله. وكل عام وانتم بألف خير.
1: بنسمع اغنيتك دكتور، خليك معنا
0: ان شاء الله. وليس غريب، وليس على غريب على اهل الكويت، اهل الكرم واهل الجود،
1: احنا عينين في راس دائما، وانتم الشقيقة الكبرى، ربي يحفظكم يا رب،
0: وأنتم كذلك الله يحفظك.
2: كل الشكر لك. مع السلامة.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم.
1: حياكم الله،
0: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: أكيد في ذكرى اليوم الوطني السعودي نستذكر مسيرة وطن بدأت بالتوحيد والبناء واستمرت برؤية طموحة وإنجازات أكيد متواصلة حتى أصبحت المملكة اليوم نموذجا في التطور وصاحبة حضور مؤثر ومكانة بارزة على المستويين الإقليمي والسعودي. اليوم حلقتنا غير حلقتنا خاصة واستثنائية من برنامج إذاعة معاكم نحتفل فيها باليوم الوطني السعودي.
1: بالفعل تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم بالوطن باليوم الوطني السعودي 96، وعاودنا الآن الاتصال مع ضيفنا المستشار الدكتور فيصل المطيري رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي وسفير الكونغرس الدولي في لندن. حياك الله دكتور وكل عام وانتم بخير.
2: وانتم بخير الله يخليك ويسلم طال عمرك انت والمشاهدين الكرام.
0: حياك الله. اليوم صار شويه خلل لكن ان شاء الله ناخذ منك كثير من الانطباعات وايضا الاجوبه. الله يحفظك. اليوم الوطني فرصه دكتور لاستذكار مراحل بناء المملكه وتوحيدها، شلون تقرا مسيره المملكه من التاسيس الى النهضه والتطور اللي نعيشه اليوم؟
2: اليوم الوطني بالنسبه لنا كمواطن سعودي هو قبل كل شيء قصه وطن وقصه انسان ومناسبه نفكر فيها رحله التوحيد والبناء ونستشعر فيها قيمة الأمن والاستقرار وما تحقق عبر الأجيال المتعاقبة. أعتقد أن شعور كثير من المواطن السعودي في هذه اليوم يجمع بين الفخر والامتنان والمسؤولية لما وصل إليه الوطن والامتنان لكل ما هو أسهم في بنائه والمسؤولية تجاه ما نريد أن نكون عليه في المملكة الأجيال القادمة. ورسالتنا للعالم هي أن المملكة معتزة بهويتها الإسلامية وتاريخها العريق وفي الوقت نفسه منفتحة على المستقبل وعلى التنمية والتعاون والسلام وبناء شراكات مع الشعوب والدول.
1: نعم أكيد دكتور فيصل، من خلال عملك الدولي حضرتك رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي وسفير الكونغرس الدولي في لندن، من خلال هذا العمل الدولي دكتور فيصل شلون ينظر العالم اليوم إلى المملكة مع هذه التحولات والإنجازات التي تشهدها على كل المستويات دكتور؟
2: ما في شك يا أختي، مثلا عملنا واحتكاكنا بأشخاص ومؤسسات دولية مختلفة أستطيع أن أقول أن هناك اهتمام دولي واضح لما يحدث في السعودية. في السابق كان الحديث عن المملكة خارجية يرتبط بدرجة كبيرة بالطاقة ومكانتها السياسية والدينية. هذه العناصر ما زالت مهمة بالتأكيد، ولكن اليوم أضيفت إليها ملفات أخرى مثل الاستثمار والتقنية والسياحة والثقافة والرياضة والتحول الاقتصادي، وكذلك الحضور الدبلوماسي السعودي في القضايا الإقليمية والدولية. ومن يعمل خارج المملكة يلاحظ حجم الاهتمام بما يحدث داخل السعودية وإليه تتجه. ومن وجهة نظري هذا يحملنا أيضا مسؤولية، لأن المكانة الدولية لا تبنى فقط بما تقوله الدول عن نفسها وإنما بما يراه الآخرون من إنجازات وما يقدمه مواطنيها عندما يتعاملون مع العالم.
0: بالختام حتى يعني الوقت أدركنا دكتور، كنت أتمنى يكون أكثر من ذلك لكن للظروف، العلاقات الكويتية السعودية تحمل خصوصية تاريخية وشعبية، شلون تصف قوتها العلاقة أهميتها أيضا في دعم التعاون الخليجي؟
2: للأمانة بالنسبة لنا احنا كسعوديين الحديث عن الكويت يحمل بعدا شعبيا وإنسانيا قبل أن يكون سياسيا. بين الشعبين روابط تاريخية واجتماعية وعائلية وجغرافية عميقة، لذلك تجد أن السعودي عندما يأتي إلى الكويت أو الكويتي عندما يأتي إلى السعودية لا يشعر بأنه بعيد عن أهله، وفي الوقت نفسه هذه الروابط الشعبية أصبحت مدعومة بتعاون مؤسسي واسع بين البلدين، مثل مجلس التنسيق السعودي الكويتي وفي مجالات

0: كبيرة سياسية وأمنية واقتصادية واستثمارية وثقافية واجتماعية متعددة. في تقديري كلما تعززت العلاقات السعودية الكويتية انعكس ذلك إيجابا على تماسك البيت الخليجي والعمل الخليجي المشترك. وأقولها هنا كمواطن سعودي بكل محبة، الكويت بالنسبة لنا ليست مجرد دولة جارة، الكويت أهل وبين شعبين علاقة أعمق من أن نختصرها في الحدود البروتوكولية والرسمية.
1: صحيح. نعم بالفعل دكتور فيصل، وإحنا سعداء ونحتفل معاكم اليوم في هذا اليوم الوطني السعودي العزيز على قلوبنا، ومثل ما قال يعني الملك فهد الله يرحمه وطيب الله ثراه، الكويت والمملكة عينين في رأس. دكتور فيصل كل الشكر لك، المستشار الدكتور فيصل المطيري رئيس الاتحاد الدبلوماسي الدولي وسفير الكونغرس الدولي في لندن، شكرا جزيلا لك، كل عام وانتم بخير.
2: وانتم بخير يا رب إن شاء الله.
0: شكرا وانتم بخير. شكرا جزيلا.
3: أخوة رسخها التاريخ
4: وعز نتقاسم الفخر به في اليوم الوطني السعودي، يصدح به أثير الكويت
3: وفاء ومحبة.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم.
3: حياكم الله،
2: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: أكيد اليوم حلقة استثنائية خاصة من برنامج إذاعة معاكم، نحتفل فيها باليوم الوطني السعودي، وأكيد تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 96 اللي صادف 23 من سبتمبر من كل عام ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
1: بالفعل وبهالمناسبة الوطنية الغالية تستذكر السعودية تاريخ عريق ومسيرة حافلة بالإنجازات، وتحتفل بحاضر يشهد تطور كبير في مختلف المجالات من الاقتصاد والتكنولوجيا إلى السياحة والثقافة والعمران، نهضة واضحة وطموحة كبيرة تقودها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويصنع تفاصيلها أبناء المملكة بإرادتهم وعزيمتهم.
0: بمناسبة اليوم الوطني السعودي نفرح في الكويت بفرحة أهلنا في المملكة، لأن العلاقة بين البلدين أكبر من حدود تجمع دولتين، فهي علاقة أخوة ومواقف وتاريخ مشترك، إلى جانب روابط اجتماعية وإنسانية وثقافية متجذرة بين الشعبين الشقيقين.
1: نعم.
0: الحديث أكيد في طيم أكثر عن خصوصية العلاقة الكويتية السعودية وعن مشاركة أهل الكويت أشقائهم فرحة هذه المناسبة الوطنية العزيزة. يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الإعلامي السعودي العزيز الدولي المختص بالعلاقات الكويتية السعودية الأستاذ صالح اليامي. حياك الله أستاذ صالح، وكل عام المملكة بخير يا رب.
2: حياك الله، يا مرحبا ومسهلا، وكل عام وحنا وياكم وكل الخليج والعرب بخير ان شاء الله.
1: اللهم امين. استاذ صالح اليامي، احنا سعداء بهذا التواصل معكم والاحتفال معكم في اليوم الوطني السعودي وعزنا بطبعنا. بالبدايه استاذ صالح، شنو تمثل لك ذكرى اليوم الوطني السعودي، وما هو المختلف في هذه السنه من تطور في المملكه؟
2: بداية أحييكم ونشكر لكم التواصل الدائم في دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل الفعاليات والأفراح وأيضا كل الفعاليات. اليوم الوطني السعودي 96 هذا العام يوم متميز دائما كما نعيشه. للتوضيح أيضا اليوم الوطني هو مختلف عن تأسيس 96 اللي هو اليوم الوطني للاحتفال بتوحيد المملكة، يعني للتاريخ بعض الأحداث يكون واضحة للمستمعين أيضا. فهذا اليوم هو يوم سعادة وفرح، وأيضا إبراز احتفاء المواطن بوطنه، مناسبة عزيزة على كل المقيمين والمواطنين وكل أصدقاء المملكة حول العالم.
0: نعم صحيح أستاذ صالح.
2: هذا العام أن هناك طبعا في حالة النهضة السعودية الثقافية الحالية التي نعيشها في عصر الرؤية، بدأت الهيئات والحكومات الوزارات والقطاع الخاص تخصص برامج لهذا اليوم بشكل أكثر تنظيم من ناحية الأعمال الفنية الثقافية، أيضا الفعاليات يكون لها صدى كبير في المدارس وفي الجامعات على كافة القطاعات للاحتفاء بشكل أكثر، وبدأت التنافسية في الاحتفالات بهذا الطور.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم. أستاذ صالح، أكيد بحكم تخصصك بالعلاقات الكويتية السعودية، شنو اللي يميز العلاقة بين البلدين ويعطيها هذه الخصوصية الجميلة؟
2: العلاقة السعودية الكويتية علاقة استثنائية لا شبيه لها في العالم بحكم التعامل التاريخي والدولي. قصة السعودية الثالثة بدأت من الكويت، نحن شركاء في هذا الاحتفال، نحن شركاء في الوطن. هذا العمق التاريخي والاستراتيجي والأخوي والإنساني والاجتماعي هناك أثر بشكل كبير على العلاقة الاستثنائية السعودية الكويت. الملك عبد العزيز طيب الله تراه انطلق لتوحيد المملكة من الكويت، هذا هو الواقع التاريخي الجميل بمساعدة الشيخ مبارك الصباح، القصة الشهيرة المشرفة للجميع. كون الأسر الحاكمة من بطن واحد من مجتمع واحد، أيضا الشعوب الشعب الكويتي

0: السعودي بعمق. أنتم في الكويت تعرفون ماذا تعني السعودية ونحن نعرف ماذا تعني الكويت. سماءنا واحدة، أرضنا واحدة، مطاراتنا واحدة، مجتمعنا واحد. فهذه العلاقة انعكست على التعامل الاجتماعي الخاص والاستثنائي طبعا مع التقدير لكل دول الخليج والدول العربية، ولكن تبقى الكويت والسعودية بيت واحد بكل ما تعني الكلمة من معنى، علاقة راسخة أكثر من 200 عام لا يمكن أن تكون في أي مكان في العالم بهذه الدرجة.
1: نعم، الله يديم علينا المحبة والتواصل وهذه العلاقة الجميلة إن شاء الله إلى أبد الآبدين. الأستاذ صالح اليامي، نتكلم أيضا عن القرب بين الكويت والسعودية على المستوى الثقافي والإعلامي، كونك يعني إعلامي ومتخصص بهذا الشأن، كلمنا عن هذا القرب أستاذ صالح.
0: طبعا القرب يمارسه الزملاء الإعلاميون محمد السلام، كنا قبل سنوات على نفس الاستديو نتحدث هذا، أعيد هذه الذكرى. نعم. العمق الثقافي والإعلامي الكويتي كان ولا يزال يزداد بشكل متميز، حيث نتحدث لغة إعلامية واحدة، ثقافة واحدة، من معارض الكتاب، من البرامج المشتركة على المستوى الإعلامي. أستاذ محمد من عصر أبوك الله يرحمه والمجتمع،
2: الله يرحمه،
0: قصص البادية السعودية تطرح في الكويت.
2: نعم صحيح.
0: على نفس المايك، نفس هذا العمق التاريخي أثرى الإعلام، لأن الإعلام هو واجهة التاريخ وواجهة العلاقات، وأثر أيضا بالفرنسي في نجد نفس ما هو في الجهرة، يعني
2: صحيح.
0: نفس التاريخ المجتمعي، أيضا الطلبة الكويتيين والسعوديين اللي مارسوا العمل هذا، مجتمع قريب جدا من ناحية الإعلامية. نحن كإعلاميين في المملكة العربية السعودية لسنا بعيدين عن التجربة الكويتية الرائدة في الإعلام، أضفت في رسالتها من السبعينيات والستينيات وحتى الآن على الإعلاميين الخليجيين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص. زملائنا لهم تجارب في هذه البرامج، وأكبر مثال ما نقوم به اليوم من اتصال سعودي كويتي حول هذا اليوم الجميل.
2: نعم اكيد كان ودنا نلتقي يعني وتكون معنا استاذ صالح وكل ضيوفنا في استديو الكويت، لكن ايضا انتم الان محتفلين لذلك ما نخرب عليكم فرحتكم.
1: حتى احنا بنحتفل
2: اليوم ان شاء الله الكويت ليوم الجمعه،
1: انا بكره بروح
2: احتفالات في الكويت بمناسبه اليوم الوطني السعودي، والكويت يعني اكتست باللون الاخضر في جميع مرافقها.
1: أكيد.
2: استاذ صالح، شنو الرساله اللي حابه توجهها للشعبين السعودي الكويتي بهذه المناسبه العزيزه، وهذه المناسبات هي استذكار هذه العلاقات الوطيده؟
0: صراحة رسالة أحب أقولها ونعيشها أيضا من اليوم الصباح، أنت شوف أشقاء الكويتيين عندنا في مدينة الخبر، مدينتهم الحبيبة، عدد كبير جدا يعني متواجدين على نهج الأسر نفسهم، شباب، الاحتفالات مشتركة. الرسالة التي نقولها أو أحب أنها تكون موجودة، طبعا الاحتفال هو تأكيد لعلاقات عامة. نحن معتركات دولية ما تزيدنا إلا وحدة واجتماع ورأي واحد وقيادات واحدة ومجتمع واحد مهما يكن، ما تزيدنا هذه الأحداث الدولية. لسنا بمفردنا حول العالم، نحن نعرف ما نقول ونعرف عن ما نتحدث. كل ما زادت الأزمات زادت الوحدة الكويتية السعودية على كافة المستويات.
2: صحيح.
0: هذا شكل واضح ومشهود في كافة القطاعات، مثيرنا واحد، مجتمعنا واحد، سماءنا واحدة، أرضنا واحدة، وسوف إن شاء الله تتردد عرضة الفرح والانتصار ما بين الدسمان والدرعية قريبا.
1: آمين آمين يا رب. كل الشكر لك الإعلامي السعودي الأستاذ صالح اليامي والمختص بالعلاقات الكويتية السعودية، نقول لك كل عام وانتم بخير ودامت أفراحكم وعزنا بطبعنا. أستاذ صالح شكرا جزيلا لك.
2: مشكور أستاذ صالح،
0: شكرا، يعطيكم العافية وعسى أيامنا وياكم أفراح.
2: آمين
1: آمين، شكرا لك.

0: أكيد اليوم حلقة كانت استثنائية وجميلة، واكتسى الإعلام الكويتي باللون الأخضر السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عسى الله يديم علينا هذه المحبة والمودة، وفي خليجنا كله كل فرحة لبلد خليجي هي فرحة للكويت، وكل فرحة للكويت هي فرحة لكل بلدان الخليج.
1: أكيد، والفرحة باليوم الوطني السعودي ما تقتصر على أهل المملكة العربية السعودية فقط، لكنها تمتد أيضا لأهل الكويت وجميع الشعوب الخليجية اللي يشاركون أشقائهم السعوديين أفراحهم بكل محبة واعتزاز. احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة معاكم، هذه تحيات أسرة البرنامج، كنا معاكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي،
0: ومن التقديم فطيمة الضفير ومحمد العدواري،
1: المتابعة والتنسيق تحيات خلدون لحية،
0: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
1: تنفيذ على الهواء محمد السعدون،
0: ودعكم مخرجنا مشاري الرباح، ونلقاكم باكر بنفس الموعد في الإذاعة معاكم. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 6 مساء. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم بالعيد الوطني. الرئيس الأمريكي يؤكد إيجابية مفاوضات نيويورك مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. القوات الحكومية اليمنية تكثف الضربات على تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في مناطق جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ممثل مجلس السلام بغزة يعلن جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية. روسيا تؤكد عدم وجود بوادر حاليا للمضي قدم نحو مفاوضات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا. رئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دقيقتان ونصف بعد 6 مساء في أستوديو الأخبار.

نحييكم من إذاعة دولة الكويت ونقدم لكم النشرة الاقتصادية اليومية، تقرأها دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها. وزير شؤون مجلس الوزراء يؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع كوريا وتسريع المشاريع التنموية. وزير الأشغال تؤكد ترحيب دولة الكويت بإطار مبادرة تنمية النقل المستدام العالمي وتدعمه. الكويت تعزز الجاهزية البيئية لضمان استمرارية القطاع النفطي. المملكة العربية السعودية تسرع تنويع اقتصادها وتوسع محركات النمو غير النفطي. روسيا تخفض توقعاتها لإنتاج وتصدير الغاز. قمة أمريكية صينية مرتقبة لبحث مستقبل العلاقات التجارية بينهما. ونبدأ باقتصادنا المحلي. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة لمعوشرجي اليوم أهمية تطوير التعاون بين الكويت وكوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى جانب السياسية والثقافية بما يعزز العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله سفير كوريا لدى الكويت، حيث استعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة، وأكد أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك لتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية في دولة الكويت. شاركت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم في منتدى الوزراء المنعقد ضمن أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية لتعميق التعاون في النقل المستدام. وأعربت المشعان عن ترحيب دولة الكويت ودعمها لإطار مبادرة تنمية النقل المستدام العالمي، مشيدة بتركيزه على الترابط في البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرنة والاستثمار المستدام والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات. وأكدت التزام الكويت بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين نحو أنظمة نقل مترابطة ومرنة وصديقة للبيئة ومتاحة للجميع، مشيرة إلى أن المنتديات الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة وتحويل الأهداف المشتركة إلى تعاون عملي. قالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج إن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أن الاستدامة لم تعد مرتبطة فقط بحماية البيئة ومواردها، بل أصبحت جزءا أساسيا من جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة المخاطر وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية في مختلف الظروف. وجاء ذلك في كلمة الدكتورة الفليج خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة البترول برعاية وزير النفط طارق الرومي اليوم في مسرح شركة البترول الوطنية لاستعراض إدارة الأزمات وتكامل منظومة نقل المواد الهيدروكربونية والنفايات وآليات السيطرة على التسربات النفطية. اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته السادسة بالدوحة

0: اعتمد قرارا تقدمت به الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، يهدف إلى تعزيز شفافية المستفيد الحقيقي للشركات. وتأتي هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها للكويت لتمكين الجهات المختصة من معرفة المالكين الفعليين للكيانات التجارية، بما يحد من استخدامها في إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، ويسهل كشفها وتتبعها واستردادها. وأكدت رئيسة هيئة نزاهة الدكتورة رنا الفارس أن القرار يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي وتطوير التشريعات الوطنية للحد من أساليب التخفي المالي، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، فيما انخفض اليورو إلى 351 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى 409 فلوس، بينما استقر الفرنك السويسري عند 374 فلسا، والين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 75 نقطة ليبلغ مستوى 8831 نقطة، وسط تداول نحو 374 مليون سهم عبر 27 ألف صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 117 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 نقطة ليبلغ 9138 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيس السوق الأول 85 نقطة إلى مستوى 9224 نقطة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد علي العنزي المحلل المالي، أهلا وسهلا بكم.
1: مرحبا فيك اخت دلال بالسادة المستمعين الكرام، يا هلا.
0: نعم، اليوم الجلسة إيجابية وربما يعود الأمر إلى ارتداد القطاع المصرفي بعد القانون الحكومي بالتمويل العقاري، مما أدى أيضا إلى يعني حماس السوق أكثر للارتفاع على عدة شركات في الأول والرئيسي، فما هي قراءتكم؟
1: نعم صحيح، حقيقة إقرار قانون التمويل العقاري جاء في وقت أنقذ السوق حقيقة من أيضا وقد تكون ورطة، فبعد أن تراجع أمس السوق بحدة وفقد السوق الزخم وفقد أيضا الثقة خصوصا في الأسهم الصغيرة المتوسطة، عاد اليوم على وقع هذا الخبر. خبر كان بعد نهاية جلسة الأمس من مجلس الوزراء، بالتالي ارتفاع كبير لقطاع البنوك خصوصا الوطني اليوم كان هو يعني سيد الموقف، ثم بوبيان وبقية أسهم القطاع عدا الأهلي، فبالتالي تغير الحال بشكل يعني دراماتيكي سريع، من حالة سلبية وقاتمة السلبية خلال جلسة الأمس إلى إيجابية وارتداد واسترداد معظم الخسائر التي منيها بها السوق، خصوصا مؤشر السوق الأول العام، بينما مؤشر السوق الأول طبعا أمس لم يكن خاسرا بهذا القدر، كانت خسارته أمس محدودة 3/4 النقطة المئوية، اليوم خسر ربح ما يقارب النقطة كاملة، نقطة مئوية كاملة. كذلك الرئيسي استعاد جزء ولكن محدود من خسارته، نصف نقطة مئوية إجمالا، يعني السيولة أيضا 117 مليون دينار. إذن اليوم قانون، نستطيع أن نقول قانون التمويل العقاري ينقذ السوق خلال ما تبقى من جلسات ويعيده إلى أيضا إلى الإيجابية مرة أخرى.
0: نعم، الكثير من الشركات ارتفعت اليوم، مثل مراكز ارتفعت ب 27 فلس، تنظيف ب 33 فلس، الأنظمة صعود ب 150 فلس، جي تي سي على العكس، الصفات ارتفعت 5 فلوس تقريبا. كيف نستطيع أن نقرأ أيضا الكوت 50 فلس أيضا، كيف نستطيع أن نقرأ هذه الارتفاعات لما ذكرته من أمثلة ولبقية الأسهم، خاصة بأننا على أعتاب إقفالات الربع الثالث؟
1: حقيقة أولا عفوا دلال، مراكز كان متراجعا، أكثر من الأسهم الأكثر تراجعا تراجع ب

0: 9.5%. بين بقية الأسهم حقيقة هناك أسهم ارتفعت بسيولة عالية واستردت خسائر الأمس، بل زادت على هذه الخسائر بشكل كبير جدا، خصوصا أولى تكافل والأنظمة وتنظيف. وثريا أيضا اليوم استطاع أن يتصدر الرابحين، وهو شركة أيضا عقارية بسيولة عالية وملحوظة، بينما بعض الأسهم سجلت ارتفاعات يعني بنسب جيدة ولكن بسيولة محدودة جدا وزخ محدود، كالكوت وفنادق والأهلية التأمين وكذلك البترولية وتحصيلات كلها ونور، كلها بسيولة يعني نوعا ما سيولة اعتيادية أو حتى أقل. قد يكون بعض الأسهم مرتبط بأخبار خاصة كبترولية، بترولية لديه أيضا أعلن في الصباح عن حكم في المملكة العربية السعودية على شركة أيضا إماراتية، سجافة إماراتية، بحوالي 106 مليون دولار، ما يقارب 30 مليون دينار. لذلك النظام مرتفع اليوم ب 4.7، بينما بقية الأسهم نعم المرتفعة كانت سجلت ارتفاعات كبيرة. نشاط السوق الإجمالي، عودة المؤشر مرة أخرى فوق مستويات 8800 وسريعا وبسيولة كبيرة، لا شك يعني دعم المعنويات ودعم خصوصا الملاك الاستراتيجيين على هذه الأسهم، بالتالي رأينا دخول ورأينا عمليات شراء ورأينا سيولة كبيرة على هذه الأسهم. التنظيف نتحدث عن 6 مليون دينار، ولا تكافل 6.5 مليون دينار، ولا تكافل 6 مليون دينار، أيضا وطنية المواد بنا أيضا 2 مليون، ثريا 2.5 مليون، ووطنية مواد بنا 2.7 مليون. إذا هذه الارتفاعات رافقها زخم كبير وسيولة كبيرة، مما يؤكد على عمليات الشراء على هذه الأسهم.
1: شكرا جزيلا على هذا التوضيح من الأستاذ علي العنزي المحلل المالي.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: اقتصاد خليجي وعربي. تواصل المملكة العربية السعودية مسار التحول الاقتصادي عبر توسيع قاعدة النمو غير النفطي وتعزيز الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والتقنية والخدمات ضمن مستهدفات رؤية 2030. نتابع معا التقرير التالي.
2: تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم بذكرى يومها الوطني 96 في وقت تواصل فيه تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. وشهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة توسعاً في الاستثمارات والمشروعات الكبرى بقطاعات السياحة والنقل والصناعة والتقنية والبنية التحتية، ومن أبرزها مشروعات نيوم والبحر الأحمر والجدية والدرعية، إلى جانب تطوير منظومة النقل في الرياض ومشروع قطار العاصمة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. وتعمل السعودية كذلك على تطوير بيئة الأعمال وتنمية القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع برامج لتنمية القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030. كما تستعد المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034، وهو ما يدعم خطط تطوير قطاعات السياحة والرياضة والترفيه والضيافة والبنية التحتية، ويعزز دور الفعاليات العالمية في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وتأتي هذه التحولات في إطار مسار اقتصادي أوسع يستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على النمو من خلال زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية وتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار، مع الحفاظ على دور قطاع الطاقة باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد السعودي.
1: بحثت دولة الإمارات والهند وفرنسا سبل تعزيز التعاون الثلاثي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وعلوم الصحة والطاقة، وذلك خلال اجتماع وزاري عقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وإلى البورصات العالمية.

في البورصة الأمريكية تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1%، فيما تراجع مؤشر نزداك المركب بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 156 نقطة، أي ما يعادل 0.3%. في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم بدعم من انخفاض أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق اليوم. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، إلى 645 نقطة، فيما سجلت معظم البورصات الرئيسية في القارة ارتفاعا خلال التداولات. نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين و34 سنتا ليبلغ 106 دولارات و96 سنتا في آخر تداولاته وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وعالميا تراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و9 سنتات لتبلغ 99 دولارا و25 سنتا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا لتبلغ 94 دولارا و99 سنتا. وفي أسواق المعادن انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بستة أعشار النقطة المئوية إلى 4329 دولارا وواحد وثلاثين سنتا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 20 النقطة المئوية إلى 4366 دولارا و90 سنتا. وبين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة إلى 66 دولارا و24 سنتا للأوقية، وانخفض البلاتين إلى 1807 دولارات و80 سنتا، فيما تراجع البلاديوم إلى 1293 دولارا و68 سنتا. اقتصاد عالمي.

0: انطلق في مدينة إسطنبول اليوم معرض موسي داد إكسبو 2026 في الفترة من 23 حتى 26 من سبتمبر بحضور أكثر من 50,000 مشارك من 114 دولة. ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة الصناعة التركية ضمن سلاسل التوريد العالمية وبناء جسور تجارية استراتيجية مع الأسواق الدولية. نتابع هذه الرسالة.
1: انطلقت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات معرض موسياد إكسبو 2026 بحضور أكثر من 50,000 مشارك من 114 دولة، ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة الصناعة التركية ضمن سلاسل التوريد العالمية وبناء جسور تجارية استراتيجية مع الأسواق الدولية.

0: يقام المعرض تحت شعار التجارة العالمية هنا بمشاركة أكثر من 300 شركة من قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات والآلات والطاقة والبناء ومواد الإنشاء والأغذية والزراعة بجانب 18 قطاع مختلفة. ويوفر المعرض منصة دينماركية لعقد الشراكات وتوسيع شبكات التصدير واستكشاف الفرص التجارية المستدامة من خلال لقاءات ثنائية ومنتديات وفعاليات متنوعة. كما يتضمن برنامج المعرض فعاليات دبلوماسية وتجارية واقتصادية بارزة. ووفق مراقبين يعد هذا المعرض الذي ينظم كل عامين أحد أكبر المعارض التجارية متعددة القطاعات في تركيا والمنطقة، ويهدف إلى تعزيز حضور تركيا ورجال أعمالها في الأسواق العالمية. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
1: خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي وصادراته خلال العام الحالي مع تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي، واستعداد دول الاتحاد الأوروبي لوقف مشترياتها منه اعتبارا من العام المقبل. وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية إنتاج 683 مليار متر مكعب من الغاز في 2026 بانخفاض 5 مليارات و300 مليون متر مكعب عن تقديرات مايو الماضي. اعتمدت الحكومة الألمانية اليوم خريطة طريق للتخلي التدريجي عن النفط والغاز والفحم كمصادر للطاقة بحلول عام 2045 على أقصى تقدير، مع خفض انبعاثات قطاع توليد الكهرباء بما يتماشى مع أهداف المناخ. وتجمع الخطة التي تقع في 22 صفحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن من دون إضافة تدابير جديدة، مؤكدة مواصلة خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. اقترحت المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المعلقة لهنغاريا بعد تقييم إصلاحات أجرتها بودابست لمعالجة أوجه قصور مرتبطة بسيادة القانون وحماية أموال الاتحاد. وقالت رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين إن الإصلاحات شملت تعزيز مكافحة الفساد والشفافية في المشتريات العامة والرقابة على الإنفاق ومعالجة تضارب المصالح. تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية، في مقدمتها الرسوم الجمركية وسلاسل الإمداد والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الطاقة والعقوبات المفروضة على إيران. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات مستقبل الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين مع اقتراب موعد انتهائها في 10 نوفمبر المقبل، فضلا عن متابعة التفاهمات السابقة بشأن زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وصفقة أولية لشراء طائرات من شركة بوينغ. في وقت تتواصل فيه التحولات في أسواق الطاقة العالمية، أكدت منظمة أوبك والصين اليوم أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط مع التشديد على دور الاستثمارات وأمن الإمدادات في دعم استقرار الأسواق وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. نستمع إلى هذا التقرير.
2: أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والصين أهمية الدور الصيني في دعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مع استمرار أهمية النفط في تلبية احتياجات الطاقة العالمية حاليا ومستقبلا. وكذلك خلال اجتماع 8 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجانبين في بكين، وناقش الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام

أوبك هيثم الغيص ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة الصينية تطورات أسواق النفط وسبل تعزيز استقرارها إلى جانب أمن الطاقة وضرورة توفير الاستثمارات الكافية في الوقت المناسب في مختلف قطاعات الصناعة النفطية. وأشارت أوبك

0: المستثمرين في نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 في ظل استمرار التحولات الاقتصادية والطاقة. وأكد الجانبان أن التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أصبح أكثر أهمية في ظل التغيرات التي شهدها قطاع الطاقة العالمية، فيما شدد الغيلس على أن الحوار بين أوبك والصين تطور خلال 20 عاما في إطار مستدام للتعاون في ملفات أمن الإمدادات والطلب على الطاقة واستقرار الأسواق. واتفق الجانبان على مواصلة التعميق والتعاون في مجالات الطاقة والتعاون الفني وتعزيز التنسيق على المستوى الرفيع، على أن تستضيف العاصمة النمساوية فيينا الاجتماع 9 رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك والصين خلال عام 2027.
1: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
2: تخيل فلكيا يقضي سنوات طويلة يحاول أن يجعل مدار كوكب المريخ يتوافق مع دائرة مثالية، لأن الفكر الفلكي منذ أكثر من 2000 عام افترض أن الأجرام السماوية لابد أن تتحرك في مسارات دائرية كاملة باعتبارها الشكل الهندسي الأكمل. وتخيل يواجه فروقا صغيرة لكنها متكررة بين حساباته وبين أرصاد دقيقة جمعت بعناية فائقة، فروقا لا تكاد تذكر ولكنها كافية لتقنعه بعد سنوات من المحاولة المضنية بأن الدائرة المثالية ليست هي الحل الصحيح على الإطلاق. ولم يتراجع هذا الفلكي أمام هذا الاكتشاف المزعج، بل تجرأ على كسر تقليد فكري استمر منذ عصر أفلاطون أن مدارات الكواكب ليست دوائر مثالية بل أشكال بيضاوية، وصاغ من هذا الاكتشاف الجريء 3 قوانين رياضية دقيقة وصفت لأول مرة في التاريخ حركة الكواكب حول الشمس وصفاً كمياً دقيقاً، ومهدت الطريق بعد عقود لعالم آخر ليصوغ قانوناً أعمق يفسر لماذا تتحرك الكواكب على هذا النحو بالذات. إنه يوهانس كيبلر، الفلكي والرياضي الألماني الذي وضع القوانين 3 لحركة الكواكب ومهد الطريق أمام نيوتن لصياغة قانون الجاذبية الكونية بعد عقود من

0: قبل أن نفصل في حياة كيبلر يستحق التساؤل وقفة. لماذا يستحق فلكي تخلى عن فكرة الدائرة المثالية التي بدت بديهية لآلاف السنين أن يذكر إلى جانب أعظم مؤسسي علم الفلك الحديث؟ والإجابة تكمن في أن كيبلر لم يكتفي بملاحظة عدم دقة الفهم القديم، بل واصل البحث بصبر ودقة متناهيين حتى وجد الوصف الرياضي الصحيح الذي يطابق الأرصاد الفلكية الدقيقة تماماً. وهذا الإصرار على مطابقة النظرية للواقع المرصود بدقة كاملة حتى لو تطلب ذلك التخلي عن افتراض راسخ منذ آلاف السنين يجسد جوهر المنهج العلمي الحديث نفسه. وهذا يعني أن كيبلر لم يكتشف قوانين حركة الكواكب فحسب، بل جسد بعمله نموذجاً منهجياً كاملاً حول كيف يجب أن تختبر النظريات العلمية أمام الأدلة التجريبية الدقيقة بصرف النظر عن جاذبية الافتراضات النظرية السابقة. ولد يوهانس كيبلر في 27 من ديسمبر عام 1571 في بلدة فايلدرشتات الألمانية لأسرة فقيرة، إذ عمل والده جندياً مرتزقاً كثيراً ما غاب عن المنزل لفترات طويلة، بينما عملت والدته في خان جده. وأصيب كيبلر في طفولته المبكرة بمرض الجدري الذي ترك أثراً على بصره وقدرته الحركية في يديه. رغم هذه البداية الصعبة صحياً واقتصادياً، أظهر كيبلر منذ صغره ذكاءً رياضياً لافتاً لم يمر دون ملاحظة معلميه ومن حوله. والتحق كيبلر بجامعة توبنغن اللاهوتية المرموقة في ألمانيا، وهناك تعرف على النظام الكوبرنيكي القائل بدوران الأرض والكواكب حول الشمس بدلاً من النموذج القديم الذي وضع الأرض ثابتة في مركز الكون. واقتنع كيبلر بصحة هذا النظام الجديد اقتناعاً عميقاً، رغم أنه كان لا يزال محل جدل واسع في الأوساط الفلكية والفكرية في تلك الحقبة. وهذا الاقتناع المبكر بنظام كوبرنيكوس سيوجه مسار بحثه العلمي بأكمله في العقود التالية من حياته المهنية. في عام 1900 انضم كيبلر إلى الفلكي الدنماركي تيخو براهي في براغ، الذي كان يمتلك أدق مجموعة من الأرصاد الفلكية في عصره بأكمله، خصوصاً أرصاداً دقيقة لموقع كوكب المريخ عبر سنوات طويلة من المراقبة المنهجية المتواصلة. لكن براهي رغم دقة أرصاده الاستثنائية لم يكن قد توصل إلى نموذج نظري مقنع يفسر هذه الأرصاد بدقة كاملة. وهذا التعاون بين مراقب دقيق يمتلك بيانات لا مثيل لها وباحث رياضي موهوب قادر على تحليلها بعمق سيثمر لاحقاً أحد أهم الاكتشافات في تاريخ علم الفلك بأكمله. توفي تيخو براهي بعد فترة قصيرة من انضمام كيبلر إليه، وخلفه كيبلر في منصب عالم الرياضيات الإمبراطوري وورث مجموعة أرصاده الفلكية الدقيقة. وهذا الانتقال الذي منح كيبلر إمكانية الوصول إلى أدق البيانات الفلكية المتاحة في عصره بأكمله كان حاسماً بالنسبة لمسيرته العلمية اللاحقة، إذ لم يكن ليتوصل إلى قوانينه الشهيرة دون هذه البيانات الدقيقة التي جمعها براهي بصبر واستمرارية طوال سنوات طويلة من المراقبة الفلكية المنهجية. قضى كيبلر سنوات طويلة يحاول مطابقة مدار المريخ بدائرة مثالية متبعاً الافتراض الفلكي التقليدي الذي ساد منذ أفلاطون وأرسطو أن الأجرام السماوية لابد أن تتحرك في مسارات دائرية كاملة باعتبارها الشكل الهندسي الأكمل الملائم لحركة الأجرام السماوية. لكنه واجه فروقاً صغيرة لكنها متكررة، بين حساباته النظرية وبين الأرصاد الدقيقة التي ورثها عن إبراهي، فروقاً لا تتجاوز بضع دقائق قوسية، لكنها كانت كافية بالنسبة لكيبلر الذي أصر على الدقة الكاملة لرفض هذا الافتراض القديم رفضاً تاماً. في عام 1604 توصل كيبلر أخيراً إلى الحل الصحيح، أن مدار المريخ حول الشمس ليس دائرة بل شكل بيضاوي، وهذا الاكتشاف كسر تقليداً فكرياً استمر أكثر من 2000 عام كامل، وفتح الباب أمام فهم جديد كلياً لحركة الأجرام السماوية، قائم على الدقة الرياضية الكاملة لا على جاذبية الأشكال الهندسية المثالية وحدها. وهذا التحول المنهجي من الافتراض الجمالي إلى المطابقة التجريبية الدقيقة يعد أحد أهم مظاهر الثورة العلمية التي شهدها القرن 17 بأكمله. في عام 1609 نشر كيبلر كتابه المرجعي علم الفلك الجديد، تضمن أول قانونين من قوانينه الثلاثة الشهيرة لحركة الكواكب. ينص القانون الأول على أن كل كوكب يدور حول الشمس في مسار بيضاوي، تقع الشمس في إحدى نقطتي محرقه لا في مركزه تماماً، بينما ينص القانون الثاني على أن الخط الواصل بين الكواكب والشمس يمسح مساحات متساوية خلال فترات زمنية متساوية، مما يعني أن الكوكب يتحرك بسرعة أكبر حين يكون أقرب إلى الشمس وأبطأ حين يبتعد عنها. وقدم هذان القانونان لأول مرة وصفاً رياضياً وصحيحاً لحركة الكواكب يتوافق تماماً مع الأرصاد الفلكية الدقيقة، بدلاً من الأنظمة المعقدة من الدوائر والدوائر الفرعية التي استخدمها فلكيون سابقون من بطليموس إلى كوبرنيكوس نفسه لمحاولة تفسير حركة الكواكب دون التخلي عن افتراض الدائرة المثالية. وهذا التبسيط الرياضي الجذري الذي جاء نتيجة تخلي كيبلر عن افتراض قديم راسخ جعل فهم حركة الكواكب أكثر دقة ووضوحاً بكثير مما كان عليه في أي وقت سابق من تاريخ علم الفلك بأكمله. في عام 1619 نشر كيبلر كتابه انسجام العالم، تضمن قانونه الثالث والأخير لحركة الكواكب، ينص على أن مربع الزمن الذي يستغرقه الكوكب لإكمال دورة كاملة حول الشمس يتناسب طردياً مع مكعب متوسط بعده عن الشمس. وهذا القانون الذي يربط رياضياً بين حجم مدار الكوكب وزمن دورانه أكمل الصورة الرياضية الشاملة التي بدأها كيبلر بقانونيه الأوليين، ووفر إطاراً كمياً دقيقاً يمكن من خلاله حساب خصائص مدارية لأي كوكب اعتماداً على قياسات دقيقة لبعده ودورته الزمنية حول الشمس. وشكلت قوانين كيبلر الثلاثة معاً وصفاً رياضياً كاملاً ودقيقاً لحركة الكواكب، ظل معتمداً دون تغيير جوهري حتى يومنا هذا. وبعد عقود من وفاة كيبلر استخدم إسحاق نيوتن هذه القوانين كأساس تجريبي متين لصياغة قانون الجاذبية الكونية، مثبتاً أن قوانين كيبلر يمكن اشتقاقها رياضياً من مبدأ فيزيائي أعمق يصف كيف تتجاذب الأجسام في الكون كله. وهذا يعني أن عمل كيبلر لم يكن مجرد وصف تجريبي دقيق لحركة الكواكب، بل الأساس التجريبي الذي بنيت عليه لاحقاً واحدة من أعمق النظرية الفيزيائية في تاريخ العلم الإنساني بأكمله. ولم يقتصر إسهام كيبلر على علم الفلك، بل أسهم أيضاً بصورة مهمة في علم البصريات، إذ كان من أوائل من فسروا بدقة كيف تتكون الصورة داخل العين البشرية على الشبكية، وشرح أيضاً كيف تعمل النظارات الطبية في تصحيح مشكلات قصر النظر وطول النظر، وقدم شرحاً علمياً دقيقاً لكيفية عمل التلسكوب. وهذا التفسير العلمي الدقيق لآلية عمل الرؤية والأدوات البصرية كان خطوة مهمة في تطور علم البصريات الحديث إلى جانب إسهاماته الفلكية الأشهر. توفي يوهانس كيبلر عام 1630 تاركاً وراءه قوانين ثلاثة غيرت فهم البشرية لحركة الكواكب حول الشمس وكسرت تقليداً فكرياً استمر أكثر من 2000 عام بعد مسيرة علمية بدأت بطفل فقير مريض وانتهت بأحد أهم مؤسسي الثورة العلمية في تاريخ البشرية بأكملها، والذي مهد الطريق أمام نيوتن لصياغة أحد أعمق قوانين الفيزياء على الإطلاق. يوهانس كيبلر، ألمانيا، القرن 16 و17 الميلادي، وضع القوانين الثلاثة لحركة الكواكب ومهد الطريق أمام قانون الجاذبية الكونية، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساءً.

ترانيم البيان. تتعانق الرؤى في رحاب المنطق، فتنبثق أنوار التعبير لتبني صروحا من الفهم تتجاوز حدود الزمان والمكان، حيث تتجلى اللغة العربية من خلال تلك الصروح مرآة للجوهر ومعمارا للفكر، تنسج من الرموز قلائد للعقول، وتحيل الغموض بيانا يسر الناظرين ويبهر السامعين. في هذا المقام تنساب الألفاظ لتسقي غراس الحكمة، فتغدو العبارة جسرا يعبر نحو مرافق القلوب، وسحرا يؤلف بين الشتات بنظم بديع يأخذ بالألباب بعيدا عن الحشو والتكرار، ليستقر بنا المطاف إلى أن صفو القول رصانة للمبنى وسمو للمعنى. فمن ملك بيان اللسان حاز مفاتيح القلوب وصان للأدب وقاره المستدام.

0: أزاهير العرب.
1: ألغاز الشعر وحيرة الأعلام. قد يبوح الفؤاد بما تعجز عنه الأذهان، وتسكب الروح لحنا يحار في سحره البيان، حتى تقف دون مراميه أهل الفصاحة، وتقصر عن أقصى غاياته أرباب الرجاحة. فما كل حرف سطر بالفهم عمر، ولا كل قول غزير انقاد للفهم العسر. يروى أن ابن جندب كان يراقص ابنته الصغيرة بأبيات أشكلت معانيها على أئمة الأدب، حيث كان ينشد قائلا: محكوكة العينين معطاء القفا، كأنما قدت على متن الصفا، تمشي على متن شراك أعجفا، كأنما تنشر فيه رفرفا. فدار بالبيتين أبو حفص على العلماء، فأنكرهما أبو العلاء، واستعاذ أبو عبيدة بالغيب، ورأى الأصمعي أن شاعرها نفسه قد يجهل ما نظم، بينما رماها أبو زيد بالجنون الذي لا يفهمه إلا أهله. ما أعجب الضادة حين تتمنع على سادتها لتبقى بعض الأبيات طلسما يحفظ حيرة العلماء ويداعب خيال الرواة مهما تقادم الزمان.
2: ألا هل أتاها بالمغيب سلامي، وهل خبرت وجدي بها وغرامي، وهل علمت أني ضنيت وأنها شفائي من داء الضنا وسقامي.

0: كتمان السر ومفاتيح القدر والمكانة. نعانق مع لغتنا العربية مغاني البيان لنبين شيم أهل الحجة في صون اللسان، وكيف بلغت الحكمة ذروة النصح في حفظ ما يكن من الشأن والشان. بلغ أحد الحكماء مبلغا عظيما في التصوير حين قال: القلوب أوعية للأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. من بليغ ما يؤثر عن بعض الحكماء أن كتمان السر يعقب السلامة، وإفشاءه لا يجلب إلا الندامة، وأن الصبر على الكتمان أيسر من الأسف على البيان. وإذا عجز المرء عن صون حديثه كان الضياع لخبره حليفه. وفي ذلك أنشد الشاعر قائلا: إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. من هذا الرشاد نعي أن السر مكانه القلب وحارسه الكتمان، لتبقى لغتنا العربية مرآة للأمانة وميزانا للرزانة، وسجلا يحفظ للأمة رفيع الخصال وجميل الصيانة.
1: أزهير العرب.

مرارة الظلم من ذوي القربى. نسمو بالحرف لنعانق معاني البر والوفاء، ونستلهم من لغتنا العربية حكماً تستقر في الألباب، فالأهل هم سياج الروح وعماد الحياة. قال طرفة بن العبد مصورا مرارة الخذلان: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. جور القريب جرح لا يندمل، وألمه يفوق حد النصل الصقيل في نفوس الأحرار. ويمضي في السياق ذاته أبو فراس الحمداني، حيث يقول بشجن ناقدا قرب الأجساد من جفوة الأرواح بقوله: وهل أنا مسرور بقرب أقاربي إذا كان لي منهم قلوب الأباعد. لا قيمة لنسب تباعدت فيه المودة، وصار القريب فيه كالغريب في طباعه وقسوته.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحق.
2: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شجاعة وجود وكرم.
3: حياكم الله،
2: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، نلتقي بكم في حلقة استثنائية في يوم استثنائي من برنامج مساء الخير يا كويت، حيث نحتفي معكم باليوم الوطني السعودي 96. أدام الله على المملكة العربية السعودية الشقيقة كل الفخر، كل تقدم، كل الازدهار الذي نشاهده.
0: نعم،
1: والأمان والاستقرار، عسى الله يحفظهم جميعا.
0: آمين يا رب.
1: هذا التقدم الذي يشهد له ويشار إليه بالبنان، نسأل الله تعالى أن يديم كل هذه النعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: وهذه تحية حب وتقدير واحترام لكم أيضا من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
0: إذن مستمعينا، حلقة خاصة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية الشقيقة السعودية، الله يحفظهم آمين. وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تكامل سياسي واقتصادي وتعليمي متنام.
1: أنا الرايه الخضراء لي رزة والعلم، لا رزة الأعلام للأعلام، على علمهم لا إله إلا الله.
0: تتعدد مسارات التعاون بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاستثمار والأمن والطاقة وغيرها من المجالات، في إطار مؤسسي يسعى إلى تحويل العلاقات التاريخية الراسخة إلى شراكة أكثر تكاملاً. يشكل مجلس التنسيق الكويتي السعودي أحد أبرز أطر هذا التعاون، إذ أنشئ للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أوسع وترجمة التفاهم السياسي إلى مبادرات وبرامج عملية. في المجال الاقتصادي يتعاون البلدان في زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب التعاون في الطاقة والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. أما في المجال التعليمي فقد شهد التعاون توقيع مذكرات تفاهم في التربية والتعليم وأخرى في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم المنح وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين. كما امتد التعاون إلى الثقافة والإعلام والصحة والسياحة والشباب والرياضة والتنمية البشرية والتحول الرقمي. هكذا تتحول العلاقة بين البلدين من عمق تاريخي راسخ إلى تكامل عملي هدفه خدمة مواطني البلدين وتعزيز استقرارهما وازدهارهما.

نجدد لكم التحية أيها الأحبة في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج مساء الخير يا كويت، استثنائية لأننا نحتفي باليوم الوطني السعودي 96، حيث تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني في اليوم الأول الموافق 23 من سبتمبر من كل عام. في هذا اليوم يوم الأربعاء 23 من سبتمبر يتجدد هذا الاحتفال، وذلك تقليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. إذن في 2026 هو العيد 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة في يومها الوطني، حيث في 17 من جماد الأولى عام 1351 للهجرة صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. واختار الملك عبد العزيز يوم الخميس الموافق 21 من جماد الأولى من نفس العام الموافق 23 من سبتمبر عام 1932 للميلاد يوما لإعلان قيام المملكة العربية السعودية الشقيقة. في هذا اليوم تقلد السعودية ذكرى توحيد بلادها على يد الملك عبد العزيز في عام 1932. هي مناسبة وطنية يحتفل فيها الناس في جميع أنحاء السعودية. كذلك هنا نشاركهم هذه الاحتفالات لنتحدث عن الفخر، عن التراث، عن التطور الذي شهدته السعودية، كما أنه يوم الاحتفال السنوي بذكرى تاريخ إعلان توحيد المملكة العربية السعودية. أدام الله عليهم كل العز، كل الفخر، كل الرخاء والأمان والاستقرار. هناك الكثير من الأمور التي يحتفى بها في هذا اليوم. إذن كيف يتم الاحتفال بهذا اليوم في السعودية؟ هناك الكثير من الفعاليات، الألعاب النارية، العروض الجوية، الحفلات الموسيقية، الرقصات التقليدية، الفعاليات العائلية. يحتفل باليوم الوطني في السعودية بأجواء استثنائية تشمل كثيرا من مظاهر الاحتفال، ونحن على كل يعني ناطرين نشوف هذه الصور، ناطرين نشوف هذه المقاطع الفيديو اللي راح تنزل إن شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي لكل مظاهر الاحتفال في السعودية، حيث أننا نعلم بأن السعوديين يعرفون شلون يحتفلون بطريقة جميلة تبهر العالم كله. إذن أدام الله على السعودية الشقيقة كل النعم في يومها الوطني 96، و إن شاء الله نحتفل بهذه الذكرى السنة المقبلة. الكويت والسعودية قلب واحد. مستمعينا الكرام، احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت اليوم الأربعاء بالذكرى 96 لليوم الوطني السعودي، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية. وأكد عميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود في كلمة ألقاها خلال الحفل أن العلاقات السعودية الكويتية تعد أخوة راسخة ومحبة صادقة وتاريخا مشتركا ومواقف متبادلة أثبتت على مر السنين أن ما يجمع البلدين الشقيقين أكبر من حدود الجغرافيا وما يكتب في كتب التاريخ. وقال الأمير

سلطان بن سعد إن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تشكل فرصة للاحتفاء بالوطن واستذكارا لمسيرة المجد والعطاء التي أرسى دعائمها مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وأضاف أن خصوصية العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبين الأسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين تستند إلى أواصر الدم، إلى المحبة، إلى المصير المشترك، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين وتاريخ العلاقات الأخوية الممتدة بينهما.

مدام نقول يا محاسن الصدف، الصدفة اليوم بأن الأنظار، أنظار الجماهير تتجه اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة السعودية. ليش؟ لأن هناك انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى. تجمع الأولى طبعا المنتخب العراقي بنظيره العماني، فيما يلتقي في الثانية المنتخب الكويتي مع نظيره السعودي في مواجهة تحمل إرثا طويلا من التنافس الجميل بين المنتخبين. تكتسب مواجهة الأزرق والأخضر أهمية خاصة كونها تجمع المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 10 ألقاب، وتجمع أيضا نظيره السعودي المتوج بثلاثة ألقاب. كل هذا وسط تطلعات المنتخبين إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوارهما نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي. تحمل المواجهة المرتقبة فصلا جديدا من تاريخ التنافس بين المنتخبين في كأس الخليج، إذ التقيا في 22 مباراة سابقة حقق خلالها الأزرق 10 انتصارات مقابل 5 انتصارات للأخضر، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل، لتكون مباراة اليوم إن شاء الله المواجهة 23 بينهما في تاريخ البطولة. وفرحة السعوديين هي فرحة الكويتيين، وفرحة الكويتيين هي فرحة السعوديين. نحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة العزيزة الجميلة والتي يقدرها كل الكويتيين، وهذه المناسبة طبعا هي اليوم الوطني السعودي 96. نسأل الله تعالى أن يحفظ السعودية، أن يحفظ الكويت، أن يحفظ كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. اليوم الوطني السعودي 96، عزنا بطبعه.

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم 23 من سبتمبر 2026 بيومها الوطني 96 مستذكرة ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثرى عام 1932. منذ أن وحد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثرى هذه البلاد العظيمة معلنا قيام المملكة العربية السعودية، بدأت مسيرة وطن عرف كيف يحفظ جذوره ويبني حاضرة ويتطلع بثقة إلى مستقبله معتزا بأطباعه. 96 عاماً والمملكة تمضي بعزيمة أبنائها وبما عرف عن أهلها من نخوة وشجاعة وكرم وأصالة. يأتي اليوم الوطني هذا العام تحت هوية عزنا بطبعنا، والهوية في هذا اليوم ليست مجرد شعار بصري بل تعبير عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وهي مستوحاة من الطباع والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي. تبرز في الهوية معان مثل الشجاعة والرؤية والأصالة والهمة والجود والكرم، وهي قيم تربط تاريخ المملكة العربية السعودية بمسيرتها الحديثة وطموحاتها المستقبلية. من دولة الكويت الفرحة أقرب، ففرحة المملكة العربية السعودية من فرحتنا وعزها من عزنا، وبين الشعبين تاريخ لا تحفظه الكتب بل تحفظه القلوب وتشهد عليه المواقف.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم في إذاعة دولة الكويت والحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 96، وينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياك الله. أهلا وسهلا
0: دكتور عايد. يعني بداية، ماذا يمثل لنا اليوم

0: في الكويت والخليج نوع خاص من الاحتفال بيومنا نحن. هذا الحقيقة يومنا نحن جميعا، وهو الحقيقة أيضا من أعظم أيام الأمة العربية، حيث قامت هذه الأرض الشاسعة بأكثر من 2 مليون كيلومتر مربع في وقت كانت وسائل الاتصال والتواصل صعبة جدا، لكنها قامت بعد حقيقة يعني جهاد طويل خاضه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود انطلاقا من الكويت عام 1901 إلى أن أعلن قيام المملكة العربية السعودية في مثل هذا اليوم من عام 1932. وبالتالي هذا الحقيقة يعني من أعظم أيام الأمة العربية وأعظم الإنجازات التي تحققت للإسلام، بأن تقوم دولة كبيرة ترعى الخدمين الحرمين الشريفين وتعمل من أجل إسعاد وراحة الحجاج والمعتمرين. ودائما الناس الحقيقة تقول أنه لحسن الحظ أنه هذه الأسرة السعودية يعني هي التي تدير أمور بيت الله الحرام وأيضا المدينة المنورة، لأنها توفر كل ما يمكن من وسائل تقنية وعلمية وإنسانية وطبية ومعيشية وأمنية للحجاج والمعتمرين. هذا اليوم هو يومنا جميعا، يوم الخليجيين والسعوديين ويوم العرب والخليجيين والسعوديين مع بعض. وبالتالي نحن نحتفل بعيدنا الذي نفخر ونعتز أن الكويت كانت منطلقه في بداياته.
1: نعم دكتور عايد، عندما نستعرض 96 عام من مسيرة المملكة، ما أبرز المحطات التي أسهمت في تشكيل الدولة السعودية الحديثة؟
0: نعم، يعني أولا نتذكر أن الدولة السعودية الثانية سقطت عام 1891، وأن الإمام عبد الرحمن الفيصل والد الملك عبد العزيز وعدد من أفراد أسرته بما فيهم الأمير عبد العزيز في ذلك الوقت الملك عبد العزيز لاحقا اتجهوا إلى مجموعة من المناطق في المنطقة الشرقية وعند يعني قبيلة المرة وأيضا قبائل أخرى، ومن ثم اتجه الحقيقة إلى الكويت واستقر فيها الحقيقة. وتعايش الملك عبد العزيز الشاب مع الكويتيين في ديوان الشيخ مبارك الكبير، وتعلم الحقيقة الكثير من الأمور الدبلوماسية، وكان يسمي الشيخ مبارك الوالد. وفي تلك المراحل كان الشيخ مبارك أيضا يعد ويساعد الأمير عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه، الإمام عبد الرحمن الفيصل، على أن يتهيأ الأمير عبد العزيز للعمل على العودة إلى الرياض وانتزاعها وإعادتها إلى عهدها السعودي. وقد تمكن الحقيقة بذلك عام 1901 ما ذكرت قبل قليل عندما اتجه إلى الرياض، لكنه الحقيقة في عام 1902 تمكن من السيطرة على الرياض وعلى الدرعية، وبدأ من لحظتها في عملية مجابهة التشرذم والتشتت الذي كانت تعيشه هذه المناطق، ونجح بأن وحدها وقام بعد يعني معارك وحروب وصراعات من أن يقيم المملكة في 23 سبتمبر 1932. ومنذ ذلك التاريخ الحقيقة والمملكة العربية السعودية تلعب دورا كبيرا في تطور الأمة العربية وفي مناصرة القضايا العربية، وبالذات الحقيقة القضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: التي شارك المجاهدون السعوديون في معاركها منذ عام 1948.

0: وعام 1956 شارك حتى عدد من الأمراء الحقيقة في التصدي للعدوان الثلاثي، وكان من بين الحقيقة الأمراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ذلك الوقت. وطبعا السعودية شاركت في كل الحروب الباقية من 1956 1967 73، وطبعا الحقيقة موقف الملك فيصل بمساندة القضايا العربية وقطع النفط عن الدول التي ساندت إسرائيل في حرب 73، وطبعا الكويت والسعودية دائما على نفس الخط من أجل خدمة قضايا العالم العربي والعالم الإسلامي والإنسانية بشكل عام الحقيقة. لذلك يعني السعودية اليوم من أهم الدول الكبرى، وحقيقة في توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، السعودية اليوم تخطو خطوات متقدمة نحو أن تكون أكثر من دولة عالم ثالثية، بل ودولة متقدمة ودولة يعني على النموذج المتقدم دون الإخلال بالقيم الأصيلة للمجتمع السعودي، وتطور في شتى المناحي. يعني الذي يزور السعودية في عام يجدها في العام الآخر قد تطورت تطورا كبيرا عمرانيا وبنيويا وتعليميا وصحيا، ولا يقف الحقيقة جهدها على حدودها، بل الحقيقة تساند كل الأشقاء. يعني نجدها اليوم في اليمن الحقيقة تعمل على وحدة اليمن والتصدي لحالة الفوضى التي حصلت عام 2014. لذلك السعودية اليوم الحقيقة بصريح العبارة هي قائد الأمة العربية، وهي القوة الرئيسية في العالم العربي، ويساندها أشقاؤها في الخليج.
1: نعم دكتور عايد، يعني ما شاء الله التطورات مثل ما تفضلت وذكرت، كيف تنظرون إلى هذه التحولات التنموية والاجتماعية اللي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة من رؤيتك؟
0: نعم طبعا هذه الحقيقة تسعدنا جدا، لأنه احنا نتمنى دائما الخير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وهم الحقيقة خير معين لنا، ونحن أيضا إخوتهم والمساندين لهم. يعني الكويتيين طبيعتهم الحقيقة يذكرون دائما الأعمال الطيبة، ويمكن يتجاوزون عن بعض الأعمال التي ليست كذلك. طبعا من السعودية ما أتى إلا كل طيب الحقيقة. يعني المملكة نذكر لها بكل اعتزاز أنها عام 1961 وقفت إلى جانب الكويت في مواجهة تهديدات عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت. وطبعا عام 1990-91 الموقف التاريخي الجذري أن الكويت الحقيقة عندما تعرضت لإزالة من الخارطة، لكنها الحقيقة كما قال الملك فهد رحمة الله عليه، يا أما ترجع الكويت يا أما تروح السعودية معها، ولله الحمد والمنة رجعت الكويت وتعزز موقف المملكة وساندت أشقائها الآخرين. لذلك نحن لا ننسى هذه المواقف. طبعا السعودية اليوم يعني دولة نموذجية للتطور العمراني والسياحي والتجاري والعمل على تعزيز الأوضاع العربية. موقف السعودي من القضية الفلسطينية الحقيقة مماثل للموقف الكويتي. الكويت دائما تقول عن قضية فلسطين أنه نحن آخر من يطبع وآخذ من يعترف، كما قالها رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد. والسعودية الحقيقة تقول بكل وضوح أنه لا تطبيع ولا اعتراف بإسرائيل إلا بعد أن يتم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، والمبادرة العربية التي هي بالأساس مبادرة سعودية في قمة بيروت عام

0: 2002، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
1: نعم.
0: لذلك نحن متشابهون حتى في المواقف، ودائما التشاور والأخوة هي ديدن الأسرتين الكريمتين، وأيضا الشعبين الشقيقين الذين يعملان من أجل تعزيز مكانة كل منهما، وبالتالي تعزيز الوضع العربي ومساندة الأشقاء الذين يحتاجون للمساندة. ولله الحمد والمنة هذه الأفعال والتي تقول عنها الأقوال لكنها تطلع وتظهر من خلال الأفعال الجريئة لقيادات بلدينا.
1: نعم الدكتور عايد المناع، شعار اليوم الوطني هذا العام عزنا بطبعنا، يركز على قيم مثل الأصالة والهمة والجود.
0: نعم.
1: والكرم. كيف تعكس هذه القيم طبيعة المجتمع السعودي وهويته؟
0: نعم. يعني أنا يمكن كثير زيارات للمملكة العربية السعودية، وأرى فعلا تطور هائل وكبير. هناك من يدعي بأنه والله يعني هناك أمور ما كانت معتادة. أبدا، هناك حرية جيدة اجتماعيا، والناس من حقها أن تختار ما تشاء، والقيادة السعودية تعمل ضمن الأطر التي ورثتها إسلاميا وعربيا وسعوديا.
1: نعم.
0: الحقيقة القيم الأصيلة واحترام حقوق الإنسان والعمل على تطوير البلد وتعزيزها ومناصرة يعني القضايا العادلة، وأيضا تنمية المجتمع السعودي بشكل كبير. الحقيقة يعني هذه البلد الكبيرة جدا تجدين كل يعني هذه المحافظات والمدن والقرى تتطور بعدما كانت في بدايات يعني عهد الملك عبد العزيز أو قيام المملكة، كانت الحقيقة يعني الكثير منها أشبه ما تكون بالقرى المتناثرة.
1: نعم.
0: اليوم ناطحات سحاب ومؤسسات وفنادق وشوارع وكل الأمور التي تشير إلى التقدم. في نفس الوقت الحقيقة يعني الأمور بعض الجوانب الاجتماعية التي كانت معيقة مثلا للمرأة في جوانب معينة أزيلت. يعني كانت المرأة مثلا محرومة من أن تقود سيارتها، يعني في عهد الملك سلمان.
1: نعم.
0: وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحقيقة أزيل هذا العائق الذي كنا نقول للمنتقدين أنه يا جماعة عائق اجتماعي وليس ديني وليس سياسي على الإطلاق.
1: نعم.
0: وها هو الآن أيضا تجدين السعودية، المرأة السعودية يعني في كل مكان وفي كل الأماكن العامة والخاصة، وتعمل جنبا إلى جنب شقيقها الرجل من أجل خدمة بلدها وتطويره، ونجدها في كل المجالات الطبية والتعليمية والصحية والفندقية وغيره. لذلك السعودية الحقيقة يعني دائما تتقدم، ولكن تحافظ على القيم الأصيلة للمجتمع دون أن يكون التزمت هو السائد، بل يكون الحقيقة الروح السمحة والطيبة للدين وللموروث الاجتماعي.
1: نعم دكتور عايد، كيف تصف خصوصية العلاقة الكويتية السعودية، وأيضا يعني على جانب آخر الشعب، التقارب الشعبي والاجتماعي بين الشعبين الكويتي والسعودي في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
0: طبعا الشعبين أنا متأكد أن أنت الآن لو تفكرتي بس بالمكونات المجتمع الكويتي عائليا وقبليا وإلى آخره، صح تجدين أنها أيضا موجودة في المملكة العربية السعودية.
1: فعلا.
0: وامتداد يعني لهذه الجوانب، كلنا يعني نكاد نكون نسخة واحدة من بعض في هذه الجوانب. نعم قد تكون هناك بعض الأصول الأخرى، ولكنها الحقيقة اندمجت وأصبحت جزء من المكونات الاجتماعية. لذلك مجتمعيا نحن واحد، يعني حقيقة عائليا قبليا اجتماعيا إلى حتى عاداتنا وتقاليدنا.

0: وقيمنا نفس الشيء الحقيقة.
1: نعم.
0: لذلك يعني هذه الروابط الأسرية فيما بيننا. طبعا العلاقة تجدين الكويتي لما يروح السعودية يشعر أنه عند أهله، والسعودي لما يجي إلى الكويت الحقيقة يشعر أنه لم يخرج من المملكة العربية السعودية، بل تجدين سعيد بأن يرى التطور الذي يحدث، ونحن نسعد أكثر لما نشوف التطور في المملكة العربية السعودية. لذلك يعني نحن مكونات من بعض ودائما نسند. وأنا أعتقد أن بعد 2/8/1990 تلك الكارثة الكبرى التي حلت في الكويت، يعني اتجه الكويتيون إلى أين؟ أول ما اتجهوا إلى المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: ووجدنا للأمانة والتاريخ السعوديين حتى الذي يعني إمكانياته جدا شحيحة يفتح قلبه قبل بيته للكويتي، وتجدين الترحيب والاهتمام والحرص وتوفير كل ما يحتاج. يعني تصير مرات يتهاوشون على من يدفع البنزين مثلا للكويت. يعني حقيقة يعني مواقف تاريخية رسميا وشعبيا من الأخوة في المملكة العربية السعودية لمساندة الكويت. وهذه أبدا مثل ما قلت لك سابقا، الكويتيون لا ينسون الأعمال الطيبة.
1: أكيد.
0: وإذا يعني مرت عليهم صعوبات يتجاوزونها، لكن من السعودية لم يحصل إلا الشيء الطيب منذ يعني تأسيس الكيانين في حدود 1722 و1954 وهكذا. لذلك يعني نحن والسعوديين عبارة عن نسيج متواصل، وعبارة عن أهل وأقارب. وإذا حس السعودي بألم أنا وأنت تحسين فيه في الكويت،
1: أكيد.
0: وأيضا كذلك إذا نحن حسينا بألم السعوديون يقفون ووقفوا وقدموا التضحيات في سبيل تحرير الكويت، وهو موقف تاريخي لن ننسى ما حيينا ونورثه لأبنائنا وأحفادنا.
1: نعم، يعني أضم صوتي لصوتك دكتور عايد، ربي يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار. كل الشكر لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا لك.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم.
1: حياكم الله، شرفتونا.
0: عزنا بطبعنا. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: يبقى اليوم الوطني السعودي مناسبة تجمع بين قصة التوحيد وما تعنيه المملكة لأهلها. اليوم في 23 من سبتمبر كل عام يعود الحديث عن التاريخ، لكن المشهد نفسه يتجه أيضا مستمعينا إلى الحاضر والمستقبل، حاضر المملكة العربية السعودية الشقيقة ومستقبلها من خلال الإنجازات والطموحات والقيم التي يعتز بها المجتمع السعودي، وبين عالم سعودي يرتفع وعبارة عزنا بطبعنا. هذا هو شعار المناسبة في 2026 على فكرة في السعودية، عزنا بطبعنا. هذه دعوة أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة وأهلها، وتظهر كل معاني الاحتفال بطرق مختلفة حيث تتغير تفاصيل فعاليات اليوم الوطني السعودي من عام إلى عام مستمعينا ومن مدينة إلى أخرى، لكن بعض المشاهد أصبحت جزءا مألوفا من هذه المناسبة. تمتلئ الساحات والشوارع بالأعلام، بينما تستقطب الألعاب النارية والحفلات والعروض الجوية أعدادا كبيرة من العائلات وزوار المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب العروض الفنية الشعبية والأنشطة الثقافية. في السنوات الأخيرة زميلة إسراء، كذلك أصبحت العروض الجوية خصوصا من أكثر اللحظات انتظارا في هذا اليوم، مع تجمع الناس في المواقع المفتوحة لمشاهدة الطائرات وهي ترسم مشاهد سعودية وطنية في السماء. بمناسبة الأجواء، يعني عسى الله يحفظ كل ديارنا، الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، عمان، البحرين. حينما اشتدت الأزمة، أزمة العدوان الإيراني الآثم على دولنا،

0: أغلقت الأجواء في الكويت وأغلقت المطارات، والسعودية فتحت مطاراتها لطيران الكويتي، إن كان طيران الخطوط الجوية الكويتية ولا طيران الجزيرة، وكثير من الكويتيين والمقيمين على هذا الوطن الطيب اتجهوا في سفرهم إلى المملكة العربية السعودية من
1: مطار القيصومة، نعم
0: صحيح، إن كان مطار القيصومة ولا حتى مطار الدمام، يعني القيصومة في حفر الباطن. أنا شخصيا كانت لي تجربة مع مطار القيصومة في تلك المرحلة، لا أنسى تعامل أخوتنا على الحدود الكويتية السعودية من أشقائنا السعوديين، تعاملهم الراقي الجميل في تسريع الإنجازات، في تسريع عفوا عملية الخروج والدخول عبر المنفذ، وكل هذا ينم على قوة كبيرة تجمع البلدين الشقيقين، قوة المحبة، قوة التعاون، قوة الأخوة، قوة التاريخ المشترك، قوة المصير المشترك، كل
1: نعم.
0: هذا لا ننساه أبدا.
1: أيضا الإمدادات الغذائية التي كانت تأتي عبر يعني البر، أيضا في مشكلة مضيق هرمز والأمور اللي حصلت مؤخرا، يعني المملكة العربية السعودية ليس بالغريب عليها هذه المواقف الطيبة. نتمنى لهم دائما الأمن والأمان
0: آمين
1: والازدهار، وربي يحفظهم آمين من كل سوء.
0: آمين إن شاء الله. منذ أن وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه السعودية، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهذا الوطن يمضي في مسيرة صنعتها العزيمة وحملتها أجيال حافظت على قيمها، لتظل هوية السعودية حاضرة في طباع أبنائها كما هي حاضرة في تاريخها.

0: مستمعينا الكرام، كنا معكم في حلقة خاصة باليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية في برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وهذه الحلقة الخاصة نسأل الله تعالى أن تتكرر دائما، كل عام الكويت والسعودية على قلب واحد. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، وكل عام والسعودية الشقيقة بألف خير. نقولها مرة أخرى، هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، ومن التقديم كنا معكم إسراء العسكر. يعطيك العافية إسراء.
0: الله يعافيك يا رب. وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: ما قلت اسمي إسراء عبد الله العمار، كنت
0: أيضا صدق ولا ما قلت اسمك؟
1: كنت أيضا أشاركك التقديم يا إسراء. الله يعطيكم العافية جميعا مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد غدا. هذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء، ودعوة لمتابعتنا كل يوم في برنامج مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مال الله.
0: في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع ويخرجها الزميل سلامة العنزي، فأهلا وسهلا بكم.

سيداتي وسادتي، في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني 96. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. والقوات الحكومية اليمنية تكثف الضربات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ممثل مجلس السلام بغزة يعلن جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي السورية. روسيا تقول إنه لا توجد بوادر حاليا للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا. رئيس الوزراء في الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. سيدتي وسادتي، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة

العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا سموه رعاه الله عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومستذكرا سموه المواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها، معربا سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية المشهودة التي حققها البلد الشقيق في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، بما عزز مكانته الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على أخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يديم على البلد الشقيق الأمن والرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية الصومال وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التضامن والتعاون العربي والتنسيق في المواقف تجاه القضايا العربية في المحافل الدولية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير الصادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس كارول نافروستكي رئيس جمهورية بولندا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي
وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.

سعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد غاستين نوستفيما رئيس وزراء جمهورية رواندا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية رواندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوفد المرافق صباح اليوم بتقديم واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأسرة آل مكتوم الكرام بوفاة المقفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في مجلس زعبيل بمدينة دبي. هذا ورافق ممثل سموه حفظه الله ورعاه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح. التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الذي كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في العاصمة المنامة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات الراهنة وحفظ الأمن والسلامة العامة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح دعم دولة الكويت لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية

0: اليوم بمعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم مع فخامة الرئيس ديفيد ديانغ رئيس جمهورية ناويرو الصديقة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم أن العلاقات الكويتية السعودية تقدم نموذجا فريدا للمصير المشترك الذي صنعه التاريخ ورسخته المواقف وواصلت قيادتا البلدين البناء عليه، بما يعزز أمنها واستقرارهما وازدهارهما. وقال السفير الصباح إن صفحات التاريخ تحمل شواهد راسخة على عمق هذه العلاقة، إذ انطلق الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من الكويت في رحلته التاريخية لاسترداد الرياض، ومنها بدأت مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني 96 فيما تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز، وتواصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل. معا إلى هذا التقرير.
1: تحت شعار عزنا بطبعنا تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني 96 في تجسيد لحدث تاريخي بارز لارتباطه بصدور الأمر الملكي عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في 23 من سبتمبر عام 1932 بإعلان توحيد أرجاء البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك التاريخ تمضي المملكة العربية السعودية في مسيرة صنعتها العزيمة وحملتها أجيال حافظت على قيمها لتظل هوية الوطن حاضرة في طباع أبنائه كما هي حاضرة في تاريخه. ويأتي اليوم الوطني السعودي ليرسخ معاني الفخر والانتماء، إذ يعيش المواطن والمقيم والزائر على أرض المملكة نهضة شاملة تتجلى في جودة الحياة ومشاريع البنية التحتية وتعزيز المكانة الدولية للمملكة التي لا تعرف حدودا لطموحها نحو مستقبل يليق بمكانتها وريادتها. ولم يعد اليوم الوطني السعودي مجرد مناسبة لاستحضار الذكرى التاريخية للتوحيد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

0: طيب الله ثراه، بل بات محطة سنوية لرصد ما تحقق من قفزات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المناسبة لتجسد مرحلة ناضجة من ثمار رؤية السعودية 2030، حيث شهدت المملكة تحولات جذرية على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية من المشاريع العملاقة، إذ بلغ عدد المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية 40 مدينة صناعية تشرف عليها وتديرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك مشاريع عملاقة أخرى كنيوم وذي العين والقدية، والتي تقودنا إلى المبادرات البيئية والتقنية الرائدة، إذ أثبتت المملكة قدرتها على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ولم تقتصر هذه التحولات على البنية التحتية والاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل تمكين الشباب والمرأة وتطوير قطاعات الثقافة والرياضة والسياحة، مما جعل السعودية مقصدا عالميا للفعاليات والمؤتمرات والبطولات الدولية. وحقق قطاع التعليم قفزات مهمة بدخول جامعات سعودية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، وفوز طلاب بميداليات ذهبية في منافسات أولمبيات الرياضيات والفيزياء الدولية، فيما شهد الجانب الثقافي عام 2026 توسعا في الفعاليات الكبرى مثل موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي. وتحل هذه المناسبة والمملكة تواصل مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى إرثها الراسخ وماضية برؤية السعودية 2030 في تنمية قدراتها وتعزيز مكانتها الدولية وبناء شراكات تفتح مجالات جديدة للعمل والإنجاز وتصل مجد التوحيد بطموح الحاضر والمستقبل.
1: سيدتي وسادتي، ونتحول إلى التطورات في اليمن. أعلنت القوات الحكومية صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي في سلسلة جمال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، واستعادة أجزاء واسعة من المواقع التي شهدت مواجهات بالتزامن مع استهداف مواقع وتعزيزات للميليشيا. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرات حوثية قبل وصولها إلى أهدافها، كما استهدفت بغارة جوية اجتماع لقيادات من ميليشيا الحوثي في منطقة الوازعية غربي تعز. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا وسطاء لبحث اتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران. من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إنه أجرى محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو ريبيو أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التطورات في المنطقة، مشيرا إلى وجود اجتماع على أن أنشطة إيران في المنطقة، موضحا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. وفي ملف العقوبات الأمريكية على إيران، دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست إن مزودي

خدمات الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بدءا من اليوم تحت طائلة الاستبعاد من نظام الدولار. وفي جديد الملاحة في مضيق هرمز، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال غوفارو

0: مضيق هرمز والخطط الأمنية والعسكرية المرتبطة بضمان حرية الملاح في المنطقة. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول المصدر داخل مضيق هرمز اليوم، ضيقته أن النيران اشتعلت في السفينة وهي تنجرف في البحر، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم مع تسجيل إصابتين. وفي لبنان، اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم أن عدم تشكيل قوة دولية تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونافيل بعد انتهاء مهمتها نهاية العام الحالي سيحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان أدى إلى إلحاق أضرار بالبلدات المجاورة. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 6 أشخاص مع استمرار سلسلة الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أهداف مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. في سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على مجموعة من الفلسطينيين أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: بين وقف لإطلاق النار لم يضع حدا للنيران ومشهد ميداني لا يزال يحصد الضحايا، تدخل غزة يوما جديدا من التصعيد، حيث تتواصل الغارات وإطلاق النار في أكثر من منطقة ويدفع المواطنون ثمن هذا التصعيد مجددا. فخلال الساعات الأخيرة استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات وإطلاق نار إسرائيلية طال مناطق متفرقة من القطاع من مواصي خان يونس ودير البلح إلى مدينة غزة ومخيم لبريج. وفي شمال القطاع وجنوبه تواصل إطلاق النار من الآليات العسكرية والقصف المدفعي، فيما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال شرقية خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات. وفي مشهد يختصر حجم الدمار، أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 101 من الشهداء من تحت أنقاض منازل دمرت في مدينة غزة بعد 17 يوما من أعمال البحث وانتشال الضحايا. أما إنسانيا، فتتسع تداعيات الحرب إلى داخل المرافق الصحية، فنقص الوقود دفع أحد مستشفيات غزة إلى تقليص خدمات العيادات الخارجية والتأهيل والعمليات، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية للمرضى المنومين. ويحذر العاملون في القطاع الصحي من أن يؤدي استمرار أزمة الوقود إلى تراجع حالات صحية هشة وتفاقم معاناة المرضى والمصابين. وبعيدا عن الجروح الجسدية، تبقى آثار الحرب النفسية حاضرة بقوة خاصة لدى الأطفال، إذ تحذر جهات متخصصة من أن استمرار النزوح والخوف وانقطاع التعليم قد يخلف آثارا عميقة تمتد إلى سنين طويلة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: سيدتي وسادتي، وحول خطة السلام، أعلن ممثل مجلس السلام في غزة نوكلاي مالدينوف جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة، مؤكدا أن المهمة لا ترتبط بموعد زمني محدد وأنها ستتعامل مع الاحتياجات العاجلة للسكان في ظل حجم الدمار الذي خلفته الحرب. بدوره رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، إن الأولويات تشمل تقديم الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الأطفال إلى المدارس ودعم إعادة الإعمار، موضحا أن خطة التعافي تتضمن 71 برنامجا في مجال المساعدة.

0: السعادات والبنية التحتية والأمن. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية اليوم استشهاد شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري مقام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم على مناطق متفرقة بالضفة الغربية شملت عشرات المساكن والمنشآت الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الضفة وفي مدينة القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة. وفي الشأن السوري، قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم إن سوريا بدأت رحلة التعافي والنهوض بعدما كانت أزمة يتم تقاذفها بين الدول. وأكد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان أرض سورية وأي محاولة للضم فهي غير شرعية، ودعا الدول إلى احترام القانون الدولي مشيرا إلى التزام بلاده الكامل باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب. وفي المغرب، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 395 نائبا ونائبة في ظل تنافس حزبي لرسم ملامح الحكومة المقبلة. وركزت البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي. أو من المقرر إعلان النتائج في الانتخابات يوم الخميس المقبل. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إن السلطات في كييف تواصل أنشطتها العسكرية تجاه روسيا، مضيفا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على إمكان التحرك نحو مسار تفاوضي للسلام، مشددا على أن موسكو لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية سلمية. ميدانيا، أعلنت روسيا اليوم استهداف منشآت دفاعية وقطاع للطاقة ومراكز لوجستية وسفن تستخدمها القوات الأوكرانية في هجمات جوية بطائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المفاوضات رفيعة المستوى بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بما في ذلك بين روسيا والولايات المتحدة لن تجدي نفعا دون تحضير مسبق على مستوى الخبراء. وتعليقا على الاتصالات المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بيسكوف إن عقد اجتماع قمة قبل اكتمال العمل على مستوى الخبراء أمر غير مناسب وسيكون مضيعة للوقت. وأضاف أن موقف موسكو بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني لم يتغير، مشيرا إلى أنه بإمكان زيلينسكي القدوم إلى موسكو إذا رغب في التواصل. وشدد على أن الرئيس الأوكراني يعرف جيدا القرارات التي يجب أن يتخذها لتسوية النزاع، ورأى أن الهجمات الأوكرانية على روسيا تعمل على إعاقة التوصل إلى تسوية للأزمة، مشيرا إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على حل سلمي لكنها لا ترى حتى الآن أي مؤشرات إيجابية تدعو لإجراء محادثات سلام. وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جانبها بأن قواتها استهدفت منشآت اللوجستية وسفن وموانئ بحرية أوكرانية في العاصمة كييف وضواحيها وأوديسا، كما أعلنت أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف شمال أوكرانيا ووجهت ضربات إلى مستودعات الوقود ومنشآت الصناعات العسكرية ومرافق الطاقة والنقلة، وقضت على 1380 جنديا أوكرانيا وأسقطت 870 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: سيدتي وسادتي، في

0: في العلاقات الأمريكية الصينية يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن منذ 11 عاما لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتطورات الجيوسياسية. من المقرر أن تستمر زيارة شي من 23 وحتى 25 من سبتمبر. الزميل عباس متولي من واشنطن التفاصيل.
1: يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الصيني شي جين بينغ يومي الخميس والجمعة في واشنطن، حيث تتصدر جدول أعمال زعيمي القوتين العظميين في العالم قضايا متنوعة وشائكة، بدءا من الذكاء الاصطناعي ووصولا إلى التجارة وتايوان. وقال ترامب يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: سنناقش أمورا كثيرة، سيكون اجتماعا رائعا، فنحن نتمتع بعلاقة طيبة للغاية. وسوف يستقبل ترامب نظيره الصيني شخصيا في قاعدة أندلس الجوية اليوم الأربعاء، تلي ذلك مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض يوم الخميس تتضمن عرضا جويا عسكريا ومشاركة ما يقرب من 500 فرد من القوات المسلحة. وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها شي إلى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كما أنها تمثل لقاءه الثالث مع ترامب منذ بدء الرئيس الأمريكي ولايته الثانية في منصبه. ومما يزيد من أهمية هذه الزيارة وحساسيتها اقتراب شهر نوفمبر المقبل، موعد انتهاء صلاحية الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين التي تم التوصل إليها العام الماضي خلال لقاء جمع ترامب وشي في كوريا الجنوبية. وقد أدى هذا الاتفاق إلى تعليق واشنطن لزيادات حادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، بينما خففت بكين من قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة الحيوية لعمليات التصنيع للولايات المتحدة. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: سيداتي وسادتي، ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي والتي نناقش فيها القمة الأمريكية الصينية. تتجه أنظار العالم إلى واشنطن، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة دولة هي الأولى للرئيس الصيني إلى البيت الأبيض منذ أكثر من عقد، وسط ملفات شديدة الحساسية تتجاوز العلاقات الثنائية إلى قضايا التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتايوان والحرب في إيران. ورغم الطابع الاحتفالي للزيارة، فإن سقف التوقعات بشأن تحقيق اختراقات كبرى يبدو منخفضا في ظل استمرار الخلافات حول الهدنة الجمركية والعناصر الأرضية النادرة والقيود التكنولوجية، إلى جانب الضغوط الصينية بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. سيدتي وسادتي، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، المختص بالشؤون الآسيوية. دكتور محمد، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: دكتور محمد، يعني بداية، ما أهمية اختيار الطابع الاحتفالي لهذه الزيارة، يعني في وقت تبدو فيه الملفات الخلافية بين واشنطن وبكين أكثر تعقيدا؟
2: نعم، يعني أعتقد هذه مسألة بالفعل ملفتة، وفي رأيي أن هذا يرجع إلى وجود رغبة واضحة لدى الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تخفيف يعني حدة التوتر أو تصدير صورة للعالم وللمجتمع الدولي بأن العلاقة بين البلدين ليست علاقة صراع، ربما تكون يعني علاقة تنافس حول عدد من الملفات لكن الصورة يعني التي يسعى الطرفان إلى تصديرها هي التأكيد على أنه رغم الخلافات القائمة

0: بين الطرفين، فكلاهما حريص على بقاء العلاقات في حجمها او وضعها الطبيعي، والتأكيد على ان هناك علاقة تواصل مستمرة بين البلدين بما في ذلك اعلى مستوى سياسي وهو القيادات السياسية. بالإضافة الى ذلك فانه ليس من المتوقع، يعني في ظل القضايا موضوع الخلاف، ليس من المتوقع ان يحدث اختراق في مناقشة هذه القضايا أو تحقيق نقلة نوعية، وبالتالي في الأغلب أن البلدين يعني يفضلان في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة الحفاظ على مستوى العلاقات الطبيعية.
1: طيب يعني دكتور، أيضا الملف التجاري، وهذا سؤال مهم، يعني الملف التجاري هل يمثل تمديد الهدنة الجمركية، يعني أولوية مشتركة للطرفين، أم أن الخلافات حول المعادن النادرة والقيود التكنولوجية قد يعيق الوصول إلى اتفاق؟
0: يعني أعتقد هناك تمييز بين الملفين، الملف الخاص بالصراع حول العناصر النادرة، يعني أعتقد أن كل منهما يسعى إلى ضمان سيطرته على أكبر احتياطي ممكن من هذه المعادن، والسعي إلى بناء علاقات نفوذ مع الدول التي تمتلك احتياطي أو المصنعة، بحيث يسعى كل طرف إلى تأكيد حصته وسيطرته على الاحتياطات اللازمة من هذه المعادن. لكن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أعتقد أنه يمكن للطرفين أن يصل إلى تفاهم أو تهدئة وتخفيف من حدة هذه الحرب، وأعتقد أن اختيار أو الطابع الاحتفالي لهذه الزيارة يمكن أن يرتبط بها يعني الحفاظ على مستوى أقل حدة من الصراع حول الرسوم الجمركية. فبالتالي في رأيي يجب أن نميز بين الملفين أولا، ويمكن أن يستخدم الملف الخاص بالرسوم الجمركية كأداة لتأكيد حالة التهدئة بين البلدين.
1: طيب يعني ماذا، يعني دكتور، ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ يعني بات جزءا أساسيا من التنافس الأمريكي الصيني، يعني فهل يمكن أن يتحول إلى مجال للتفاهم ووضع ضوابط مشتركة، أم أن التنافس التكنولوجي سيبقى هو العنوان الأبرز؟
0: يعني طبعا أتفق مع حضرتك تماما أنه التنافس التكنولوجي سيظل هو العنوان الأبرز والعنوان الرئيسي لطبيعة العلاقات الأمريكية الصينية. يعني التنافس التاريخي الذي سيطر على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لعقود أو لفترة طويلة، يعني تركز في السباق التسلح، لكن الصراع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قمة النظام الدولي يعني يتركز في قضايا التكنولوجيا بشكل عام، وتكنولوجيا الجيل الخامس بشكل خاص، بالإضافة إلى التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فأعتقد أنه هذا سيظل هو العنوان الأبرز، وهو عنوان أو سبب رئيسي للتناقض أو الصراع الهيكلي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بجانب القضايا الأخرى، يعني التنافس الـ يعني السباق التسلح القائم بين البلدين، الصراع على قضايا أخرى ستظل قائمة، لكن الصراع في مجال التكنولوجيا سيظل هو العنوان الأبرز أو السمة الأبرز للعلاقات بين البلدين.
1: سيدتي وسادتي، كان معنا من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، المختص بالشؤون الآسيوية. دكتور محمد، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: سيدتي وسادتي، وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 75 نقطة و13 نقطة، ليبلغ مستوى 8830 نقطة و16 نقطة. وارتفع مؤشر السوق

0: الرئيسي بنحو 49 نقطة ونصف النقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 84 نقطة و16 نقطة، وبلغت كميات الأسهم المتداولة 374 مليونا و12 ألف سهم عبر 27 ألفا و264 صفقة نقدية بقيمة 127 مليونا ومائتي ألف دينار. سيدتي وسادتي، وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. طقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 32، شمالا في العبدلي 27، غرب البلاد منطقتي شقاها والسالمي 28، جنوبا بالوفرة 26، جزن الشمالية فيلة شوارة وبوبيان 29، جزن الجنوبية قارة كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر عزام مستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 11:20 دقيقة مساء، أدنى جزر في تمام الساعة 4 صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 4:18 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:37 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الجولة إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على أهامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل اليوم باليوم الوطني 96. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. القوات الحكومية اليمنية تكثف الضربات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ممثل مجلس السلام بغزة يعلن جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي السورية. روسيا تقول إنه لا توجد بوادر حاليا للمضي قدما نحو مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا. رئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. كان معكم على الهواء حيدر مرداس الهزاع، ومن الإخراج الزميل سلامة العنزي. حتى نلتقي في مرات قادمة، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الكويت، الساعة الآن 8:54. أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. خادم الحرمين يرعى افتتاح خليجي 27، الكويت تحرز ذهبية الكاتا للفرق وفضية الرماية للفرق في الأسياد، الكويت تحصد فضية فرق سكيت في أسياد إيتشي ناغويا، الطموح يحصد 6 ميداليات في الأولمبياد الخاص، عمان يتعادل مع العراق في بطولة خليجي 27. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلقت اليوم بمدينة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 27 خليجي 27 التي تستضيفها المملكة حتى 6 أكتوبر المقبل. ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره في البطولة الساعة 9 مساء اليوم بلقائه مع شقيقه السعودي في ديربي الخليج ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة التي تحتضن منافسات البطولة. أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف الصباح أن المنتخب الكويتي جاء إلى بطولة كأس الخليج لكرة القدم ليس لمجرد المشاركة بل من أجل اللعب وتحقيق نتيجة إيجابية، مضيفا أن الفرق 8 المشاركة في البطولة جاءت للمنافسة وتقديم أفضل ما لديهم. جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به الشيخ أحمد اليوسف على هامش تدريبات منتخب الكويت في الملعب الفرعي بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 27. أحرزت الكويت الميدالية الذهبية في مسابقات الكاتا للفرق والميدالية الفضية في مسابقة الرماية للفرق ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة حاليا في اليابان. ولتسليط الضوء على هذا الإنجاز أدلى مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية محمد سعيد الخلفان بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: اليوم ولله الحمد صار عندنا ميداليتين، ميدالية ذهبية حققوها أبطالنا في الكاراتيه في الكاتا الثلاثي. الأبطال اليوم اعتلوا المنصة ورفعوا علم الكويت عالي وعزف بالسلام الوطني في اليابان في ناغويا معلنين فوزهم كأبطال لآسيا. أم كذلك عندنا الأبطال الثلاثة في الرماية فازوا في الميدالية الفضية ولله الحمد اعتلوا المنصة في المركز الثاني. بكرة إن شاء الله بعدهم كذلك عندنا منافسات في الرماية وعندنا فيها العقل قوة ونتمنى لهم أن يتفوقون إن شاء الله ويحققون الميداليات بإذن الله.
0: حصدت دولة الكويت 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين في منافسات الفروسية ورفع الأثقال ضمن منافسات المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية 10 لأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026 المقامة في القاهرة. وحول هذا الموضوع أدلت صديقة الأنصاري رئيسة وفد الكويت بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: من دورة الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بطولة الفروسية، وحصل نواف القصار على 2 ميداليات ذهب وواحدة برونزية، اللاعبة بسمة البصيري على 2 ميداليات ذهب، واللاعبة مريم دياب حصلت على 2 ميداليات فضة وواحدة برونزية، واللاعب عبدالله العلي على 1 ميدالية برونزية وواحدة فضية. أما بالنسبة للعبة رفع الأثقال، اللاعب سلمان إشهاب حصل على 1 ميدالية ذهب وحصل على 2 برونزيتين. اللاعب شاكر الهلالي حصل على 2 برونزيتين. كما مشاركة لاعبي الجمباز، حصلت كل من اللاعبة هاجر الرشيدي على 1 ميدالية فضية و1 ميدالية برونزية.

0: فاطمة فارس لاعبة الجمباز حصلت على ميدالية برونزية وميدالية فضية. هذه إن شاء الله الخطوة تكون إلى البطولة العالمية تشيلي 2027 بإذن الله.
1: ومن أخبارنا الخليجية، استهل المنتخب العماني مشواره في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بالتعادل الإيجابي مع نظيره العراقي بهدف لكل منهما في مواجهة مثيرة احتضنها استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة. وبهذه النتيجة يضع كل منتخب نقطته الأولى في رصيد المجموعة الأولى بانتظار ما تسفر عنه مواجهة الشقيقين السعودي والكويتي لحساب المجموعة ذاتها. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. خادم الحرمين يرعى افتتاح خليجي 27. الكويت تحرز ذهبية الكاتا للفرق وفضية الرماية للفرق في الأسياد. الطموح يحصد 6 ميداليات في الأولمبياد الخاص. عمان يتعادل مع العراق في بطولة خليجي 27. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والصادق الأمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. مع هذه الريادات ومع تلك الخطوات والإنجازات التي حققها وابتكرها وابتدأ بها أوائل المؤرخين والأدباء والمثقفين في مجالاتهم الرحبة وإسهاماتهم الكبيرة في العطاء المعرفي في الكويت، والذي يسجل لها حرسها الله تعالى وكل بلاد المسلمين في سجل الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. وكان آخر ما توقفنا عنده كتاب مختصر تاريخ الكويت للدكتور راشد الفرحان حفظه الله وأطال الله بعمره، كأحد الرواد الذين نتحدث عنهم وعن رياداتهم المهمة والتي لم تزل معينا لا ينضب لطالب المعرفة وللشداة ولمن يريد أن يأخذ هذا الطريق فيزيد في رصيد الوطن في هذه المجالات الإنسانية، والتي ولله الحمد أسهم أبناء الكويت منذ تأسيس في كثير من مناحيها ومجالاتها، حتى كانت عندنا هذه الذخيرة المهمة التي استطعنا من خلالها تقديم هذا البرنامج في ريادات تاريخية.
5: أعزائي المستمعين،

0: لا شك أن للريادات التاريخية توهجها المستمر دوما ومرجعيتها التاريخية ودورها المميز في أطوار التاريخ وتطور الوطن، وكذلك فإن لها خصائصها المشتركة وتشابه الطقوس إن صح التعبير في معاناة وهمم روادها ومبتكريها وأرباب الخطوات الأولى نحوها، وأن الرواد من مؤرخي الكويت رحم الله من توفى منهم وأطال الله في عمر من هو على قيد الحياة، كانوا في شغف معرفي واحد أعزائي المستمعين والمستمعات، وعملية دؤوبة تقوم على الابتكار وبدافع وطني مشترك بينهم جميعا. وإن تفاوتت أزمنتهم وتباعدت العقود التي عاشوا بها، ولكن المجازفة التاريخية والإقدام إلى التصنيف كان متواجدا وبقوة في إصرارهم نحو الريادة واستمرارهم. ولا ريب أن مؤرخي الكويت الأوائل أيضا قد استقوا من موارد واحدة، ولا ريب كذلك أن كل منهم قد تفرد بموارد أخرى ومدارك مختلفة، كما أن غاية التاريخ في بعض تفاصيلها قد تتفاوت مع وجود الهدف العام المشترك في حفظ تاريخ الوطن وما كان لأهله من المآثر والمفاخر والوقائع على مر الزمن، والرغبة في أن نستلهم نحن والأجيال ذلك الطريق فتزيد على الأوائل فيما شيدوا من عمران ومنار حسن وصروح علم ودعوة وزكاة أنفس بالدين والخلق والآداب التي صدحت على كل فن من أرجاء ومغاني الوطن. أعزائي المستمعين، كان الرواد أيضا من مؤرخي الكويت لهم عناوين تفرد بها كل واحد منهم عن الآخر، وهذا أمر طبيعي يدل على فلسفة لكل وسم واسم، فقد هدى بعضهم إلى النظرة الشمولية عند تناول التاريخ والحديث عنه، أو اختصرت تواريخ أخرى فجاءت كصفحات كما في عنوان الجناعي، وهجم بعضهم على المنهج الذي ارتآه مباشرة فدل على السياق الذي ارتآه من خلال عنوانه الذي اختاره وتوزعت من خلاله السير والتراجم والحوليات على عناوين فرعية تحت العنوان العام. ومن مؤرخي الكويت من جمع مقصدا ومطلبا من مطالب كتابه فقرنه باسم التاريخ الذي كتبه وأرخه للوطن من خلاله. وتشترك أعزائي المستمعين كتب ومصادر التاريخ الكويتي المحلية جميعا في مجموعة من السمات والمناهج والخصائص البارزة في طريقة سردها وتأريخها للأحداث، فشكلت مدرسة تاريخية تنتمي إلى الكويت تتحد في سماتها وخصائصها الوطنية ونظرتها التاريخية بعدة خصائص. أولا، الاعتماد على الرواية الشفهية، فاستقت أغلب المؤلفات المحلية الأولى معلوماتها من الروايات الشفهية والذاكرة الشعبية المأخوذة عن العلماء والمعمرين والنواخذة ورجال المجتمع. فنقل الشيخ رشيد رحمه الله صاحب كتاب تاريخ الكويت عن حمد خالد الخضير والملا صالح وحامد النقيب وشملان آل سيف وملا حسين التركيت، ونقل الجناعي مثلا عن جبر الغانم وصالح بن إبراهيم السداني ومحمد بن يوسف المطوع. ومثال ثالث من مؤرخي الكويت من الرواد الأوائل نجد سيف بن مرزوق بن شملان ينقل عن سالم بن علي وقماز والملا صالح أيضا ومحمد بن حماده العجمي ودهام بن مثقال الظفيري. وفي كثير من الأحيان لا يذكر المؤرخون راوي الحدث الذي يرونه أو يذكرونه، وربما يعتبر المؤرخ الشملان قد تجاوز هذه المعضلة أكثر من غيره من الرواد، فنص كثيرا على اسم رواته في عديد من الأحداث مما يحسب له ولتاريخه الذي أسماه من تاريخ الكويت. وقد عيب على طائفة من أهل التواريخ والأخبار أنهم أوردوا الروايات والآثار مقطوعة من الأسانيد.
1: أعزائنا المستمعين، وثاني تلك الخصائص المنهجية التي برزت في طريقة المؤرخين الكويتيين هي الترتيب الزمني والتسلسل السردي.

للوقائع والأحداث والمجريات. فمعظم هذه المصادر لم يكن جميعها عرضت الأحداث وفقا لتعاقبها الزمني والتاريخي، انطلاقا من روايات نشأة الكويت ومكان الكوت وتاريخ العتوب المؤسسين. ثالثا، الاهتمام بالأوليات والأوائل وبدايات الريادات في مجالات شتى، فقد ركز جانب كبير من التدوين التاريخي الكويتي على هذه الخصائص، وهي توثيق بدايات الظواهر وقيام المؤسسات والصروح والعمران، مثل أول مسجد وأول حاكم وأول مدرسة وأول سفينة غوص وأول علم وأول وقعة وهكذا. وأبرز تاريخ في الأوليات هو تاريخ الأستاذ الكبير عبد الله خالد حمد الحاتم رحمه الله، الذي أسماه من هنا بدأت الكويت، فهو ممن أبرز ما يريد في ثنايا كتابه في العنوان. فعندما تقرأ من هنا بدأت الكويت يرتسخ في ذهنك أن سياقا تاريخيا جديدا قد اختاره مؤلف هذا التاريخ وأراد من خلاله ذكرى البدايات، فاتجه مباشرة إلى تبيان ذلك من خلال العنوان والتأليف في الأوليات. أعزائي المستمعين، معروف ومطروق في سجل حضارتنا العربية والإسلامية، ألف في ذلك الشبلي والسيوطي والطبراني وغيرهم من علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. نستطيع أيضا أن نضيف نقطة أو نقطتين إلى خصائص ومناهج مؤرخي الكويت في تداخلها وتشابه بعض جوانبها، كما ذكرنا من ذلك مثلا التركيز على الجذور ونشأة الإمارة وبداية الدولة، وأيضا الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كل ذلك وبصورة أخرى أعزائي المستمعين يجعلنا نرصد أبرز ملامح هذه الريادات التاريخية التي نتحدث عنها، حتى وصلنا إلى الدكتور راشد الفرحان في كتابه مختصر تاريخ الكويت. هذه الملامح جعلت الكتابات التاريخية موسومة بالتركيز على الرواية المجتمعية وإبراز الهوية الوطنية والتراث البحري والعمراني في المدينة القديمة، في أحيائها، في القرى الوادعة، في الجزر الجميلة، في صحراء الكويت، وبين كما يقال بين العامر والغامر. كذلك الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي كما ذكرنا، لأهمية الاقتصاد وتنوعه منذ بداية التأسيس، فإن الكويتيين بتوفيق الله تعالى وبعد ذلك بهممهم وصبرهم قد نوعوا مصادر الدخل ومصادر الاقتصاد الكويتي، فكان إضافة إلى طبعا الغوص على اللؤلؤ وهو ميدان العمل الأساس في البحر وفي السفر، كان هناك أيضا تجارة الخيل وأيضا تنطلق من ميناء الكويت، وهناك أيضا كما هو معلوم القوافل التي ذكرت في بدايات الكويت وتأسيسها في القرن في أواخر القرن السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشر، من تلك القوافل التي وصلت إلى بلاد الرافدين وإلى حلب وإلى وسط الجزيرة العربية، كما يؤكد عديد من الرحالة الغربيين حتى قبل بداية التدوين التاريخي في الكويت، أكدوا على أهمية القوافل التي تنطلق بالرجال الأشداء الذين يحرسونها حتى تصل إلى ما تريد. وهذا الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي قد تنوع، فنجد مثلا الشيخ يوسف بن عيسى في ثاني تواريخ الكويت المعروفة بعد تاريخ الشيخ عبد العزيز الرشيد يتحدث عن التجار في عدة مجالات، تجار اللؤلؤ وأيضا تجار الخيل، وكان نصه عن تجار الخيل هو النص الأول الذي نبه إلى هذه التجارة المهمة جدا في تاريخ الاقتصاد الكويتي منذ التأسيس إلى ما قبل النفط وظهوره، وذكر أسماءهم وثرواتهم وما كان من بعض إسهاماتهم في الأحداث الكبرى، كما

0: موقف اليوسفين، يوسف الصبيح ويوسف البدر، في سنوات الجوع التي ضربت بعض الأقطار وجاء أهلها إلى الكويت، إن الكويت حماها الله قد بلغت باليوسفين مكان السبعة الشهب. وأيضا تحدث عن الغوص وأسماء السفن وأنواعها والسفن الشراعية، بل إنه أي الشيخ يوسف بن عيسى رحمه الله اهتم حتى ببعض ما ينتشر في بعض المجتمعات من الأساطير والمأثورات الشعبية، وكذلك تحدث عن جانب اقتصادي مهم هو السابلة وتاريخها في الكويت. فكل هذه الأشياء أعزائي المستمعين تؤكد على أهمية هذه التواريخ وتنوعها، وعلى الخصائص الكويتية الخاصة التي برزت في تواريخ الكويت، تاريخ الشيخ عبد العزيز رشيد، تاريخ الشيخ يوسف بن عيسى، تواريخ الأساتذة سيف مرزوق الشملان، عبد الله خالد حاتم، والدكتور راشد الفرحان الذي لم نزل معه، ومع كتابه المفيد والماتع مختصر تاريخ الكويت. فأسسوا هذه الريادات وكانت ثمرة وشجرة لم تزل يانعة يقتطف منها طلاب المعرفة الشيء الكثير. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. الريادات نماذج من آثار الأوائل ومنجزات الأماثل، من مصنف على غير مثال، أو قول لفاضل، أو خبر يحكي العجيب البعيد ويستدعي مع الأديب كل جديد. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. من لم يعد التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
0: حياكم الله من جديد أيها الكرام مع برنامجكم ريادات تاريخية، وآخر ريادة لم نزل معها هي ريادة الشيخ الدكتور الوزير الأسبق راشد الفرحان من خلال مؤلفه مختصر الكويت، الذي نقل من خلاله إضافة للنصوص التاريخية خبرته ونظرته إلى الحياة وثقافته الإسلامية الوسطية الجميلة. وقد كنا قد أوردنا سيرة الدكتور راشد الفرحان وعديدا من أسهاماته في مجال العمل، وأيضا في العمل التطوعي والخيري، وكذلك في الثقافة وفي التأليف والتصنيف، وله عدة مؤلفات. نحن من خلال هذا البرنامج نهتم بالجانب التاريخي من مصنفات الرواد، ومنها كتاب مختصر تاريخ الكويت للأستاذ راشد الفرحان.
2: أعزائي المستمعين، يحتوي كتاب مختصر تاريخ الكويت على عدة فصول، فقد قسمه مؤلفه الدكتور راشد الفرحان إلى 6 فصول. فيحتوي الفصل الأول على مقدمة الموضوع والسبب الباعث على تأليف هذا التاريخ وهذا المصنف، وتضمن تعريفا أيضا ببعض الكتب التي سبقته في تأليف تاريخ الكويت، وجاء في الفصل الثاني ببحث لتاريخ الكويت القديم قبل أن تسمى الكويت كويتا، فبدأ بالعصور القديمة وتحدث عن الآثار والبعثة الدنماركية التي قدمت في 50ات القرن الماضي للتنقيب عن الآثار، وانتقل المؤلف في الفصل الثالث إلى الحديث عن جغرافية الكويت، فبدأ بنبذة من الموقع والحدود والمساحة، ثم تحدث عن أعمال السكان وقرى الكويت، واختتم هذا الفصل بالحديث عن الجزائر الكويتية المختلفة والمتنوعة وصفة كل جزيرة منها. أيضا تحدث عن مناطق السكن وأحيائه في الكويت وأهم من سكن فيها. وفي الفصل الرابع تحدث عن تاريخ حكام الكويت، وهو أكبر فصول الكتاب، وذكر في بداياته نشأة الكويت وأميرها الأول، ثم تحدث بإسهاب عن عهد الشيخ مبارك

0: الصباح، واختتم الفصل بعهد الشيخ عبد الله السالم وسماه العهد الحاضر. وفي الفصل الخامس انتقل إلى الحديث عن علاقة الكويت ببريطانيا، فذكر كيف بدأت وأشار إلى بعض الاتفاقيات والخلافات بين مبارك والعثمانيين والبريطانيين. واختتم الفصل بالحديث عن النفط أو الذهب الأسود كما سماه. واحتوى الفصل الأخير عن علاقة الكويت بالدول العربية، فتحدث عن علاقاتها بالسعودية والبحرين والعراق والجمهورية العربية المتحدة، مصر وسوريا ولبنان. واختتم الفصل بالحديث عن العلاقة بين الكويت والأردن وفلسطين.
1: ومن فصول الكتاب أعزائي المستمعين، الفصل الثالث الذي حوى جغرافية الكويت، وأيضا أورد جانبا من خطط الأحياء القديمة وأبرز ساكنيها ومواقعها، فتحت عنوان مناطق تجمع السكان في الكويت: الأحياء، الأسر، المساجد، المدارس. قال: كانت الكويت فيما مضى حتى أواخر عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح أبرز ما فيها من الأحياء والمناطق حي القبلة، ثم حي الشرق، ثم حي يفصله عن حي الوسط شارع الميدان. وحي الوسط لم يعرف عند غالب الناس بهذا الاسم، وإنما عرف بعدة محلات كل منها يسمى فريج، إلا أن أهم مناطق الكويت وأبرزها كانت الأربعة المذكورة، والباقي بعد ذلك مندرج فيها. وهذا يذكرنا أعزائي المستمعين بما يسمى أيضا بفريج الخوص، الذي تحدث عنه بعض المؤرخين، وذكره المؤرخ والنسابة المعروف أحمد يعقوب المحميد رحمه الله. وأيضا كان لبعض المؤرخين إشارة إلى ذلك. ثم إذا عدنا إلى الدكتور راشد الفرحان، نجده قد تحدث عن حي القبلة، فوصفه بأنه القسم الغربي الجنوبي من مدينة الكويت، ويراد به كما في تعريف الدكتور الفرحان المنطقة الواقعة ما بين الشارع الجديد والصفاه وقصر نايف حتى دروازة الجهراء، وسمي بالقبلة لأن قبلة أهل الكويت في الصلاة هي الجنوب الغربي. أما بعض المحال فيها فذكر محلة البدر، قال: وهي أشهرها، والوطية، وأيضا ذكر محلة الخالد وسعود التي أسست فيها سابقا المدرسة الأحمدية، وكان قد أشار إلى المستشفى الأمريكاني، ومحلة الصالحية التي يقول الدكتور الفرحان بها الآن دائرة المعارف، والمدرسة القبلية، ومحلة المدارس، ومحلة السبت التي فيها المقبرة القديمة. وانتقل إلى بعض المساجد المشهورة آنذاك في الحي القبلي، فذكر مسجد البدر ووصفه بأنه جامع كبير من أقدم مساجد الكويت، ومسجد ملا صالح وهو كذلك جامع واسع، ومسجد العثمان، ومسجد المدارس، ومسجد الغربلي، ومسجد العجيري، ومسجد سعيد، ومسجد المهارة، ومسجد الساير، ومساجد أخرى كثيرة. طبعا من أهم الكتب التي ألفت عن مساجد الكويت كتاب الشيخ عدنان الرومي، الذي قسمه على الأحياء القديمة والمدن الحالية أو القرى سابقا، وكذلك الجزر، وكان ضمن سلسلة قدمها الشيخ عدنان الرومي حفظه الله وأطال الله عمره فيما أهمله التاريخ، تاريخ ما أهمله التاريخ، فكان من ذلك كتاب علماء الكويت وأعلامها، وهو أحفل كتاب صنف في علماء الكويت، وكذلك كتابه عن مساجد الديرة. أما حي الوسط فيحدده الدكتور راشد الفرحان في مختصر تاريخ الكويت بأنه القسم الواقع على ساحل الجون ما بين حي القبلة حتى دروازة عبد الرزاق، ملتقى شارع الجهرة ودسمان حالية، وحي الشرق الذي يفصله عن حي الوسط شارع الميدان. طبعا هذه التحديدات وبعض المسميات هي في زمان تأليف الدكتور راشد الفرحان لكتابه هذا، وذكر من المحال في حي الوسط الجناعات ونقعة غنيم ومحلة عدساني وعنزة، وفيه من الأسواق القديمة التي انمحت ولم يبق لها أثر، وكذلك محلة العوازم وسكة الفرج وسوق الحمام والمسيل والصفاه والمناخ. ثم تحدث

0: عن أسر كل حي، حتى جاء على ذكر حي الشرق، وذكر أنه يقع بعد حي الوسط على ساحل جون الكويت حتى آخر البلد قصر دسمان، هكذا بتعريفه. وذكر من محله محلة الدبوس ومحلة النصف والشملان ومحلة دسمان قصر الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت العاشر، ومحلة المقوع بعد دسمان ومحلة الميدان والبلوش والمطبة. أما مساجد حي الوسط فهي السوق الكبير والعدساني والخليفة ومسجد المطوع ومسجد الفارس ومسجد الفهد ومسجد بن نبهان ومسجد عبد الرزاق وغيرها. كذلك نأتي إلى مساجد الشرق فنجد عدة مساجد منها مسجد النصف والرومي وغيرها. فكان هذا المدخل أعزائي المستمعين من أهم المداخل التي تحدث عنها الأستاذ راشد الفرحان وزاد بها على التواريخ التي سبقت، وكان حي المركاب أيضا من الأحياء التي تحدث عنها وحدده بأنه في القسم الجنوبي الشرقي من مدينة الكويت، وأنه أكبر الأحياء مساحة وأقلها سكانا، سمي بذلك لارتفاعه وبعده عن البحر، ويقال إن فيه موضعا قديما مرتفعا يراقب منه تحرك الأعداء وقت الغارت. وقد انقسم هذا الحي أخيرا إلى عدة محلات يذكر منها الدكتور راشد الفرحان في تاريخه وريادته التي لم تزل معنا، الناصرية والريش والوزان وغير ذلك. وذكر أيضا الأسر الكريمة التي كانت في هذا الحي، وختم هذا الفصل ببقية أحياء الكويت، وأشار أيضا إلى المشاريع التي انطلقت وزادت في عمران البلد وغيرت كثيرا من سمات وملامح المدينة القديمة. وهذا الفصل أعزائي المستمعين تحدث عن معلوماته غير واحد من مؤرخي الكويت، وكان للشيخ راشد الفرحان في كتابه مختصر تاريخ الكويت زيادات ومعلومات أخرى أضافها إلى هذا السياق التاريخي عن المدينة القديمة. وهكذا كما ذكرنا في أول الحلقة فإن الدافع وإن كان واحدا مشتركا بين رواد التدوين التاريخي الكويتي إلا أنهم تمايزوا بمصادرهم وموضوعاتهم المختارة والمدارك الأخرى التي اختاروها واستقوا منها والمناقل التي تنوعت وتوافرت لبعضهم دون بعض، والكمال لمن تفرد بالكمال سبحانه وتعالى.
1: أعزائي المستمعين، هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من مختصر تاريخ الكويت والدكتور راشد الفرحان، وكان الحديث عن هذا الكتاب المميز وهذه الريادة، وبشكل عام الحديث عن ريادات مؤلفين تاريخ الكويت بشكل عام. نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية، ونلتقي بإذن الله قريبا في حلقة جديدة وريادة جديدة من تاريخ الكويت.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميرة.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة

0: توارثها جيلا بعد جيل.
1: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: ذاكرة وطن عبر السنين.
1: التاسعة وثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: في خطوة نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز أسواق رأس المال في الكويت، صدر قانون الصكوك الحكومية ليفتح أمام الدولة خيارات أوسع لتلبية احتياجاتها التمويلية وإدارة الدين، ويوفر أدوات استثمارية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعو إلى تطوير السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين محليا ودوليا. معا إلى هذا التقرير.
1: في خطوة تعزز تنويع أدوات التمويل السيادي وتفتح آفاقا جديدة أمام سوق رأس المال، دخلت الكويت مرحلة جديدة في إدارة احتياجاتها التمويلية مع صدور المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، ليضع إطارا تشريعيا متكاملا لإصدارها وطرحها وإدارتها محليا ودوليا. ويتيح القانون للحكومة إصدار الصكوك بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية من خلال اكتتاب عام أو خاص، سواء في إصدارات منفردة أو ضمن برامج حكومية، مع إمكانية استخدامها لإعادة تمويل الدين القائم بما يتوافق مع خطة التمويل والسيولة للدولة. وتمثل الصكوك حصصا شائعة في موجودات محددة وفق صيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الأصول والمنافع والحقوق التشغيلية والخدمات والمشروعات والأنشطة الاستثمارية، مع استثناء الثروات الطبيعية والمرافق والأصول المخصصة للنفع العام. ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية قرار تحديد الموجودات التي تصدر الصكوك مقابلها، مع إمكانية استبدالها خلال مدة الإصدار، شريطة المحافظة على القيمة المكافئة للصكوك، كما ينظم القانون إنشاء شركة ذات غرض خاص تتولى عمليات التصكيك وتملك موجودات الصكوك وحفظها وإدارتها وحماية حقوق حملة الصكوك، إلى جانب تحصيل الإيرادات والعوائد وتوزيع صافي الأرباح وسداد القيمة الإسمية عند الاستحقاق أو الاسترداد. وتكون الشركة مملوكة للدولة ويدفع رأس مالها من صندوق الاحتياطي العام، فيما يسمح لها بفتح حسابات لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والأجنبية، مع إعفائها من الضرائب والرسوم المرتبطة بأعمالها وفق أحكام القانون. ووسع التشريع نطاق الأدوات المتاحة، إذ أجاز إصدار أنواع متعددة من الصكوك، من بينها صكوك ملكية الموجودات المؤجرة والمنافع والحقوق التشغيلية وصكوك الاستصناع والمشاركة والمضاربة وغيرها من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي جانب الاستثمار، أتاح

0: القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها مع إمكانية تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين فقط، على أن تحدد نشرة الاكتتاب الفئات المؤهلة وشروط كل إصدار، كما أجاز الاستعانة بمتعهد أو أكثر لتغطية الاكتتاب مع إمكانية زيادة حجم الإصدار خلال فترة الطرح بموافقة وزير المالية على ألا تتجاوز قيمته قيمة موجودات الصكوك. وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اعتبر القانون خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، بما يوسع الأدوات التمويلية المتاحة للدولة ويضيف إليها أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن التشريع يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا، ويدعم تطوير أسواق رأس المال ورفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية.
1: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ علي العنزي الخبير الاقتصادي. رحب فيك معنا أستاذ علي.
2: رحب فيك أخوي محمد والسادة المستمعين الكرام، يا هلا مرحبا.
1: اليوم موضوع حلقتنا أستاذ علي عن قانون الصكوك الحكومية. ودنا في البداية يعني نتساءل كيف تقرأ أستاذ علي أهمية صدور هذا القانون، قانون الصكوك الحكومية، في هذا التوقيت؟ شنو اللي راح يضيفه إلى منظومة التمويل السيادي في الكويت؟
2: لا شك أن الآن خلال هذه الفترة في منظومة من المراسيم والتشريعات الجديدة لحقيقة تحسين كل الأمور الاقتصادية وأيضا الأمور التمويلية. فإصدار قانون الصكوك هو استكمال منظومة التمويل السيادي للدولة. الدولة أصبحت تملك إطار قانوني مفصل لإدارة لإصدار هذه الأداة المتوافقة مع الشريعة، طبعا إلى جانب أدوات التمويل التقليدية الأخرى. وأيضا سؤال عن أهمية الوقت، حقيقة لأن الكويت بالفعل يعني بدأت إصدار أدوات دين محلية بأجال مختلفة، ولذلك فإن إضافة الصكوك توسع الخيارات المتاحة عند اختيار الأداة والعملة والأجل والجمهور المستهدف وفق كلفة التمويل طبعا ظروف السوق. القانون طبعا يتجاوز يعني مجرد السماح بالإصدار، هو يحدد طبيعة الموجودات للصكوك، ينظم الشركة المملوكة للدولة تتولى التصكيك أيضا والرقابة الشرعية لهذه الصكوك والاكتتاب والإدراج المحتمل والتداول. مثلا إذا أرادت الدولة تمويل لأجل متوسط تستطيع مقارنة تكلفة إصدار صكوك بالدينار مع تكلفة إصدار سندات للأجل نفسه، ثم اختيار الهيكل طبعا الأنسب لها ضمن خطة تمويلها وحدودها القانونية. فأعتقد أنه هو جاء استكمال لمجموعة من المشاريع، وخصوصا في منظومة التمويل. الآن نتحدث عن التمويل السيادي للدولة.
1: شنو الفرق بين يعني اليوم نتساءل عن الفرق اقتصادي بين لجوء الحكومة إلى إصدار الصكوك وبنفس الوقت إصدار السندات الحكومية، شنو الفرق بينهم؟
2: حقيقة السند الحكومي يمثل التزام مالي من الجهة المصدرة وفق شروطه، طبعا شروط يعني تقليدية، ويتلقى حامل أيضا عائد محدد وفق هيكل الإصدار. يعني بلغة الناس، السند أنت تشتري ورقة مالية، تشتري ورقة مالية تدفع، وهذه الورقة تستحق فائدة، وأيضا عند انتهاء المدة تستطيع إعادة هذه الورقة وبالتالي الحصول على مبلغ متفق عليه بزيادة عن ما يعني سعر الشراء. الصك يختلف هيكل الإصدار. الصك الحكومي وهو عقد متوافق مع الشريعة يمثل حصة شائعة في موجودات الصكوك، يعني أنت تكون مشارك في موجودات الصكوك، ويكون العائد مرتبط طبعا بحسب طبعا الصيغة، سواء إيجار أو بنشاط أو بمنفعة حسب

0: بالتالي هو حسب الصك. لذلك يحتاج الصك إلى هيكلة الموجودات والعقود والإشراف الشرعي، إضافة إلى الإجراءات المالية المعتادة. اقتصاديا هما كلاهما وسيلة للحصول على تمويل اليوم مقابل التزامات مستقبلية.
1: هو الهدف واحد، الحصول على تمويل.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: الالتزامات مالية، لكن إن الفرق العملي للدولة يظهر هيكل العقد والمستثمرين، منو اللي راح ياخذون السند ومنو اللي راح ياخذونه، واين يكون احيانا الصكوك او السندات، يكون هناك مثل المزايد على السندات، فيكون السندات مجموعه محدده من يتداول بشكل تقليدي. اما الصكوك الجميع تضيف لمن يتداول بالسندات التقليديه ايضا من يتداول وفق احكام الشريعه الاسلاميه. نعم يعني
1: نعم.
0: ممكن ان الصك يجذب منافع اصول مؤهله مستثمر، تتيح يعني شراء سندات تقليديه، لكن يعني دائما القرار يقارن التكلفه كليه للدين والعائد المعلن. نعم.
1: بالنسبه يعني الى تنويع مصادر التمويل اليوم، الى اي مدى يمكن للصكوك الحكوميه ان تساهم في تنويع مصادر التمويل، ايضا تقليل الاعتماد على ادوات الدين التقليديه؟
0: ممكن الحكومة تنوع الأدوات، وعندما تنوع الأدوات توسع قاعدة المستثمرين. إذا صدرت أيضا هذه الصكوك بانتظام وبأحجام يعني مختلفة الأحجام، يعني تناسب قد يكون صغار مستثمرين متوسطي كبار، وكذلك آجال مناسبة. من المعروف أن السندات معظمها في آجال طويلة، فإذا كان طبعا أذنات الخزانة بأجال قصيرة، من الممكن أن يكون للصكوك ذات الآلية أن يكون أجال قصيرة وأيضا أجال متوسطة وطويلة. طبعا الدولة ممكن أنها تجمع بين السندات والصكوك واصدارات محلية، أن تكون محلية أو خارجية، بدل من الاعتماد على قناة واحدة. إذا زاد طلبات المؤسسات الراغبة في أدوات متوافقة مع الشريعة، لا شك أنه يمنح الدولة خيار إضافي عند تسعير إصداراتها. كل ما زاد الطلب، كل ما أنت كصاحب إصدار يكون لديك منفعة أكثر، طلب أكثر، طلب أكبر، تكلفة على هذا الدين هي أدوات تمويل، بالتالي هي أدوات دين، بالتالي تكون التكلفة على الدولة أقل. لكن يعني ينبغي أن تكون يعني هي ما هي إحلال مباشر للسندات، ولكن هي تغير تركيبة التمويل.
1: نعم.
0: حقيقة يعني نعم.
1: كيف يمكن استخدام الصكوك في إعادة تمويل الدين القائم؟ اليوم عندنا دين قائم، اليوم صكوك، كيف يمكنها إعادة هذا تمويل هذا الدين، وأيضا انعكاس ذلك على إدارة الالتزامات المالية للدولة؟
0: لا شك أن يعني كمثال يعني إذا استحق تمويل مثلا بقيمة 500 مليون دينار في سنة معينة، فقد تصدر الدولة صكوك بآجال أطول لتسديده. يعني هذا لا يعني يعني ما يعني اختفاء الالتزام، بل هو ينقل الالتزام من موعد سداده الحالي أو خلال هذه الفترة إلى المستقبل. قد ترتفع كلفته أو تنخفض بحسب التسعير الجديد ومصاريف الهيكلة. لذلك يعني يجب قياس النتيجة على أساس الكلفة الإجمالية وجدول الاستحقاقات. هو مش بس فقط على نجاح تغطية الاكتتاب فقط، وهي يعني معروفة دائما عندما تكون هناك قد يكون تراجع في السيولة تلجأ سواء دولة، أو حتى نحن الآن نتكلم عن صكوك سيادية يعني صكوك دولة، ولكن حتى أيضا مؤسسات عند استحقاق آجال لسندات لهذه المؤسسات دائما ما تقوم بإعادة هيكلتها أو تقوم بإصدار يعني أدوات جديدة باستحقاقات مستقبلية وتغطية الالتزامات الحالية من خلال

0: خلال هذا الإصدار، هي معروفة دائما في يعني في ما يسمى إعادة تمويل الدين الغائم أيضا كمسألة.
1: نعم، شنو يعني السماح اليوم بإصدار الصكوك بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية داخل الكويت وخارجها بالنسبة لمرونة السياسة التمويلية للدولة؟
0: هو شوف، خلينا نتكلم بلساننا أفضل من لسان الاقتصاد. يعني دولة سوت أو تريد تمويل لمشروع داخل الكويت، فهي بحاجة أنها تدفع للقائمين على المشروع أو من يقوم بتنفيذ هذا المشروع من الشركات المنفذة بالدينار الكويتي، فهي تقوم بإصدار، المفروض أنها تقوم بإصدار سندات صكوك بالدينار الكويتي لأن حاجتها للدينار الكويتي، بدل أن تصدر مثلا يعني بدل أن تصدر بعملات أخرى، بالتالي هي سوف يكون عليها تكلفة سعر صرف أيضا جديدة مثل ما أصدرتها ب يعني بعملات أخرى دولار أو غيره. ولكن أحيانا تكون لديها التزامات خارجية، الدولة تستورد، يعني معظم السلع لدينا مستوردة، ممكن الدولة تحتاج إلى تغطية هذه الحاجة التمويلية بالدولار، لذلك هي هني تصدر الصكوك بالدولار وتصدرها خارجية خارج الكويت. هذا يعني هذا معنى السماح بإصدار الصكوك كما هو في سؤالك، سواء عملات أجنبية داخل الكويت أو خارجها. نعم،
1: كيف يمكن أيضا تحقيق التوازن بين الاستفادة من الصكوك في توفير السيولة وبين أيضا المحافظة على استدامة الدين العام؟
0: حقيقة يبدأ التوازن بسؤالين: أولا، لماذا نحتاج التمويل؟ وشلون راح نسدد التزاماته؟ من الأفضل ربط حجم الإصدار بخطة مالية معلنة وأيضا جدول استحقاقات واضحة لمعرفة أيضا ما هي استحقاقات هذا، ما الاستحقاقات القادمة، مقارنة كلفته بالعوائد الاقتصادية المتوقعة من استخدام حصيته. يعني احنا ناخذ تمويل بتكلفة، يجب أن يذهب هذا التمويل لمشاريع أو تمويل أي، لا يجب أن يذهب إلى مثلا سد التزامات استهلاكية، بالتالي من الممكن أن يذهب إلى أن يرفع مثلا طاقة إنتاجية، يحسن خدمة أساسية تكلفة معقولة، ويعطينا مبرر اقتصادي للاقتراض. أما تكرار الإصدار لتغطية مصروفات جارية، هي اسمها مصروفات جارية دون معالجة أسباب العجز مثلا، فهو يزيد لا شك الالتزامات المستقبلية مهما كانت أداة التمويل سواء كانت صكوك أو سندات أو حتى غير. يجب أن يكون لدينا يعني خطة واضحة، يعني مراقبة أيضا تكلفة خدمة الالتزامات تحت سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط والفائدة وما إلى ذلك من العوامل الاقتصادية.
1: اليوم ما المتغيرات اللي يجب مراقبتها خلال السنوات الأولى للحكم على نجاح تجربة الصكوك الحكومية في الكويت؟
0: لا شك أن يعني حجم الـ أهم المتغيرات هو حجم الإقبال على تغطية هذه الصكوك، وكذلك يعني الفائدة على هذه الصكوك، تكلفة هذه الصكوك أو تكلفة التمويل بشكل عام. أعتقد أن إتاحت مجموعة من الأدوات التمويل يعني ويعني اتساع خارطة التمويل لا شك أنه يعطي يعني حقيقة متسع للحكومة باختيار أي هذه التمويلات الأقل تكلفة، بالتالي هي الأقل ضرر للمال العام. يعني لدينا مجموعة من، ناهيك عن التمويلات المالية المباشرة كالسندات أو الصكوك، أيضا كان لدينا مشروع تمويل جبار وهو مشروع الأنابيب السابق بعدة مليارات، 6 مليار إجمالي، 16 مليار. فلا شك

0: المؤشر للنجاح هو خفض التكلفة الإجمالية لهذه التمويلات، وكذلك يجب النظر إلى الناتج من هذه التمويلات. يجب أن تكون هناك أيضا إنتاجية لدينا مرتفعة من هذه التمويلات، يجب أن يكون لدينا مؤشرات حسابات لهذه التمويلات. يعني أنت تمول بنسبة 4 أو 5% أو 6%، يجب أن يذهب هذا التمويل إلى مشروعات توفر ما هو أكثر من هذه النسب.
1: أنا ودي أتكلم يعني عن جانب آخر عشان يعني أغطي الموضوع. هذا موضوع يعني مهم جدا، وهو ما يتعلق أيضا يعني أستاذ علي في استقطاب المستثمرين الدوليين المتخصصين في الصكوك إلى السوق المحلية. اليوم الكويت شلون تقدر تستقطب هؤلاء المستثمرين؟
0: لا شك أن احتمال قوي أن الحمد لله أن نجذب مستثمرين أجانب. دائما يتوقف هذا على تصميم الإصدار وتسعيره، وجود مصدر سيادي وهيكل متوافق مع الشريعة. دائما يعني لا شك أن اتساع القاعدة، ما تقصد يعني لا يحدث بالقانون وحده. المستثمر الدولي يسأل عن حجم الإصدار، المستثمر الدولي أيضا لا ينظر إلى الإصدارات الصغيرة أيضا، والتصنيف أيضا مهم جدا، هو من أحد يعني أهم يعني مؤشرات الاستقطاب بالنسبة للمستثمر الدولي. كذلك سهولة التسوية والتداول، للأسف أن الصكوك والسندات لا يوجد لدينا لها يعني تسعير مباشر، إنما إلى الآن تباع بسوق عشوائي. الآن هناك قرار بأن تدرج في البورصة، بالتالي إذا أدرجت في البورصة يتغير الحال، يكون هناك تسعير لهذه الصكوك عبر كالأسهم، يعني عبر قنوات العرض والطلب. فأعتقد أن هذه مهمة أن يكون
1: أعتقد هناك فرصة يعني أستاذ علي للكويت لتصبح يعني سوق إقليمي لإصدار الصكوك وليس مجرد يعني مصدر لها.
0: نعم صحيح. والكويت وهي لا شك أنها يعني متفوقة ماليا، يعني بكابونة تحتية وكاهتمام بسوق المال، تطوير سوق المال، بالتالي يعني أيضا توافد المؤسسات الدولية المالية الدولية في الكويت، بلاك روك وغيرها افتتحت الآن مكاتب في الكويت، مورغان ستانلي أيضا ممكن، وتواجد MSCI إحدى أكبر مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة تواجدها على طول ضمن مؤتمراتها ضمن، فكل هذه الأمور تساعد أن يعني أن نستمر بقوة ونحقق ريادة في هذا المجال.
1: أهمية إتاحة الاكتتاب في الصكوك للأفراد والمؤسسات، وأيضا إمكانية تخصيص بعض الإصدارات للكويتيين فقط المواطنين.
0: نعم، أولا إتاحة الاكتتاب توسع خيارات الادخار والاستثمار. الفرد أول ما في أمامه يا أما أسهم أو ودائع، بالنسبة نتكلم عن الأفراد اللي يعرف يا أما يحط فلوسه بالبنك ويأخذ عليهم فائدة، أو إنه يشتري أسهم وأيضا يدخل في أيضا فوائد الأسهم وأيضا مخاطرها. لكن الآن يستطيع وفق هذا القانون أيضا من الممكن أن يستفيد من الصكوك أيضا، ويقوم بشراء الصك أيضا والاستفادة من أيضا حركة الصك. والصك أنا مثل ما قلت لك أن هو مستقبلا سوف يكون نفس السهم. الآن من لديه مثلا سندات يقوم بعرضها عند مدراء الثروات في البنوك، ومن الممكن أن يبيع بسوق غير معروف، يعني سوق يشبه سوق الOTC، لا يوجد هناك عرض وطلب، لا يوجد التقاء بينهم، يكون بعيد نوعا ما. بينما إذا ما تم إدراج الصكوك والسندات في السوق يلتقي العرض والطلب، بالتالي يكون يعني سيولة يعني تسهيل هذا الصك أو هذا السند. طبعا هو ليس بصعوبة أن تأخذ تمويل، من الممكن أن تقوم بأيضا رهن هذا الصك أو هذا السند، والبنوك تعطي تمويل مقابل رهن هذه الصكوك أو السندات. الآن يعني هي قائمة، ولكن أيضا تستطيع أن تبيعها مباشرة في السوق.

0: هذه أسعار أيضا ترتفع وتنخفض وفقا لأسعار دائما أسعار الفائدة.
1: في ارتباط بين يعني بين عفوا يعني هل هنالك يعني ارتباط بين إصدار الصكوك الحكومية أو ربما هنالك انعكاس على إصدار هذه الصكوك على مستويات السيولة في البنوك وأيضا السوق المحلي؟
0: أكيد أن هي مؤثرة على السوق، ولكن هي إذا ما أصدرت بأحجام كبيرة لا شك أنها تمتص سيولة من البنوك، ولكن أين تذهب هذه الصكوك؟ إذا هي تذهب في اتجاه الحكومة، بما نتكلم عن صكوك سيادية، تقوم الحكومة بإعادة هذه الصكوك إلى السوق، يعني إما إذا كانت صكوك لمشاريع بالتالي هي تسلم هذه الأموال أيضاً لمنفذ هذا المشروع. هذا أولا. أما إذا كانت صكوك لتغطية يعني الحسابات الجارية فهي أيضا تعود إلى المواطنين أو المستهلكين، وبالتالي هي تعود إلى السوق، فهي في بدايتها قد تمتص جزء من السيولة، ولكن مع دورة هذه الصكوك لدى الحكومة، الحكومة لم تقوم بإصدار هذه الصكوك إلا لحاجتها لهذه الصكوك لتغطية التزامات، الالتزامات هي بطبيعة الحال سواء شركات أو أيضا مواطنين قد تغطى هذه الصكوك، بالتالي هي تعود مرة أخرى إلى السوق بشكل أو بآخر.
1: نعم، الأثر المتوقع للقانون على تطوير سوق الصكوك والتمويل الإسلامي في الكويت.
0: لا شك أن أعتقد أن أثره جيد خلال الفترة القادمة، ولله الحمد يسير بطريق أيضا يعني صحيح، اكتمال المنظومة أيضا التشريعية التمويلية في الكويت يعني سنوات ومتوقف تمام. نسمع كثيرا في أسواق المال ونسمع كثيرا عن الصكوك وعن السندات، ولكن لم نسمع جعجعة ولكن لم نرى طحين. الآن مع هذه القوانين أيضا وقانون التمويل العقاري كان أمس أيضا مجلس الوزراء، مع إكمال هذه المنظومة لا شك أن سوف تطور أسواق المال أيضا وتعطي خيارات أيضا في أسواق المال للمستثمر، وسواء كان المستثمر المؤسسي أو المستثمر الفرد عبر تنوع أيضا أدوات الاستثمارية بين أسهم، بين سندات، بين صكوك، بين صناديق أسهم قادمة إن شاء الله، بالتالي توسع مثل هذه الأدوات تعطي للسوق نضج أكبر دائما.
1: نعم، الأستاذ علي العنزي الخبير الاقتصادي، شاكرين لك على هذا اللقاء.
0: حياكم الله.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الكويت وساعته فيها الآن تمام 10 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. الأمن البحري العماني يقول إن هجوم على سفينة قرب مسنندم بمضيق هرمز أودى بحياة أحد أفراد طاقمها. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ممثل مجلس السلام بغزة يعلن جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة. وزير الخارجية ماركو يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن تشهد بؤر توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي السورية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. رئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. سيدتي وسادتي، وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 11:20 مساء. أدنى مستوى للجزر في الساعة 4 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36، النويصيب والسالمي 28، جال الياح 27، الوفرة 26. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح والوفرة 47، السالمي 46، النويصيب 42. موعد شروق الشمس في الساعة 5:37 بمشيئة الله. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: ساعتنا 10:04 في إذاعة دولة الكويت.

مساء الورد مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة البرنامج العام. اليوم فرحتنا غير، لأن فرحة السعودية بالنسبة لنا في الكويت مو فرحة بلد جار وبس، هذه فرحة أهل وأشقاء تجمعنا فيهم محبة وعلاقة لها جذور وتاريخ. طبعا اليوم حلقتنا خاصة بمناسبة العيد الوطني السعودي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم. بالتأكيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا وقلوب الأشقاء في المملكة العربية السعودية. اليوم تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني مستذكرة مسيرة حافلة بالإنجازات ومؤكدة اعتزازها بتاريخها وهويتها الوطنية وما تحقق على أرضها من نهضة وتنمية. دام عزك يا المملكة.
1: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل. هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر.
0: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
1: يمسى عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: ومن الهندسة الإذاعية فرح بعركي.
1: وتحييكم من التنفيذ سارة الفرج.

0: يقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم في إذاعة دولة الكويت، برنامج ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة. هذا تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: المملكة العربية السعودية، مستقبل مشرق وأحلام تتحقق. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 96، اليوم الوطني السعودي. ألف مبروك، هذه تحيات نقدمها وهذه الفرحة من دولة الكويت. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، متمنين للمملكة دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
1: أكيد طبعا راشد، اليوم إحنا نشارك أهلنا في المملكة احتفالهم باليوم الوطني السعودي 96، نقول لهم من القلب للقلب كل عام والسعودية بأمن وأمان وخير وازدهار.

0: بالتأكيد مستمعينا وزملائنا، بالتأكيد الكل اليوم يحتفل بهذا اليوم الجميل واليوم المميز للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى. كل عام وهن بأمن وأمان وعز وازدهار، والله يديم يا شاه هذه الأفراح إن شاء الله على المملكة ويحفظها ويحفظ أهلها من كل مكروه.
1: اللهم آمين راشد. يعني اليوم صج فرحتهم فرحتين اليوم بعد مباراة الكويت السعودية، احنا نتمنى الفوز الأزرق وأيضا فوزهم، بصراحة فوزهم من فوزنا، بس أهم التعادل حلو، ولا ايش رأيك؟
0: والله شوفي خصوصا الأغنية الجميلة اللي طلعوا فيها الأغنية الجداوية يا هلا في جدة ومش عارف والأمور هذه، الأغنية جدا جميلة، وقالوا فوز ولا خسارة اللي يقولون فيها من جاينا هالحزة هذا الكويتي فجميل جدا، فقالوا فوز ولا خسارة كلنا نفس الشيء يعني كلنا فرحانين.
1: أكيد طبعا احنا عينين في راس، لكن هم التعادل حلو، يظل التعادل حلو يا راشد عشان نقدر ننام بالليل.
0: والله شوفي حماس الصراحة خصوصا بعد اليوم هذه الاحتفالية الوطنية، أيضا حماس أكبر وأكثر وأجمل بالتأكيد، يؤكد على هذه العلاقات ويؤكد أيضا على هذا هذا هذا هذا التآخي ما بين الشعب السعودي والشعب الكويتي، مكانة راسخة للأمانة، يعني تستند إلى

0: تاريخ طويل، وليس اليوم ولا أمس، هو تاريخ عميق وروابط مشتركة أخوية عميقة ما بيننا وبين المملكة العربية السعودية. بالتأكيد هذا الشيء يعكس يعني خصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين تحديدا، بين الكويت والمملكة، وهي علاقة تقوم بالتأكيد على التعاون والتنسيق والتآزر، وتزداد رسوخا في مختلف المجالات.
1: اركزوا البرق على صدر الفخر.

0: اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شجاعة وجود وكرم.
1: حياكم الله، شرفتونا.
0: عزنا بطبعنا إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني، وإحنا أيضا نشارك المملكة بهذا اليوم الغالي علينا. هي طبعا مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء، ويشارك فيها أهل الكويت بكل حب ومحبة في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية اللي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. اليوم طبعا راشد، مع الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا صارت المناسبات الوطنية تعيش بشكل مختلف معانا من خلال المحتوى اللي ينتشر والرسائل اللي توصل للملايين والصور اللي تتوثق ويقدمونها أبناء الوطن عن بلدهم طبعا وإنجازاتهم وهويتهم. راح نتكلم طبعا اليوم عشان نسلط الضوء أكثر على حضور اليوم الوطني السعودي في الإعلام الرقمي تحديدا، ودور المنصات الحديثة في نقل هالمناسبة الجميلة وصناعة المحتوى الوطني. يسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس هاني إبراهيم الغفيلي، مستشار مختص في الإعلام الوطني. مساك الله بالخير، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، واسعد الله مساءكم، وشكرا على الاستضافة الجميلة والكريمة، واتشرف اني اطل يعني عبر إذاعة نعتز فيها، إذاعة كويتية وبين أهلنا وأشقائنا في دولة الكويت، واليوم تجمعنا

0: مو مناسبة واحدة، مناسبتين اليوم الوطني بالتأكيد، ولقاء الأخضر السعودي مع الأزرق الكويتي اليوم نشوفه باللون الأحمر
1: أكيد.
0: يعني افتتاح كأس الخليج اللي دائما يجمعنا ويجمع قلوبنا مع بعض.
2: بالتأكيد حياك الله أستاذ المهندس هاني إبراهيم الخفيلي المستشار والمختص في الإعلام الرقمي، هذه الساعة المباركة، وبالعكس فرحتكم هي فرحتنا بالتأكيد، ولازم احنا نشارككم هذه الفرحة، يعني ما في أي مجال، احنا فرحانين أكثر في هذا اليوم الوطني، وهو عيدنا للأمانة بالدرجة الأولى وليس خاص بالمملكة. عسى الله يديم هذه الأفراح علينا دائما وأبدا إن شاء الله، وسعدنا بقبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا في إذاعة دولة الكويت عبر برنامجنا وهذه الحلقة الخاصة. لكن بالبداية ودنا نتعرف أيضا ونتعرف كذلك المستمع الكريم على بماذا تمثل هذه الذكرى، ذكرى اليوم الوطني السعودي على المستوى الشخصي للأستاذ هاني والمستوى الوطني.
0: طبعا هذا سؤال يعني يحتاج له ساعات حتى نجاوب عليه. طبعا يوم الوطني احنا نستذكر فيه توحيد مملكتنا الغالية على يد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله ملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وهو يوم بكل تأكيد حنا نعتز فيه تاريخ وطن، ونستذكر مو فقط حدث مضى بل إنه قصة توحيد تلهمنا أشياء كثيرة، معاني العزيمة ومعاني العمل والوحدة اللي تجمعنا. المملكة يعني خلال سنوات الماضية 96 سنة من توحيدها حتى الآن بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان وسمو ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، نشهد الحمد لله يعني وكيدا تتمسونها تحول تنموي كبير، وعندنا رؤية الحمد لله نفتخر بتنفيذها في 2030، وهذا الشيء في كل المجالات، في مجال الاقتصاد، في مجال الثقافة، السياحة، في الطاقة، في الرياضة، حتى في الإعلام اللي نعمل فيه، والحمد لله يعني جمع كل السعوديين بمختلف مناطقهم بمختلف أعمارهم وجيالهم، كلنا حنا الحمد لله نعيش قصة نجاح نلمسها يوم بعد يوم، وهذا الشيء الحمد لله اللي نفتخر فيه ونعتز فيه كسعوديين. والشيء الجميل قبل شوي يمكن ذكرته في المقدمة، الشيء الجميل إنه من خلال رصدنا بالشبكات الاجتماعية هو ألمس مو فقط حنا نحتفي في هذا اليوم، شوف الكويتي حتى دول الخليج الثانية صح. حتى لما أشوف مثلاً في قنوات اللي جالسة تنقل بطولة الخليج، قلوبنا واحدة، مشاعرنا واحدة، نجاحنا ونجاحهم ونجاحهم ونجاحنا، الحمد لله هذا شيء نعتز ونفتخر فيه.
1: عادل المهندس هاني، يعني لو تلاحظ حتى بعيدنا الوطني تلاحظ أن جميع دول الخليج تبارك الرحمن يعني يحتفلون معنا، ويصير طبعا ربط مشترك بين إذاعاتهم وإذاعاتنا وأيضا في التلفزيون، فهذا شيء فعلا جميل، يعني بالتالي تربطنا، يعني يربطنا تاريخ، تربطنا يعني أسرة، يعني تربطنا أشياء كثيرة مع بعضنا البعض. إحنا من خلال تخصصك المهندس هاني بالإعلام الرقمي، شلون تشوف حضور اليوم الوطني السعودي في الوقت الحالي على المنصات الرقمية؟
0: طبعا المنصات الرقمية يتعكس الواقع الحقيقي اللي حين الحمد لله يعني نفتخر ونعتز فيه، ومو بالاحتفاء بس بالمشاعر والعبارات، بل انه نشوفها بفعلا يعني اعمال وانجازات، تعاون المشترك اللي يجمع بيننا، احنا مو فقط كلام نقوله ونكرر هذا الكلام، احنا نشوف فعلا مشاعر صادقة، تعاون حتى على مستوى مشاريع. إذا تكلمنا على العامة خلال فضاء الشبكات الاجتماعية نشوف بوضوح كيف يعني التأثير المشترك، كأن عائلة واحدة، كأن قرية واحدة، روابط تجمعنا ومجتمع يتجاوز الحدود. لاحظ يعني بوضوح مثل ما ذكرت في الإعلام الرقمي، يعني لما يفرح أحد البلدين البلد الآخر، إحنا نتكلم بين السعودية والكويت، البلد الآخر يشارك كل مشاعر الفرح بل ويفتخرون فيه. إحنا الحمد لله يجمعنا حب الإنجاز، حب التميز، لما ينجز أحد البلدين أو أفراد من أحد البلدين الشعب الآخر يفخر كأنه هو بلده، كأنهم إحنا حاجة مع بعض ككيان واحد كمجتمع واحد، وهذا الحمد لله اللي يلمس من خلال كل شبكات التواصل الاجتماعي حتى بالمراسلات، إن شعب واحد.
2: بالتأكيد أستاذ هاني، وهذا هو ما نؤكد عليه دائما وأبدا في هذه المناسبات وغير هذه

0: مناسبات بأمور كثيرة ومتنوعة، لكن كيف ترى اليوم الشباب تحديدا وترجمت لهذه الاحتفالية وهذه يعني الحالة الخاصة تحديدا اليوم، كيف ترى الشباب، فئة الشباب ترجم هذه المشاعر عبر وسائل الميديا تحديدا؟
1: يعني كل ما نشوف حنا وسائل التواصل الاجتماعي ولا الوسائل الإعلامية بشكل عام، نلقى كيف يعني الافتخار واعتزاز، نلقى الروابط العميقة حنا بيننا، مو روابط 10 أو 20 سنة، بس بتصل إلى أكثر من 100 سنة، علاقات تاريخية اجتماعية إنسانية وعميقة جدا. الشعب السعودي والشعب الكويتي شعب واحد. أنا ألمس بصراحة، أنا كثير أزور الكويت، لما أزور الكويت أزور كأنهم هم كأنه يعني بلد منا، ونفس الشيء الكويتيين لما يكون موجودين معنا. أنا الحمد لله يعني عايشت وأفتخر إني عايشت، مع أنها ذكرى حزينة علينا الغزو اللي جاء الكويت، لما جاء الكويتيين عندنا فكنا نستقبلهم بقلوبنا قبل ما نستقبلهم ببيوتنا، كنا نفتخر فيهم. وقت أنا يمكن كنت صغير، ما كنت كبير بالعمر، ولكن كيف الفرح وكيف أهل الكويت ما نسوا هالمرحلة هذه، لغة الوفاء ولغة الاحتفاء ولغة المحبة يعني موجودة بيننا بشكل كبير. أنا ما يمكن أنا فاشل في التعبير، ولكن كل اللي بقوله إنه فعلا نعكس جميع أهالينا في الكويت، كلنا شعب واحد وكلنا فخر واحد. واللي جالس يشوف اللي جالس نشوفه من خلال الشبكات الاجتماعية فعلا تترجم كل شيء جالس نقوله على هالعلاقات التاريخية اللي تجمعنا. صراحة إن الحمد لله وطن الكويت ووطن السعودية هي أوطان عزيزة وشامخة، وكلهم مخلصين من أجل خدمة بلادهم، والحمد لله نملك قادة واعين بمسؤوليتهم ويحافظون على شعبهم. ويعني منجزات الحمد لله هي تتكلم عن أنفسها، وكلهم ما شاء الله يعني يشاركون في بناء مستقبلاتنا كلنا حنا كسعودي وككويتي وكشعوب عموما خليجية. كلنا الحمد لله شعوب تتميز بالكرم، تتميز بالمحبة، تتميز بالإخلاص لوطنها. والله يديم علينا وعلى الكويت أمنها وازدهارها، ويحفظ يعني مملكتنا وقيادي البلدين وشعبهم بالكامل.
2: اللهم آمين، وكل عام وانتم بخير. لكن من خلال إذاعة دولة الكويت، المهندس هاني، شنو الرسالة اللي تحب توجهها لأهل المملكة بهذه المناسبة الجميلة؟
1: والله أنا أقول كل سعودي سعودية، الحمد لله عندنا بلد جالس يقفز قفزا للإنجازات، وطن عزيز وشامخ الحمد لله بقيادته بشعبه. وإن شاء الله نقول كل عام ونحن إخلاصا وأكثر تقدما في خدمة هذا البلد، وأكثر أكيد وعيا بمسؤولياتنا في كيف نحافظ على منجزات هذا الوطن، ونشارك أيضا في بناء مستقبله كل في مكانه. والله مثل ما قلت قبل شوي، يحفظ لنا وطننا ويحفظ وطن الكويت ويحفظ شعوبنا الخليجية بشكل عام.
2: اللهم آمين. كل الشكر لك المهندس هاني إبراهيم الغفيلي، مستشار مختص في الإعلام الرقمي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. بس النقاط إن شاء الله تجينا، حنا ثلاثة تجينا.
2: لا لا تعادل.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على الاستضافة.
2: حياك الله.

0: العلاقات الكويتية السعودية جذور راسخة ومصير مشترك.
1: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا.
0: تحتم السياسات العالمية والعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم أن تكون المصلحة هي الكفة الأرجح في كل الموازين، إلا في العلاقات الكويتية السعودية، فهي استثناء عن كل العلاقات بين الدول، وهي حالة متفردة في الأخوة. إن العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقة جوار رسمتها الحدود، بل هي علاقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، صنعتها وشائج القرب والأخوة، ورسختها المواقف والتحديات التي مرت بها البلدان عبر العقود. في الأزمات كانت المواقف المشتركة شاهداً واضحاً على هذه الخصوصية، من المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه أمنها وسيادتها، مروراً بالموقف السعودي الحاسم إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وصولاً إلى التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. اليوم تواصل القيادتان في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية البناء على هذا الإرث عبر التشاور السياسي والتنسيق الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون الاقتصادي في علاقة تجاوزت مفهوم الجوار إلى مفهوم الأخوة ووحدة المصير. إنها علاقة أثبتت على امتداد التاريخ أن ما يجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكبر من المصالح الآنية،

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في حلقة جميلة وخاصة في العيد الوطني السعودي. طبعا اليوم عيد الوطني السعودي ومباراة الكويت السعودية، ويقولون يقول لك النتيجة 0-0 تعادل. يعني تبي تعادل راشد ولا؟
1: بالتأكيد يعني كلها فرحة، وهذه الأيام هي أيام مباركة، والله يديم علينا هذه الأفراح، وأيامنا كلها مباركة إن شاء الله. والآن أعتقد فقرة الانضمام ولحظة الانضمام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة شاهد.
0: أكيد أكيد طبعا، من الكويت دار المحبة والسلام إلى الرياض قلب المملكة النابض، نلتقي اليوم عبر الأثير في مساحة تجمعنا مثل ما جمعتنا على مر السنين، أخوة راسخة ومحبة ما نعرف حدودها. الكويت والسعودية مو بس جارين، إحنا أهل وبيت واحد، تجمعنا روابط الدم والتاريخ والمواقف، وتجمعنا أفراحنا الوحدة اللي دايم انتشارك فيها من القلب.
1: بالتأكيد، واليوم هذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني السعودي، يسعدنا في إذاعة دولة الكويت أن نمد جسر المحبة عبر الأثير، ونلتقي مع زملائنا وأهلنا وأخواننا في إذاعة الرياض، ونقول لهن في المملكة فرحتكم فرحتنا بالتأكيد، وعزكم عزنا. ومن هنا تبدأ مساحتنا الإذاعية المشتركة من الكويت إلى الرياض، ومن الرياض إلى الكويت، صوتين في أثير واحد وقلب واحد ينبض بالمحبة والأخوة. ونرحب بالتأكيد شاهد.
0: أكيد نرحب فيكم مستمعنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ونحيي انضمامكم لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذا اللقاء الإذاعي الخاص اللي يجمعنا فيكم احتفاء باليوم الوطني السعودي. وحياكم الله بين أهلكم في الكويت، ويسعدنا أن نشارككم فرحة هذا اليوم العزيز، ونعبر عن محبتنا واعتزازنا بالمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، ونشارك أهلنا فرحة يومهم الوطني، ونعبر عن محبتنا واعتزازنا بهذا الوطن العزيز. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وعز وازدهار، ودامت أفراحكم. أكيد طبعا نحيي الانضمام في برنامج عزنا.
2: الله ما أجمل الكويت في طيبتها وفي كرمها وفي عطائها وفي سموها وفي مجدها. أنتم قريبين من القلب قبل الجغرافيا، أكوبها من الكويت. الله يا شعب الكويت، أهلا بالزملاء الأعزاء من دولة الكويت الحبيبة، أهلا بالزميل راشد هلفي وشاهب اسكندر، أهلا بالجميع في هذه المناسبة السعيدة. الكويت دائما بلد معطاء، بلد وفي، دائما يشارك المملكة العربية السعودية، يكون حاضر في كل الاحتفالات المناسبات السعيدة، يعني كأنه يقدم أو يعبر عن الحب وعن الولاء وعن الأخوة وعن التاريخ الراسخ بين البلدين. كل هذا موجود، يعني الفرحة موجودة، هي موجودة عند قلب الكبير قبل الصغير. مهما تنوعت الأساليب والأفكار، يبقى الدافع الحقيقي لحب الوطن، الدافع الحقيقي هو المحرك الكبير في التعبير عن مدى صدق هذه المحبة والأخوة. دائما الكويت معروفة أيضا بترابط الحاكم المحكوم، بعلاقة الاحترام بالتقدير بالتواصل المفتوح بين الجانبين، هي متميزة. ودائما الاحتفالات بين وبين الكويت عفوية وبسيطة، تنطلق بالشعارات بمظاهر الفرح البسيطة، ما في تعقيد ما في تنظيم، كلها لحظات منثورة، لحظات من السعادة والفرح، مفعمة بالأمن والأمان بالرفاهية بطريقة الحقيقة يعني يغبطنا الكثير من الناس عليها. الكويت الحبيبة تسير من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم، حتى أصبحت بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة وابناء شعبها المعطاء في طليعة البلدان المواكبة للتطور. أهلا بالجميع، أهلا بالزملاء الأعزاء من إذاعة دولة الكويت عبر أثير إذاعة الرياض.
1: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، فرحتنا بالتأكيد لا توصف. برنامج عزنا بطبعنا في الرياض، وصوتنا للجميع وتحياتنا للجميع، وكل من يستمع إلينا نقول لكم كل عام وانتم بخير ودامت افراحكم. ترى الفرحه مو لكم بروحكم، هي والفرحه لنا احنا، بالتاكيد احنا فرحانين اكثر. تحياتنا لفريق الاعداد الاستاذ جمال العتيبي وحصة المغيليف، وايضا الزملاء الاعزاء من التقديم الاستاذ طلال نفيسة والاستاذ خالد الحيدان، وكذلك مخرجنا المميز الاستاذ علي جدوع. نمسي عليكم بالخير، وعلى اهل المملكه نمسي عليهم بالخير، ودامت افراحكم يا رب. وهذه الفرحه اللي المسها بصوتك صدقني لامسينها بقلوبكم وبقلوبنا قبلها نسمع هذا الجمال وهذا الابداع، واللي نشوفه للأمانة في محطاتنا الإذاعية والتلفزيونية وعبر الميديا. والله كل ما نشوف شيء نفرح أكثر منكم، ونشارككم هذه الفرحة دوم واليوم وكل لحظة إحنا وياكم. عسى الله يديم هذه المحبة وهذا الترابط وهذه الأخوة مع بعضنا البعض دائما إلى الأبد.

0: يعني عينين براس، قلب نابض واحد بالتأكيد، جسد واحد، كلنا إذا تألم منا طرف يتألم باقي الطرف، ونتعاون ونتآزر ما بيننا وبين بعضنا البعض للأفضل والأجمل وللتميز، وجميعنا يدا بيد إلى القمة.
1: دائما ما يجمعنا وحدة المصير وعلى قدم مؤهل والتكاتف في الأزمات. زملائنا الكرام من إذاعة الكويت، أحلى تحية، ومشاعركم الجميلة اللي حاسين فيها بجد، يعني أنه المشاعر وحدة واللي واصل بيننا أكثر من كذا.
2: أكيد طبعا. للأمانة الأستاذ طلال والأستاذ خالد من التقديم، يعني فعلا فرحتنا فرحتكم، لكن اليوم أيضا الفرحة فرحتين. اليوم مباراة الكويت السعودية، تتمنون الفوز ولا التعادل؟
1: لا عاد عاد احنا تقدمنا الحين عليكم هدف.
2: احنا ما شفنا، احنا على الهواء الصراحة.
0: لا لا لا مو صحيح، احنا اللي تقدمنا بهدف مو انتم.
1: يا طيب اللي تبون،
0: احنا اللي تقدمنا، احنا السعودية مو انتم، احنا السعودية انتم الكويت يا اخوي. كيف
1: بالعكس هو الفرحة واحدة بأمانة، سواء يعني هذه مثل هذه الفرحة اليوم واكبتونا معنا ووصلوا في نفس الوقت في منافسة للكرة القدم. بالعكس انه ما في فرق، كلنا جسد واحد بأمانة.
2: أكيد.
1: يعني مهما قلنا ومهما تكلمنا، يعني يلخص يعني وحدة المصير يلخص السعودية العلاقة مع الكويت.
0: ومو قالوا
1: الله يرحمه التاريخية، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا،
2: هذه هي يعني فوزنا واحد.
1: أكيد
0: أنتوا قلتوها بعد بالأغنية الجميلة، قلتوا فوز وخسارة معك عادي صح؟
1: لبيه؟
0: أقول قلتوها بالأغنية الجميلة، فوز وخسارة معك عادي، فالحانك الكويتي صح؟
1: والحقيقة لو كان في خسارة هي خسارة في الكورة داخل الملعب، لكن اللي في القلب يعني أسمع.
0: بالتأكيد نعم بالتأكيد
1: نكسب شوفتكم دائما، حتى هذه الاحتفالات تؤكد يعني عمق الروابط الأخوية والتكامل الشعبي، وقبل ذلك الحكومة بين البلدين. لما تكلم احنا عن العلاقات السعودية الكويتية، هذا نموذج فريد اليوم للتعاون والتآخي في المنطقة. في المنطقة بشكل واسع نتكلم عن أسس راسخة، نتكلم عن أمور تجمع بين السعودية والكويت، روابط الدم، الدين، اللغة، تجانس الأسر، كذلك حسن الجوار هذا الممتد لعدة قرون. يعني هذا قل نظيرة بين أي بلد في العالم يحدث بين دولتين. مواقف تاريخية راسخة بين السعودية والكويت كلها انطلقت من أواصر القربة، من التقارب، يعني هذا قل مثيلة في المنطقة. العمل المشترك والتكامل بين السعودية والكويت في العديد من الموضوعات كلها فيها اجتماع، فيها تطابق رؤى. ليه؟ لأن في مصير مشترك بين البلدين. لذلك جاء التعزيز في التعاون المشترك في ترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والكويت. الله يديمنا دائما على الحب وعلى السعادة والفرح.
0: اللهم أمين. يعني احنا دائما سبحان الله نتسابق في المحبة، لا احنا قادرين نسبقكم ولا انتم قادرين تسبقونا، فكل واحد قاعد يسبق الثاني في المحبة لبعضنا البعض، عسى الله يديمها إن شاء الله. لكن أستاذ طلال وأستاذ خالد، حب تنقلون لنا أيضا وللمستمع الكريم الآن يستمع لكم في دولة الكويت، ما هي الأجواء في اليوم الوطني السعودي؟
1: احنا اليوم من امس بادية الاحتفالات وبادية الاستعدادات لهذا اليوم وانتدادا ان شاء الله اليوم الغد والجمعة والسبت. تعرف انه يعني الجميع والشعب بكافة طوائف بكافة الاعمار، سواء وحتى المقيمين والمواطنين والمقيمين كذلك، كلهم في فرحة واحدة. بصراحة الان الفعاليات مستمرة في جميع مناطق المملكة، في محافظاتها، في مناطقها، البرامج مختلفة، التوافد كبير في الشوارع بأمانة. يعني الجمهور يعني في فرحة عارمة جدا مع الاحتفالات والرقصات والعروض الشعبية كذلك.
2: أدل.
1: الاحتفالات يعني موجودة ما شاء الله من خلال العروض الجوية والبحرية والعسكرية، كلها زينة سماء وسواحل المملكة. يعني احتفالا بهذا اليوم الوطني يتحدث من قلب الرياض، توشح قصر الحكم باللون الوطن باللون الأخضر والأبيض، كذلك الواجهة البحرية في الدمام، جبال عسير الباحة إلى شمال المملكة وجنوبها، كل تسعت اليوم خارطة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. الساحات، الحدائق، الواجهات، المواقع الثقافية التراثية، كلها في مناطق المملكة تحولت إلى مساحات مفتوحة للاحتفاء والاحتفال بالمملكة العربية السعودية بهذا اليوم الوطني المجيد تحت شعار عزنا طبعنا. هذه الاحتفالات يعني ما جاءت بصورة واحدة، لا، اختلفت فيها شيء من العرض السعودية، من الفنون الشعبية، الأوبريت الوطني، المعارض، الحرف اليدوية، مسارح الأطفال، الأنشطة الثقافية. كل منطقة قدمت جانب، قدمت هوية، قدمت طابعها الخاص، قدمت الموروث اللي تتميز فيه، لكلها تحت لون واحد، لون الأخضر من الإعلام السعودية. المشاهد انطلقت من الرياض إلى مختلف مدن ومحافظات المملكة، توشحت باللون الأخضر، كلها من المعالم التاريخية العمرانية في قلب الرياض. المشاهد عكست الحقيقة ارتباط المكان بتاريخ العاصمة وكذلك بالهوية. المسار الرياضي عندنا في الرياض فيه

0: فعاليات ثقافية ترفيهية في العرض السعودية، في عزف العود، في عروض السامري النجدي، كل هذا موجود. حتى الأطفال لهم جانب، لهم ركن في الرسم، في التلوين، في تشكيل بالونات، ورش كذلك تعرف بالتراث السعودي، ورش عفوا أيضا للفخار صناعة الدمى التقليدية. الدمام قدمت الحقيقة في منتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية في كريش الدمام احتفالات متنوعة جمعت العرض السعودية، الفنون الشعبية، مسرح الطفل، ليلة في حب الوطن، إلى جانب فقرات ترفيهية، توزيع الهدايا، وكذلك الاحتفال يعني موجود في كل مناطق ومدن وقرى المملكة العربية السعودية، بالإضافة للمسيرات من خلال الأحبة الكرام المشاركين في مختلف مناطق المملكة،
1: بالإضافة إلى الألعاب النارية الموحدة في الساعة تمام الساعة 9 زينت سماء المملكة.
0: تأجلت ما في لعبة، تأجلت الألعاب النارية. على كل حال لكن في مسارح يعني الأطفال، بالإضافة إلى الأحبة الكرام اللي مشاركون من دول الخليج، يعني كانوا حاضرين يعني صحيح المناسبة في جدة الاجتماع الخليجي خليج 27، عدد كبير من الأحبة الكرام الخليجيين حضروا واستمتعوا واحتفلوا، كانت لحمة خليجية رائعة بامتياز.
2: اليوم الله
0: الحقيقة ناقصكم، ناقصنا حضوركم،
1: نبيكم تجون
2: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الليات إن شاء الله. لكن للأمان من خلال وجودكم في إذاعة الرياض، شلون تحرصون على نقل فرحة الشارع السعودي وأجواء المناسبة للمستمعين؟ يعني هل في مثلا برامج نقل خارجي؟
0: احنا عندنا الله يسلمك اليوم انطلقنا من أمس، كانت ليلة وطن العز من الساعة 10 المساء، قدمنا فيها برامج وعروض وبرامج ثقافية ترفيهية فنية، بالإضافة إلى عدد كبير من زملاء المراسلين في مختلف مناطق المملكة حضروا هذه المناسبات، وقدموا كذلك جولات ميدانية باللقاءات مع الأحبة الكرام المشاركين من الصغار والكبار والعوائل والأطفال والنساء والرجال، بالإضافة كذلك إلى مشاركة الأحبة الكرام المستمعين من مختلف مناطق المملكة بل حتى المقيمين عليها، يشاركون عن طريق الاتصال وينقلون لنا أجواء الفرحة كل في مكانه، اللي طالع الشاليه واللي طالع المركز الترفيهي واللي في السيارة واللي في المطعم واللي في المقهى واللي طالع الكورنيش، كل في مكانه ينقل لنا أجواء الفرحة. بل حتى هم في المسيرات الآن في الطرق والشوارع اللي اكتسحت باللون الأخضر والأبيض، رافعين الأعلام المملكة، يعبرون كذلك عن مدى صدقهم وولائهم وحبهم لهذا الوطن ولهذه القيادة.
3: دام الله هذه الفرحة وهذه القوة الوطنية الشعبية الجميلة. لكن أنا بسأل سؤال شخصي للأمانة، برنامج عزنا طبعنا، فريق هالبرنامج لما يخلص برنامجه شلون يحتفل على المستوى الشخصي؟ الإعداد والتقديم والإخراج،
0: أسرار هذه يا راشد،
3: لازم الناس تعرف هذا، احنا بنعرف أسرار
1: اليوم. اليوم راشد ما كنت جاي، كنت بتأخر من كذا ما لقينا اللي بالشوارع ما شاء الله عليهم مسهلين ومبسوطين، قمنا نشاركهم أفراحهم ودنياهم، كان بيروح علينا البرنامج اليوم
3: ما شاء الله. ما والله شوف ما تلام يعني، حتى لو راح البرنامج ما عليك ملام، والله أنا بالاحتفال يا أخوي ما حد يقدر يلومك.
1: لا وين، بس برضو احنا اليوم إن شاء الله وكل يوم محتفلين والوطن في قلوبنا
3: بالتأكيد.
1: يعني اليوم إن شاء الله حتى أهالينا طالعين برا بنلحقهم إن شاء الله ونشوف إيش الوضع معهم.
0: إحنا محتفلين في الإذاعة يا راشد، عندنا ما شاء الله أمورنا وعندنا احتفالاتنا وعندنا الأعلام متوشحين باللون الأخضر والأبيض، وعندنا طاولتنا وعندنا احتفال بالكيكة باليوم الوطني،
2: الكيكة أكيد الكيكة على العلم،
0: وفعاليات في الإذاعة. يقول لكم وليتكم معنا بس ما جيتوا أنتم.
3: والله صدقني بهذا الكلام الطيب اللي قاعد تفضلون فيه وهذه الصورة اللي قاعد تنقلونها لنا من خلال أصواتكم المميزة والجميلة وهذا الفكر وهذا الرقي وهذه الثقافة، ثق تمام أن إحنا بجسدنا ومخيلتنا وقلوبنا كلنا معاكم، وقاعد نشاهد هذا الأمر وقاعد نشارك معاكم في هذه الاحتفالية، هي احتفاليتنا إحنا بالدرجة الأولى، ليس احتفالية المملكة فقط.
1: الشك زائل جدا، واحنا ان شاء الله نحرص دائما بوجودكم معنا، وفرحتنا فرحتكم وفرحتكم فرحتنا، واكبر دليل انه احنا متواصلين دائما بقلوبنا مع بعض.
3: بالتأكيد أدام الله هذه المحبة وهذه المعزة وهذه القوة وهذه الأخوة وهذا التآخي وهذا الترابط وهذه الثقافة وهذا المصير المشترك الواحد وهذا الجسد الواحد وهذا العقل الواحد وهذا الحب الواحد. الله لا يغير علينا إلا للأفضل والأحسن، ودام عز أوطاننا يا رب بقيادة حكامنا، عسى الله يحفظهم ومدهم بالصحة والعافية يا رب يا كريم، وهذه الشعوب المتعاضدة مع حكوماتها وبين بعضهم البعض دائما إلى الأمام وإلى التكنولوجيا وإلى التطور وإلى القمة، وجبل واحد ويد واحدة وأوتاد تضرب في هذا الوطن وهذه الأرض لتثبيت هذه العلامة وهذه الأعلام وهذه المميزات الكبيرة والعريقة بشعوبها وحكامها.
0: الحمد لله، التفاعل الرسمي هذا والشعبي ترى يؤكد مدى عمق القوة الراسخة بين السعودية والكويت في هذه الاحتفالات.

0: ثلاث وعمق كذلك العلاقة الأخوية بين القيادتين، هذا كله انعكاس ترى للروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين. لما نتحدث احنا عن هذا الموضوع يعني يطول دائما العلاقة بين الكويت والسعودية، لكن نحن نتحدث أيضا عن هذه العلاقات فيها صفحات من البطولة، فيها صفحات من المواقف المشرفة، كل هذه أتت بفضل الله أولا ثم بفضل قيادتي البلدين، هي ماضية في طريقها بخطوات واثقة بنظرة ثاقبة في المستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين. أعطر التحايا لكم للكويت الحبيبة الجميلة في طيبتها، في كرمها، في عطاها، في سموها، في مجدها، في أميرها اللي هو فخرها وعزها وسندها وباني نهضتها الحديثة. قلوب الكويت دائما نابضة بالحب، وهذا يدفعهم أيضا في كل مناسبة أن يشاركون ويشاطرون احتفالات المملكة العربية السعودية بشتى الطرق والوسائل. شكرا جزيلا لأعزاء في دولة الكويت من الإعداد حنان بهبهاني آلاء الوزان، التقديم الزملاء الأعزاء راشد الهلفي وشاهب اسكندر، ومن الإخراج مشعل العميرة في برنامج ليالي الإذاعة من دولة الكويت الحبيبة.
1: شكرا لكم.
2: وكذلك شكرا لكم، بالتأكيد شكرا لزملائنا برنامج عزنا بطبعنا وفريق العمل من الإعداد جمال العتيبي وحسن غيليث، ومن التقديم طلال نفيسة وخالد الحيدان، ومن الإخراج علي جدوع. شكرا جزيلا لكم.

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية شعب واحد ومصير مشترك. إذاعة دولة الكويت واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

0: يعني راشد بعض المناسبات الوطنية تحمل معها ذاكرة عمر كامل، محطات، مواقف، وجوه، أماكن تظل حاضرة مهما مرت السنوات. اليوم الوطني السعودي مناسبة نسترجع فيها حكاية وطن ومسيرة دولة، لكن اليوم وبهاللحظة هذه مع ضيفنا في هالفقرة بنشوفها أيضا من زاوية مختلفة، زاوية دبلوماسية. عاش سنوات من العمل والمسؤولية وكانت له محطة مميزة في دولتنا الحبيبة الكويت، وعرف من خلالها عن قرب وعمق العلاقة والمحبة اللي تجمع الشعبين الكويتي والسعودي. نرحب ويسعدنا أن نستضيف السيد محمد العمر، الملحق الإعلامي السعودي السابق في دولة الكويت والسفير المتقاعد. حياك الله معنا أستاذ محمد، وكل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وعز وازدهار.
1: يا هلا ويا مرحبا، الله يحييكم ويحيي الإعلام الكويتي وإذاعة دولة الكويت ووزارة الإعلام على وجه الخصوص، ويسعدني والله أني أسمع المقدمة الجميلة منك.
2: حياك الله أستاذ محمد ويا هلا ومرحبا فيك والله. وإحنا اللي سعيدين هلا بهذه المناسبة، ودام الله هذه الأفراح والأمن والأمان على أوطاننا يا رب يا كريم، ولا يغير علينا دائما إلا للأفضل والأجمل والأحسن إن شاء الله. يعني ودي أتعرف من حضرتك، وأيضا يستمع المستمع الكريم من خلال أستاذ السيد محمد العمر، الملحق الإعلامي السعودي السابق في الكويت والسفير المتقاعد بحكم عملك السابق أيضا وملحق إعلامي، شنو أكثر شيء لمسته في مشاعر أهل الكويت تجاه المملكة العربية السعودية بهذه

0: المناسبة الوطنية.
1: والله يا أخي فعلا أنت الحين أثرت شجوني على مشهد سنوي يتكرر في الكويت كنا نشعر فيها فعلا أننا مش بلد واحد، قلب واحد. السفارة كانت تقيم حفل سنوي، وأنا حضرت هذا الاحتفالات اللي أقامتها السفارة بذكرى اليوم الوطني السعودي تقريبا من عام 85 إلى 2005 تقريبا. لا أخفيك، في اليوم الوطني تستطيع أن ترى كل الوجوه في دولة الكويت، بدءا من سمو رئيس الوزراء إلى آخر شخص ممكن تضعه في الاعتبار، مش تقديرا له، لا، قصدي من ناحية الترتيب. فكنت أشوف ما شاء الله لا إله إلا الله حضور غير طبيعي من الشيوخ، من الوزراء، من الإعلاميين، المثقفين، الفنانين، الرياضيين، وكنت أسمع منهم كلمات من القلب. بالذات في السنوات الأخيرة ويمكن الآن أكثر وأكثر التلاحم زاد، وانت تعرف أخوي راشد لا يمكن أن تتحدث عن اليوم الوطني السعودي دون أن تتحدث عن التأسيس، ولا يمكن أن تتحدث عن التأسيس إلا بالحديث عن الكويت، لأن التأسيس انطلق من الكويت. والتأسيس كان 1919 والتوحيد كان 1932 اللي نحتفل فيه. أنا أنتهز الفرصة هذه أول شيء أهني القيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب الكريم في السعودية وفي الكويت، وفرحتهم واحدة، وحسب علمي أنه فيه الكثير من الأخوة الأشقاء الكويتيين دخلوا إلى السعودية للمشاركة بهذا الاحتفال.
0: أكيد
2: أكيد. لكن أيضا ودنا نعرف، دام فضلك، لكن أيضا ودنا نعرف السيد والأستاذ محمد، هل في موقف أو ذكرى معينة من احتفالات اليوم الوطني خلال فترة وجودك في دولتنا الحبيبة الكويت ما زالت عالقة في ذهنك؟
1: من الاحتفالات الحبيبة لا أخفيك، يعني ما كنت أفتقد أحد، يعني مثلا الشيخ صباح الله يغفر يرحمه من كان وزير خارجية ورئيس وزراء، الشيخ نواف، الكثير من الشيخ سالم العلي، كبار الأسرة، الوزراء، رؤساء مجلس الأمة، النواب، يعني فرصة أنك تصافحهم وتشوفهم وتتبادل معهم الأحاديث. ولا أذكر أن فيه يوم تقلص الحضور لسبب أو لآخر، بالعكس حتى الأسماء اللي ما حد يتوقع أنها تحضر سواء لاختلافات فكرية أو سياسية أو أي شيء آخر. فهذا يلفت انتباهي أنه الشعور واحد والمشاعر واحدة. أيضا في نقطة مهمة بصراحة اللي هي اهتمام الإعلام الكويتي باليوم الوطني، يعني شيء أنا أعتقد ما في صحافة في دول الخليج ولا في الوطن العربي أو إعلام رسمي يتفوق على الإعلام الكويتي فيها التجاوب وفيها التفاعل. أنا غير مجامل، أنا أشوف كل التغطيات وأتابع الكويت، يعني فعلا تتحمل مسؤوليتها في مشاركتها التاريخية للمملكة في التأسيس.
0: نقول لك السبب أستاذ محمد، لأن بكل بساطة هذه الاحتفالية هي احتفالية الكويت، هذا بكل بساطة وليست احتفالية المملكة فقط.
1: صحيح.
0: حضرتك من 85 إلى 2005 20 عام من العطاء ما شاء الله تبارك الله بدولة الكويت من خلال منصب حضرتك كملحق إعلامي سعودي، كيف ترى تغيرت أدوات الإعلام في تقديم المناسبات الوطنية وكيف تطورت؟
1: والله شوف، أنا طبعا في الفترة اللي أنا كنت فيها طبعا كانت الصحافة تفرد الصفحات، وكان التلفزيون يقدم برنامج، وكان يحضر لتغطية الحفل، والإذاعة كذلك مقابلات ومع السفراء ومع الملحقين، وأيضا كانت المجلات الأسبوعية والشهرية، كل وسائل الإعلام، وكان يجي طلبة ويجي ناس يقدمون

0: أعمال تذكارية أو هدايا تمثل هالمناسبة. بعد ما تركت الكويت طبعا تغيرت الأدوات، فأنا أشوف الآن مثلا زي البرنامج اللي عرضه البارح أو اليوم، وترى ماني متأكد لأني غردت فيه بدون ما أدقق متى، اللي هو البرنامج التلفزيوني اللي عن المملكة، كان برنامج جميل جدا جدا. اتصالكم وبرنامجكم أنا سمعته قبل لا تتصلون فيني، يعني ما شاء الله لا إله إلا الله، عندكم حاضرة، عندكم حضور وحاضرة فيها ما شاء الله، يعني عندكم أرشيف، عندكم مواد، عندكم صياغة، عندكم قدرة على أن تقدمون المادة وكأنها أعدت في السعودية.
1: للأمانة قليل في حقكم أستاذ محمد، يعني وأنتم تستاهلون الكثير والكثير. لكن أنا ودي أعرف طبعا بعد المسيرة الحافلة وبعد التقاعد، لما تنظر لمسيرتك الدبلوماسية من بعيد، شنو المحطة اللي تعتبرها من الذكريات الأقرب لك في علاقتك بالكويت وأهلها؟
0: تبغين الصراحة؟ والله أنا إلى الآن عندي بعض الوزراء والنواب والشيوخ لا زلت على تواصل معهم، وألتقي بهم في الخارج، وإذا جو للرياض، وهي أبرز نقطة عندي أنه قلما أجد شخص في الكويت ما أعرفه.
2: أستاذ محمد يعني، نعم أستاذ محمد يعني بالختام ودي أسأل سؤال شخصي، يعني أكيد في تلك الفترة خلينا نقول يعني هالدواوين أكيد مرت عليك، هالمشابيس مطبق زبيدي الأمور هذه تذكرها؟
0: أكيد كنت ملتزم بالجدول هذا اللي حاطه الديوان الأميري.
2: نعم
0: جدول الديوانيات كنت جدا حريص عليها، وبالذات ديوانيات الإعلاميين مثل الله يغفر له يرحمه برجس البرجس، مثل ديوانية رابطة الأدباء، خالد سعود الزيد الله يرحمه، سيف الشملان الله يرحمه، ما كنت أغيب عن كل هالدواوين الثقافية والإعلامية والدواوين الأخرى اللي يعني لها دور اجتماعي، بابطين الغنام إلى آخره.
2: نعم لكن أتكلم أيضا وجبات الغداء والعشاء والمر هذه كلها أيضا هذه
0: طبعا والغبقات
2: الرمضانية بالتأكيد. نتمنى لك إن شاء الله أن نراك قريبا في بلدك الكويت إن شاء الله، وبالتأكيد قلوبنا متواجدة في المملكة وأجسادنا، وأنتم أيضا قلوبكم وأجسادكم متواجدة بالكويت وحاضرة معنا بالتأكيد بكل لحظة. الأستاذ الفاضل شكرا جزيلا لك على قبولك هذه الدعوة. تفضل.
0: أنا بس ودي أنوه شغلة حلوة، شغلة رياضية وشغلها
2: نعم تفضل
0: اقتصادية. السوبر السعودي يقام بالكويت نوفمبر، وهذا دلالة على مدى العلاقة الرياضية الجميلة بين البلدين.
2: نعم.
0: والاقتصادي إن شاء الله قريبا حنحتفل بافتتاح القطار اللي يربط بين البلدين
2: إن شاء الله. الملحق الإعلامي السعودي السابق في الكويت والمتقاعد حاليا السيد محمد العمر، كل الشكر لك على قبولك هذه الدعوة، ونتمنى لك دوام الصحة ووفور العافية. شكرا جزيلا لك،
0: حياك الله.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعين للختام. تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 11 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء.

0: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. الأمن البحري العماني يقول إن هجوم على السفينة قرب مسنندم بمضيق هرمز أدى بحياة أحد أفراد طاقمها. القوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ممثل مجلس السلام بغزة يعلن جاهزية لجنة انتقالية لتولي إدارة قطاع غزة. وزير الخارجية ماركو يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن تشهد بؤر توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي السورية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. رئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نلتقي معا لنفتح نوافذ الفكر، ونقترب من الأسئلة التي لا تكتفي بأن تبحث عن إجابة، بل تقودنا إلى فهم أعمق للحياة من حولنا. وفي حلقة الليلة نتوقف عند موضوع يمس حياتنا اليومية أكثر مما قد نتوقع، المهارات الفلسفية ودورها في تحسين جودة الحياة وتنمية المقدرة التحليلية. فالفلسفة ليست مجرد أفكار بعيدة عن واقعنا، ولا أسئلة معقدة تدور في أروقة الكتب، إنها قبل ذلك كله طريقة في التفكير وأسلوب في النظر إلى الأشياء، وقدرة على السؤال والتحليل والنقد والتمييز بين الرأي والحقيقة، وبين ما نعتقده وما يمكن أن نبرهن عليه. ومن خلال هذه المهارات

0: يستطيع الإنسان أن يتعامل مع مشكلاته وقراراته بقدر أكبر من الوعي والاتزان، وأن ينظر إلى المواقف من أكثر من زاوية، بعيدا عن التسرع والانفعال والأحكام الجاهزة. فكيف يمكن لمهارات مثل التفكير النقدي والتحليل والاستدلال وطرح الأسئلة والحوار أن تنعكس على حياتنا اليومية؟ كيف يمكن؟ وكيف تساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وفهم الآخرين بصورة أعمق والتعامل مع تحديات الحياة بمرونة أكبر؟ أسئلة كثيرة نطرحها في ندوة هذا المساء، من تقديم الدكتور مرزوق النصف من قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الكويت، ورحلة بين الفلسفة والحياة لنكتشف أن التفكير الجيد ليس ترفا ذهنيا، بل مهارة يمكن أن تجعل حياتنا أوضح فهما وأعمق وعيا وأكثر قدرة على الاختيار. فأهلا بكم ومرحبا بهذه الحلقة النقاشية الفكرية، ونرجو أن تكون هذه الحلقة مساحة ممتعة للتأمل والتفكير.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: مهارات التفكير الفلسفي وأهميته في العلوم. التفكير الفلسفي ليس مجرد أسئلة صعبة عن الحياة والوجود، بل هو قبل ذلك طريقة في التفكير تساعد الإنسان على أن يتأنى قبل أن يحكم، وأن يسأل قبل أن يصدق، وأن يبحث عن الدليل قبل أن يتبنى الفكرة. ومن أهم مهارات التفكير الفلسفي طرح الأسئلة، فالسؤال الجيد قد يكون بداية لاكتشاف علمي كبير. وهناك أيضاً التحليل، أي أن نفكك الفكرة إلى عناصرها وننظر في تفاصيلها بدل أن نقبل الفكرة كما هي. ومن المهارات المهمة كذلك النقد والحوار والاستدلال المنطقية والقدرة على النظر إلى القضية من أكثر من زاوية. وتظهر أهمية الفلسفة في علاقتها بالعلوم الأخرى، فقد كانت الفلسفة تاريخياً مجالاً واسعاً نشأت في إطاره أسئلة أصبحت لاحقاً موضوعات مستقلة لعلوم مختلفة مثل الطبيعة والإنسان والأخلاق والسياسة. وحتى اليوم يستفيد العلم من التفكير الفلسفي في أسئلة مثل: ما حدود المعرفة؟ كيف نميز بين الدليل والادعاء؟ وما الأخلاقيات التي ينبغي أن تحكم استخدام الاكتشافات العلمية؟ فالعالم يحتاج إلى المعرفة، لكن المعرفة وحدها لا تكفي، إذ نحتاج أيضاً إلى التفكير في كيفية استخدام هذه المعرفة. وهنا تبرز الفلسفة بوصفها شريكاً للحوار مع العلوم لا منافساً لها. ولعل أجمل ما يمكن أن نخرج به هو أن التفكير الفلسفي لا يعلمنا فقط ماذا نفكر، بل يعلمنا كيف نفكر، وهذه مهارة يحتاجها الباحث والكاتب والطبيب والمهندس والطالب وكل إنسان في حياته اليومية. ومن أهم مهارات التفكير الفلسفي التي يعلمنا إياها يمكن تبسيطها في نقاط واضحة. أولاً، طرح الأسئلة، أن نتعلم كيف نطرح سؤالاً عميقاً وواضحاً بدل الاكتفاء بقبول المعلومات كما هي. ثانياً، التفكير النقدي، فحص الأفكار والآراء وعدم التصديق لمجرد أنها شائعة أو صادرة عن شخص موثوق. ثالثاً، التحليل، تفكيك الفكرة أو المشكلة إلى أجزاء وفهم العلاقة بين عناصرها. رابعاً، الاستدلال المنطقي، الانتقال من المقدمات إلى النتائج بطريقة منظمة واكتشاف الأخطاء في الحجج. خامساً، الحوار وتقبل الاختلاف، الاستماع إلى الرأي الآخر وفهم حجته حتى عندما نختلف معه. سادساً، التفريق بين الرأي والحقيقة، معرفة ما يستند إلى دليل وما هو مجرد انطباع أو وجهة نظر شخصية. سابعاً، القدرة على رؤية أكثر من زاوية، عدم النظر إلى القضية من جانب واحد.

0: ومحاولة فهم وجهات النظر المختلفة. ثامناً وأخيراً، مراجعة الأفكار وتغييرها عند ظهور دليل جديد، وهذه من أهم المهارات، فالتفكير الفلسفي لا يعني التمسك بالرأي بل الاستعداد لمراجعته.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: مهارات التفكير الفلسفي وأثروه على جودة الحياة، مع الدكتور مرزوق النصف في أمسية الأربعاء.
3: أنا مرزوق النصف، عضوي التدريس في قسم الفلسفة في جامعة الكويت، فمتخصص في الفلسفة، وتخصص الدقيق هو في الفلسفة السياسية، ولكن اليوم سأقدم محاضرة أكثر عمومية، لأن تصورت أن الجمهور ربما قد لا يكون من المتخصصين، بالتالي أنا لا أفترض معرفة سابقة بالفلسفة، فنبدأ من الصفر ونبدأ بشكل عام، وسأركز على موضوع منهجي، هو موضوع تعريف الفلسفة وتعريفها بشكل مغاير عما هو معتاد. تعريف المعتاد يعتمد على الموضوعات، سأشرح موضوعات الفلسفة، لكن أنا سأحاول تقديم الفلسفة بشكل آخر بالتركيز على المهارات. سأحاول التحدث بحدود 40 دقيقة، بعدها يكون عندنا وقت إن شاء الله للأسئلة. عندي العرض الباوربوينت، وعرض الباوربوينت أهم شيء فيه هو تحت على اليمين عدد الشرائح المتبقية، بالتالي أي شخص يشعر بالملل يستطيع أن يعرف كم المتبقي من المحاضرة فلا يشعر بالقلق إن شاء الله. الأطروحتان الرئيستان في محاضرة اليوم، يعني الفكرتين التي أود أن تصل إليكما حتى لو لم تصل أي فكرة أخرى. فالأطروحة الأولى هي أن تعريف الفلسفة من حيث موضوعاتها ليس التعريف الوحيد الجيد، بل يمكن تعريف الفلسفة استنادا إلى مهارات محددة بغض النظر عن الموضوعات. هذه الفكرة الرئيسة الأولى. الفكرة الثانية أن المهارات الفلسفية مفيدة خارج الفلسفة أيضا، وأنا سأتحدث عن النقطة الثانية بداية وبعدين نرجع على تفصيل المقصود بالمهارات. واحد أهدافي ستكون أن محاضرة اليوم نفسها تكون تطبيقا للمهارات الفلسفية، راح نشوف بعض المهارات الفلسفية وأرجو أن تجدوها منعكسة في المحاضرة نفسها، حيث أن بعد ما تنتهي المحاضرة أنت تشعر أنك حصلت على معرفة نظرية بالإضافة لتطبيق عملي عن طريق حضور المحاضرة. من ناحية الفائدة العملية نكمل في هذا الجانب، نقول أنها التعرف إلى الفلسفة، مجال الفلسفة بشكل عام. رقم 2، التعرض لبعض الأطروحات المميزة من الفلاسفة المهمين من مختلف الثقافات والحقب والتوجهات، فسأضرب أمثلة على المهارات الفلسفية عبر ربطها بفلاسفة محددين من مدارس فلسفية مختلفة وحقب تاريخية مختلفة، بحيث أن أيضا أنت تتعرض للفلسفة بشكل مختلف، فلاسفة معينين تعرف خلفية عنهم. رقم 3، اكتساب المهارات التحليلية والتعبيرية المرتبطة بالفلسفة، فهذا شيء تحصل عليه أنت بنفسك. طبعا هذا مشوار طويل، إحنا فقط في محاضرة واحدة لن نستطيع يعني تغطية كل المهارات والتمكن منها، إنما هذا مثل مجرد تذوق، وبعدين إذا عجبك الطبق يعني ممكن أن تقبل على المطعم وتجرب الأطباق الأخرى في قائمة الطعام. خلنا نبدأ أولا في التعريف التقليدي للفلسفة. التعريف التقليدي للفلسفة يعتمد على موضوعاتها، وموضوعاتها يمكن تقسيمها إلى فروع. هذا ليس أمرا خاصا بالفلسفة، موجود في الرياضيات، موجود في الأحياء، موجود في الكيمياء، في مثلا الرياضيات فيها جمع، أحد تعريفات الرياضيات مجموعة من العمليات الحسابية. ما العمليات الحسابية؟ قسمها على موضوعات، الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، الكسور، الهندسة، هكذا. نفس الشيء بالفيزياء. بالفلسفة يمكن أن نعمل أمر مشابه، نقسمها إلى موضوعات. هذه بعض الموضوعات في الفلسفة، ليست كل الموضوعات. يعني مثلا موضوع الأول عن معنى الوجود والحياة بشكل عام، وأحد الأسئلة المتفرعة عنه هو ما الهدف من حياتك أنت الفردية؟ كيف تعيش حياتك أنت الفردية؟ طبعا الفلسفة تقدم أجوبة على هذا، وهناك مجالات أخرى تقدم أجوبة أخرى، مثلا الثقافة المحلية تقدم أجوبة حول كيف يجب أن تعيش حياتك، الأديان تقدم أجوبة، وهناك أجوبة مختلفة، واحد الخيارات هي الخيارات الفلسفية، راح نشوف كيف تكون الخيارات الفلسفية. ما السلوك الصائب والخاطئ؟ هذا واحد تعريفات فلسفة الأخلاق من فروع الفلسفة، ولا نقصد السلوك الصائب والخاطئ نظريا فقط، إنما في مواقف محددة صعبة في حياتك كيف تعرف السلوك الصائب والخاطئ.

مثلا احد شخص من افراد عائلتك محتاج انك والله انك تخفي شيء من الحقيقه لانقاذه من ورطه، او انك تكذب لصالحه او شيء منها، فانت تشعر بهذا الضغط في حياتك، كيف اتصرف؟ هل اخفي الحقيقه ولا اكذب ولا اقول الحقيقه كامله وبالتالي اضر احد افراد عائلتي؟ متى يسمح لك هذا ومتى لا يسمح؟ فنقصد فيها هذه القضايا الاخلاقيه ضاغطه في حياتك، وليس الكلام فقط النظر المثاليات عن الاخلاق. فرع آخر مفروع الفلسفة يستخدم لتعريف الفلسفة اللي هي كيفية الوصول للحقيقة، كيف نصل للحقيقة ولا ننخدع بالأشياء التي نتصور أنها الحقيقة بس هي أوهام. كثير من الأحيان تواجهنا هذه المواقف في الحياة العملية أيضا، مثلا تتصور أنك وصلت للحقيقة بشأن فكرة مشروع تجاري معين فتستثمر فيه الأموال يخسر المشروع، تشوف أنك كنت متوهم، كنت تعتقد أنك وصلت للحقيقة في هذا الجانب، وثقت في شخص لم يكن أهلا للثقة، تصورت أنك شاهدت شيء بعينيك طلع خادع، وصلت لقناعة فكرية معينة اكتشفت بعد 10 سنوات أنها خاطئة. كيف نضمن الوصول للحقيقة؟ ما الطريقة السليمة للوصول للحقيقة؟ ننتقل شوية للمنطق، مثلا الموضوع قبل الأخير اللي هي قواعد التفكير السليم. ليست كل أنواع التفكير تفكير منطقي، في ناس تفكر بطريقة ليست منطقية، طريقة متناقضة، فكيف تفكر بطريقة سليمة؟ مثل الرياضيات، كيف تعمل عملية حسابية سليمة؟ في ناس يعملون عمليات حسابية خطأ يخطئون في الحساب. احنا نتكلم عن التفكير بشكل عام، ما قواعد التفكير السليم؟ آخر موضوع، فلسفة الجمال والفن يتحدث عن معايير الجمال، معايير الفن، هل هي معايير نسبية شخصية مختلفة من شخص لآخر، أم يمكن أن نصل لقواعد موضوعية، قواعد يمكن الاتفاق عليها أن هذا شيء جميل، الكائن، المنظر، اللوحة الفنية ولا لا، هل يعتبر هذا مثال جيد على الجمال والفن ولا لا؟ إذن هذه التعريفات، هذه طريقة تقليدية لتعريف الفلسفة من حيث الموضوعات، بس هذا ليس ما سأركز عليه الآن. ما سأركز عليه هو تعريف الفلسفة من حيث المهارات بغض النظر عن الموضوعات، ويمكن تقسيمها إلى 3 مهارات، بعضها أو كثير منها في الواقع مشترك مع مجالات أخرى غير الفلسفة، ولكن الفلسفة تركز عليها بشكل مكثف. رقم 1 التفكير العقلي، أنك تعالج الأسئلة الفلسفية، المشاكل الفلسفية اللي شفناها في الأخلاق، في الفلسفة السياسية، في المنطق، بطريقة عقلية. الطريقة العقلية ليست الطريقة الوحيدة لمعالجة القضايا التي تواجهك في الحياة. ما الطرق الأخرى لما تواجهك مشكلة في الحياة؟ كيف الناس أحيانا تعالج مشاكلها؟ إذا مو بالعقل بماذا؟ بالعاطفة. واحد يقول أنا يعني أتبع شعوري، خاصة في العلاقات الشخصية. في ناس عندهم يعني قناعة قوية بالحدس أو بالوجدان، شعور معين، مو عاطفة، يعني مو عاطفة حب ولا كره ولا هذا، إنما شيء تشعر بعمق بأنك مقتنع فيه. كذلك ممكن في الإيمان، في بعض القضايا تأخذ مواقف منها على أساس الإيمان، ليس بالضرورة بطريقة عقلية. إذن ليس هدفي أن أقول أن كل الطرق الأخرى خطأ، إنما أقول واحدة من الطرق هي طريقة التفكير العقلي. وإذا بندقق في التفكير العقلي في الفلسفة، يمكن أن نركز على رقم 2 اللي هو التحليل الفلسفي. كيف تمارس التفكير العقلي بطريقة فلسفية؟ لأن الفيزياء فيها تفكير عقلي، علم الاجتماع فيه تفكير عقلي، مختلف مجالات الدراسة والحياة فيها تفكير عقلي بدرجة معينة. المميز في التفكير العقلي في الفلسفة هو التحليل الفلسفي، ممكن نسميه، وأنا أقسمه هنا إلى 5 أقسام، وإذا الوقت أسعفنا سأعطي أمثلة متعددة على كل مثال، كل قسم من هذه الأقسام الـ5 اللي هي التحليل الفلسفي المنطقي، المجرد، الدقيق، العميق، والنقدي. رقم 3 اللي هي التعبير الدقيق والواضح. طبعا يجب أن نقول أن هذا هناك عدة تعريفات للفلسفة وعدة مدارس فكرية في فهم المنهج الفلسفي الصحيح، فأنا ما سأقدمه لكم هو وجهة نظر واحدة، ليست وجهة النظر الوحيدة، يعني ممكن يأتيكم متخصص آخر في الفلسفة يعطي تعريف مختلف، وهذا موجود حتى في مجالات الدراسة الأخرى، مثلا الاقتصاد هناك تعريفات متعددة لعلم الاقتصاد، ونفس الشيء للعلوم السياسية. الآن بنتقل للأطروحة الثانية اللي أعطيتكم إياها، اللي كانت أن المهارات الفلسفية، قبل أن نشرحها بالتفصيل لكن أعطيكم أدلة على أن المهارات الفلسفية مهمة بشكل عام حتى لو أنت مو مهتم بالفلسفة، وسأعطي 3 أمثلة إحصائية من الامتحانات اللي تقدم بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الدراسات العليا. أول مثال هو الامتحان الجي آر إي، امتحان الجي آر إي هو اختصار لـ Graduate Record Examination،

0: هذا الامتحان تقدمه إذا كنت تريد أن تكمل الدراسات العليا في كثير من الجامعات الأمريكية في مجال الآداب أو العلوم الإنسانية، هنا العلوم السياسية، علم الاجتماع، الاقتصاد، الفلسفة، ويقيس أشياء مختلفة، يقيس قدراتك المنطقية، يقيس حصيلتك اللغوية، يقيس قدرتك على التحليل والتعبير. فتجدون في هذه الشريحة أن عادة أفضل من يحصل على أعلى الدرجات هم المتخصصين في الفلسفة. فهذه الدراسات العليا معناته أنت انتهيت بالبكالوريوس، فهؤلاء الناس اللي درسوا فلسفة في البكالوريوس، معناته دراسة الفلسفة تؤهلك، تعطيك مهارات تجعلك تتفوق على التخصصات الأخرى لما يكون في امتحان موحد بينكم، يقيس المنطق، يقيس اللغة، يقيس القدرة على التعبير. يعني شوف، أعلى من اللغة الإنجليزية، أعلى من العلوم السياسية، أعلى من الفيزياء والفلك في بعض المجالات، لأن فيها مجالات اللي مو مرتبطة بالرياضيات، جزء منها رياضيات، جزء آخر مرتبط باللغة. هذا أول دليل، مهارات الفلسفية مفيدة إذا درست الفلسفة مثلا على مستوى البكالوريوس.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: يعد التحليل الفلسفي واحدا من أهم الأدوات المعرفية التي طورها الإنسان عبر تاريخه الفكري، إذ لا يقتصر دوره على مناقشة القضايا النظرية المجردة، بل يمتد ليشكل طريقة كاملة في مقاربة الواقع وفهمه ومساءلته. فالتحليل الفلسفي ليس مجرد جدل لفظي أو ترف عقلي، وإنما هو منهج دقيق لتفكيك المفاهيم واختبار الحجج والكشف عن الافتراضات الكامنة خلف الأفكار والمواقف اليومية. نسعى في هذه الفقرة إلى بيان كيف تنعكس مهارات التحليل الفلسفي على طرائق التفكير الإنسانية، وكيف يمكن لهذه المهارات أن تسهم في تحسين جودة الحياة الفردية والاجتماعية، فضلاً عن دورها في توليد حلول أكثر نضجاً وواقعية للمشكلات المعقدة التي تواجه الأفراد والمجتمعات. مفهوم التحليل الفلسفي ومهاراته الأساسية. يقوم التحليل الفلسفي أيها الكرام على مجموعة من المهارات المتكاملة التي تتعلق بطريقة معالجة الأفكار قبل الحكم عليها أو تبنيها. ومن أبرز هذه المهارات ما يلي: أولاً، التفكيك المفاهيمي، وهو تحليل المفاهيم المعقدة إلى عناصرها الأولية لفهم مكوناتها ودلالاتها الدقيقة. ثانياً، التمييز المنطقي، وهو القدرة على التفريق بين الحجة الصحيحة والمغالطة وبين السبب والنتيجة. ثالثاً، مساءلة الافتراضات من خلال الكشف عن المسلمات غير المعلنة التي تبنى عليها الآراء والمواقف. رابعاً، التقييم النقدي، من خلال وزن الأدلة والحجج المتعارضة قبل الوصول إلى موقف أو استنتاج. سادساً، التأمل الذاتي، وهو مراجعة الفرد لمعتقداته وطريقة تفكيره باستمرار بحثاً عن التماسك والاتساق. هذه المهارات مجتمعة تشكل ما يمكن تسميته بالعقل الفلسفي، وهو عقل لا يكتفي بتلقي المعلومة بل يسائلها ويفحص أسسها ونتائجها. ثانياً، انعكاسات التحليل الفلسفي على طرق التفكير. أولاً، الانتقال من التفكير التلقائي إلى التفكير التأملي، ويساعد التحليل الفلسفي الفرد على الخروج من دائرة الاستجابات التلقائية والأحكام المسبقة نحو تفكير أكثر تأنياً وتأملاً. فبدلاً من قبول الفكرة قبل شيوعها أو صدورها عن مصدر موثوق، يتعلم الفرد أن يسأل: ما الدليل؟ وما البديل؟ وهل النتيجة تلزم فعلاً عن المقدمة؟

0: هذا تساؤل مهم. ثانيا، تعزيز الوعي بالتحيزات المعرفية. من خلال ممارسة التحليل الفلسفي يصبح الفرد أكثر قدرة على اكتشاف تحيزاته الشخصية والثقافية التي تؤثر في أحكامه، مثل الميل إلى تأكيد ما يعتقده مسبقا، أو التعميم المتسرع، أو الخلط بين الرأي والحقيقة. ثالثا، بناء تفكير متعدد الأبعاد. يدرب التحليل الفلسفي العقل على النظر إلى القضية الواحدة من زوايا متعددة ومقارنة وجهات النظر المتنافسة، وهو ما ينتج فهما أكثر عمقا وشمولية بدلا من الأحادية في الرؤية. ثالثا، أثر التحليل الفلسفي في تحسين جودة الحياة. لا تقف فوائد التحليل الفلسفي عند حدود الفكر النظري، بل تمتد لتشمل الجوانب العملية والنفسية للحياة اليومية. ومن أبرز هذه الانعكاسات وضوح القيم والأولويات. يساعد التحليل الفلسفي الفرد على تحديد ما يهمه فعلا في الحياة، بعيدا عن الضغوط الاجتماعية والشعارات الجاهزة، واتخاذ قرارات أكثر رشدا عبر تقييم الخيارات بموضوعية وموازنة العقوبات المحتملة قبل الحسم، وتقليل القلق الناتج عن الغموض من خلال القدرة على تحليل المواقف المعقدة وتبسيطها بدلا من الشعور بالعجز أمامها، وتحسين العلاقات الإنسانية بفضل القدرة على فهم وجهات النظر الخاصة بالآخرين، وتحليل الخلافات بعقلانية بدلا من الأفعال، وتعزيز الاستقرار النفسي عبر امتلاك إطار فكري متماسك يساعد على مواجهة الأزمات الوجودية والتساؤلات الكبرى بثبات أكبر. رابعا، دور التحليل الفلسفي في ابتكار الحلول. ويتميز صاحب المهارة الفلسفية بقدرته على مقاربة المشكلات من زوايا غير تقليدية، إذ لا يكتفي بالحلول الجاهزة أو السطحية أو المعلبة، بل يسعى إلى فهم جذور المشكلة قبل معالجتها. ويظهر هذا الأثر على عدة مستويات. أولا، إعادة صياغة المشكلة. غالبا ما يكمن مفتاح الحل في إعادة تعريف المشكلة نفسها بشكل أدق، وهي مهارة يتقنها المحلل الفلسفي الذي اعتاد على تفكيك الأسئلة قبل الإجابة عنها. ثانيا، التفكير في الافتراضات البديلة. فيتيح التحليل الفلسفي تخيل سيناريوهات وحلول بديلة عبر مساءلة الفرضيات التي تبدو بديهية، وهو ما يفتح المجال أمام حلول إبداعية لم تكن لتظهر ضمن الإطار التقليدي للتفكير. ثالثا، الموازنة بين الاعتبارات المتعارضة. فكثير من المشكلات الواقعية تتطلب الموازنة بين قيم أو مصالح متعارضة، مثل الكفاءة مقابل العدالة، أو الحرية مقابل الأمان. وهنا تظهر قيمة الفلسفة الأخلاقية والسياسية في تقديم أطر تحليلية للموازنة بين هذه الاعتبارات بشكل منهجي. إذن الفلسفة لا تمنحنا إجابات جاهزة بقدر ما تمنحنا أدوات أفضل لطرح الأسئلة الصحيحة، وهذا بحد ذاته نصف الحل. إذن يتضح أيها الأحبة من العرض السابق أن التحليل الفلسفي ليس نشاطا أكاديميا معزولا عن الحياة، بل هو منهج معرفي عملي ينعكس بشكل مباشر على طريقة تفكير الإنسان، وعلى جودة قراراته وعلاقاته واستقراره النفسي، كما يمنحه أدوات فعالة لمواجهة المشكلات المعقدة وابتكار حلول أكثر عمقا واستدامة. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز مهارات التفكير الفلسفي والنقدي في مناهج التعليم والتنشئة الفكرية، باعتبارها استثمارا طويل الأمد في جودة التفكير الإنساني ونوعية الحياة التي يعيشها الأفراد والمجتمعات. أمسية الأربعاء
1: قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
2: المثال الآخر هو من امتحان آخر في الولايات المتحدة، هالمرة لدخول كلية الحقوق. في أمريكا كلية الحقوق ما تدرسها على مستوى البكالوريوس، إنما هي دراسات عليا. بعد ما تخلص البكالوريوس مثلا في الفلسفة والعلوم السياسية تقدم على كلية الحقوق، تقعد 3 سنوات إضافية تأخذها.

Admission Test، هذا الامتحان اللي يقدمونه الراغبين في إكمال دراسة الحقوق في أمريكا، وتجد أيضا الفلسفة رقم واحد. فهذه أدلة إحصائية على أن الفلسفة تعطيك شيء يسمح لك بالمنافسة مع الآخرين، والامتحانات واحدة من وسائل القياس. آخر شيء، وهذا شيء مستغرب، هذا آخر إحصاء راح أعطيه، بس أكثر واحد غريب ربما، لأن هذا يقيس الـ Graduate Management Admission Test، هذا لكليات التجارة في أمريكا، إدارة الأعمال مع إدارة الأعمال على مستوى الماجستير، وحتى الدكتوراه أحياناً لما تبي تروح تكمل يجب أن تقدم هذا الامتحان. فالامتحان بالدرجة الأولى موجه للقضايا الرياضيات والإحصاء والتجارة، بس تجد أن الفلسفة أيضاً متقدمة، يعني عندك الفيزياء أول، بعدين الرياضيات، بعدها الهندسة، بعدها الفلسفة، قبل الاقتصاد، قبل الكمبيوتر ساينس، قبل الكيمياء. معناته في شيء في الفلسفة، في مهارات معينة مفيدة خارج الفلسفة أيضا. فهذه كانت ثلاث أدلة. لماذا يعني هذه الأدلة مفيدة؟ لأن ما عندك إحصاءات كثيرة مقارنة تقارن بين الناس من تخصصات مختلفة. فالنظام الأمريكي يعطيك هذه الامتحانات اللي تسمح لك بهكذا مقارنات تكون مقنعة. فانتهينا الآن من الإحصاءات أخيرا. ندخل في تفصيل الموضوع الأساسي في المحاضرة، اللي هو مهارات التفكير الفلسفي، تعريف الفلسفة من حيث المهارات. أول شيء بنتكلم عن رقم واحد، احنا قلنا في ثلاث أشياء: التفكير العقلي، التحليل الفلسفي، وآخر شيء كان التعبير. فنبدأ بالتفكير العقلي اللي هو أكثرها عمومية، اللي هو أنك تواجه مواقف الحياة سواء الفكرية أو الشخصية بطريقة عقلية. وواحد من أشهر الأمثلة اللي ممكن نعطيه هو من الفلسفة اليونانية القديمة، تحديدا الفيلسوف سقراط كما كتب عنه أفلاطون. طبعا كما نعرف ربما أشهر ثلاث فلاسفة في اليونان القديمة هم من؟ سقراط وأرسطو. فهؤلاء الثلاثة ربما هم الأشهر، وبينهم علاقة أستادية، ثلاث أجيال، الأول سقراط تلميذ أفلاطون، وأرسطو تلميذ أفلاطون. فسقراط طبعا لم يكتب شيئا أو لم يصلنا شيء مكتوب منه، كان يمارس الفلسفة بشكل شفهي، لكن من كتب عنه؟ تلميذه أفلاطون في عدة محاورات. بعض أكثر المحاورات اللي أجدها أنا تأثيرا على المستوى الشخصي هي المحاورات التي تتناول الجزء الأخير من حياة سقراط. احنا عندنا اياها باللغه العربيه مترجمه، ترجمه الدكتور زكي نجيب محمود، مو عن اليونانيه القديمه انما عن الانجليزيه. وهذه اخر اربع محاورات في حياته، وقصتها مرتبطه في موضوع التفكير العقلي، لان سقراط خصوصا في المحاوره الثانيه، محاوره الدفاع، تشوفونها دفاع سقراط، سقراط اتهم بتهم عديده في اثينا، مدينه اللي كان عايش فيها، احدها تهمه افساد الشباب وتهم من نوع آخر، وكان مهدد بعقوبة الإعدام. فهو قرر أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة، ولكن أن يتخذ دفاعا عقليا، ما هو دفاع عاطفي، ما هو دفاع ديني، ما هو دفاع ثقافي، إنما قرر أن يناقشهم بطريقة عقلية ويعطي حجج للدفاع عن نفسه. مثلا واحدة من أكثر الحجج شهرة ربما، أنه يقول في ناس، بعض الناس قد يلوموني على ممارسة الفلسفة، لأن الآن أنا خاضع لمحاكمة، والمحاكمة قد تودي بي إلى الموت، الإعدام. فلماذا، بعض الناس يقول، لماذا لا تترك أنت الفلسفة والتفكير والنقاش وهذه القضايا وتنجو بحياتك؟ فهو يحاول يرد عليهم بطريقة عقلية، يقول لماذا أنتم تفترضون أن الحياة هي أثمن شيء وأن الحياة أثمن من الموت؟ أنا أستطيع أن أعطيكم أمثلة تقتنعون، مقنعة لكم، تعرفونها، تثبت بأن أحيانا الموت أجدى من الحياة. في أحد يعرف الأمثلة اللي يعطيها؟ مثال واحد على الأقل شهير، كيف تقنع شخص أن الموت أحيانا أجدى من الحياة؟ بعد إذا مو مريض، بعد شيء مشابه، دفاع عن الوطن، واللي يتوفى دفاعا عن الوطن شنو نسميه؟ شهيد. فهو يعطي أمثلة من الشهداء في اليونان القديمة. اليونان القديمة احنا نتكلم يعني 500 سنة قبل الميلاد، فقبل الإسلام، قبل المسيحية. فهو يقول في عندنا الأبطال في اليونان القديمة، اللي الآن طبعا نازل فيلم عن واحد منهم، الأوديسي، واليونانيين كانوا يعظمون هؤلاء الأبطال، وبعضهم

0: يقتلون
1: يستشهدون في عرفهم. فهو يقول لا، شوف هذا أعطيك مثال عقلي على أن أحيانا الموت أجدى من الحياة، ومثال الشهداء، نحن نكبر الشهداء، فأنا أكبر التفكير العقلي والبحث عن الحقيقة، وبالنسبة لي هذا أمر يستحق التضحية، وبالنسبة لي الموت ليس دائما سيئا، أحيانا أفضل من الحياة، أفضل من أنك تكون جبان وتهرب، الناس تنظر لك نظرة سلبية. فإذا يحاول يرد عليهم بطريقة عقلية. في محاورة أخرى أيضا اللي هي محاورة أقريطون، لما يكون هو بعد ما يحكم عليه بالإعدام يقعد في السجن فترة قبل الإعدام، ويأتي صديقه ويقول لا خلني أساعدك على الهرب من السجن، فهو يرفض الهرب من السجن لأنه متاح له، ويعطي حجج عقلية لصديقه لعدم الهرب من السجن، لازم ألتزم بالقانون حتى لو أنا غير مقتنع غيره ألتزم في القانون. وهذه بعدين نشأت منها نقاشات كثيرة في الفلسفة السياسية، القوانين كلها صحيحة غير صحيحة، كيف تتعامل مع حالات الظلم وهكذا. فهذا مثال شهير ومثال سهل، أي شخص الآن يحب يقرأ هذا ممكن تجد أونلاين أو تشتري من المكتبة هذه المحاورات وتقرأها لوحدك، هي بسيطة ومفهومة، وتشوف كيف سقراط يحاول يقنعك إن مهما كانت مواقف الحياة قاسية تعامل معها بالعقل ليس بالعاطفة، ليس بطريقة غير أخلاقية، تعامل وياها بطريقة عقلية تصل لنتيجة مريحة. ندخل في مزيد من التفاصيل. التفكير المنطقي، هذه كانت النقطة الأولى في التحليل الفلسفي إذا تذكرون، حطينا عدة نقاط، هذه أول واحدة. التفكير المنطقي واحدة من طرق تبسيطة تقديمها لك، اللي هي أنك تحاول تنجو بنفسك من المغالطات المنطقية اللي هي شائعة في نقاشاتنا، وإذا استطعت أنك تنجو منها يمكن أن توفر على نفسك كثير من المشاكل. في عدة مغالطات فلسفية كثيرة، وحتى ترجماتها للغة العربية تختلف. المغالطة الجينية أو جينيتك فالسي هذه شائعة جدا، اللي هي أنه والله الشخص الطيب معناته طول عمره طيب، ومن أصل من طفولته طيب، والشخص السيء معناته طول عمره سيء من يولد إلى. طبعا هذا كلام مو صحيح، كثير من الأشياء في الحياة تتغير عن أصلها. الإنسان مثلا يولد باكيا بس ما يظل طول عمره باكي، يكبر ويعقل ويستقر ونفس الشيء بعض الأفكار والأطروحات اللي تطرح عليك يمكن في الماضي كان فيها شيء جيد الآن ما عادت مناسبة، بالتالي أنت تستوعب أنك ما تستطيع أن تحكم على الأشياء فقط من أصولها، الأصل قد يكون مختلفا عن الفرع، قد يكون مختلفا عن النتيجة النهائية. مغالطة الشخصنة سهلة، في أحد يعرف مغالطة الشخصنة؟ ممتاز، يعني إذا كنت أحب الشخص أقبل منه أي شيء، وإذا كنت لا أحب الشخص لا أقبل منه أي شيء مهما كان كلامه معقول، لا أستطيع الفصل بين الشخص وبين الأطروحة اللي هو يقدمها. هاي تجدها في كثير من النقاشات اللي أنت تخوضها في حياتك في شخصنا في المساء. الثنائية الخاطئة هذه فيها لها عدة أشكال، بس مثل لما واحد يسألك هل محاضرتي أنا أفضل محاضرة في الدورة ولا المحاضرة السابقة عليها مباشرة، فأعطيتك خيارين، يا أما محاضرتي أفضل واحدة يا السابقة، زي ماذا عن أول محاضرة؟ ماذا عن المحاضرات اللاحقة؟ حصرتك في خيارين، إذا ما استوعبت هذا الحصر راح تجيب إجابة قد تكون خاطئة، يمكن أول محاضرة زين أفضل واحدة أو آخر واحدة أفضل واحدة. طبعا أنا قاعد أبسط المسائل، بس أنت في حياتك كثير من الأحيان تواجهك مواقف تعتقد أن في خيارين فقط، بس في الحقيقة في أكثر من خيار، فضيقت أفقك، حصرت نفسك في خيارات قد تكون خاطئة.
2: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع.
3: أيها الأحبة الكرام، دعونا نتعرف في هذه الوقفة على مهارات التفكير الفلسفي. يقوم التفكير الفلسفي على مجموعة من المهارات الذهنية التي تمكن الإنسان من فهم الأفكار وتفكيكها وتقييم الحجج بموضوعية والوصول إلى استنتاجات متماسكة. هذه الفقرة تستعرض أهم المهارات مع تعريف كل منها وأمثلة توضيحية. أبرز مهارات التفكير الفلسفي، مثال تطبيقي: تحليل حجة أرسطو حول السعادة إلى مقدماتها ونتيجتها. الوصف تفكيك فكرة أو حجة إلى عناصرها الأساسية لفهم بنيتها ومكوناتها. استخلاص مفهوم العدالة من أمثلة واقعية متعددة. فالوصف هنا يقول الانتقال من الحالات الجزئية والملموسة

0: إلى مفاهيم كلية عامة بما يسمى بمهارة التجريد. ماذا عن مهارة التساؤل الفلسفي؟ لماذا نثق بالحواس؟ وما الذي يجعل الفعل أخلاقياً؟ هذا هو المثال التطبيقي. أما الوصف فيقول: طرح أسئلة عميقة تتجاوز البديهي وعدم التسليم بالمسلمات. وهناك مهارة التركيب. فالمثال التطبيقي مثلاً: الجمع بين آراء العقلانيين والتجريبيين لبناء موقف معرفي متوازن. الوصف هنا يقول: دمج أفكار متفرقة أو متعارضة في رؤية أو نظرية متماسكة جديدة. هناك أيضا مهارة التفكير النقدي، والمثال التطبيقي هنا هو مساءلة مصداقية مصدر قبل قبول استنتاجه. والوصف يقول: تقييم الحجج والمصادر بموضوعية وكشف نقاط القوة والضعف فيها. هناك أيضا مهارة المنطق الاستقرائي، ملاحظة أن الشمس أشرقت كل يوم فنستنتج أنها ستشرق غدا بإذن الله تعالى. والوصف هنا يقول: الوصول إلى تعميم محتمل انطلاقا من ملاحظات أو حالات جزئية. وهناك أخيرا مهارة المنطق الاستنباطي، فالمثال التطبيقي: كل إنسان فان، سقراط إنسان، إذن سقراط فان. الوصف هنا يقول: الانتقال من مقدمات عامة إلى نتيجة خاصة تلزم عنها بالضرورة. ثانيا، المنطق أداة الفيلسوف الأساسية. يعد المنطق العمود الفقري للتفكير الفلسفي، إذ يوفر القواعد التي تميز الاستدلال الصحيح من الخاطئ. وينقسم المنطق إلى نوعين رئيسيين: أولاً، المنطق الاستنباطي، ينتقل من العام إلى الخاص وتكون النتيجة فيه ملزمة يقيناً إذا صحت المقدمات. ثانياً، المنطق الاستقرائي، وينتقل من الخاص إلى العام وتكون النتيجة فيه محتملة وليست يقينية. إذن إتقان الفرق بين النوعين يساعد على تقييم قوة أي حجة وتحديد مدى صلابة استنتاجها. ثالثا، التحليل الفلسفي. فالتحليل هو عملية تفكيك فكرة معقدة أو نص فلسفي إلى مكوناته الأساسية، المفاهيم، المقدمات والنتائج. ويتضمن هذا عادة الخطوات التالية: تحديد الدعوة أو الأطروحة الرئيسية في النص، واستخراج المقدمات التي تستند إليها هذه الدعوة، وفحص العلاقة المنطقية بين المقدمات والنتيجة، وتحديد المفاهيم الغامضة التي تحتاج إلى توضيح أو تعريف دقيق. رابعاً، لا يعني النقد الفلسفي الرفض أو التشكيك لمجرد التشكيك، بل هو تقييم منهجي وموضوعي للأفكار والحجج. ومن أبرز عناصره التمييز بين الرأي المدعوم بالدليل والرأي المجرد من الدليل، والانتباه إلى الافتراضات الضمنية غير المعلنة في أي حجة، وتقييم مصداقية المصادر ومدى اتساقها الداخلي، والانفتاح على تعديل الموقف عند وجود حجة أقوى. خامساً، المقالطات المنطقية الشائعة. جزء أساسي من التفكير النقدي هو القدرة على كشف المغالطات، وهي أخطاء في الاستدلال تبدو مقنعة ظاهريا لكنها تفتقر إلى الصحة المنطقية. المغالطة، على سبيل المثال مغالطة رجل القش، التعريف: تشويه حجة الخصم وتبسيطها بشكل مخل ثم الرد على النسخة المشوهة بدل الحجة الأصلية. مغالطة أخرى، وهي مغالطة السلطة، التعريف: قبول رأي لمجرد أنه صادر عن شخصية ذات مكانة دون تقييم الحجة نفسها. والمغالطة الثالثة، التعميم المتسرع، وهو استخلاص نتيجة عامة من عدد قليل جدا من الحالات والأمثلة. والمصادرة على المطلوب. وهو افتراض صحة النتيجة ضمن المقدمات نفسها، أي حجة دائرية. المغالطة الخامسة الانزلاق الخطر، وهو الادعاء بأن خطوة صغيرة ستؤدي حتما إلى سلسلة نتائج كارثية دون دليل كاف. إذن تتكامل مهارات التحليل والمنطق والنقد لتشكل جوهر الممارسات الفلسفية. فالفيلسوف الجيد لا يكتفي بطرح الأسئلة، بل يمتلك الأدوات اللازمة لفحص الإجابات المحتملة بدقة وموضوعية، وصولا إلى فهم أعمق وأكثر اتساقا للعالم والأفكار.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: نذهب لموضوع التفكير المجرد. هني نبدأ نعطي مثال فلسفي أعمق شوية، محدد أكثر. وراح أعطي مثال من الأبحاث اللي أنا أشتغل عليها. هذا كتاب لفيلسوف ألماني معاصر اسمه أكسل هونث. كان يدرس في ألمانيا لفترة طويلة، الآن يدرس في جامعة كولومبيا في نيويورك. فأنا واحدة من الأبحاث اللي أشتغل عليها هي مناقشة مفهوم معين في هذا الكتاب، اللي هو مفهوم المرض الاجتماعي. مفهوم المرض الاجتماعي ربما باللغة الإنجليزية social pathology، اللي هو مثل ظاهرة سلبية في المجتمع. لكن ما معنى الظاهرة السلبية، ظاهرة وسلبية، أو كما يسميه مرض اجتماعي؟ كأنك تتعامل مع المجتمع كأنه جسد وفي مرض معين. فهذا المفهوم يمكن أن يكون غامضا، لأن الناس تطلق أمراض اجتماعية على كثير من الأشياء. والله مثلا التدخين، بعض الناس يعتقدون الله هذا مرض اجتماعي، ولا المخدرات، ولا الاستهتار في الطريق، ولا الطلاق، ولا انعدام الأمن مثلا في مدينة مثل لندن الآن اللي فيها تحديات أمنية، والله هذا مرض اجتماعي الآن في بريطانيا انعدامنا. ما معنى المرض الاجتماعي؟ لماذا ليس مشكلة فردية عند بعض الأشخاص المجرمين؟ متى تسميه مرض اجتماعي ومتى لا؟ فأنا أحاول أن أعطي تعريف له، وتعريف مجرد. ما معنى مجرد؟ مجرد يعني تأخذ الفكرة وتحاول أنك تحللها، تفككها ذهنيا نظريا، وبعدين تسقطها على الواقع. فالتفكير المجرد، مجرد يعني غير ملموس. فكيف تأخذ مفهوم مثل هذا وتحاول أنك تفهمه حتى تتأكد من أنك تطبقه بشكل صحيح؟ فأنا أحاول مثلا أعطي 7 خصائص للمرض الاجتماعي. مثلا أن الفاعل في المرض الاجتماعي يجب أن يكون فرد وليس جهة غامضة أو جماعة غير معروفة. فرد هو من يمارس شيء ينسب للمرض الاجتماعي. المرض الاجتماعي يجب أن يكون مرتبطا بالتفكير وليس السلوك فقط. يعني مو ترى سلوك معين وتقول هذا مرض اجتماعي. المرض الاجتماعي يشير لخطأ في التفكير أدى لهذا السلوك. يعني مو إدمان المخدرات، إنما ما سبب إدمان المخدرات، ما طريقة التفكير التي تؤدي في الناس للإدمان على المخدرات، هذه هي المرض، هذا هو المرض. والخطأ في التفكير يجب أن يكون مرتبطا بقواعد سلوك اجتماعي. يعني مثلا شيء متوقع في مجتمع وهؤلاء الأشخاص لا ينسجمون معه. إذا مو أي شخص سلوكه غريب تقول هذا في مرض اجتماعي، لازم يكون سلوكه خطأ بالنظر للقواعد المجتمع اللي هو عايش فيها. مثلا واحد والله فنان يبدع أعمال فنية غير تقليدية، ما تروح تقول هذا عنده مرض اجتماعي، لأن في قواعد المجتمع هذا ليس سلوكا سلبيا، غريب بس ليس سلبي. لا علاقة للمرض الاجتماعي بالشر أو بالمرض النفسي أو العقلي. فإذا المرض الاجتماعي، المرض الاجتماعي social pathology مثلا، ليس قضية مرض نفسي عند الشخص ولا مرض عقلي، إنما خطأ في سلوك اجتماعي معين هو يمارسه، طريقة التعامل مع الآخرين، يدمن على المخدرات، يتصرف بشكل معين سلبي. لا يشترط فيها أن تمس الأغلبية من المجتمع، مو شرط يعني 51% من الناس يكونون يمارسون هذا الشيء أو يفكرون بهذا الطريقة حتى تسميها مرض اجتماعي. ممكن يكون في أقلية، ولكن أقلية وازنة ومؤثرة. مرة ثانية مثل مشكلة المخدرات مثلا، لا تمس أغلبية المجتمع 51%، بس منتشرة لدرجة أنها تسبب مشكلة اجتماعية، ظاهرة سلبية. آخر خصلة في أبحاثي أنا اللي أحاول أثبتها، أن هناك أسباب نظامية، أسباب ممكن تحليلها لفهم سبب هذه المشكلة، لماذا هذا الشخص والمجموعة من الناس يفكر

يفكرون بهذا الشكل اللي المجتمع يعتبره خطأ. في تفسير، ما هي عملية عشوائية، في تفسير مثلا تربوي، في تفسير اقتصادي، في تفسير سياسي. المشكلة قابلة للتفسير، ليست عشوائية. فهذا مثال أنك تأخذ مفهوم المرض الاجتماعي وتحلله بطريقة مجردة وبعدين تسقطه على أمثلة. فأنا في أبحاثي أسقطه على أمثلة معينة، وفي كتاب أكسل هنا هو أيضا يسقطه على أمثلة، بس أمثلة غربية أكثر. نروح على التفكير الدقيق في الفلسفة، وممكن نعطي منه أكثر من مثال. هنا أنا أعطيت مثال على الفلسفة الألمانية المعاصرة والفلسفة اليونانية القديمة. نعطي مثال من الفلسفة الأمريكية. هذا كتاب رائع في الفلسفة السياسية والاجتماعية، من تأليف فيلسوفة أمريكية اسمها إيفا فيدر كيتي، توفيت مؤخرا، اسمه Love's Labor: Essays on Women, Equality and Dependency. والجميل في هذا أنه يعطي مثال بالنسبة لي أنا مهم جدا في كيف تفكر بشكل دقيق في واحدة من الأفكار الأساسية في الغرب، اللي هي فكرة الفردية أو الفردانية، إن وحدة التحليل الأساسية هي الفرد. طبعا هذه فكرة مهمة ومؤثرة وفيها كثير من الصحة، ولكن إيفا فيدر كيتي في هذا الكتاب تقول بأن هذه الفكرة فيها نقص، لا تعبر عن واقع الحال كما هو. تقول إن في الواقع لما تفكر بدقة في حياة البشر، حياة البشر ليست فردية. الإنسان يحتاج الآخرين في مراحل أساسية من حياته، كل الناس تحتاج للآخرين على الأقل في مرحلة معينة من الحياة. مثل في الطفولة، إذا الطفل أهله ما يرعونه ما يستطيع أن يطعم نفسه، راح يموت، ما يستطيع أن ينظف نفسه، ما راح يستطيع أن يعيش. نفس الشيء في أوقات المرض، حتى الإنسان وهو بالغ إذا مرض يحتاج، مرض شديد يحتاج رعاية من الآخرين، كبر في السن يحتاج رعاية من الآخرين. فإذا غير صحيح أن الإنسان فرد بالدرجة الأولى، من بدايته ليس فرد من الطفولة، وفي النهاية الطبيعية كبر السن يحتاج رعاية من الآخرين. فمن أين جاءت إذن فكرة أن نتعامل مع الناس كأفراد مستقلين وكاملين ونقيمهم على هذا الأساس؟ فهي حاولت تطور نقد للفكر الليبرالي من هذه النقطة، وتستند لتجاربها في الحياة. عندها ابنة مصابة بإعاقة شديدة، فهي عن طريق عيشها مع ابنتها استوعبت أن مو صحيح أن الإنسان فرد فقط مستقل. هذا لا يعني أن فكرة الفردية ليست لها قيمة، إنما لعل فيها مبالغة، ويجب أن ننتبه للجانب الاجتماعي وجانب العلاقات الاجتماعية ونبني على هذا. وأنا صدر لي مؤخرا بحث باللغة العربية عن جزء من هذا الموضوع بعنوان مذهب أخلاق الرعاية، عرض ونقد في سياق العدالة العالمية، في المجلة العربية للعلوم الإنسانية في شهر 7 صدر. أتكلم جزئيا عن هذه وكيف تطورت نظرية كاملة في الفلسفة السياسية والاجتماعية جزئيا من هذا النوع من الأفكار. هي ليست معادية والله للفكر الفردي على طول الخط، إنما تحاول توسيعه بنظرة أكثر يعني واقعية. مثال كانت سأتجاوزه لأنه صعب، بس مثال من فلسفة الجمال والفن اللي مهتم في هذا الموضوع. هذا الكتاب طبعا صعب، بس تقدر تقرأ بعض الشروحات عنه. نظرية كانت في فلسفة الجمال، وتشوف شلون كانت فيلسوف الألماني في القرن 18 يحلل التجربة الجمالية، كيف تتعامل أنت مع لوحة فنية أو مع منظر جميل أو أين كان، وتحاول أن تفهم لماذا تعتبره جميل، شنو بالضبط داخل هذا العمل أو في محيطه أو في نفسك اللي جعلك تشعر بأن هذا الشيء جميل أو تعبير فني جميل. فرح تشوفه يفكر بدقة ويفصفص المسائل بشكل عقلي منطقي دقيق جدا، في ظاهرة معظم الناس تمر عليها مرور الكرام يعتقدون مسألة شخصية شعورية، سيحاول يقنعك أن لا. التفكير العميق أيضا ربما راح أركز على مثال واحد علشان الوقت، من الفلسفة الإنجليزية في القرن 19. ثم قلنا واحدة من أهداف المحاضرة غير موضوع تعريف الفلسفة والمهارات، نعطيك شوية فرشة عن تاريخ الفلسفة. من خلنا نأخذ جون ستوارت ميل، فيلسوف بريطاني شهير، عضو في البرلمان فترة من الفترات في القرن 19. من سيرته الذاتية كفيلسوف، سيرته الذاتية كتاب صغير باللغة الإنجليزية اسمه Autobiography، ويتكلم فيه عن حياته الفكرية. فهي ليست سيرة ذاتية بحتة شخصية، إنما هو يسميها سيرة ذاتية فكرية، يعني تطور فكرة وأطروحاته الفلسفية. أشهر فصل في هذا الكتاب الأوتوبيوغرافي الصغير هو الفصل الخامس، يتحدث فيه عن عنوانه باللغة الإنجليزية A Crisis in My Mental History، يعني أزمة

0: في تاريخي الذهني. في أحد يعرف شنو يقصد يعني أزمة في تاريخي الذهني؟
1: أي أحد يشتغل بالقصة
0: أو فعلا جزء منها جدي. حالة اكتئاب حاد هو مر فيها في عمر نسبيا صغير، يعني العشرينات أوائل العشرينات، واستمرت معه فترة طويلة سنوات. طبعا في ذلك الوقت ما كان في مفهوم الاكتئاب المفهوم النفسي في علم النفس، فيستعمل كلمات مثل ميلانكولي أو مثلا مزاج سوداوي، سوداوي بس بشكل مستمر، ويقول أنا وصلت لهذه الحالة، يعني كنت مستشعر بوادرها بس يعني وقعت في أعماقها لما سألت نفسي إن لو حققت كل أهدافك أنت يا جون ستوارت ميل هل ستكون سعيد؟ هو جاب إنه لا، حتى الأهداف اللي هو حاطها في حياته يقول لو حققتها ما وصلت لقناعة أني لن أكون سعيدا، إذن ما فائدة الاستمرار يعني. ويتحدث عن كيف عانى من هذه العملية ومن ثم كيف خرج منها. فهل عنده فكرة كيف خرج من هذه الحالة؟ أمرين، الأمر الأساسي الأول هو بالشعر. قول تعرفت على شعر ويليام وورزورث، شاعر إنجليزي شهير، خصوصا كتاباته عن الطبيعة. فيقول هذه نقلتني لمستوى من التفكير وشعور أعمق من اللي أنا كنت معتاد عليه. أنا كنت معتاد على التفكير بشكل يعني عقلي ومجرد ومنطقي، ولكن بطريقة سطحية. وورزورث أقنعني أن هناك بعد آخر في الحياة، والبعد الشعوري، البعد الوجداني عن طريق أوصافه للطبيعة. فيقول أنا وصلت لتعريف للفلسفة أكثر عمقا، أن الفلسفة ليست فقط في العقل، هي تستخدم العقل ولكن لا تقتصر على العقل، يجب أن تربطها بالجانب الوجداني بالجانب الشعوري. فيعتقد بأن الشعر هو اللي نقل لهذا العمق، فهو عنده مستوى من التفكير العميق في هذه المسائل حيث استوعب حدود تفكيره وضرورة تجاوزها. فالشعر كان وسيلة. الطريقة الأخرى طبعا هو أنه وجد شخص يعني حبه ولاحقا تزوجه اللي هو هاريت تايلور، بعدين طبعا بعد ما تزوج وصيب بالاكتئاب بشكل كامل لا يعني كانت قصة حب كبيرة. وهو ينسب كثير من كتاباته وأفكاره لهاريت تايلور، لدرجة أن الآن بعض الإصدارات لكتبه تضيف اسم هاريت تايلور كمؤلفة معه، لأنه كان ينسب لها كثير من الفضل في تطوير أفكاره. هنري بيركسون فيلسوف آخر عنده مثال آخر على التفكير العميق، أشرحه باختصار شديد، اللي هو مرتبط في قضية في الميتافيزيقا عن الزمن، طبيعة الزمن. هذه واحدة من القضايا اللي ناقشونها الفلاسفة والفيزيائيين. هو في رسالة، هو فرنسي، فانتقلنا الآن من اليونانيين القدماء والألمان الفرنسيين في بداية القرن العشرين. وهو مشهور بأنه يعتقد أنه في نوعين من الزمن أو الوقت على حسب الترجمة. الأول هو اللي تحسب الساعة، زمن الموضوعي، والثاني هو زمن شعوري، دوري أو دوريشن، اللي هو شعورك أنت بالزمن. مثلا لما تكون تشعر بالملل تشعر بأن الزمن طويل، لما تكون متحمس لشيء منغمس فيه تشعر بأن الزمن قصير، مندمج بالفيلم ما توعى إلا ساعتين خلصوا. فيعمل تمييز بين نوعين من الزمن، ويقول بأن العلماء ركزوا على الجانب الموضوعي هذا مال الزمن اللي تحسبه بالوقت، بس ماذا عن الزمن اللي الناس تعيش؟
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. الأمن البحري العماني يقول إن هجوما على سفينة قرب مسندم بمضيق هرمز أودى بحياة أحد أفراد طاقمها. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تشهد بؤرة توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعياً الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافاً متعلقة بالحبوب والطاقة. والرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. ومن العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم: استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل لقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية الصومال وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والنماء. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد حضر اللقاء سعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس سعادة الدكتور عبد الله العليمي باوزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع
المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التضامن والتعاون العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية في المحافل الدولية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وقد حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس صاحب السمو الملكي الدوق غيوم دوق لوكسمبورغ الأكبر والوفد المرافق لسموه، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى سموه وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدوقية لوكسمبورغ وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودوقية لوكسمبورغ الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر هذا اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة.
هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحياتي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية بولندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب

ولي العهد وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد جاستن ناسينج يومفا رئيس وزراء جمهورية رواندا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية رواندا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس السيد جوناثان غراي الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون الاستثمارية العالمية والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال هذا اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك بين دولة الكويت ومجموعة بلاكستون العالمية ومناقشة التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية العالمية، إلى جانب بحث سبل توفير فرص للاستثمار في الطاقة البشرية الوطنية بما يسهم في تنمية قدراتها وصقل مهاراتها والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات الاستثمارية. هذا وقد حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الذي كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في العاصمة المنامة. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات الراهنة وحفظ الأمن والسلامة العامة وتحقيق المصالح المشتركة. وقد أكد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح دعم دولة الكويت لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بمعالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
التقى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية مع فخامة الرئيس ديفيد أديانغ رئيس جمهورية ناويرو الصديقة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية.

العامة للأمم المتحدة. وقد جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. لا زالت هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وإلى ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، وفيه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنسق بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التطورات في المنطقة، وأن هناك اجتماعا بل إجماعا على أن أنشطة إيران في المنطقة خبيثة، موضحا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن. روبيو أضاف أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على التواصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه يمتلك خيارات عدة للتعامل معها، بينها خيارات عسكرية. وحول مضيق هرمز، أعلن مركز الأمن البحري العماني الليلة إجلاء طاقم سفينة ترفع علم أنتيغوا وباربودا بعد تعرضها لاستهداف على بعد 2.5 ميل البحري من محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة التجارية ووفاة أحد أفراد طاقمها. إلى لبنان، وفيها اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن عدم تشكيل قوة دولية تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها نهاية العام الحالي سيحدث فراغا لا يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي قطاع غزة، قالت السلطات الصحية هناك إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة آخرين في ظل استمرار سلسلة الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أهداف مدنية في مناطق متفرقة من القطاع. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري مقام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. هذا وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة هدم وعلى مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تشهد بؤرة توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. كما حذر روبيو أيضا من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد من عنف للمستوطنين حيال الفلسطينيين. وفي الشأن السوري، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا بدأت رحلة التعافي والنهوض بعدما كانت أزمة يتم تقاذفها بين الدول. الشرع أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد التزام بلاده الكامل باتفاق عام 1974، وأن الجولان أرض سورية وأي محاولة للضم فهي غير شرعية، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب. وحول الملف الليبي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيب الليلة ضرورة الدفع نحو تنظيم الانتخابات باعتبارها المسار الذي يلبي رؤية الحكومة وينهي المرحلة الانتقالية ويقود إلى الاستقرار، مشددا على أهمية تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجازها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك. بدوره أبدى لافروف استعداد موسكو لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا، لكنه قال إن أوروبا تريد فقط هدنة لمنح نظام كييف وقتا لإعادة بناء قدراته العسكرية. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمام قادة الدول في الأمم المتحدة الليلة إن كييف مستعدة لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد.
زيلينسكي أوضح أن مصر والهند وتركيا حددت خيارات لاستعادة أمن الملاحة للسفن التجارية في البحر الأسود، حيث توقفت حركة الشحن تقريبا بسبب الهجمات المكثفة على السفن والبنية التحتية للموانئ من كلا الجانبين. إلى لندن، وفيها أكد وزير الخارجية البريطاني إد ماليباند الليلة عدم سعي بلاده وأوروبا وحلف شمال الأطلسي الناتو إلى الصراع مع روسيا، مجددا في الوقت نفسه الالتزام الثابت للمملكة المتحدة وحلفائها تجاه أوكرانيا. ماليباند أوضح لدى مشاركته في اجتماع حول أوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن الناتو هو حلف دفاعي وسيظل كذلك، لكنه سيواصل فتح الأنشطة العدائية الروسية والتحرك ضدها أيا كان الشكل الذي تتخذه. في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنيا. الأمن البحري العماني يقول إن هجوما على سفينة قرب مسندم بمضيق هرمز أودى بحياة أحد أفراد طاقمها. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تشهد بؤرة توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس السوري يؤكد التزام بلاده باتفاق عام 1974 داعيا الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. وكان أيضا في هذه النشرة الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت أوشكت على 24 دقيقة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: وفي محطتنا لهذا اليوم القمة الأمريكية الصينية المرتقبة في واشنطن وملفات التجارة والتكنولوجيا وتايوان آفاق دولية. اليمن بين التصعيد الميداني والتحركات السياسية، تحليلات استراتيجية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات مع طهران بالمثمرة، قضايا استراتيجية. وبين الهدنة والتصعيد، إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ آراء سياسية. والبداية بآفاق دولية. واشنطن تستضيف اليوم قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط ملفات خلافية تتصدرها التجارة والرسوم الجمركية والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تايوان وإيران، في وقت يسعى الجانبان إلى الحفاظ على التهدئة ومنع تصاعد التوتر بين أكبر الاقتصاديين في العالم. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الدكتور محمد البغيلي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: دكتور محمد، في البداية نود أن نعرف قراءتك لأهمية هذه القمة المنعقدة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ في هذا التوقيت تحديدا. ما الذي يسعى إليه كل طرف من هذا اللقاء برأيك؟
1: أنا أود أن أشير إلى التوقيت الزمني بين مقابلتين في سنة واحدة، يعني كان اللقاء الأخير في مايو والآن اللقاء
0: مايو.
1: في سبتمبر، ولذلك هذا التوقيت الزمني يشير إلى أهمية هذا اللقاء وهذه القمة، وهي فعلا قمة عالمية لأنها قمة بين قوتين عظميين، يعني قد تغير المشهد السياسي الدولي في كثير من الأقاليم والقطاعات في العالم. وهنا القضايا ليست هي قضايا سياسية وعسكرية كما اعتادت القمم السياسية والقمم العالمية وقت الأزمات والتأزمات وحدة يعني التوتر العالمي. القمة يعني اقتصادية، وأيضا تتكلم عن التكنولوجيا الصناعية وغيرها من يعني حتى مستقبل الاقتصاد والتكنولوجيا في العالم. لذلك هي قمة آنية ولكنها ليست حاضرة فقط وإنما حتى للمستقبل.
0: نعم، طيب أيضا فيما يتعلق بالملف التجاري الذي يتصدر هذه المباحثات كما تعلم، يعني مع اقتراب طبعا انتهاء الهدنة الجمركية في شهر نوفمبر المقبل، هل يمكن برأيك أن يتفق الجانبان على تمديدها؟
1: نعم، لأن العالم الآن يتجه إلى توقعات في وجود أو عودة شبح الأزمة العالمية المالية مرة أخرى. لذلك يعني طبعا بمواكبة أيضا القضايا والصراعات والنزاعات العالمية الآن في مختلف بقاع الكرة الأرضية، لكن هذه القمة أيضا هي مهمة أيضا من ناحية أخرى، هي مهمة للاقتصاديين، مهمة للرئيس الأمريكي للانتخابات، مهمة للصين من أجل يعني استقرارها كعملاق اقتصادي. الصين لا تفكر في الهيمنة السياسية ولا في التوسع العسكري، لذلك يهمها الجانب الاقتصادي، والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا الرئيس الأمريكي هو يعني يهتم الآن بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، المهم أن يخرج بنتائج إيجابية للانتخابات النصفية التي يعني سيخوضها حزبه يعني بالمنافسة مع الحزب الديمقراطي.
0: طيب بالنسبة للمعادن الأرضية أيضا النادرة، يعني أصبحت إحدى أبرز أوراق التفاوض بين واشنطن وبكين أيضا، لماذا يمثل هذا الملف برأيك أهمية كبيرة للولايات المتحدة؟
1: هي لأنها ورقة من أوراق الضغط التي تستطيع الصين أن تلعب بها في مواجهة العملاق الأمريكي، لأن مثل هذه المعادن هي معادن نادرة، لذلك هي مثلما يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الصين من خلال حصار إيران وحصار الحصار على مضيق هرمز وعدم تصدير النفط، إذن الصين أيضا تلعب في هذه الورقة من أجل التسويات السياسية والاقتصادية خلال القمة. كل الرؤساء وكل الوفود موجود عندما تحدث هناك مفاوضات أو حوار سياسي، الكل يعني يملك بيديه أوراق اللعب. هذه من أهم الأوراق لدى الجانب الصيني التي يقدمها أمام الجانب الأمريكي.
0: وماذا عن الذكاء الاصطناعي دكتور والرقائق المتقدمة؟ هل تعتقد أن هناك مساحة للتفاهم بين البلدين في ظل طبعا المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين الطرفين؟
1: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الصين من أجل يعني مثلا الملكية الفكرية، ومن أجل كثير من القوانين التي تتهم الصين بعدم احترامها وانتهاكها وسرقة كثير من الأفكار وسرقة الكثير

من النماذج الابتكارية في العالم، بينما الصين الآن هي تريد يعني تريد الحد من الذكاء الاصطناعي، وهي أيضا تمتلك قدرة ووفرة معلوماتية وبيانية في هذا السوق، يعني في سوق الذكاء الاصطناعي، وتنافس الآن منافسة عالمية لكثير من دول العالم المتقدم في هذا المجال. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى من التوسع في الذكاء الاصطناعي.

0: والتغيرات المناخية.
1: نعم صحيح.
0: يعني فهو يعني يضع هذه المقارنة، ويعني وطبعا يشير إلى الحزب الديمقراطي، ولكن هي أيضا الصين أيضا طرف من هذه الأطراف، بينما الصين هي تؤمن بالذكاء الاصطناعي وتتقدم فيه، ولكنها تريد بحدود وقيود من أجل يعني من أجل صالح المجتمعات وتحديد المجتمعات العمالية.
1: نعم. طيب، من ضمن الملفات أيضا تايوان، التي كما تعلم تبقى من أكثر الملفات حساسية بين الجانبين الأمريكي والصيني. إلى أي مدى سيكون برأيك هذا الملف حاضرا في مباحثات الرئيسين، خاصة مع استمرار الخلاف بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة؟
0: رغم شدة يعني تصريحات الرئيس الأمريكي رئيس ترامب وعنفه اللفظي في كثير من المجالات وكثير من القضايا والملفات وبما فيها الصين في كثير من القضايا، إلا أن في مسألة تايوان هو لا يتعرض لها ولا يتطرق إليها بشيء من العنف ولا حتى بشيء من النعومة. هو يعني شيء غريب، يعني هو طبعا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري يؤمنان بالصين موحدة ويؤمنان بوحدة الصين، ولكن أيضا يرفضان أي اعتداء عسكري من قبل حكومة بكين على تايوان، على جزيرة تايوان. ولكن الرئيس الأمريكي لا يتطرق إلى مسألة تايوان بالمرة، يعني هو يتكلم عن كثير من الملفات، كثير من المشاحنات بينه وبين الصين، وحتى بالجمركية والعقوبات، وحتى الصين أحيانا لا ترد على العقوبات الأمريكية إلا في مسألة تايوان، أعتقد بسبب حساسيتها وبسبب أن الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج بإنجاز، يعني هذا تفسيري، لا يريد أن يتطرق إليها في وسائل الإعلام المختلفة. لذلك لكنها من أهم أوراق الحوار الأمريكي الصيني في هذه القمة.
1: نعم. طيب، فيما يتعلق بملف إيران، طبعا حاضر أيضا في جدول المباحثات. برأيك دكتور، ماذا تريد واشنطن من بكين تحديدا بشأن علاقاتها الاقتصادية مع طهران وشراء النفط الإيراني؟
0: الصين متزنة ومتصالحة مع نفسها ومع مواقفها. الصين ترفض الاعتداء على الجمهورية الإيرانية، ولكنها أيضا ترفض اعتداء الجمهورية الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن. هي متوازنة ومتصالحة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هو يريد أن لا تشتري الصين نفطها من إيران، وبنفس الوقت لا يريد أي تواصل صيني إيراني، يعني دون أن يقدم للصين يعني أوراق أخرى أو مثلا بدائل أخرى. يعني هو يريد كأنه يريد أن يحاصر الصين، وهذا ما ترفضه الصين. لذلك هي نقطة من النقاط الحساسة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما للصين فهي يعني متوازنة ومتصالحة في موقفها، هي ترفض يعني الاعتداء على الجمهورية الإيرانية، ولكنها يعني لا تناصر الجمهورية الإيرانية بالعلن ولا تقدم السلاح ويعني وتنفي أي دعمها عسكري أو معلوماتي للجمهورية الإيرانية، على عكس ما تشير إليه التقارير الإخبارية في العالم بأن الصين تدعم الجمهورية الإيرانية معلوماتيا من خلال أقمارها الصناعية، وهذا ما ترفضه الصين. ولكن أيضا هي من القضايا المهمة في العالم وأيضا في القمة الصينية الأمريكية.
1: نعم، هناك حديث أيضا دكتور عن زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية ومن طائرات البوينغ. هل يمكن برأيك أن تشكل هذه الملفات أرضية لاتفاقات اقتصادية خلال هذه القمة؟
0: والله أنا يعني هذه لا أستطيع أن أجزم فيها، هذا يعتمد على رجال الأعمال الأمريكان. رجال الأعمال الأمريكان وخصوصا المحيطين بالرئيس الأمريكي هم الذين يحسمون هذه المسألة، على عكس الصينيين. طبعا الصينيين الحكومة هي التي تسيطر على يعني تهيمن على مؤسسات الإنتاج وعمليات حتى الاستثمار الخارجي وحتى اقتصاديات السوق المطعم بالرأسمالية الغربية. إلا أن يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني طبعا رأس المال منفصل عن الهيمنة السياسية الحكومية، بينما شخصية الرئيس ترامب وعلاقاته بأصحاب يعني أصحاب صنع القرار المالي أو الرأسمالي في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يعتمد على حركة فريقه وعلى قدرتهم على تحريك وصناعة ويعني ورسم المشهد الاقتصادي من هذه الناحية، ناحية المنتجات الزراعية.
1: طيب دكتور، يعني كل ما تفضلت بذكره يجرنا للتساؤل في نقطة أخيرة عن النتائج التي ينبغي مراقبتها من وجهة نظرك بعد هذه القمة، لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وبكين دخلتا بالفعل مرحلة تهدئة جديدة.
0: الأول والعامل الأساسي الذي سوف يحدد مسار ونتائج هذه المباحثات هو مسألة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية، على اعتبار أن الصين تستطيع الضغط على الجمهورية الإيرانية وعلى توجيه البوصلة نحو السلام ويعني الاتفاق على الأقل بهدنة طويلة المدى. يعني مسألة أمن منطقة الخليج ومسألة السلام الدائم أو على الأقل السلام الجزئي هي العامل الحاسم الذي سيحدد

0: مسار هذه المباحثات في القمة الأمريكية الصينية. إلا أن كثير يعني من المسائل يعني أو المباحثات إذا تم يعني تحديد موعد لقمة أخرى أو قمة مشتركة أو مثلا ترحيل بعض الملفات إلى قمة جماعية مثلا برعاية الصين والولايات المتحدة الأمريكية معا أو حتى بدخول روسيا، من المرجح أن تكون حتى المسألة الأوكرانية أيضا جزء أو إحدى المؤشرات في هذا الموضوع.
1: نعم، إذا كل الشكر لك دكتور محمد البغيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تشهد عدة جبهات يمنية تصعيدا متسارعا بين القوات الحكومية والميليشيا الحوثية، مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم في جنوب تعز والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية قريبة من لحج وباب المندب، وذلك بالتزامن مع مواجهات وضربات في مأرب والجوف والبيضاء. يأتي ذلك فيما تتحرك الحكومة اليمنية دبلوماسيا في نيويورك لحشد دعم دولي وسط دعوات أممية للتهدئة والعودة إلى المسار السياسي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
0: صباح النور. أستاذ عادل، في البداية نتساءل من وجهة نظرك أو برأيك، كيف تبدو خريطة المواجهات ميدانيا في اليمن في الوقت الحالي، وأين تتركز برأيك أكثر الجبهات سخونة؟
1: شوف، في اعتقادي يعني موضوع المرتفعات بدأ يأخذ عامل يعني تفوق في الساحات الأخرى، يعني وموضوع الساحل الغربي، ولكن اشتعال الجبهات كافة بدءا من الجوف، البيضاء، لحج، الحديدة، البيضاء، تعز، هي المكاسرة الحقيقية. صحيح هنالك تقدم للحوثي، لكن بالنسبة لي قراءاتي لا يعني تمكين، يعني هنالك مد وجزر وكل السيناريوهات مفتوحة، رغم إشارة روبي وزير الخارجية الأمريكي أن الأمور في تصعيد خطير، وهو يقصد طبعا باتجاه باب المندب. الحرب الحقيقية الهدف منها الرئيسي هو أن الإعاز الإيراني للحوثيين بموضوع باب المندب، الذي هو متوقع منذ شهور أن يكون هذا أحد الأوراق لتعطيل ما يسمى الاقتصاد العالمي. غير ذلك، شوفي، بالنسبة للجبهات الأخرى، تحرير المناطق، أنا أعتقد لا تغامر الحكومة الشرعية بإعلان منذ بداية آب أن هنالك عملية استعادة صنعاء. أنا أرجح أن هذه المعارك في نهاية المطاف، وإن كان في الأفق أو نقول في الإطار العام بدأت تكشف أن الأمور أخذت منحنى إقليمي في التمادي على أمن المملكة، وأيضا هذا التمادي سيكون له ثمن كبير جدا، لكن هذه الحرب بالذات لا يوجد، لاحظي، أي أفق على الطاولة دبلوماسي مطروح، يعني تجميد بعد الهدنة منذ 2022، لماذا تفجر الآن؟ صحيح أننا نتحدث عن الهدف استخدام وابتزاز إيراني من خلال باب المندب لاقتصاد العالم والدول المشاطئة على البحر الأحمر، لكن ستكون هذه المعارك، وهذا توقع شخصي قد أصيب وقد أخطئ، ستتجه في نهاية المطاف إلى إخراج الحوثيين من صنعاء وإلى جبال الصعدة في نهاية المطاف.
0: طيب، على ذكر هذه النقطة أستاذ عادل، يعني من الملاحظ أن الميليشيا الحوثية حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم واسع على الساحل الغربي نوعا ما، هل بدأت القوات الحكومية الآن في استعادة زمام المبادرة برأيك، أم أن التحركات الحالية لا تزال محدودة؟
1: أنا قلت لك في بداية الإجابة أن تقدم الحوثي لا يعني تمكين، يعني هناك مد وجزر، لكن تحقق المراد في حنيش الصغرى، جزر حنيش الكبرى، المناطق التي أراد فيها العملية الخاطفة وهي باب المندب، وتم ذلك. أما مناطق أخرى ستسقط يعني على مراحل، لأن بداية نهاية الملف اليمني، بمعنى استعادة الدولة والدعم الدولي، ولا تنسي أن التحالفات الدولية 41 دولة الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية، والتلويح والتسريبات الأمريكية، ربما يكون هناك عملية ضد الحوثيين. الحوثي الآن في الواجهة، سيكون بمواجهة العالم، وربما يكون حرب شاملة عليه. لا تنسي أيضا في المقابل، حين نقول بعد إقليمي، أن هذه الجبهات وهذا التقدم للشرعية والتراجع والتقدم سيكون أيضا إذا التحق الحلف الثلاثي الباكستاني التركي السعودي، وهذا وارد، يعني احتمال وارد يكون على الخط ذو قوة إقليمية، طالما صارت المكاشفة علنيا مس أمن المملكة والتمادي عن المملكة، وهذا كما ذكرت لك سيكون له ثمن كبير جدا. لكن هذه الحرب ميدانيا إذا نقرأها بالشق السياسي، أن تحرير المناطق، شوفي، أنا في اعتقادي وإن تقدم الحوثي اتجاه باب المندب ونال مراده، أي التعقيد الإقليمي والموضوع الممرات البحرية، لكن سيكون هنالك عملية، حين أشار الشرعية في بداية آب، وأنا أميل لهذا السيناريو، تحرير صنعاء لم تغامر في الحروب السابقة، أي سيناريوهات علنية، أن يكون الجيش الشرعي الجيش الحكومي يعلن تحرير صنعاء. أنا أميل أن على غفلة سيكون هناك انهيارات متسارعة، استعادة الدولة كما في لبنان، في سوريا، في مناطق أخرى. أنا أعتقد أنه حين نقول بداية النهاية، هذا ليس وقت طويل، هذه الحرب ليست طويلة الأمد،
0: طيب
1: هذه
0: فيما
1: سيكون
0: يتعلق
1: فيها
0: بالممرات البحرية أستاذ عادل، عفوا للمقاطعة، يعني وزراء خارجية عرب حذروا من تداعيات تقدم الميليشيا الحوثية على الملاحة في باب المندب، دعوا أيضا إلى دعم الحكومة اليمنية. إلى أي مدى برأيك أصبح أمن الممرات البحرية جزءا أساسيا من أي تحرك سياسي بشأن اليمن؟
1: شوفي الآن العالم بعد هرمز استفاق أن باب المندب قد يتعرض إلى إغلاقات وتصبح حرب سفن أخرى قد تهدأ في جبهة إيران وهرمز، ويتم التفرد في استباقية عملية قبل تلاحظ التحالف 41 دولة تحالف مائي يعني بحري، هذا سيكون له تداعيات كبرى إذا أغلق أيضا باب المندب، وكما ذكرت لك دول المشاطئ البحر الأحمر ستعاني. لكن هل يسمح في نهاية المطاف للتمادي؟ هذا الحوثي عبثي، يعني حين يتم نقول اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قصف إسرائيل، يعني هناك علامات غموض وتمديد الأمور إلى دول الجوار. أنا أعتقد أن للأسف سيتم هذا الأمر، موضوع العبث في أمن الملاحة في باب المندب، وكأن الحال يقول مطلوب هذا التصعيد، مدروس هذا التصعيد لغايات في نفس يعقوب. إلى الآن نتحدث عن سيطرة، لكنها من الناحية نقول السياسية والعسكرية قد لا تدوم، يعني حين يكون هناك إجماع دولي تحتاج الحكومة اليمنية. اليوم كلمات وزير الخارجية اليمني في الأروقة المتحدة في الاجتماعات الجانبية أيضا، الأمور ليست بعد إنساني فقط، هذا النزوح الداخلي الآن يجب بناء الدولة، مؤسسات الدولة يعني بالتماشي مع الحرب الجارية، لكن لا يعني أن الحوثي سيكون له بالمطلق سيطرة على الأراضي اليمنية. هذه الحرب عنوانها الرئيسي باب المندب، وغير
0: نعم
1: ذلك كلها تفاصيل. إذا هل يتم هذا العبث في باب المندب؟ أنا أميل للأسف أن هذا السيناريو سيذهب بهذا الاتجاه، لكن ليست حرب طويلة الأمد، ولن يكون هناك تموضع. هناك دخول الولايات المتحدة الأمريكية تحت ما يجري في باب المندب، وربما ينهار الاتفاق الحوثي الأمريكي
0: نعم
1: نتيجة نقول العبثية الحوثية، الذي الآن أخذ دور أكبر من حجمه. حين تواجه دولة بحجم المملكة العربية السعودية أمن المملكة العربية السعودية، سيكون هذا الثمن له، سيكون في قلب صنعاء نتيجته. صحيح الآن الأحداث في باب المندب، لكن أنا مصر على هذه النقطة وليس كلام عام، لأن المشهد في اليمن ضمن سياق ترتيب الشرق الأوسط لن يسمح لهذه المشيات في المنطقة أن يعاد أيضا للدولة الوطنية إن كان في اليمن وغيرها. إذا نحن قاب قوسين، في تصعيد في باب المندب، وأصبح وارد هذا الإغلاق في هذه أي تحت ذريعة أي تحت حادث ما،
0: نعم
1: لكن تحت ذريعة رفع الحصار عن الحوثي يبقى القصف للدول المجاورة وأيضا العمل في باب المندب. أنا أعتقد هذه أوراق سياسية خاسرة بنهاية المطاف للحوثي المؤقت في صنعاء والمؤقت في العبث في باب المندب، لأن السياسة
0: نعم
1: الدولية والمجتمع الدولي مجتمع كافة من خلال كلماتي ومتابعات للكلمات في الأمم المتحدة أن هذا خط أحمر لا يسمح فيه الأوروبيين لديهم تشكيل لهذا التحالف، وأيضا لا ننسى الدور الاستراتيجي والمؤثر للمملكة العربية السعودية في تأمين أمن المنطقة، وهي الدور الريادي.
0: صحيح
1: وأيضا أعتقد
0: نعم
1: الحكومة الشرعية الآن تتجه إلى انفراجة كبيرة في اليمن، وإن كان هناك تقدم هنا أو هنالك، لكن ميدانيا أنا أعتقد سقوط مفاجئ كلها من مأرب وغيرها، هذه تدريجيا تكون تعود إلى جبال صاعدة كما بدأت في انقلابها على الشرعية في 2014.
0: نعم، إذن كل الشكر لك أستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي.
1: شكرا.

0: قضايا استراتيجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا استمر نحو 3 ساعات مع وسطاء يمثلون إيران في نيويورك، واصفا هذه المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية ومثمرة جدا، ومؤكدا إجراء لقاء آخر في المستقبل القريب. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أستاذ طه، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ طه. نتساءل في البداية، يعني برأيك، هل وصف الرئيس الأمريكي عندما وصف هذه المحادثات بأنها جيدة ومثمرة، هل يعكس ذلك تقاربا حقيقيا برأيك، أم أنه مجرد رسائل سياسية؟
1: يعني يبدو واضح بأن هذا الخطاب أو هذه يعني التصريحات صدرت من الرئيس الأمريكي تحمل دلالات، يمكن أن نقول هي تتجاوز مجرد الاجتماع ما بين شخصيات أمريكية رفيعة المستوى وبين مسؤولين إيرانيين، يعني مجرد اجتماع تفاوض تحدث لكن عادي، خاصة في ظل يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك تصعيد كبير ما بين الطرفين. يعني ممكن أن نقول هذا التصريح هو إشارة أو يقرأ من انتقال يعني من لغة الحرب إلى الاختبار المسار الدبلوماسي، وركز هنا على كلمة الاختبار، يعني خاصة يعني كان هناك تصريحات من قبل ترامب قبل فترة بوصف أو القضاء أو إبادة إيران، وأيضا يعني هذه التصريحات هي جاءت بعد ساعات من خطاب ترامب للأمم المتحدة الذي يعني كان كما تابعنا يجمع ما بين التهديد بالتصعيد وطرح أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، وهذا يعني أن واشنطن لا تغلق الباب أمام التفاوض، لكنها تريد أن يتم التفاوض من موقع ضغط عسكري اقتصادي مرتفع.
0: طيب أستاذ طه، يعني في ظل كل ذلك، يعني نود أن نعرف أيضا ما أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد هرمز يبدو هو أحد مفاتيح التفاوض، وخاصة يعني المعلومات المتاحة تشير إلى أن مضيق هرمز هو أصبح في قلب الاتصالات. طهران تربط إعادة فتح المضيق أمام الملاحة بتخفيف الضغط العسكري، رفع الحصار البحري والإفراج عن أصول إيرانية، وهنا تتحول كأن نقول أزمة هرمز من ملف أمني وملاحي إلى ورقة تفاوضية اقتصادية وسياسية في آن واحد. بالنسبة لواشنطن يعني المطلوب هو ضمان حرية الملاحة، منع استخدام المضيق كورقة الضغط على الاقتصاد العالمي، وبالنسبة لطهران فهي تخفيف الضغط على الملاحة والعقوبات. إذا أعتقد ورقة هرمز ممكن هي الورقة العقبة الأساسية التي ما زالت هي تلوح في الأفق ما بين الطرفين.
0: طيب أستاذ طه، أيضا من الملاحظ أن الرئيس الأمريكي يجمع ما بين التفاوض من ناحية والتهديد بالخيار العسكري من ناحية أخرى، هذا الجمع برأيك يعني هل يمكن أن يقود إلى اتفاق أم أنه سيعقد المفاوضات؟
1: يعني تحدثنا عن اتفاقنا نهائي، هذا أعتقد صعب جدا، وخاصة بأن كل طرف إن كان الطرف الأمريكي الذي هو يريد أن يتجاوز الانتخابات النصفية بعد تقريبا يعني أشهر أسابيع قليلة دون حدوث يعني أن تكون مفاجآت بالنسبة للرئيس ترامب، الجانب الآخر الجانب الإيراني هو يحاول الاستفادة من هذا الوقت ويحاول أن يترجم يعني أي هناك نجاحات إن صح التعبير للداخل الإيراني الذي يعاني من يعني هناك أزمات اقتصادية بسبب يعني سياسة النظام في طهران. لذا أنا أعتقد أن الأمور ممكن أن تكون هي محاولات، إن كان تصعيد سابقا اليوم نتحدث عن لغة أخرى وهي مشاركة مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة، وكانت لافتة للغاية في ظل التصعيد ما بين الطرفين. وأيضا هناك ممكن أن نقول دور كبير تلعبه الدول كانت خليجية ودول تركيا وباكستان، أتحدث لك عن الوساطة ما بين الطرفين، وهدف هذه الدول أنا بتصوري هي منع شبح الحرب عن المنطقة،
0: طبعا.
1: على عكس يعني إيران التي هي تحاول قدر الإمكان عدم يعني التنازل عن بعض الأمور السيادية، واشنطن هي الأخرى تحاول قدر
0: طيب
1: الإمكان
0: أستاذ
1: عدم.
0: طه، عفوا للمقاطعة، لكن في حال فشل هذه المفاوضات، ما السيناريوهات برأيك الأكثر احتمالا لمسار التصعيد بين الطرفين بشكل مختصر لو تكرمت؟
1: يعني أنا أتصور، أعتقد أن الاتصالات الأمريكية هي لا تعني أن الخلاف انتهى، لكن تعني أن المسار الدبلوماسي لم يمت رغم التصعيد. في حال فشل فأعتقد سوف يكون التصعيد هو سيد الموقف.
0: نعم، إذن كل الشكر لك أستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: آراء سياسية. بينما تؤكد موسكو عدم وجود بوادر لاستئناف مفاوضات السلام مع كييف، تطرح أوكرانيا هدنة بحرية في البحر الأسود في محاولة لفتح نافذة للتهدئة وسط استمرار العمليات العسكرية وبين الموقف الروسي المتحفظ والمبادرة الأوكرانية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشؤون الدولية الدكتور محمد فايز فرحات. أهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور، نود أن نعرف برأيك، يعني الهدنة البحرية المقترحة هل يمكن أن تكون مدخل لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين موسكو وكييف؟
1: نعم، يمكن أن تكون مدخل

0: نعتذر عن هذا الانقطاع ونعود مرة أخرى لضيفنا الكريم دكتور محمد فايز فرحات. تفضل دكتور.
1: نعم، يعني كنت أتحدث أنه ربما ممكن من الممكن أن يكون الهدف من هذه طلب هذه الهدنة هو محاولة يعني توفير أجواء أو مناخ يسمح ببدء مفاوضات بين الجانبين، لكن يمكن أن يكون الهدف الحقيقي يعني تخفيف الآثار السلبية لهذه الحرب على طرفي الحرب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك تراجع في الاهتمام الدولي بهذه الحرب، وتراجعت إلى حد كبير جهود محاولة تسوية الأذى من خلال المفاوضات السلمية. الإدارة الأمريكية كانت مهتمة بشكل كبير بهذه الحرب ومحاولة إنهائها في المراحل الأولى من بدء الإدارة، يعني مهمة أو فترة الإدارة الأمريكية، لكن في الفترة الأخيرة تراجع الاهتمام الأمريكي لمصلحة ملفات أخرى.
0: نعم، طيب دكتور محمد، يعني في مبادرات، توجد مبادرات مصرية وهندية وتركية كما تعلم، هل تعتقد أن هذه المبادرات قادرة على كسر حالة الجمود بين روسيا وأوكرانيا؟ وإلى أي مدى برأيك يمكن أن تتحول الهدنة البحرية إلى اتفاق قد يشمل وقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية؟
1: يعني فيما يتعلق بفرص نجاح هذه المفاوضات أو الوساطة، يعني بالفعل يعني هي يعني هذه الجهود أو هذه الوساطات عبرت عن إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي أو لدى شريحة كبيرة من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب بسبب يعني أثرها السلبية الكبيرة على الاقتصاد الدولي يعني منذ أن بدأت. لكن هذه نجاح هذه الوساطات يحتاج إلى شروط أخرى، منها يعني استعداد طرفي الحرب للتخلص أو لإنهاء هذه الحرب، يعني أيضا أن يكون هناك يعني إرادة لدى الطرفين للتعامل مع الأسباب الحقيقية التي كانت وقفت وراء نشوب هذه الحرب، والتعامل أيضا مع التداعيات الاستراتيجية والجيوسياسية التي ترتبت على الحرب، وأبرزها طبعا يعني سيطرة روسيا على مساحة مهمة من الأراضي الأوكرانية.
0: طيب دكتور، في حال وافقت موسكو مثلا على هدنة محدودة، هل تعتقد أن يمكن أن يفتح ذلك الطريق أمام لقاء بوتين وزيلينسكي، أم أن الخلافات السياسية ستظل عائق لهذا؟
1: يعني أعتقد أن الخلافات القائمة بين الجانبين أصبحت كبيرة بحيث أنها قد لا تسمح بلقاء مباشر بين بوتين وبين زيلينسكي. مثل هذا اللقاء يحتاج إلى يعني شروط كبيرة ويعني الأجواء تسمح بذلك. أعتقد أنه الوضع القائم حتى الآن قد لا يسمح بهذا السيناريو.
0: طيب ماذا عن التحركات الأمريكية دكتور؟ يعني خاصة اتصالات ترامب مع زيلينسكي وموسكو، هل تمثل هذه التحركات برأيك فرصة فعلية مثلا لتحريك مسار التفاوض؟
1: يعني في رأيي أنه الأمر يحتاج إلى جهود أكبر بكثير من مجرد الاتصالات يعني التلفونية بطرفي الحرب. الأمر يحتاج إلى جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة ومباشرة مع طرفي الحرب، وطرح مبادرة حقيقية تتعامل مع كل الإشكالات والجوانب المتعلقة بالحرب، سواء فيما يتعلق بأسباب التي أدت إلى بدء هذه الحرب أو التداعيات المترتبة على الحرب، وبما فيها أيضا القضية الأساسية موضوع الخلاف بين الجانبين المتعلقة بمستقبل سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية، فضلا عن القضايا الأخرى المتعلقة يعني علاقة أوكرانيا بمسألة مشروع الانضمام بالناتو وغيرها من القضايا.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد فايز فرحات، الخبير في الشؤون الدولية. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. فإلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. أهل مكة أدرى بشعابها، أبناء الدار أعرف بمسالكها.
1: تولد الأمثال من التجربة وتكبر بكثرة الاستعمال، ثم تمضي بين الأجيال كأنها مصابيح صغيرة تهدي العقول إلى الطريق. وقد يظن الإنسان أن ما حصله من معرفة وتجارب يكفيه لفهم كل أمر، لكنه سرعان ما يكتشف أن لكل أرض أسرارها، ولكل صناعة رجالها، ولكل شأن أهلا خبروه، حتى صار ما يخفي على الآخرين ظاهرا أمامهم.
0: ومن ذلك قول العرب أهل مكة أدرى بشعابها، ويضرب هذا المثل عندما يكون أهل المكان أو أصحاب الاختصاص أعرف بتفاصيله من غيرهم. وتبدأ حكايتنا مع مسافر وصل إلى مكة وظن أن كثرة أسفاره تغنيه عن الاستعانة بأهلها.
2: السلام عليك يا هند.
0: وعليك السلام ورحمة الله، أراك تدور في المكان منذ وقت.
2: أبحث عن سوق الليل، وكلما حسبت أني اقتربت منه عدت إلى هذا الموضع.
0: وهل سألت أحدا من أهل مكة؟
2: عرض علي رجل أن يدلني فاعتذرت.
0: ولما اعتذرت؟
2: لأنني كثير السفر، عبرت صحارى وبلادا، وظننت أن طريق السوق لن يعجزني.
0: وهل أوصلتك أسفارك إليه؟
2: بل زادتني حيرة.
0: إذن فقد أخبرتك الطريق قبل أن تسألها.
2: كيف تخبرني الطريق؟
0: حين تعيدك إلى نقطة البداية تقول لك إن النظر وحده لا يكفي.
2: لكني رأيت ممرا بين جبلين فحسبته أقصر الطرق.
0: ذلك الممر يضيق بعد قليل ثم ينتهي عند صخور لا تجتاز.
2: وكيف عرفت؟
0: لأنني سلكته في صغري وسلكه آبائي قبلي.
2: قد تبدو شعاب كلها متشابهة للغريب.
0: أما أهلها فيعرفون مواضع الظل ومجاري الماء والمسالك الآمنة والطرق التي تقصر المسافة.
2: إذن ليست المعرفة بكثرة ما يرى الإنسان فقط،
0: بل بطول المعايشة أيضا.
2: دلني على السوق، فقد أضعت نصف النهار.
0: تعال من هذا الطريق.
2: ولكنه يبدو أبعد من الممر الذي سلكته.
0: قد يكون الطريق أطول في العين وأقصر في الوصول.
2: وهل مررت به اليوم؟
0: أمر به كل يوم.
2: وأين ينعطف؟
0: بعد السور القديم ثم نسلك الممر الأيسر.
2: كنت سأختار الممر الأيمن.
0: ولو اخترته لعدت إلى أطراف الوادي.
2: عجيب، كنت واثقا من رأيي.
0: الثقة نافعة عندما تقوم على معرفة، لكنها قد تضل صاحبها إذا قامت على الظن.
2: أتعنين أن الغريب لا يستطيع معرفة المكان؟
0: يستطيع إذا تعلم من أهله أولا، ثم أضاف إلى علمهم تجربته.
2: لقد كنت أخشى أن يبدو سؤالي دليلا على جهلي.
0: الجهل المؤقت لا يعيب صاحبه، إنما يعيبه أن يتمسك به بعد أن يجد من يعلمه.
2: صدقتي، فالطبيب أعرف بدوائه، والنجار أعرف بخشبه، والبحار أعرف بموج البحر.
0: وكذلك أهل كل بلد أعرف بمسالكه وحاجاته.
2: أظنني فهمت الآن لماذا يخطئ من يتكلم في أمر لم يعش.
0: لأنه يرى ظاهره، بينما يرى أهله ظاهره وما وراءه.
2: وهل وصلنا؟
0: اسمع، اسمع اسمع، إنها أصوات الباعة.
2: نعم، ها هو السوق. لم أشعر بطول الطريق.
0: لأن الطريق المعروف يقصر وإن بدا بعيدا.
2: لقد تعلمت اليوم أن السؤال لا ينقص من قدر الإنسان،
0: بل يحفظ وقته ويجنبه الخطأ.
2: ومن الآن لن أقدم ظني على خبرة أهل الشأن.
0: عندئذ تكون أسفارك قد علمتك حقا.
1: وهكذا أدرك عبد الله أن كثرة التجارب لا تجعل الإنسان خبيرا في كل شيء، وإن المعرفة الحقيقية لا تقوم على النظرة العابرة، بل على طول المعايشة ودقة الخبرة.

0: ومن الحكمة أن يرجع المرء إلى أصحاب الاختصاص وأن يمنح أهل المكان حقهم في معرفة تفاصيله.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكر قد يرى الغريب الطريق، لكن أهل الدار يعرفون منعطفاته، ومن احترم خبرة الآخرين وصل بأقل عناء. ولذلك قالت العرب: أهل مكة أدرى بشعابها.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مرحبا. أما بعد، ليس كل انقباض في الصدر مرضا، ولا كل خوف ينهش القلب ضعفا. أحيانا يكون ذلك آخر ما بقي في الإنسان من يقظة الفطرة، وآخر نداء من ضمير لم يمت يذكره أن الطريق الذي يمضي فيه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يشبه كرامته ومبادئه وقيمه وأخلاقه. إن الإنسان حين يكون على خطأ يعلم ذلك قبل أن يخبره أحد. يقولون القلب دليل للإنسان، يعلم في قرارة نفسه أن قلبه لم يعد مطمئنا، وأن تلك السكينة الجميلة ليست كما هي، وأن شيئا في داخله يقاوم هذا الانحراف ولو سكت لسانه. وهذا فإذا هم بالرجوع جاءه شيء لا ناصح، بل هو قاطع طريق يخوفه من القرار الصائب، شيطانه ونفسه، أو شخص قريب منه يصور له النجاة كأنها خسارة، والعفة كأنها حرمان، والرجوع إلى الله كأنه انكسار. أصدقاء المستمعين، كلمة من القلب، لا تسكتوا صوت التقوى في داخلكم، صوت الأخلاق والقيم، حتى لا يبقى لكم من أنفسكم شاهدا. من فقد الإطمئنان افتقد لطعم الحياة، بل يفقدها حين يطيل الإقامة في موضع الانكسار. ومن خاف الله في لحظة الاختيار نجاه الله من عمر كامل من ذلك الندم. نعم، الإنسان لا بد أن يبقى بدليل ذلك القلب وهذا الضمير وتلك النفس، النفس الأمارة بالخير. دعك من تلك النفس الأمارة بالسوء، فأنت إنسان جميل في هذه الحياة، كن مفتاحا لكل ما تراه خيرا في هذا العالم، وأغلق كل باب تراه لكل شر في هذا العالم. فاصل ونواصل.

يقول شاعر: لا يزرع الأناني إلا حقول الندم، يحصد وحده غافلا عن البذور التي أرهق بها الآخرين. هذا يعبر عن مستوى قسوة الأنانية حين يزرع حوله مشاعر الألم والخذلان دون أن يدرك أنه يجهد الآخرين ويجعلهم ينفرون منه. مثال على ذلك الشخص الذي يطلب الدعم العاطفي المستمر دون أن يقدمه للآخرين، أو الذي لا يرى إلا ذاته في أي علاقة، فهو يتصرف وكأن العالم دمية بين يديه، ينهب الوقت والمشاعر والطاقة، ثم يترك من حوله في حالة من الإرهاق العاطفي. فالأناني للأسف لا يعرف إلا الأخذ دون عطاء، ولا يعرف سوى نفسه في هذه المرآة، في مرآة الحياة، متناسيا أن العلاقات الحقيقية قائمة على التبادل والاحترام، لا على الاستنزاف والتحطيم. مستمعي الكريم، في حياة الإنسان قد يواجه أشخاصا يتسمون بالأنانية المفرطة، لا يرون إلا مصالحهم ولا يكترثون بمشاعر الآخرين أو احتياجاتهم، يستنزفون مشاعر الناس من حولهم كأنهم يمتصون أرواحهم، يستخدمون وللأسف الكلمات الجارحة وتصرفات اللامبالاة ليتركوا خلفهم قلوبا منهكة وأرواحا محطمة. صديقي، لا تكن ذلك الأناني الذي لا يبعث إلا السلبية في حياة الآخرين. فاصل ونعود من جديد.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم. تقدير المعروف يقولون عنه إنه أهم من رده، لأن التقدير يعكس قيمة الفعل ذاته ويظهر الامتنان الصادق للإنسان الذي قدم ذلك الفعل الطيب، ويبعد عنه صفة الجحود التي تنقص من جمال العلاقات الإنسانية. فليس المهم أن تعطي مقابلا ماديا أو أن ترد الجميل بفعل مشابه، بل أن ترد الجميل بعمل مشابه، بل أن تعترف بقيمته وتشعر الشخص الذي بذله بأثر ما قدمه. الامتنان الحقيقي يا سادة يكمن في الكلمة الطيبة والتصرف النبيل الذي يعبر عن امتنانك أنت بطريقة تحمل مشاعر صادقة تجعل الآخر يدرك أن معروفه لم يكن هباء منثورا، وأن الخير الذي زرعه قد أثمر تقديرا واحتراما لكل الناس. مستمعين الكرام، في العلاقات الإنسانية أيضا الغرفة الأخيرة. في داخل كل إنسان غرفة لا يدخلها أحد، لا الأصدقاء ولا الأحبة ولا الذين يظنون أنهم يعرفونه جيدا. هناك تحفظ الكلمات، وهناك تحفظ الرسائل التي لم ترسل، وهناك تحفظ الدموع التي جففها قبل أن يراها أحد. هناك أيضا النسخة التي كان يتمنى أن يعيشها لو أن الحياة سارت كما اشتهى. ولذلك لا تتعجل الحكم على أي إنسان، قد يكون أكثر الناس هدوءا هو أكثرهم ازدحاما من الداخل. مستمعين الكرام، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عامل الناس بما يظهرون لكم، والله يتولى ما في صدورهم. وقال بندر بن سالم: انبالك في وجوه الناس حسن القبول، اللي ورصدورها خله ورصدورها. فاصل ونواصل.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. هناك مثل يقولون: لا ترتب البيت الذي ستخرج منه لأنك بالنهاية ستخرج منه. العلاقات لا تختلف عن هذه الحكمة. إذا عرفت أن العلاقة وصلت لطريق مسدود، لا تحول تزييف الواقع أو أن تبني شيئا على هذا الهدم. التجميل الزائد لا يغير النهايات، لكنه يجعل الوداع أصعب وأثقل. الأفضل أن تسير وأنت متصالح مع نفسك، بدل أن تضيع وقتك في إصلاح شيء انتهى وسيهدم في القريب العاجل. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا

0: Kuwait. تابعونا إذاعة دولة الكويت. 22 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك يا صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء. أمامكم محطات قادمة من خلال هذه الحلقة والدقائق القادمة، أخبار محلية، أخبار منوعة، أخبار رياضية أحيانا، وأخبار كذلك فيها نوع من الصحة والعافية لكم نتمناها من خلال تلك الأخبار الصحية التي قد ننقلها خلال هذه الحلقة، لذلك تابعونا حتى نستمع ونستفيد من المعلومات القادمة.

ومع بداية هذا المشوار مستمعينا تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج. فراج الإسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونرحب أيضا بكل من انضم معنا بهذه اللحظات. أنت تستمع إلى إذاعة على الهواء. بهذه اللحظات مستمعينا معنا على الطرف الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء العام. حياك الله الرائد أحمد، وشكرا لك على قبول هذه الدعويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: الله يحييك ويا هلا ومرحبا أخوي مساعد، أصبح عليك بالخير. صباح على مستمعين برنامج إذاعة الهواء، وشكرا على البادرة الطيبة واهتمامكم الكبير بالجانب التوعوي.
0: شكرا لك على هذا العطاء اللي قاعد تقدمه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في عدة برامج. للأمانة نستمع لك وأنت نعم. يعني أول بأول قاعد تعطينا الأخبار وأيضا النصائح خطوة بخطوة، حتى اللي ما انتبه على شيء في حياته يكون واعي أكثر من خلال المعلومات اللي يستمع لها. بالبداية الرائد أحمد، نبي نتكلم عن الأخبار المحلية خلال الأسبوع الماضي.
1: طبيعي احنا اليوم لما نتكلم استاذ مساعد عن طبيعة الحوادث نتعامل معها بشكل يومي. لما نتكلم بشكل يومي يعني مثلا نفترض حوادث المنازل الحراق المحدودة، او نتكلم مثلا يعني عن حوادث قفل الباب او حوادث البسيطة بالطرق او حرائق المركبات. دائما ترى فترة الصيف، من نصف فترة الصيف من شهر 6 الى تقريبا نقدر نقول الى شهر 9، لان الحرارة هني تصل الى فوق يعني نقدر نقول 40 درجة. فلمن ما يكون هناك اهتمام كبير بالصيانة الدورية للمركبة، فالأمر الطبيعي حرارة وعدم اهتمامك هني بالصيانة الدورية باستمرار، فمن الممكن هني تواجه خطر الحريق. هذه كلها الأمور واردة، لذلك احنا قاعد نتعامل معها يعني كرجال اطفاء بشكل يومي بكل أمانة. نتكلم عن قفل الباب، نتكلم عن توقف المصاعد الكهربائية، نتكلم بشكل سلبي للأمان، وهذا من الظواهر السلبية ان اليوم ما يكون فيه اهتمام الصيانة الدولية للمركبات.

0: يعني امور ما هو امر واحد. تكلم الناس ممكن تطلع هني ما تشيك على البنزين الطراد او الجيتسكي. نفس الشيء الصيانه الدوريه، الصيانه الدوريه ترى احنا نتكلم عن طراد او جيتسكي، ترى حالها حال المركبات استاذ مساعد بشكل عام.
1: نعم ايضا سياده الرائد احمد منصور يعني قاعد نقلب الاخبار خاصه المصدر جريده الانباء، قالت قوه الاطفاء العام ان ثلاث من فرق تعاملت مع حريق جاخور، وأوضحت القوة في بيان صحفي أن فرق إطفاء مراكز تشبد والاستقلال والإسناد سيطرت ظهر أمس على حريق جاخور في منطقة تشبد، وأيضا باشرت الفرق لمكافحة هذا الحريق وأيضا السيطرة عليه. كلمنا أكثر شنو كانت الأسباب وإن شاء الله أنه ما في خسائر بشرية.
0: لا الحمد لله ما في خسائر مادية، بس لو تذكر أستاذ مساعد هذا الحادث تحديدا ونفس المكان وبنفس المنطقة تشرر، يعني الأسبوع الماضي كذلك تعاملت فرق الإطفاء أربع مراكز مع منطقة كبد، وهو منطقة كبد بشكل عام المستمع الكريم ممكن يستغرب إذا ما يكون هناك في مخزن ومخزن مواد عشوائية كبيرة وممكن تكون تالفة المفترض أنه يتخلص فيها، يعني يتخلص منها بالشكل المناسب. ولكن الأمر السلبي تكرار مثل هذه الحوادث، يعني نتكلم عن ما تجاوز لمدة أسبوعين تكرار نفس المكان، هذا يبين هناك في خلل واضح أن صاحب هذا المكان المفترض أنه ما يخزن مواد عشوائية. ونفس الوقت العمالة المسؤولين اليوم عنها سواء الشاليه أو الأواخير أو أيا كان، المفترض تكون دائما عندهم ثقافة مهمة. أنت مو معقولة ممكن عندك هذا المكان وغير كذي أنت مخالف ومخزن مواد خطيرة، وممكن أيضا هذول نفسهم العمالة ممكن يعني أشخاص مدخنين. أنت ترى عقاب السجارة ترى أستاذ مساعد البعض ممكن يستهين فيها أنها أمر سهل، ممكن هذا شيء بسيط جدا تتركه وما تطفيه بشكل مناسب وما يعرضك يعني لخسائر مادية. لا طبعا احنا خلال الأيام الماضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ذكرنا ان تعقاب السجائر تأتي بعد شنو تحديدا، يمكن البعض ما يصدق ذلك، تأتي بالنسبة على مستوى دولة الكويت كتعاملنا كرجال اطفاء المستوى الثاني، نتكلم عن نسبة حرارة المستوى الثاني ما بعد الاحمال الكهربائية والتماس كهربائي، وبعد ذلك يأتي هنا عبث الأطفال. هذا يبين لك بشكل واضح دقيق في ناس كثير للأسف من إخواني المدخنين يتركون عقاب السجار وما يطفونها وأيضا ما يتركونها بالمكان المخصص لها.
1: بالفعل
0: لا تنسى بعض ما قاعد أتكلم بالخير على
1: تفضل
0: ترى بعض هنا المخازن بحيث إنه يقولك عنده مثلا بعض المكاين المهمة المفترض إنه يزودها مثلا مشتقات بترولية مثلا البنزين أو الديزل حتى يسهل للعمال اللي يؤتمن عليهم مخصص مثلا على مجموعة جلانات. هذه مجموعة جلانات ممكن يعني منتشرة بشكل بسيط على بعض الأماكن اللي فيها منتشرة أماكن خطيرة، فأنت متصور وحاط السيناريو تترك بعض هذه العقاب السجار طبيعي جدا ممكن راح تترك أمر خطير. وهذا قاعد يحصل بكل أمانة بالأيام الأخيرة
1: يعني دائما نرجو السلام للجميع وأنهم يأخذون الحيطة والحذر ودائما يحطون يعني وضع الأمان من المعدات اللي ممكن تساعدهم في حالة وقوع أي خطر لا سمح الله. وجميل أن احنا نلتقي وياك سيادة الرائد أحمد منصور حتى نوعي إخواننا ونقول لهم شوفوا هذه الحوادث تمت لكن الحمد لله ما في وقوع أي إصابات بشرية، وهذه على قولتهم هي اللي نرجوه وهذه الشيء اللي نبحث عنه أن دائما الناس تكون بخير. لكن نبي نروح وياك إلى زاوية ثانية وهي الحملات التفتيشية. أعلنت قوة الإطفاء العام عن غلق إداري وتحرير إنذارات وإخطارات ل 77 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في منطقة الشويخ الصناعية بمحافظة العاصمة.
0: صح، يعني نتكلم عن منطقة الشويخ الصناعية، حتى الأسبوع الماضي قام أخوانكم اليوم بقطاع الوقاية بحملات تفتيشية لثاني مرة على مستوى المحافظة نفسها. طبعا احنا مستمرين ترى كل أسبوع لنا حملات متنوعة، وأحيانا تقرأ أستاذ مساعد من خلال مواقعنا الرسمية أن كذلك قوة الإطفاء العام مع وزارات مهمة مع جهات مهمة، مثل نضرب مثال على ذلك وزارة الداخلية، وزارة التجارة، الهيئة العامة للبيئة، بلد الكويت، كل هذه الجهات مهمة أيضا تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق الأمن المجتمعي، وكذلك أيضا الاطلاع على الأمور المخالفة التي لا تتماشى مع قوانين الدولة. لأن بكل أسف ممكن

0: المستمع الكريم يستغرب من ذلك، لأن بكل أسف بعض العمالة يستخدمون هذه الأماكن كيعني كمسكن كنوم، كنوم نتكلم تحديدا. هذا أمر مخالف، أنت هناك مفترض تسكن بأماكن سكنية مو بأماكن مفترض مثلا صناعية أو مخازن.
1: بالفعل ممكن يقع أي التماس. قاعد أقول لك سيادة الرائد، ممكن أثناء هذه المخالفة قد يعني يحدث شيء طارئ، التماس كهرباء أو غير ذلك يعني لا سمح الله، فقد يؤدي إلى حياته للخطر للأمانة.
0: أنت تتكلم لما يكون هناك في عمالة كبيرة ساكنين، بعض الأمور ممكن تكون مخزنة بشكل كبير عشوائي. تخيل هني يعني محملين هذه المكان يعني نسبة عالية بالأحمال الكهربائية، فمن الطبيعي أنه ممكن تواجه خطر الحريق. طبيعي جدا، احنا نتكلم مكان مخزن بشكل كبير يعني جدا، وممكن تكون هذه الأماكن أيضا غير مسموح أنك تخزن فيها هذه. نفترض على يعني نعطي مثال على ذلك، اليوم مثلا عمارة سكنية تستغرب من خلال زيارتك هني تحديدا عند المفترض يكون هذا كسرداب للمصافط، بالإضافة إلى ذلك تلاحظ مجموعة كبيرة من الإطارات، مجموعة كبيرة من المواد البلاستيكية، فأنت هني تستغرب يعني معقولة مركبات، المركبات طبيعتها تشتعل بسرعة، دائما تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل الزيوت ومواد كهربائية ومشتقات بترولية، تخيل أنت هني يعني مخزن مثل مواد أصباغ أو إطارات، لو هذا المكان يشتعل إيش راح يصير هني؟ راح يواجه مشكلة كبيرة، وممكن هذه الأدخنة السامة والنيران أيضا تواجه الخطر إلى الأشخاص اللي ساكنين بهذه العمارات. فهذه كلها أمور يعني خطيرة جدا، إحنا ممكن من خلال الإهمال وعدم الثقافة هني طبيعي جدا راح تكون خسائر لا قدر الله لا قدر الله بالأرواح والممتلكات.
1: بالفعل للأمانة يعني جميل أنكم تبادرون في مثل هذه الحملات التفتيشية، لكن شنو الأشياء الغريبة كذلك اللي واجهتموها خلال هذه الحملات التفتيشية، وأيضا خلال كيف يعني شفتم ردود الفعل للمخالفين؟ هل تجاوبهم؟
0: هذا أمر طبعا مخالف، طبعا أجهزة الأمن والسلامة، لما نتكلم عن أجهزة الأمن والسلامة المفترض مو بس أنها تكون متوفرة أستاذ مساعد، لا المفترض أيضا تعمل بصورة سليمة. ترى البعض هني من المدخنين شو يسوي تحديدا؟ يحط مواد لاصقة على وين؟ على أجهزة الكاشف دخان، بحيث ما يدخن هو والمجموعة اللي معاه
1: للأسف،
0: اي بحيث انه ما يسمع الصفار وما ضايقه. احنا اليوم كقطاع الوقاية من خلال حملات التفتيشية يعني تكون هناك يعني الاطلاع على امور دقيقة جدا، لان تتكلم عن جهاز كاشف دخان لا سمح الله صار الحريق مثلا نفترض فترة الليل أو فترة ما يكون مشغولين الأعمال بشيء ما ضروري بالنسبة لهم أهمة، أنت متخيل من يحصل حريق وهذه السدود كلها مسدودة، فهني طبيعي جدا راح يواجهون خطر كبير.
1: بالفعل
0: هنا
1: أيضا نعم أيضا اليوم يعني مبادرة طيبة أنكم حطيت وذكرت هذه الملاحظة سيادة الرائد أحمد منصور، للأمانة حتى يتضح لنا أن لابد أن الشخص ياخذ باله من هذه الزاوية ولا يضع لاصقات لحساسات الدخان، يطلع برا المحل يدخن أو في المنطقة المخصصة للتدخين يكون أفضل له ولسلامة غيره في المستقبل.
0: أكيد أكيد، والله إحنا يعني دائما خلال برامجكم المهمة بالإذاعة أو بالتلفزيون باستمرار أستاذ مساعد لو تلاحظ إحنا أسبوعيا وبشكل يومي قوة الإطفاء تعاونها الجميل والمثمر، بحيث أن اليوم الجميع سواء المواطنين وأيضا المقيمين يأخذون كامل احتياطاتهم ويبتعدون. حتى نتكلم عن الحوادث والحرائق ما نقدر نمنعها 100%، ولكن نقدر بالثقافة والاهتمام نقدر نقللها بشكل كبير، هذا أمر طبيعي جدا.
1: بالفعل
0: أنا اليوم لما أتكلم لما نقول دائما الوقاية خير من 1000 علاج،
1: بالفعل.
0: كلمة الوقاية خير من 1000 علاج ما تأتي من فراغ، طبعا تأتي إذا اليوم كنت أنا أهتم دائما بالجودة العالية الكهربائية، وقبل التوجه إلى النوم أيضا إغلاق المصادر الكهربائية الغير مهمة والصيانة الدورية أيضا لأجهزة الكهربائية المفترض أن تكون مثلا الشفاطات تجلكم الله بالمطابخ، بدورات المياه، بالسنترال، بوحدات التكييف، حتى أمنع حدوث الحريق. طبيعي جدا هني راح ابتعد من مواضيع الحريق بشكل كبير.

0: ولكن يكون في إهمال ممكن أواجه خطر الحريق.
1: نعم.
0: إيه نعم.
1: كذلك اليوم ما شاء الله الأجواء بالكويت قاعد تتعدل وتتحسن
0: أكيد.
1: إلى الأفضل، وهذا شيء يسعد الناس. لكن إذا ذهبنا إلى استعدادات الخاصة فيكم في قوة الإطفاء لموسم الأمطار.
0: أكيد اليوم يعني إحنا تحديدا يوم الثلاثاء الماضي قام سيدي رئيس قوة الإطفاء العام نقدم له تحية سعادة اللواء طلال الرومي وأيضا من القيادات العليا بالإطفاء للإطلاع واستعراض الآليات المهمة وأيضا المعدات المهمة وكذلك مضخات السحب المياه الهيدروليكية والميكانيكية والكهربائية أنها يعني سليمة 100% حيث تكون هناك خطط وجاهزية مسبقة إن شاء الله تعالى. هناك تفاشير خير أيضا أستاذ مساعد من إخواني يعطيهم الصحة والعافية خبراء الأرصاد الجوية، إن شاء الله راح نشهد يعني شهر أكتوبر أمطار إن شاء الله بعد ما عشنا فترة طويلة بالنسبة للحر بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. لكن اليوم ما شاء الله تواصل فرق الإطفاء التعامل بكفاءة مع البلاغات اليومية وأيضا حوادث المركبات والمخازن في مختلف المحافظات. كلمنا عن حريق المنقف الذي وقع في تاريخ 19 سبتمبر لهذا العام.
0: صحيح، فجر اليوم الجمعة تقصد أنت؟
1: نعم
0: بالفعل. طبعا احنا لما نتكلم عن فجر أول شيء لازم نحط شيء بالنا، لو تسأل أي رجل أطفاء يقول لك أخطر حريق ممكن يواجهونه يعني سكان المنازل أو العمارات الاستثمارية بشكل عام المساكن نتكلم تحديدا أمر خطير جدا. الناس هني نايمة نوم عميق وما في إحساس، وتخيل لم تتوافر أجهزة الأمن والسلامة هو إنذار يعني أو كاشف كاشف الدخان جهاز كاشف الدخان، تخيل هذه الأمور كلها لم تتوافر فمن الطبيعي راح يكون الخطر أكبر وأكبر. ترى في نقطة مهمة أستاذ مساعد لابد أن نوضحها شنو هي تحديدا، أنا دائما أقولها بكل برامج اليوم حتى لو تتوافر فعلا أجهزة الأمن والسلام منها مطفأة الحريق وجهاز كاشف الدخان، ولكن إن حصل حريق آخر الليل أو ساعات الفجر ترى الإنسان من يستيقظ من النوم ويشوف الحريق ترى ما راح يكون طبيعي جدا، لان للحين تحسه بتعب ومرهق
1: وفي صدمه يعني ايضا
0: ايوه وبحزه نوم يعني حتى ممكن يحس هذا الامر ما هو طبيعي. فامر خطير جدا وقوع هذا الحريق حتى لو كان الانسان يعني مميز متوفر عنده جزء الامن والسلام. لذلك امر في غايه الاهميه قبل التوجه الى النوم اغلاق المصادر الكهربائيه وايضا الاطلاع على غرفه الاطفال. ترى أطفالنا الله يحفظهم دائما عندهم يوم الخميس ويوم الجمعة يوم مميز، يوم مميز للسهر. أنت ممكن الأهالي تأخذهم النوم وخلاص يتوجهون إلى النوم وما يدرون بالمقابل عن غرفة الأطفال. الطفل هني ممكن حتى تخيل سالم ساعد حاط الآيباد أو أجهزة أخرى على جسده وبالمقابل هذه الأجهزة موصلة وين تحديدا؟
1: الكهرباء،
0: الكهرباء بالطوفة. فمتخيل الطفل هني تأخذ النومة وغير كذي هذا الجهاز موصل إلى جسده ممكن لساعات الفجر ساعات طويلة جدا يمتد هذا الحريق لا قدر الله يتصل هني وين لي وين تحديدا إلى جسد الإنسان، فهذا خطر كبير لا قدر الله. فلذلك أمر في غاية الأهمية أن نمنع مثلا السهر للأطفال خاصة موصل معهم الأجهزة الكهربائية.
1: يعني عساكم على القوة ومشكور على هذا التوضيح سيادة الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء العام. لكن كرسالة أخيرة توجهها في هذه المساحة الحوارية شو تقول لإخواننا المستمعين والمستمعات في برنامج إذاعة على الهواء؟
0: طبيعة إحنا مجتمعنا أستاذ مساعد إحنا اليوم يعني فجر يوم الخميس دائما ننتقل بشكل كبير سواء المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية وبشكل عام الأغلب يتجه للمناطق الجنوبية خاصة فترة الصيف لأنها تحتوي على الشاليهات وأيضا للبحر والمولات التجارية الأكثر دائما تكون المناطق الجنوبية يعني مختلفة عن فترة الشتاء. فترة الشتاء ممكن أيضا تتساوى ما بين الطرفين. أنا صاحي دائما يعني كأولياء الأمور نهتم دائما مراقبة الأطفال، لا نفكر أن الطفل اليوم يجيد السباحة وتركه ويقول لا الأمور طيبة. أنت ما تدري ترى الطفل أحيانا يتغافلك لدقائق بسيطة بالأحواض أو بالبحر حتى لو يجيد السباحة ترى ممكن يواجه الإصابة وما يعرف يتصرف فيواجه خطر لا قدر الله يعني موضوع حالة الغرق. نفس الشيء اخواني اليوم اللي عندهم نزهات بحريه المتوجهين الى الجزر وكذلك للحداق والامور هذه المختلفه، نتاكد دائما من يعني تزويد هذه الاجهزه بالبنزين 100%، وايضا الصيانه الدوريه واجبه على الكل، ولا نهمل نهائيا نفس الشيء اللايف جاكيت اللي هي الطفاحيه. ترى استاذ مساعد، ترى اللايف جاكيت اليوم احنا كنصائحنا قوه الاطفاء العام وكذلك يعطيهم الصحه والعافيه خفر السواحل، اللايف جاكيت المفروض انك تكون لابسه مرتديه 100%، لان انت اليوم مجرد انك حاط هذه الامور المهمه كنوع من السيفتي، فتخيل انت تواجهني خطر حاله الغرق، فهني راح تبحث وانت هني بالبحر راح تبحث عن وين اللايف جاكيت، فمن الطبيعي هني راح تواجه ايضا خطر كبير. دائما الطراد والجيت سكي والقوارب الصغيره ترى مختلفه تماما عن شنو تحديدا عن اليخت. اليخت مساحه كبيره، حتى لو ما كنت مرتدي اللايف جاكيت ممكن واجهت خطر تروح تبحث عنه وتبتدي. بس تخيل انت اليوم يعني بشكل مصغر وهو الجيت سكي او الطراد، هذا المفترض مباشره انت تكون مرتدي، حتى لا قدر الله الاجواء كانت غير مناسبه او صارت حاله اصطدام واجهت حق خطر الاصطدام، فانت يعني محت نفسك 100% من مواضيع التعب، ممكن تواجه خطر لا قدر الله حاله الغرق. فدائما ناخذ يعني الامور هذه بجديه تامه ونستانس ونغير جو، هذا كله ما يمنع، ولكن دائما ناخذ كامل احتياطاتنا باذن الله تعالى حتى ان شاء الله تعالى نعيش الايام القادمه خاليه من الحوادث
1: باذن الله، ودائما نرجو السلامه وايضا اخذ الحيطه والحذر للجميع وايضا لكل مستمعين اذاعه دوله الكويت. مستمعينا باسمكم كل الشكر للرائد احمد منصور من قوه الاطفاء العام على هذه المداخله اليوم ويانا في برنامج اذاعه على الهواء. شكرا لك سياده الرائد،
0: حياكم الله، مع السلامه.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم قليل السكر وقليل الدهون وطبيعي، عبارات تلفت أنظارنا على رفوف الأسواق، لكن هل تعني دائما أن المنتج صحي؟ فالاختيار الواعي يبدأ من خلف العبوة، حيث تكشف البطاقة الغذائية ما قد لا تقوله العبارات التسويقية. وللتعرف أكثر على الطريقة الصحيحة لقراءة البطاقة الغذائية، عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة مريم إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مريم إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية. موضوعنا اليوم مهم لكل مستهلك، وهو هل كل منتج يوصف بأنه صحي يكون صحي فعلا؟ شلون نقدر نفرق بين المعلومة الغذائية والعبارة التسويقية الموجودة على المنتجات؟ طبعا المستهلك مهم انه يعرف ان العبارات الموجودة على واجهة المنتج قد تكون جزء من المعلومات الغذائية، وقد تكون ايضا عبارات تسويقية تهدف الى جذب الانتباه للمنتج. عشان كذي ما ننصح بالحكم على المنتج من العبارة الموجودة على الواجهة فقط، وانما من خلال قراءة البطاقة الغذائية كاملة. ايضا من المهم نوضح ان في لائحة فنية خليجية خاصة باشتراطات الادعاءات التغذوية والصحية على المنتجات الغذائية، وهي المسؤولة عن تنظيم العبارات والادعاءات اللي ممكن يتم استخدامها على بطاقات المنتجات الغذائية. وفي اللائحة تعرف الادعاء التغذوي بأنه هو أي بيان أو تصريح أو تلميح يشير إلى أن الغذاء يحتوي على خصائص تغذوية معينة مثل الطاقة أو البروتين أو الدهون أو الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن. أما الادعاء الصحي فهو ما يشير إلى وجود علاقة بين الغذاء أو أحد مكوناته للصحة. وهنا نوصل حق نقطة مهمة، كلمة صحي بحد ذاتها مو معيار كافي للحكم على المنتج، بل إن هذه اللائحة أدرجت بين الادعاءات المرتبطة بالممارسات الصحية مثل كلمة صحي وكلمة مفيد وكلمة سليم من ضمن الادعاءات غير مسموح باستخدامها. أما الادعاءات التغذوية المحددة مثل قليل السكر، خالي من السكر، قليل الدهون أو قليل الصوديوم، فهي لها شروط محددة في اللائحة، وما يجوز استخدام هذه العبارات من الشركة إلا أن تكون مطبقة الأرقام والنسب المذكورة بالجداول داخل هذه اللائحة. على سبيل المثال، إذا تم وصف المنتج بأنه قليل السكر، معناته لازم يحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر لكل 100 جرام للمواد الصلبة، أو أقل من 2.5 جرام لكل 100 ملي من السوائل. أما عبارة خالي من السكر فمعناته أن المنتج يحتوي على أقل من نصف جرام من السكر لكل 100 جرام أو ملي، وعلى نفس هالمبدأ ينطبق على الدهون وباقي المكونات. الحين السؤال، شلون يقدر المستهلك يفرق بين المعلومة الغذائية والعبارة الموجودة على المنتج؟ لازم المستهلك ما يعتمد على العبارة الموجودة في واجهة المنتج فقط، لازم يقرأ البيانات الغذائية وقائمة المكونات. قائمة المكونات يتم ترتيب المكونات بحسب كميتها في المنتج من الأعلى إلى الأقل. فإذا كانت السكريات المضافة أو الدهون أو الملح من المكونات الموجودة بكميات مرتفعة، فهني لازم ننتبه حتى لو كانت العبوة تحمل عبارات مثل صحي أو طبيعي. النقطة الثانية، لازم نقرأ القيم الغذائية اللي موجودة في الجدول ونركز فيها على كمية الطاقة والسكر والدهون والصوديوم. أيضا نشوف أرقام الألياف والبروتين حسب نوع المنتج واحتياجات كل شخص. ومن المهم أن ننتبه على حجم الحصة الغذائية، أحيانا تكون

0: الرقم الموجودة في الجدول محسوبة حق حصة واحدة، بينما العبوة ممكن تحتوي على أكثر من حصة، فإذا أكل الشخص العبوة كاملة لازم يحسب الكمية اللي تناولها فعلياً، مو بس الرقم اللي مكتوب مقابل الحصة. وهني نوصل حق نقطة مهمة، أن الغذاء الصحي ما يعتمد على كلمة واحدة مكتوبة على العبوة، إنما يعتمد على مجموع مكونات المنتج وقيمته الغذائية، بالإضافة إلى الكمية اللي نستهلكها وش كثر نكرر تناولها، وشبون يدخل هذا المنتج ضمن نظامنا الغذائي بشكل عام. فإذا كنا في السوق ونبي نختار منتج، خلونا ننتبه قاعدة بسيطة، ما نحكم على المنتج من العبارة الموجودة في الواجهة، لكن لازم نقرأ البطاقة الغذائية ونراجع قائمة المكونات وننتبه للادعاءات اللي موجودة على المنتج. ومن المهم أيضا نقارن بين المنتجات المتشابهة ونختار المنتج اللي يحتوي أقل دهون وأقل سكر وأقل ملح. بالنهاية مهم أن نتذكر أن هدفنا مو أن نمنع أنفسنا من كل المنتجات اللي عليها عبارات تسويقية، إنما هدفنا أن نكون مستهلكين واعين، نعرف شنو نشتري وشنو موجود داخل المنتج، نختار بناء على المعلومات الغذائية ومو على الكلمات اللي موجودة على واجهة المنتج. ممكن المنتج مكتوب عليه صحي يكون صحي بالضرورة. أفضل طريقة لاتخاذ قرار غذائي واعي هي قراءة البطاقة الغذائية وقائمة المكونات ومقارنة المنتجات قبل الشراء. معكم مريم إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وشكرا لكم.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والسعادة. تتحقق السعادة في الأسرة عندما يسود الاحترام بين الزوجين، ويكون الحوار وسيلة لحل المشكلات دون عنف أو تجرح، كما أن تقاسم المسؤوليات ومشاركة الأوقات الجميلة يعززان الروابط الأسرية وينشران الفرح في القلوب. إن الأسرة السعيدة تسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن الأفراد الذين ينشأون في بيئة محبة يكونون أكثر عطاء وتفاؤلا، ولذلك فإن الحفاظ على سعادة الأسرة هو مسؤولية مشتركة تحتاج إلى صبر وتفاهم وحب دائم.
1: إذاعة على الهواء.
3: الثانية صباحا في ذات دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على جبهة محافظة تعز. الولايات المتحدة تقول إن التوصل لاتفاق مع إيران سيحتاج عملا متواصلا لفترة زمنية. الأمن البحري العماني يقول إن هجوما على سفينة قرب مسندم بمضيق هرمز أودى بحياة أحد أفراد طاقمها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تشهد بؤرة توتر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد ضرورة الدفع بإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. الرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا. بريطانيا وأوروبا والناتو يؤكدون عدم السعي إلى الصراع مع روسيا مع الالتزام بدعم أوكرانيا. ورئيس الصين يبدأ زيارته إلى واشنطن لبحث ملفات شائكة تتصدرها التجارة وتايوان والتوترات الجيوسياسية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: إذاعة على الهواء،
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
4: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:20.

0: دقيقة
1: وحتى الثالثة صباحا يوميا إذا
0: على الهواء.
2: على الهواء.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبتدي وياكم فقرتنا الرياضية. دائما اليوم نتكلم عن بداية بطولة كأس الخليج في نسختها 27، هذه البطولة التي تستضيفها جدة. دائما نحاول نسلط عليها الضوء خصوصا مع المباريات اللي ابتدت اليوم وأداء منتخبنا المشرف صراحة في هذه البطولة، مع أن النتيجة انتهت بخسارة المنتخب 1-0، لكن بالنهاية أداء جميل جدا من هذا المنتخب الجميل. طبعا بإذن الله إن شاء الله ناخذ وياكم كل التفاصيل مع الزميل المتألق فهد الشمري، دائما ما يكون معانا في تغطياته وفي كل ما يقدمه من أجل هذه الفقرة. سعداء في وجودك الزميل فهد الشمري، وحياك الله.
1: الله يحييك أثمان، تحية لك من مصر العربية العزيزة. طبعا أخوك مو في القناة الرياضية في بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي شارك فيها نادي برقان. اليوم وصلنا القاهرة وإن شاء الله قادم الأيام نعطيكم هم تغطية مميزة عن أجواء البطولة وأداء نادي برقان فيها اللي خوضها والقاولة إن شاء الله يوم الجمعة في العاصمة الإدارية
0: بإذن الله. إن شاء الله شنو تقول عن هذه البطولة وشنو تقول عن وجودك في القاهرة؟
1: بالأمانة القاهرة جميلة، القاهرة حلوة، لكن إحنا طبعا المهمات هذه شوية تكون مركز، تكون دائما انت مع ترافق الفريق، تحاول تغطي له، تحاول تعطي رسائل اللي يحبون مستر بلو واللي يحبون كل هذا كرة اليد ويستاهلون نادي برقان. احنا كنا موجودين قبل سنتين مع نادي الكويت والحين مع نادي برقان، تربي لك الحمد دائما وزارة الاعلام مواكبة لهذه الاحداث، هذه الانجازات الرياضية.
0: الله يعطيكم العافية وبالتوفيق، وبإذن الله إن شاء الله يكون أداء جميل من نادي برقان لكرة اليد، وبإذن الله إن شاء الله فالهم الفوز وكل ما هو جميل. طبعا اليوم نتكلم عن انطلاق بطولة كأس الخليج، أيضا طبعا بطولة جميلة جدا بتنظيم جدة المملكة العربية السعودية. نتكلم عن هذه البطولة.
1: بطولة كأس الخليج هي البطولة اللي احنا تعني لنا الكثير ككويتيين، وتعني لمن يعيش في دول مجلس تعاون الخليج الكثير. هذه البطولة غير، هذه البطولة تجمع ما تفرق، هذه البطولة اللي تخلي الود والمنافسة في يعني اعلى مستويات، والكلام فيها ما خلص. لكن اليوم في جدة اول شيء اللي نعتب الاخوان في جدة اليوم مقصرين بالحضور وبالافتتاح، يعني ما يصير البطولة بينكم بين ملعبكم وجماهيركم الحضور 34,000 من أصل 62,000 متفرج، يعني هذا الشيء ما يرضينا للأمانة يعني. ولا وحتى اللاعبين المنتخب السعودي ودونز مدرب منتخب السعودي هم صرح على هذا الكلام، قال هذا الجمهور نتمنى من الحضور أكثر، ما أقدر أكثر، أبو الشامات صرح بعد المباراة أكثر، هذا بخصوص الجماهير. وبنفس الوقت دام نتكلم عن الجماهير نقول شكرا للجمهور الأزرق، شكرا للاتحاد الكويتي لكرة القدم والشركات الخاصة اللي قدمت الدعم ونقلت 600 متفرج تقريبا من الكويت إلى جدة لمؤازرة هذا المنتخب. وإذا نتكلم عن المباراة بقول شكرا لشباب الأزرق، حاولوا، الرطوبة كانت عالية. يمكن أنا أكلمك عن كواليس وتفاصيل عن طريق علاقاتنا، اللاعبين اذبحتهم الرطوبة، اللاعبين يعني في فرق كبير ما بين أداء الشوط الأول وأداء الشوط الثاني، خاصة على مستوى التحولات الهجومية.
0: نعم.
1: كان واضح المعاناة، المخزون اللياقي والذهني ما كان يساعد على أن منتخبنا يقدر يضغط أو يهاجم.
0: صحيح.
1: بنفس الوقت هيليو سوزا تكلم عن أنه رافع عن هذه المباراة وقال أنا كان ودي نضغط على خصمنا، لكن أنت تحتاج لمخزون بدني وذهني. أما بخصوص مشاركة شبيب الخالدي بدلا من يوسف ناصر، فقال يوسف ناصر انضم مؤخرا، وأنا شفت شبيب جهز، ما يعني أن يوسف يعني يوسف نجم كبير، لكن هذا اختياري وأنا سعيد بالاختيار هذا. هذا هي السوزة. محمد دحام أكد أنه هو سعيدين بالمشاركة لكن مو سعيدين بالنتيجة، أكد أن المباراة المقبلة راح يكونون أفضل. عبد الوهاب العلوي من جانب ثاني قال ان القادم افضل
0: باذن الله،
1: ونحن نعلم ان اللقاء الافتتاح امام منتخب مصر في البطوله صعب جدا. يعني دونيس يقول احنا لازلنا، مدرب منتخب السعودي يقول احنا لازلنا في يعني في حطام ما جرى في مونديال 26 بامريكا، والجماهير انتعن نحن في طور الاعداد ومباراة اليوم احنا سعيدين بتحقيق الفوز اكثر من الاداء نفسه. وبالنهاية مباراة الكويت السعودية يعني كنا نتمنى بصراحة نطلع بتعادل او فوز، لكن قدر الله ما شاء فعل.
0: فعلا
1: مباريات كأس الخليج غير، اول مباراة غير، ثانية غير، غالبية ابطال كأس الخليج في اخر السنوات او من قدموا او من رحلوا بعيدا هم تعثروا في البدايات. نتمنى ان شاء الله يوم السبت نتدارك الموضوع امام العراق ونقول حق يعني شباب الازرق شدوا حيلكم، ترى كنتوا ابطال، شويه تركيز وان شاء الله قادرين على حظ الفرق
0: باذن الله ان
1: العراق
0: شاء الله.
1: يوم السبت.
0: صحيح، يعني يمكن المميز في هذه المجموعة هو التعادل ما بين العراق وعمان، ففرصتنا في المباريات القادمة جيدة جدا. الفارق مو كبير، فمحتاج فوز أيضا في هذه البطولة على أساس يعني تحاول كثر ما تقدر أنك تاخذ لك مقعد في الدور القادم.
1: بالضبط، وهذا هدفنا، نحن نتكلم بواقعية، نصف النهائي هو الهدف، وبنفس الوقت الهدف الأسمى أنك تقدم بشكل زين، لأن عندك شهر واحد
0: أساسي أيضا
1: في
0: التقام
1: في
0: المملكة العربية السعودية. 100% 100%، وشكرا. نعم
1: حبيبي
0: طبعا طبعا، يعني اليوم احنا نتكلم عن جوانب كثيرة، نتكلم عن وجود حضور دولة الكويت في مصر، وحضور دولة الكويت في جدة، وأيضا حضور دولة الكويت في اليابان.
1: باليابان بعد حصدنا اليوم
0: صحيح
1: ذهبيتين في الكاراتيه الكاتا، يعني ربي لك الحمد،
0: الحمد لله رب
1: الإنجازات
0: صحيح
1: لا تتوقف بالرياضة الكويتية. يمكن احنا نهتم بكرة القدم ولها اللعبة الشعبية الأولى بالعالم مو بس بالكويت
0: صحيح،
1: لكن تأكد ان أطفالنا ما راح يقصرون.
0: فعلا فعلا، كل الشكر لك زميل فهد شمري على وجودك معنا اليوم وهذه التغطية، وبإذن الله إن شاء الله لنا لقاءات قادمة
1: بإذن الله. هو يعني ويكند سعيد ويوم لحد إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا لك لوجودك معنا فهد الشمري، وكل التوفيق لمنتخبات دولة الكويت صراحة والفرق الأولمبية سواء كانت في اليابان أو في جدة أو أيضا في مصر. الله يعطيكم العافية، وبإذن الله فالكم الفوز.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين. اليوم راح نكمل معاكم فقرة الفكر الإيجابي الجزء الثاني، ونستذكر اللي احنا قلناه في الجزء الأول حول تصحيح الفكر والقيم، وكيف ترتبط إرادة الإنسان بتدبير الخالق وحكمته المطلقة. واليوم احنا لدينا مهمة أساسية نحملها على عاتقنا جميعا، بأن يكون لدينا تركيز على الجانب الإيجابي في الحياة. وقلت لكم احنا ما نركز على يعني جانب السلبية البحت ولا الإيجابية البحت، أو الإيجابية هي متطرفة، لا، أنا قاعد أتكلم على

إن إحنا يكون لدينا تفاؤل، يكون لدينا راحة، يكون لدينا طمأنينة، نعلم بأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يضعنا في اختبارات إحنا لا نفهمها، أقدار نحن لا نفهمها، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتفائل، لأن التفاؤل هذا هو اللي يخلي نمط حياتنا ونمط تفكيرنا يتغير للأفضل. لا نستطيع أن إحنا نتطور في حياتنا طول ما إحنا نتكلم بسلبية. حقيقة لكل شخص قاعد يسمعني، تفكير سلبي مكانك راوح، ما راح تتغير. الآن لما إحنا نتكلم عن التفكير الإيجابي والحديث مع النفس، الحديث يعني السلف مونولوج اللي هو التفكير الإيجابي، البوزيتيف سلف مونولوج يسمونه. التفكير الإيجابي ما يعني أنك تتجاهل مواقف الحياة المزعجة، الصعوبات، التحديات، الضغط اللي أنت ساعات تمر فيه، لا مو هذا المغزى أو المعنى. المقصود بالتفكير الإيجابي أن تتعامل مع المواقف المزعجة اللي أنت تمر فيها بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، تكون فيلسوف، يكون عندك نظرة فلسفية للأمور أكثر من أنت تأخذها في نظرة ضيقة جدا، ويعني يكون عندك رأي متزمت، تشنج، تطرف. أنت تتعامل بطريقة إيجابية أكثر. الحديث مع النفس هو تدفق ليس له نهاية للأفكار الخفية اللي تدور في رأسك. أنت لا تستطيع أن توقف تدفق الأفكار في رأسك، by the way ما تقدر. أفكار مثل مجرى النهر مكمل، فأنت لا تستطيع أن توقف مجرى النهر هذا. أي فكرة أنت تتفاعل معها، ومعظمها طبعا معظم الأفكار اللي إحنا نتفاعل معها تكون أفكار سلبية، لأن إحنا قلنا في فقرات سابقة بأن يوجد هناك بمعدل 60 إلى 80 ألف فكرة باليوم تمر في مخ الإنسان، من 60 إلى 80 ألف فكرة. العلماء وجدوا بأن الإنسان يفكر 20% أفكار إيجابية، 80% أفكار سلبية. وبلسم جاية تقول لكم خليك إيجابي وفكر بإيجابية، يعني في تحس إنه يعني شيء مو منطقي، صح؟ لا منطقي. ليش؟ لأنك أنت مطلوب منك أنك تتفاعل مع ال 20% بس وتتجاوز هذه 80. موجودة، هي موجودة، ما راح تروح مكان، راح تروح وترجع، بس أنت ما تتفاعل معها، تتفاعل مع ال 20%. في فقرة سابقة أنا قلت لكم ركزوا على ما هو داخل دائرة سيطرتك، ما هو خارج دائرة سيطرتك. شنو اللي داخل دائرة سيطرتك تستطيع أنك أنت تتحكم فيه؟ هذا سيمنحك مساحة كبيرة من الإيجابية في حياتك، أنك أنت تدري أن هذا ما تستطيع أن تقوم فيه، هذا ما تستطيع أن تتفاعل معه. الأشياء الثانية اللي هي خارج نطاق سيطرتك أنت غير مسؤول عنها، تسعى لحلها ممكن، تنجح في ذلك ممكن، لكن مو كل شيء تقدر تسويه، لا تستطيع. أوكي؟ الآن في مايو كلينيك شنو قالوا؟ قالوا اقعدوا الباحثين يواصلون جهودهم في اكتشاف آثار التفكير الإيجابي والتفاؤل على الصحة، وشافوا منافع صحية كثيرة جدا يقدمها التفكير الإيجابي للفرد. شنو هي؟ إطالة أمد التمتع بالحياة الصحية، خفض معدلات الاكتئاب، تقليل مستويات الشعور بالتوتر والألم، مقاومة عالية ضد الأمراض. مايو كلينيك المنظمة الصحية الأشهر والأكبر في العالم تقول لكم أن الحديث الإيجابي مع النفس والتفكير الإيجابي لديه مقاومة عالية ضد الأمراض. يعني أنت تستطيع أن تتخيل هذا الشيء، بس تخيل. التمتع بصحة نفسية وبدنية أفضل، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر الوفاة الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية والسكتات الدماغية، تقليل مخاطر الوفاة الناجمة عن السرطان، تقليل مخاطر الوفاة الناجمة عن الحالات التنفسية المرضية، عن العدوى، تحسن مهارات التكيف خلال الأوقات الصعبة وأوقات التوتر. هذا كله فقط أن يكون لديك نمط تفكير إيجابي، لك أن تتخيل. أنا قاعد أقول لكم هو مثل السحر، أنت إذا استطعت أن تعمل شفت، تقلب حالة التفكير عندك من نمط تفكير سلبي إلى نمط تفكير إيجابي، سترى العجب بشكل جيد. طبعا يمكننا أن إحنا تعلم تحويل التفكير السلبي إلى

تفكير إيجابي، نقاط بسيطة جدا تحتاج وقت وممارسة، حالها حال أي عادة تريد أن تكتسبها وتطورها في نفسك تحتاج وقت وممارسة. واحد قرر أنه هو مثلا يمارس الرياضة بعد فترة انقطاع طويلة ما يلعب رياضة، في البداية ستجد مقاومة، مخك كسول ما يبيك تغير، لكن إذا حاولت واستمريت في بناء هذه العادة تستطيع أن يعني تضمن بأن هذه العادة ستكون موجودة، النواقل العصبية عندك ستتفاعل معها، والأمور هذه كلها يعني ستنجح. الحين راح نتكلم كيف تفكر وتتصرف بطريقة أكثر إيجابية وتفاؤلا. أول شيء حدد ما تريد تغييره، شنو الشيء اللي تبي تغيره؟ محيطك مثلا، حاول أنك أنت ما تتفاعل مع الحوارات السلبية اللي تسمعها، حاول أن أنت ما تقوم بأحاديث مطولة مع الناس السلبيين، مو تقطعهم عن حياتك، لا لا، أنت تحبهم ويحبونك أكيد، لكن هم سلبيين، أنت لا تستطيع تغييرهم، ولكن تستطيع أن تغير ردة فعلك تجاههم، تفاعلك معهم، ما تتفاعل مع السلبية، هذا شيء مهم جدا. تركز على الجانب الإيجابي من الحدث، يعني أنت لما يصير حدث تشوف أنت الجانب الإيجابي. خلينا نقول مثلا كنت في الطريق، سيارة يعني صدمتك بدون ما يدري هو أو لف عليك، بسم الله عليكم جميعا، لكن يحدث هذا بالشارع، يعني تعرض الإنسان حق مواقف مختلفة، فأنت ما تعورت والسائق الثاني ما تعور، مجرد خدش بسيط بالسيارة صار. فإذا إنسان سلبي راح ينزل ويصرخ ويعصب ويكون في يمكن حالة هستيرية، وممكن يتضاربون هم الاثنين، وممكن تكون مشكلة وايد كبيرة. شخص آخر يمكن يكون يعني عنده إيجابية متوسطة، ما نقول إكستريم، شخص يقول والله أهم شيء أنك بخير وأنا بخير والسيارة إن شاء الله معوضة، شلون نصلحها، تأمين يجي، الدورية تجي، طلعون ورقة، يفكر في البروسس، في الإجراء أكثر من تحليل شنو المشكلة اللي صارت وشلون هو بيحل هذه المشكلة. خلاص صارت المشكلة، وقع الحدث، أنت لا تستطيع تغييره، تستطيع تغيير طريقة تفاعلك معه. حلو الكلام؟ حلو. يعني إحنا في هذه النقطة تحديدا إحنا لازم نركز بشكل إيجابي للتحكم في التوتر، يعني هذا وايد مهم ترى. إحنا الحين قاعد نقول شلون نبني العادات، فمهم جدا إن إحنا نعرف شلون نتحكم في هذا الشيء. الشيء الثاني، قيم نفسك، أوقف وقيم نفسك وقيم ما تفكر فيه بشكل متكرر خلال اليوم. اكتب شنو الفكرة اللي تتكرر عليك يوميا سلبية، اسأل نفسك هل هذه فكرة صحيحة ولا لا. إذا شفت أغلب أفكارك اللي تفكر فيها سلبية، حاول أنك أنت توجه نظرك إلى الجانب الإيجابي. عندنا كذلك الرياضة، الرياضة لها دور كبير جدا في خلق مزاج إيجابي وشخصية إيجابية ونمط تفكير إيجابي عند الناس، وأحد علاجات الاكتئاب اليوم هي الرياضة، لأن تأثر على النواقل العصبية وكيمياء الدماغ تحديدا. فتلقى أن الناس الرياضيين الذين يمارسون الرياضة تجد من يعني من النادر تجد أحد يكون تفكيره سلبي، راح تشوف تفكيره إيجابي، لأنه لا يستطيع أن يمارس الرياضة وهو متشائم، لا يستطيع، سواء كانت رياضة كأسلوب حياة أو رياضة تنافسية. عرفتوا؟ خالط أشخاص إيجابيين، يا بعد عوينات أنتوا، لا تقعدون مع ناس سلبيين، لا تضيعون وقتكم مع ناس سلبيين. ترى بقول لكم شيء، الحياة قصيرة، لا تضيع وقتك وجهدك وتركيزك ومشاعرك مع ناس موجودين لتدميرك، تدميرك نفسيا، ترى مو زين هالشيء، مو زين حقكم انتوا. شفتوا انتوا الحديث الايجابي والافكار الايجابيه والتفكير الايجابي شنو يسوي حق الانسان؟ يمنع، والله العظيم يمنع من الامراض، حائط حمايه من الامراض. فما بالك ناس يقعدون دائما مع ناس سلبيين، يسمعون افكار سلبيه، يسمعون حوارات سلبيه، شنو يصير فيهم؟ يعني هذا شيء ترى وايد وايد محزن، واحيانا ترى الناس يسوونه بلا وعي، على فكره يعني بدون وعي يسوونه. وجود اشخاص ايجابيين وداعمين في حياتك هو واحدة من يعني من أعظم النعم اللي ممكن تكون في حياتك، تشكر الله سبحانه وتعالى عليها، والحمد لله والشكر لله والفضل لله والمنة على كل نعمة وعطايا. وعلى فكرة بقول لكم شيء، الأشخاص السلبيين لهم دور أساسي في رفع
مستوى

والتوتر عندك، لأنه ما يعرفون يتعاملون مع التحديات أو الضغوط في حياتك بطريقة صحية. هم مخهم يعمل ويبرمج على الطريقة السلبية. آخر شيء، جرب الحديث الإيجابي مع النفس. لما نقول ماذا لو حدث الأسوأ، خلينا نقول ماذا لو تحسنت الأمور، ماذا لو صار غنى أفضل من اليوم، ماذا لو استطعت إن أنا أتخطى هذه المشكلة أو أتخطى هذا الموقف. في معظم الأحيان إحنا دائما نتوقع السيناريو الأسوأ، ماذا لو السيناريو الأفضل، يعني السيناريو الإيجابي صار مو السيناريو السلبي. وقلت لكم أنا في فقرة سابقة بأن أكثر من 90% من الأفكار المقلقة اللي إحنا نفكر فيها ما تحصل صدق، ما تصير، هي بس داخل مخنا، بس موجودة في مخنا. وقلت لكم أي شيء تشوفونه في مخكم ينعكس على واقعكم، حقيقة هذه. كل شيء سلبي تفكر فيه راح تشوفه في حياتك، لأنه هو انعكاس، هو بروجيكتر من داخل المخ إلى الواقع. تفكيرك يمنعك عن رؤية الحقيقة، لأن ما يجري داخل مخك أنت تشوفه في الحقيقة. هذه حقيقة علمية، هذا مو تأليف بلسم، كان زين تأليفي بس مو تأليفي للأسف. الآن ممارسة التفكير الإيجابي يوميا، لازم يكون عندك، خلينا نقول يوميا حط تايمر، ها شغل التايمر المنبه 10 دقائق عندك، مدة 10 دقائق، يعني خلينا نقول الساعة 10 صباحا، من 10 صباحا ل 10 و10 دقائق قول يوميا، ها يصير عندك روتين. الآن موعد محاضرتي الإيجابية مع نفسي. قد يعني يعتبر البعض أن هذا يعني شيء سخيف أو لا يمكن تطبيقه، لا لا، أنا أقول، أنا أبشركم وأقول لكم هذه حقيقة، أنا شخصيا نجحت معي ونجحت مع وايد ناس، خصوصا في ظل الظروف اللي اليوم إحنا نعيش فيها في هذه المنطقة تحديدا. هذا النوع من التدريبات اللي الإنسان يسويه أي وقت، ترى مو بالضرورة يعني الصبح، أي وقت أنت تحس أنت تخلي عندك روتين يومي، مثل ما عندك الصلاة موعد الصلاة ثابت، خل عندك في اليوم موعد ثابت لممارسة التفكير الإيجابي. هذا شيء وايد يعزز من وجود الإيجابية وأسلوب الحياة الإيجابي مع نفسك. حالتك الذهنية المتفائلة بشكل عام تزيد قدرتك على التعامل مع التوتر اليومي بطريقة بناءة، وتساهم هذه القدرة في الفوائد الصحية للتفكير الإيجابي الملحوظ على نطاق واسع. في النهاية يا أحبتي، يجب أن تركز على فكرة كيف تتحول إلى شخص إيجابي رغم كل الظروف، رغم كل التحديات. كيف تحاول أن ترى الحياة بنظرة إيجابية رغم كل ما تمر فيه؟ إذا تدربت على أن تستطيع تحويل أي أفكار سلبية داخلك إلى أفكار إيجابية، سوف تلمس بصورة سريعة تحسن كبير في مشاعرك، وراح تشوف هذه الأفكار شلون تصير ملهمة وشلون تظهر في عقلك. إذا قمت بهدوء ونفذت هذه الأفكار الملهمة، راح يرفع عندك الرغبة في السعي، الرغبة في العمل، الرغبة في التغيير، ستجد بأنك أنت غيرت واقعك للأفضل. أما إذا أنت استسلمت للأفكار السلبية فلن تتغير. انتبه لأفكارك السلبية وتبنى أفكارك الإيجابية حتى ترى واقع حياة أفضل. لن تتغير حتى تغير ما في داخلك، لن ترى الإيجابية حتى تصنعها داخلك. أنت يا عزيزي انعكاس لما هو داخلك، اللي تفكر فيه في الداخل يخرج للخارج، يطلع للخارج، تشوفه، تشوف انعكاسه في عيونك، تشعر فيه. فنفكر في إيجابية يا حبايبي، ونكون إيجابيين، نتدبر يا أحبتي مرة ثانية، نرجع للبداية بصورة الكهف، وننظر بعمق إلى أهمية هذه الصورة التي وجدت في القرآن الكريم من أجل أهداف، ليس فقط القراءة إنما التدبر، فهم الفلسفة وراء هذه الآية. مهم جدا أن تعرف أحيانا لماذا التحديات مهمة في حياة الإنسان، ليش نوضع في مواقف صعبة، ليش الحياة تكون صعبة، ليش نعتقد أن الحياة تكون قاسية علينا أحيانا؟ لأنها حياة، كيف تصنع فيها شخصياتنا.
هذه الطريقة التي ننضج فيها. شوفوا أنا شلون قاعد أتكلم، شفتوا؟ أنتوا حسبوا لكم أنا ما أواجه تحديات في حياتي، لا أواجه في صعوبات، نعم، وكل مرحلة في حياتي وأحيانا كل يوم في لازم يكون في تحدي. ما يصير ما تعيش تحدي، ما يصير، ترى مو شيء طبيعي هذا. تبي حياتك سموث ما فيها مشاكل، ما يصير. شو تتعلم؟ لن تتعلم حتى تتألم. وإن شاء الله أنكم ما تتألمون.

قدره، قدرتك على الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى ومشيئته، والعمل والنظر إلى ذلك بأنه شيء تستطيع أنت من خلاله أن ترى الخير فيه وترى الإيجابية فيه، هذا سيمنحك الكثير من الخير في حياتك. أنك أنت تعتبر هذه التحديات في حياتك على أن هي شيء تستطيع أن تواجهه، شوفوا شلون تستطيع أن تواجه وتتحدى الواقع الذي أنت تمر فيه، وتؤمن بأن هذا الواقع لن يستمر، لأن لا شيء دائم في هذه الحياة ولا شيء، كل شيء مؤقت، مثل فصول السنة، لدينا 4 فصول بالسنة، كل شيء مرحلة. شوفوا بقول لكم سؤال قبل لا أختم، أوكي، وفكروا فيه. تذكر شيء كنت قلق حياله، كنت متوتر جدا عليه، وكنت تفكر بطريقة سلبية جدا عليه قبل 10 سنين، وانتهى، انتهى بلطف الله. الشيء اللي انت كنت خايف منه وتحاتي وتفكر فيه انتهى، اليوم انت ما تتذكره اصلا، لا تستطيع ان تذكره، لان انتهى، خلاص انتهى بلطف الله سبحانه وتعالى. انت سعيت وعملت واجتهدت وسويت افضل ما عندك عشان تتعدى هذا الموقف وتتخطاه وباقل الاضرار، خلينا نقول، لكنك انت سعيت وثقت بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكان عندك اليقين وكان عندك الإيمان، بس هذا كافي، ترى هذه إيجابية. أتمنى لكم إن شاء الله رحلة من الإيجابية، وإن شاء الله أن تكون فقرة مفيدة. أتمنى أن أنتوا فعلا تتغيرون للأفضل وتتعلمون للأفضل كذلك، وما تشوفون إلا الخير إن شاء الله والبركة والتوفيق، وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. شاركت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان في منتدى الوزراء ضمن أعمال المنتدى العالمي للنقل المستدام 2026 في العاصمة الصينية بكين، الذي عقد تحت عنوان تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية لتعميق التعاون في النقل المستدام. وأعربت المشعان عن ترحيب دولة الكويت ودعمها لمبادرة تنمية النقل المستدام العالمي، مشيدة بتركيزها على الترابط في البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرنة والاستثمار المستدام والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات، مؤكدة التزام الكويت بالتعاون مع شركائها لتطوير أنظمة نقل مترابطة ومرنة وصديقة للبيئة. احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت بالذكرى 96 لليوم الوطني السعودي بحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية. وأكد عميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود في كلمة خلال الحفل أن العلاقات السعودية الكويتية تمثل أخوة راسخة وروابط تاريخية متينة، مشيدا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة وتعاون مستمر. وفي أخبارنا الرياضية، فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، ليحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة. وشهدت المواجهة تنافساً قوياً بين المنتخبين، فيما ألغي هدف للمنتخب السعودي في الشوط الأول بعد العودة إلى الحالة التحكيمية قبل أن يحسم الأخضر اللقاء بهدف دون رد، فيما يسعى المنتخب الكويتي إلى تدارك الموقف وتحقيق نتيجة إيجابية في الجولات المقبلة من البطولة. أعلنت قوة الإطفاء العام عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لعدد 77 منشئة في محافظة العاصمة، وذلك لعدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام والمتعلقة بمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق. وقالت الإطفاء في بيان صحفي إن الإجراءات جاءت خلال حملة تفتيش نفذتها القوة في منطقة الشويخ الصناعية بهدف رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بحقها. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم العلبناي.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

في أخبارنا المنوعة، ألوان من حديقة صباغة الملابس كما في العصور الوسطى. في حديقة دير تاريخي ببلدة ماينشتو كايهايم الألمانية، اجتمع 4 نساء حول شغف واحد، وهو استخراج الألوان من الطبيعة وإعادتها إلى الأقمشة بالطريقة التي عرفتها الأجيال القديمة. بحسب تقرير لبرنامج فرانك شين نشاو على التلفزيون الباثاري، حملت المشاركات النباتات والمواد الطبيعية التي جمعناها إلى حديقة إبراشر هوف لتبدأ عملية صباغة تحتاج إلى الصبر والدقة أكثر مما تحتاج إلى الآلات الحديثة. فالحصول على لون طبيعي ليس مجرد وضع القماش في ماء ملون، تمر العملية عادة بإعداد الألياف وتحضير المادة النباتية وتسخينها، ثم ترك النسيج يمتص اللون تدريجيا، وقد يختلف الناتج من دفعة إلى أخرى تبعا لنوع النبات ووقت جمعه وتركيز الصبغة وطبيعة القماش. هذه الاختلافات هي جزء من جاذبية الحرفة، فاللون لا يخرج متطابقا في كل مرة، بل يحمل بصمة المادة الطبيعية واليد التي عملت عليها، وتستعيد التجربة أسلوبا كان شائعا قبل انتشار الأصباغ الصناعية، حينما كانت النباتات واللحاء والجذور وغيرها من المواد المتاحة محليا هي مصادر الألوان الأساسية.

0: ساعة للقراءة داخل المصنع، الكتب تصبح جزءا من يوم العمل. وسط الآلات والمكاتب في مجمع صناعي بمدينة براغا البرتغالية، يتوقف العمال والمديرون ساعة يوميا للقراءة أو حضور دروس مجانية في الفلسفة والرسم والمسرح. المجمع هو مقر مجموعة DST العاملة في البناء والهندسة والطاقة والاتصالات، وتضم نحو 50 شركة و4000 موظف. لكن المشهد داخله يختلف عن الصورة التقليدية للمصانع، إذ تنتشر قرابة 40,000 كتاب وأكثر من 1500 قطعة فنية، فيما تظهر عبارات أدبية على الجدران. المشروع بحسب وسائل الإعلام الأوروبية أطلقه رئيس المجموعة الذي بدأ العمل في تكسير الحجارة وهو في 7 داخل أسرة لم يكن في منزلها كتاب واحد، ووصلت إليه قراءاته الأولى عبر مؤسسة خيرية كانت توزع الكتب في الشوارع ليجد فيها وسيلة للهروب من الواقع، واقع الطفولة القاسي، ودفعت تجربته الشخصية إلى إدخال الثقافة إلى بيئة العمل، انطلاقا من قناعاته بأن الموظف الأكثر معرفة يستطيع تقديم قيمة أكبر، وأن مسؤولية المؤسسة لا تتوقف عند دفع الرواتب والضرائب. ولا يقدم نموذج المجموعة دليلا علميا حاسما على أن القراءة تزيد الإنتاجية، لكنه يطرح سؤالا مختلفا، وهو هل يمكن أن يكون المصنع مكانا لبناء الإنسان أيضا، لا لإنتاج السلع وحدها؟
1: دراسة جديدة. هكذا قضى كويكب اصطدم بالأرض قبل 66 مليون عام على الديناصورات. تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الكويكب الذي اصطدم بالأرض قبل نحو 66 مليون عام وأسهم في انقراض ديناصورات، ربما تسبب في عواصف نارية واسعة خلال الساعات الأولى من الاصطدام قبل بدء مرحلة شتاء الاصطدام التي طالما اعتبرت السبب الرئيسي للانقراض. كما نشر في مجلة علمية أن باحثين من جامعة بوردو الأمريكية يرون أن غبار السيليكات الناتج عن تبخر الصخور لعب دورا مهما في احتجاز الإشعاع الحراري وإعادة توجيهه نحو سطح الأرض، ما رفع شدة الحرارة إلى مستويات تفوق التقديرات السابقة بنحو 3 مرات ونصف المرة. وتشير النماذج إلى أن هذه الظروف ربما ساعدت على إشعال حرائق واسعة في الغطاء النباتي وأثرت بشدة في الكائنات الحية المكشوفة، بينما كانت فرص النجاة أكبر للكائنات الموجودة تحت الأرض أو في المياه. ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل فرضية علمية مدعومة بنماذج جديدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة الميدانية من مناطق مختلفة حول العالم. كما تشير بيانات ناسا إلى عدم وجود أي كويكب معروف بحجم مماثل يتجه نحو الأرض في المستقبل المنظور، مع استمرار مراقبة الأجرام التقريبية والقريبة من الأرض بشكل منتظم.
0: ساعات الأطفال الذكية تثير مخاوف بشأن الخصوصية. أثارت نتائج بحث أمني حديث مخاوف بشأن مستوى الحماية في بعض الساعات الذكية المخصصة للأطفال، بعدما أظهرت اختبارات إمكانية استغلال ثغرات تقنية للوصول إلى وظائف وبيانات حساسة في أجهزة تعتمد على أنظمة تحديد الموقع. وذكر تقرير لمجلة وايرد أن باحثين أمنيين قاما باختبار ساعة منخفضة التكلفة تعمل عبر منصة ست تراكر، وإظهار إمكانية تتبع موقعها والوصول عن بعد إلى بعض وظائفها مثل الميكروفون والكاميرا دون تنبيه واضح للمستخدم. ولم تقتصر النتائج على جهاز واحد، إذ فحص الباحثان أكثر من 70 جهاز مرتبط بتحديد المواقع، ووجدا أن عددا كبيرا منها يعتمد على مجموعة محددة من المنصات والبنى البرمجية المشتركة، ما قد يوسع نطاق التأثر عند وجود ثغرات في الأنظمة الخلفية. وأشار التحقيق إلى أن الشركات المعنية أبلغت بالمشكلات سابقا، حيث أفادت جهة مرتبطة بست تراكر بأن مشكلات أمنية عولجت، بينما بقي وضع بعض الأنظمة الأخرى محل قلق. وتعيد النتائج التأكيد على أهمية التحقق من تحديثات الأمان وسياسة الخصوصية قبل اختيار الأجهزة المتصلة المخصصة للأطفال.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
1: تكريم المنصور في تونس. في افتتاح الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، كان الفنان القدير محمد المنصور أحد الوجوه العربية التي حظيت بالتكريم ضمن كوكبة من الفنانين والإعلاميين من عدد من الدول العربية، تقديرا لمسيراتهم وإسهاماتهم في المشهد الفني والإعلامي العربي، وذلك على خشبة مسرح قرطاج الأثري. حفل افتتاح المهرجان حضره عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية والفنية في العرب، من بينهم وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن ومدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية السيد محمد العواش، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية وكذلك الإعلامية العربية.
3: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: السعادة في الحكمة، ولا سعيد في الدنيا إلا العاقل الحكيم.
1: الشخص الجريء يحطم الحظ السيء بجرأته.
0: السعادة عند الغني صحة، وعند الفقير ثروة، وعند السياسي سلطة.
1: أحيانا يكون الكذب أقدر من الحقيقة على تباين فيما يدور في النفس.
3: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أنه حتى عام 1970 كان يحظر استخدام الطبل في سلطنة عمان؟
1: وهل تعلم أن 80% من الأكسجين الموجود في العالم تنتجه البحار والمحيطات من النباتات الدقيقة الخضراء والتي تعيش في البحار؟

بهذا القدر مستمعينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. كونوا على الموعد، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

0: وحشتك كل ما رجعنا إلى الماضي كان الزمان أحلى.
1: الثالثة صباحا في ذات دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: تستضيف واشنطن اليوم قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ وسط ملفات خلافية تتصدرها التجارة والرسوم الجمركية والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي إلى جانب تايوان وإيران، في وقت يسعى الجانبان إلى الحفاظ على التهدئة ومنع تصاعد التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. في البداية نود أن نعرف قراءتك لأهمية هذه القمة المنعقدة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينغ في هذا التوقيت تحديدا، ما الذي يسعى إليه كل طرف من هذا اللقاء برأيك؟
1: أنا أود أن أشير إلى التوقيت الزمني بين مقابلتين في سنة واحدة، يعني كان اللقاء الأخير في مايو والآن اللقاء
0: مايو.
1: في سبتمبر،
0: صحيح.
1: ولذلك هذا التوقيت الزمني يشير إلى أهمية هذا اللقاء وهذه القمة، وهي فعلا قمة عالمية لأنها قمة بين قوتين عظميين، يعني قد